ما نخلي دموعك تتقاتر ولا يوم نكسر بيك الخاطر. عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللولها باطل. ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة. يا ناس من الكلام يزينا بربي يزينا عميتوا العين لي بيها نخاطر. كي يحضر سلطان البيا ما تقولوا

Musica Freshlist. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. RG Music.

0: عدل مجدك تسمع صوتك،
1: عدل مجدك تسمع موسيقتك.
2: قالوا ما لازم تهجري حبي، ما لازم ما لازم تهجري حبي، ما لازم غرامك حط

0: RG Music على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
1: صيف معنا
2: صيف معنا
3: صيف معنا
4: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
5: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
2: جوكم
3: تصيفكم وتبحيركم
2: بيدون لو بحذنا
4: نصايح استيفال
2: دورة في الفستيفال
6: الماكلة الهيلثي
2: بوتي وسبور ديتي
3: صيف معنا
7: نهاركم زين مرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام لقاء جديد في برمجة جديدة على موجة إذاعة الشباب نتلقى بكم من جديد لكن في موعد جديد صيف معنا هذه لمتنا جديدة على موجتنا مع انطلاق الشبكة البرامجية الجديدة اللي بدأت من البارح إذن لما مميزة فيها المفيد وكل ما تعدي معاه وقت ممتع طيب ومفيد زيدة في نفس الوقت من توا حتى النص نهار على موجة إذاعة الشباب لقاء نهار 30 جوان 2026 أجمل تحية نزار يرافقني في الجانب التقني للأستوديو فارس في الديجيتال وسمح معكم جانب الميكروفون 10:03 على موجات إذاعة الشباب صيفوا معنا ما تندموش مع مختلف الفقرات وضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا باش نحكيو في كل المجالات في كل الحاجات اللي باش تستحقوها في صيف السنة بعد شوية باش نبداو بموعد مميز جدا نحن تعرفوا في الشبكة البرامجية السابقة الموعد كان خاص ببرنامج خذ فرصتك اللي خليناه يرتاح شوية أما في الحقيقة ما نجموش نستغنيو على المواعيد الهامة الخاصة بالشباب ومنها التظاهرة توجهني إذا كان تحبوا تاخذوا أكثر تفاصيل عليها شنو التظاهرة هذه شنو الكارفان هذه اللي باش تدور برشا ولايات التفاصيل الكل باش تلقاوها بعد شوية معايا ومع ضيوفي ثم توصل اللقاء اليوم باش نستقبلوا أشهر وأفضل الطباخين الشباب باش تعمل لنا وصفة شبابية منخفضة الكلفة وسهلة وبنينة هذي الكل في وصفة شنية زعم الوصفة اقعدوا معنا تو تكتشفوها في فقرة في ميزون ثم نوصلوا لقانا في فقرة بدو بتميم معكم انتوما نحبوا نعيشوا لفراحة التونسية ان شاء الله تدخل الكل دار ونقولوا بدو بتميم للي حاضر بعدها للفرح متاعه ان شاء الله يا ربي الافراح تكون بالنسبه للجميع سواء كان نجاح ولا عروسات ولا اي نوع من انواع الفرحات ان شاء الله بدو بتميم اليوم مش نقدموا لكم مع الفقره هذية في برنامج صيف معنا كل جديد اللي يخص تجهيز العروسة التونسية التقنيات الجديدة وشنو تنجم تعمل من حاجات اللي يضيفوا لها لمسة حلوة طبيعية جمالية وهذا الكل بطبيعة الحال من دون جراحة ومن غير تأثيرات جانبية المواد باش يكون في بدو بتمام تقريبا نص الحديث غير أربعة موعدنا مع فقرة هذية مازلنا عاد شوية منيش حافظين التوقيت بالضبط مركزين تو شوية شوية نتعودوا وانتوما زيدا إن شاء الله تتعودوا معنا على الفقرات الجديدة هذية وما ننساوش الناس اللي يحبوا لي بلونت سواء كان دانتينيور ولا اكستيريور اللي يحبوا وجنين نتاعهم والحدائق وما فماش اجمل من الخضار والنوار اليوم باش نقترح عليكم مع المهندسه ريهام التراس تفاصيل على كيفيه العنايه بالنباتات وكيفاش ممكن تخليوا المنزل نتاعكم جنه احيانا مش مهم راهو الكبر قداش كبر هالدار ولا التراس ولا جنينه اما المهم هو كيفاش نعتنيوا بها وشنو يكون موجود فيها الموعد يكون مع جنينه دارك في نهايه اللقاء نص نهار غير اربعه ان شاء الله مع كل الفقرات هذيا تقضيوا معنا وقت مميز وقت ممتع وما ننساوش القائمه الطويله من النغام اللي إن شاء الله نسمع معاها تهفف علينا في الأجواء السخونة هذية 10:05 مباشرة ننتقل في لقنا مباشرة من استوديو نجيب الخطاب والصالح جغام على موجات إذاعة الشباب أجمل تحية منا لكم كونوا معنا صيفوا معنا

0: اهلا وسهلا بكم العشرة و16 دقيقة على موجات إذاعة الشباب وحان. موعدنا مع أول فقرة من فقراتنا في برنامج صيف معنا وهي فقرة خذ فرصتك. خذ فرصتك. مرحبا بكل اللي تحقوا بنا الآن في الاستماع واللي كانوا معنا منذ البداية معدلين على موجة إذاعة الشباب. أنا مباشرة باش نبدأ مع فقرة خذ فرصتك. الفقرة هذية اللي اليوم باش نحكيو فيها على تظاهرة مهمة جدا قاعدين نشوفوا فيها الأيامات هذية على مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد برشا فيكم قاعد يتسائل شنو حكايتها، شنو التفاصيل نتاعها، كيفاش خاصة ممكن يستفادوا منها لي جون. خليني قبل كل شيء نرحب جميلة معلا وريان المحسني عن تظاهرة توجهني. مرحبا بكم ريان وجميلة معنا.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بكم. تظاهرة توجهني هي ديجا من العنوان نتاعها يجلب الانتباه. لي جون يقول لك تظاهرة توجهني، وخاصة كيف يشوفوا عنوان آخر يقول لك معاك الباك ولا ما عندكش الباك تنجم تستفيد من التظاهرة هذيا. وثاني حاجة مهمة جدا اللي هي ممكن تكون موجودة عبر الجهات، يعني لي جون الكل من الشمال للجنوب ينجموا يستفادوا بها. خلينا قبل كل شيء معاك أنت ريان بعد الترحاب بك، مرحبا بك معنا مع انطلاق برنامج صيف معنا والشبكة البرامجية الجديدة على موجات إذاعة الشباب. إذا نعطيه الفرصة للشباب الكل باش ياخذوا أكثر تفاصيل على تظاهرة توجهني.
1: به سي عقبال كل شيء شكرا على الاستضافة وإن شاء الله يكون باساج باهي. دونك باش نحكيو على وجهني. وجهني هو شنيا لاباس سي تان بروجي اللي عنده براتيكمون 4 سنين، دونك هذا رابع عام ان شاء الله.
0: مش جديد علينا العنوان الحقيقه.
1: اكزاكتومون. دونك هو ديجا اسم على مسمى، دونك وجهني دونك ريالمون يوجه. دونك احنا كما قلنا سي تان بروجي اونتيتي في تونس نخدم التوجيه الجامعي، دونك لورينتاسيون اكاديميك للي جون كيلكو سوا. دونك طون باديك نوصلو نحكيو على السيبل وكل. دونك نخدمو لاباس معارض في براتيكمون في كامل تراب الجمهوريه، نحكيو على اكثر من 13 اديسيون في العام. دونك نخدموا نعاونوا لي جون في لورينتاسيون تاعهم كلكو سوا. دونك يحبوا يعملوا ليسونس، يحبوا يعملوا ماستر، يحبوا يقراوا دونك في سونت فورماسيون بالباك والا بلاش. دونك هذا هو. والحقيقه قبل ما يجي وجهني ما كانش فما حاجه هكا في تونس اللي تعاون لي جون، تعاون للشباب باش يتوجهوا في الحاجه اللي يحبوا عليها، باش يتوجهوا في الحاجه الصحيحه. خاطر المو فما برشا مشاكل الحقيقه. جون معناها في يتحط قدام الامر الواقع بعد ما ياخذ الباك والا حتى كي ما ياخذش الباك، ديكو تنجم في غلطه
0: يضر له الباك. هي اصعب حاجه لو كنت بعد ما تحصل على الباك يكتشف برشا امور اخرى تنجم تكون اصعب.
1: دونك ريالمون الشوا في حد ذاته اصعب من الباك. ممكن اللي نجم يضره الون تيرم ولا حتى اكور تيرم، دون لو سونس ينجم ما يخش الشوا اللي يحب عليه ولا الشوا اللي يتمشى معاه. دونك الحاجه هذه تضره برشا. دونك احنا كوجهني نعاونوا لي جوان اترافير لي زيفينمون تاعنا باش يتوجه بالصحيح وباش يلقى الحاجه والفرصه اللي يحب عليها.
0: معك انت باش نواصلوا جميله التعرف على بقيه التفاصيل الخاصه بتظاهره توجهني. هو اعطانا ريان بعض التفاصيل الخاصه بالليجان او الجمهور المستهدف من التظاهره هذه، لكن انت زيد فسر لنا اكثر شكون ينجموا يستفادوا من تظاهره توجهني في عددها الجديد هذه.
2: دونك الحقيقه وجهني مفتوحه للناس الكل، مفتوحه للطالب اللي جاب سكور باهي واللي يحب يقرا دومين جديد وترندي ومش عارف شنو لي دومين جديده. كيف مفتوحه للطالب اللي جاب سكور مش باهي برشا مش كيما حب هو ويحب يقرا قرايه غيالمون ما خلطش عليها او مع وجهني نجم يلقى اوبورتونيتي ويخلط على اللي يحب عليه. كيف للطالب زاد كيف اللي ما نجحش في الباك نحب نقول لك راهو ما يسالش، راك تنجم تقرا بعد الباك وتنجم حتى تاخذ دي ديبلوم سوبيريور كلك سوا في تونس والا لبرا. كيف للطالب اللي يحب يتعلم لغه، اللي يحب يعمل فورماسيون بروفيسيونيل والا يحب يقرا لبرا، باش يلقى معنا اكثر من 30 دوله حاضره معنا، باش يلقى معنا سفارات كيف باش يلقى معنا دي زورغانيزم تاع اللي باش يعاونوك في لورينتاسيون ايتاب باغ ايتاب.
0: هذه فكره اذا على معناتها لي جون اللي ينجموا ولا يحبوا يلتحقوا بالتظاهره هذيا باش يلقاو اكيد اللي يهمهم مهما كان التوجه نتاعهم ولا الفكره اللي هما جايين بها يلقاو شكون يوجههم ويقول لهم معناتها على الاختصاصات المطلوبه في تونس والا في الخارج. خاطر وقت يكثر برشا الكلام راهو ساعات كثره المعلومات كيما قلتها راهو تولي تاثر وتقلق. دونك كيف يلقى روحه مع كم كبير من المعطيات والمعلومات يولي انا وخير أنا وين نمشي زعما شنو الوجهه الصحيحه. الوغ هنايا يلزم بالضروره فما ديزيكسبير يلقاهم حاضرين باش يعطيوه شنو فما جديد في تونس وفي العالم اللي نجم يفيدو بلوتاغ. حبيت تضيف حاجه ريان تفضل.
1: نحب نضيف في البروجرام تاع وجهني ريالمون هو شنيا. دونك الجون كي باش يجي بحذنا الوجهني كلكو سوا في الولايات نتاعنا، دونك احنا ان شاء الله عندنا تونس وصفاقس وسوسه تنعطيو دونك بعد لي ديت. باش يلقى كات بارتي كبار. اول بارتي كبيره هي البارتي دي زيكسبوزون، ويمشي يلقاو اكثر من 100 ستوند ريالمون حاضر معانا. كيلكو سوا فما اكثر من 70 جامعه من تونس ومن خارج تونس. من اكثر من 30 دوله باش نلقاو دونك كيف كيف هكا دونك دي بارتي كونفرنس كبيره. اللي لي جون باش يكونوا في الكونفرنس هذه باش معنا باش يلقاو برشا معلومات من عند دي سيليبريتي كبار، من عند دي كونفرنسي كبار، من عند دي سكسي ستوريز.
0: فما انتراكتيفيتي في اللقاء ولا
1: بيان سور دونك
0: ما تنجموا يلقاو الاسئله نتاعهم ويلقاو الاجوبه في نفس الوقت.
1: بالضبط دونك باش ينجموا يسالوا وينجموا ياخذوا ريبونس. وديجا هذيك اللي مجعول الكونفرنس باش ياخذوا لي زانفورماسيون اللي حاجتهم بها.
0: يصير التفاعل هذا
1: بالضبط. دونك كيما قلنا باش ياخذوا دي زيكسبير اون اورينتاسيون اكاديميك، دي سكسي ستوريز. دونك فما عباد دي جون وصلوا لحاجه كبيره في عمر صغير دونك باش يلقاوهم موجودين معاهم. انا دي انفلونسور كبار في تونس دونك حاجات معناها باش يخرجوا لي جون باش يخرجوا بديكليك كبير معناها. فما بارتي وركشوب اللي هما عباره على دي ميني ماستر كلاس. دونك الجون باش يحضر في واجهني باش يحضر في اكثر من 40 وركشوب اللي هو عباره باش يعمل 30 دقيقه في كل دومين معناها من مختلف المجالات اللي موجودين في الاورينتاسيون في تونس في لي زونيفرسيتي ولا سونت فورماسيون بي تي بي بي تي اس ايتترا. دونك ريالمون في اترافير الوركشوب هذيا باش يعرف اسكو الحاجه اللي عم فيها هذيك صحيحه والا لا بالنسبه لي هو. دونك وقتها باش ياخذ بلوز موا لورينتاسيون الصحيحه ليه. دونك نجم هو مثلا يختار هو يحب على اي تي مثلا من الاول يحضر في ورك شوب تاع اي تي يلقى روحه لا هو اكثر في دومين سونتي اكزامبل. دونك يولي وقتها يختار الشوا نتاعو صحيح. كيف كيف فما بارتي هيله في وجهني هي بارتي دونك زون تاع لورينتاسيون ويمشي يلقاو دي زيكسبير اون اورينتاسيون اكاديميك اللي باش يعاونوا لي جون باش يحسبوا لهم لي سكور نتاعهم باش يوجهوهم بالصحيح. ميم هوني نحكيوا على لي جون اللي مازالوا ما خذوش الباك دونك العام الجاي باك والا مازال حتى عامين على الباك دونك باش يعاونوهم على لورينتاسيون نتاعهم في الليسي في حد ذاته. دونك فما شكون باش يتوجه يقرا ايكونومي جيستيون باش يقرا دونك سيونس باش يقرا مات. دونك من وقتها لقيت خاطر في حد ذاته البوان هذيك مهمه برشا في الشواء تاع الشواء اكاديميك نتاع لي جون خاطر من وقتها بلوز وموا باش يتوجه في سبيسياليتي معينه اللي اترافير الحاجه هذيك تحلوا برشا افاق من بعد.
0: واضح جميله. ديدلاين اهم المواعيد هذا وين باش يكونوا ان شاء الله؟
2: باهي دونك ان شاء الله باش نبداو بصفاقس لو 4 اي لو 5 جويي، بعديك باش نمشيو لتونس لو 11 اي لو 12 جويي، واخر حاجه سوسه لو 18 اي لو 19 جويي.
0: واللي يحبوا يعرفوا بالضبط وين باش يصيروا اللقاءات هذيا في جوست يحل لي زوتيل جوست يشوف فوالا
2: شوف السوشيال ميديا نتاعنا تلقى لي زانفورماسيون الكل.
0: تظاهر توجهني يلقى التفاصيل الكل. نخدموا واهم حاجه ديتاي انا ديما نحب نقولها سي غراتوي
1: بيان سور
0: دخول. يلزم الانسكريبسيون
1: هو اي هو فما دونك لي جون جوست يعملوا انسكريبسيون على وجهني بوان تي ان يدخلوا على السيت هذايا او كسهل ديجا. دونك باش يلقاو الانسكريبسيون تاع كل ولايه وحدها كل نهار وحده خاطر احنا نهارين في كل ولايه. دونك يختار ياخذ البي ام تاعو سي غراتوي. دونك معناها ناكدوا على كلمه غراتوي
0: يلزم يعمل انسكريبسيون
1: لازم يعمل انسكريبسيون
0: نهارتها ما يصيرش الفوضى والامور تمشي كيما انتم تحبوا مي سي غراتوي. الكلمه الختام عندك جميله. شنو تحب تقول للي جون؟
2: نحب نقول الحكايه على ما نسينيش رانا لي بارون راهو لي بارون ينجموا يكونوا حاضرين مع
0: انا نتصورهم يحبوا يكونوا حاضرين
2: اي هما يبداو يخموا اكثر على صغارهم الحقيقه ديما. دونك لي بارون راكم تنجموا تكونوا حاضرين مع صغاركم في ليفينمون كيف كيف جوست لازمكم تعملوا حتى انتم انسكريبسيون غراتويت على وجهاني بوانتين نجمو حتى نعمل لكم سيغ بلاس. دونك ما يقلقش هذا ميساج جوست للجماعه اللي قاعده تعدي في الكونترول ان شاء الله ربي معاكم دوره الابطال ان شاء الله ربي ينجحكم. والعباد اللي ما نجحتوش في الباك هذا نداء ليكم مره اخرى راهو ما يسالش راهو تنجم تعاود عام الجاي وتنجح كما تنجم تكون حاضر معنا في وجهاني تلقى فرص اخرى تمشي معك انت اكثر ان شاء الله ربي معاكم الناس الكل.
0: ميرسي بوكو يعطيك الصحه جميله معلا وريان المحسني عن تظاهره وجهاني كل التفاصيل قدمناها نتصور كل الجزئيات اللي تخص التظاهره هذيا. شكرا لكم نتمنى لكم ليكيب كلها كل النجاح وكل شكراً. التوفيق ونتمنى كل النجاح والتوفيق لكم انتم وين ما كنتوا زاده تسمعوا في برنامج صيف معنا واذاعه الشباب. ان شاء الله يا ربي تعرفوا النجاح والافراح. العشرة و25 دقيقه صباحا ما تبعدوش بعيد احنا على موجات اذاعه الشباب قراب منكم ياسر مواصلين مع الايقاعات. العشرة ونص الموعد باش يكون مع موجز الاخبار ثم نواصلوا اللقاء حتى النص نهار مع الصيف معنا. Yeah.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد صيف ومعنا على موجات اذاعه الشباب وعدلوا موجتكم على موجاتنا العشره وواحد واربعين دقيقه صباحا الموعد يتواصل معكم في المنوعه الصيفيه الاولى بامتياز في الشبكه البرامجيه الصيفيه على موجات اذاعه الشباب مرحبا بكم الناس الكل معنا ما تنسيوش اللي تنجموا تخليوا لي كومنتير نتاعكم تقولوا شنو اقتراحاتكم سواء كان من اغاني ولا ضيوف ولا مواضيع في الاربع فقرات اللي حاضره معنا في لقانا ولا في اي موضوع اخر نرحبوا بكم بالتفاعلات نتاعكم باللي كومونتير نتاعكم على صفحة الفيسبوك صفحة رسمية الخاصة بإذاعة الشباب وإلا زادة بالاتصالات الهاتفية نتاعكم وقت يتواصلوا معنا على 71 844 411 هذاك هو رقم إذاعة الشباب ما تبدلش يقعد ديما هو وانتوما زادة ما تتبدلوش وما تبدلوش الموجة نتاعكم فقط وقبل ما نتعديو للفقرة الموالية اللي هي فقرة في ميزون باش نعطيكم فكرة مختصرة فكرة سريعة في حول الوضع الجوي نلقاوه يتميز العشية اليوم بعد الظهر بظهور سحب رعدية باش تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية ثم باش تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا معناتها غزيرة خاصة في ولايات الكيف وسليانة وزغوين والمهدية وقفصة وباش تتراوح الكميات بين 20 و 40 مليمتر كما باش توصل محليا إلى 70 مليمتر بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقروان وينتظر أثناء ظهور سحب الرعدية تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب الغربي التونسي إذن المناخ وتقلباته تضرب بقوة نشوفوا قاعدين في التأثرات الكبيرة اللي قاعدة صايرة على المناخ إن شاء الله الأوضاع تكون طيبة سلامتكم الجميع هدف الجميع تردوا بالكم على رواحكم دونك بالضرورة باش نعطيكم لمحة تباعا خلال لقانا اليوم على حالة الشواطئ اللي من المفروض بعد هالبلاغ هذية اللي فيه رصد للحالة الجوية يبدو أنه الأوضاع باش تكون ماهيش سامحة للسباحة التفاصيل تنقاها بعد قليل العشرة وثلاثة واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب وحان الآن موعدنا مع فقرة نتصورها باش تكون من بين أفضل الفقرات معانا في برنامج صيف معانا كيفاش ما تكونش هكيكة وإحنا معانا أفضل الطباخين الشباب إيه نعم بالفم والملي معانا مرام الرزقي خلينا نسمع إشارة انطلاق فقرة في ميزون
1: Maison.
5: اهلا وسهلا بكم معنا في الفقره هذه تعرفوا الناس الكل يظهر لي عندكم الحكايه اللي انا باش نحكي عليها طويكه في كل دار خاصه في الليل والا في القايله وقت اللي يبدا فما هدوء مخيم على الدار نبداو نسمعوا في التشويش في الحس منين جاي الحس كان تتبع الخطوات وتتبع الحس تلقاه جاي من الكوجينه فما برشا ناس يشوعوا في القايله وبعد ما يذبوها قد بالفطور ولا بعد ما يرقدوا بالقدا ويطولوا في النوم نتاعهم في الصباح يقوموا جعانين ولا زيد في الليل كيف كيف طول السهريه ويجوعوا ويقوموا يحبوا يتفتفوا كما احنا نقولوا يشوفوا زعما باش يعملوا حويجه هكا بنينه خفيفه من اللي موجود في الفريجيدير من اللي موجود في الدار شكون زعما ينجم يعطيهم فكره ويدبر عليهم شنو ينجموا يعملوا ما ينجم تقوم بالمهمه هذيا كاين مرام الرزقي مرام اهلا وسهلا بك شيف
6: صباح الخير مدام سهام مشكوره على مدام سماح مشكوره على الاستضافه صباح الخير الناس الكل
5: اقرب للميكرو مرام
6: صباح الخير الناس الكل اليوم جبنا لهم وصفه سهله برشا ينجموا يعملوها
5: عرفتم ساعه الجماعه هذوما كي يقوموا يحاتوا شو في الليل ولا في القايله يحبوا يعملوا حويجه عشا منهم الكل
6: عطله والناس الكل قاعده في الدار فاضيه
5: ولا جان يحبوا راهو طيب وحدهم يعملوا هكا فازيت خاصه بيهم ديروا سيت عمرنا ما سمعنا بيهم
6: يعطيك الصحه
5: يحبوا يعملوهم
6: يحبوا يعملوا كرياتيفيتي في حاجات حتى موجوده يعني يحبوا يبدلوا فيها يحبوا يزيدوا حاجات هما يحبوهم
5: حاجات معروفه لكن يعملوهم على طريقتهم خاصه خاطر هما وقتها لا باش يخرجوا يشريوا لا باش يعملوا حتى شيء من اللي موجود في الدار يعملوا حويجه بنينه
6: ياكلوها. ماذا بينا ما تكلفش وتكون بالحاجات اللي عندنا في الدار، مش يعني لازم نصرفوا عليها برشا وتاخذ منا مجهود كبير.
5: اقترحت علينا اليوم ريسيت،
6: اقترحت ريسيت سهله برشا باللي عندك في الدار. احنا تو باش نعطيو الباز وهما كيما يحبوا يتفنوا. هي باش تكون عباره على غوفر سالي وموس دو تون. الغوفر سالي احنا نعرفوا لصغارنا تو ما عادش يحبوا ياكلوا الخضره جمله، حتى الكبار ما عادش يحبوا ياكلوا الخضره، الصغار رافضين فكره انهم ياكلوا الخضره وتدخلها لهم في الماكله. احنا تو باش ندخلوا لهم بطريقه اخرى،
5: ندخلوا لهم الشباك.
6: المهم تدخل حتى بقيمه غذائيه قليله، حتى بكميه قليله، اما باللي انسان نسوهم بشوي بشوي للي نوصلوا الحاجه باهيه. الكوفر نتاعنا باهي، نعطيك الجراماج والا
5: كيما تحب، اعطينا اللي تحب. هو في العاده الاكثر يحكيوا على الكوفر سكري الاكثر.
6: احنا تو باش نعملوها،
5: احنا اليوم باش نعملوها سالي.
6: يعطيك الصحة. هو تو باش نعطيو حكار نتاع 8 كعبات غوفر، باش يكون عندنا 250 غرام فارينة، 10 غرامات ليفور شيميك، كعبتين عظم، 300 مليلتر حليب، 50 مليلتر زيت. وبالنسبة لي أنا عماني قلت لك في الحاجات هذوما يبداو يتفننوا. 150 غرام قراع أخضر، 100 غرام سفنارية، 50 غرام بصل، 10 غرامات 10 غرامات بيرسيل، كاين عندك 80 غرام ولا 50 غرام جروير موتزاريلا، في اي فرماج عندك ما عندك زاده تستغنى عليه. ماهوش باش ينقص حتى شيء من الروسيت، جوست هو راهو باش يعمل اضافات، اما كي تستغنى عليه ما ينقص حتى شيء. ما ننساوش ديما الملح والفلفل الاكحل ونزيدو شويه بابريكا.
5: حسيت الخضره اللي تلقاها موجوده في الفريجيدات تنجم تستعملها،
6: جوست تبرشها باش يعني
5: او كسهل نغسلوها قشروها بيتفي
6: ونبرشوها ونعصرها بالقدا باش يخرج منها الماء نتاعها. هو صحيح القيمه الغذائيه باش تقل كي نحن باش نقصوا منها الماء، اما باللي خير من ان ما نستعملوش ما نستعملوهاش جمله. صحيح قيمه غذائيه قليله، اما هاكا نسنسرو احنا بشوي بشوي بها.
5: نبرشوها فاسيلمون بالبرشه نتاع الفرماج.
6: يعطيك الصحه.
5: فيتفي.
6: ونعصروها ونخلطوهم على الميلونج نتاعنا. احنا باش نخلطو بطبيعتنا الحليب والزيت والعظم مع بعضهم.
5: اللي هي مكونات كلها تبدا موجوده باذن الله.
6: المكونات الكل موجوده. يعني حتى كان ما عندكش القراع الاخضر عندك سفناريه كاو تعمل سفناريه
5: نحي حطو على جنب، عندك سفناريه ما عندكش سفناريه حط على جنب، اعمل اللي موجود الحاجه اللي لقيتها موجوده في الفريجيدير.
6: عندك سبناخ تسوتيه شويه وتعصره بالكدا وكيف كيف تقصه بالكدا وتحطه اي خضره عندك. المهم البصل كان عندك بصل ما تنجمش تحط بصل كهو خاطر راهو باش القوم تاعو قويه البصل. يعني باش مش نحي القوم تاع الكوفر.
5: فما شباب اللي ما يحبوش البصل نحيوه زيدا.
6: تنحيه ما عندكش، ماهيش حاجه ماهيش حاجه
5: مش مكون ضروري معناه.
6: يعطيك صح. انت وشنو تحب؟ احنا عطينا شنو هو الباز وهو باللي يحب. نخلطوا كما قلنا العظم والحليب والزيت، نزيدوهم الفارينه والخميره مغربلين يكونوا، نزيدوهم الخضره نتاعنا تكون معصوره مليح ونخليوهم يرتاحوا في الفريجيدير. لو طون احنا حضرنا الموس دو طون نتاعنا، الموس دو طون باش تكون هي سورس دو بروتيين في الوصفه نتاعنا. لازمنا يكون عندنا سورس دو بروتيين في الوصفه نتاعنا باش هاكا تكون وجبه غذائيه متكامله. انا اقتراحي يكون موس دو طون.
5: ويحبوا هو لي زادو ولي جون دو فاسون جينيرال يحبوا حاجه فيها البروتيين،
6: حتى الجماعه يترينيو ماذا بهم ديما يبدلوا ماذا بهم ديما حاجات مختلفه.
5: باش ما يكثروش مثلا من العظم الاومليت جوستومون.
6: يعطيك الصحه. هاكا
5: فما سورس واحد اخر.
6: يعطيك الصحه. عندنا موس دو طون، موس دو طون تتكون من 200 غرام طن، 150 غرام فروماج فري، نحب نزيدوها عصرة قارص، نزيدوها يعني قلت لك الباز هو فروماج وطن زيد. حتى الفروماج ماهوش باز، حتى نعطيكم حاجه اخرى كان ما عندكش فروماج تارتيني، ونعرف الفروماج تارتيني راهو غالي في تو في في المجازينات. يعني نجموا نبدلوها بحاجه اخرى، نجم نزيدوه الزيتون اللي تحب عليه انت، تزيد بيرسيل الحاجه اللي تحبها تفنن انت باللي تحبه. كان ما عندكش رماش شارتيني تنجم تعمل صوص بشاميل، 50 غرام زبده 50 غرام فارينه وتعملها عقد، تزيد الحليب بشويه هو بين 400 500 مليلتر حليب، تزيد بشويه تكون عاقده، تزيد معها زوج كوباع جبن عادي وتزيد عليها التون نتاعك وترحيها. والا حتى كان ما عندكش رحايه مانيش باش نصعبوا عليكم، حتى فرشيده تخلط بالكدا
5: وفلوس تعمل حس الرحايه في الليل عاد مرا ومش يقوم يعمل الرسيت هذي في الليل ولا في القايل عاد يولي برشا حس وقت على الجميع يفيقوا ويعملوا فيه. خليه في الكالم في الصمت يحضر. تعرف تعرف انا قبل مرام كنت تظهر لي حاجه صعيبه كي نقول لي جوند باش يقوم ويرحي، والله لي لقيتهم يحبوا يحلوا اليوتيوب ويحبوا يعملوا معناتها حويجات هكايا
6: اللي يتفنوا
5: يحبوا، معناها مش صعيبه عليهم يحبوها
6: يقبلوا عليها حاجه سهله وكيما يحبها هو تخرج
5: جوستومون
6: عطيه الباز وهو كيما يحبها تخرج تو يخرجها
5: ويقبلها وقتها يقبلك يعملها هو ياكلها مهما خرجت
6: لانه حط حاجه يحبها وتعب عليها ياكلها ويقبلها ان شاء الله. نخلطوهم بالكدا اللي يكون خليط جينس مليح. بعد نحطوا المستطون تاعنا على جنب في الفيجيدير ولا تحطها حتى لبرا ما يقلقش خليها تبرد شويه تو الدنيا سخونه ماذا بينا حاجات بارده. نجبدوا الكوفر بتاعنا كيف كيف برشا عبيد ما عندهمش اباريلي طيب الكوفر، انا واحده من الناس ما عنديش في داري.
5: ملا كيفاش تاخذ الفورمه هذه كيفاش تعملها الفورمه؟
6: مش مشكل كنا على مقله في الدار هاني قلت لك باش تعملها يا تعملها يا تعملها مقله في الدار
5: حتى كان ما عندكش الماتريال
6: نجم تعملها مقله في الدار وش كي تحط باش تطيبها ما تحطهاش كيما الكريب لازمها تكون سميكه شويه فهمتني وتغطي عليها لوتون هي طابت من اللوطه تلقاها حمرت بين 3-4 دقائق ولازم نار هاديه تقلبها على الوجه الثاني تكمل التيب تجبدها وتحط عليها المستوطن تاعك كان ما عندكش طن راهو تحط حتى واحد طرف بولي طرف دجاج مشويين ما عندكش دجاج احنا حاجتنا بصوره البروتين لهنا ما حاجتناش احنا بالقوم تاع الطن ولا القوم تاع الدجاج تنجم تحط حتى كعبه ضم مصموته معناها انت كي بشعتي لصغيرك وجبه متكامله تنجم تحط له حتى كعبه ضم مصموته تحطها كما قلنا الجوفر تحط معها سورس بروتين نتاعك اللي هو حسب اللي عندك بالامكانيات اللي عندك كان عندك روكيت تحط كان عندك توماتي سوريس تحط كان عندك حتى ليتيو تحط عندك مايونيز تحط فوقها
5: اللي موجود
6: قلنا اللي موجود في دارك
5: فوالا سوف كو حاجه واحده في الريزولتا فينال من بعد باش تجيك جوفر بيرسوناليزي حسب اللي انت موجود عندك في الدار كان ما عندكش ماتريال باش تطلع لك جوفر بلاش تضاريس كان عندك الماتريال باش تطلع بالتضاريس اما حسب الاختيار
6: في الاخر
5: اي اللون باش يختلف خاطر سا ديبون شنو الخضره اللي استعملتها
6: يعطيك هو ماهيش باش تظهر برشا اما
5: تبدل كان استعملت خضره ويد باش تجي مستخضره شويه
6: كان استعمل يعني السبنيخ باش
5: تولي مختلفه لونها
6: باش تظهر فيها
5: الحلو في الفازة انه بصمتك باش تكون فيها اكيد
6: يعطيك الصحه وزاده لي سبورتيف اللي ما يحبوش ولا الناس حتى فما عباد يعني ما تنجمش تيك الفارينه العاديه ممنوع عليها تنجم تعوضها بفارينه فارين كومبليت معناها ما يقلقش
5: بالقمح الكامل
6: احنا عطيناكم باز وانتم تفننوا
5: تفنن في اللي تحبوا تعملوه اعملوه قداش تقعد حسب تقريبا كيكا تطيب وتقلبها على الوجه الاخر
6: 3 دقائق كل دقائق. وجه
5: فيسع فيسع فيت في معناها فيسع فيسع باش ما تتحرقش عاد
6: يعطيك الصحه
5: فيسع فيسع
6: انت وغازك وانت والبوالا نتاعك خاطر ساعات راهو ساعات مقله تكون خشينه يعني مش فيسع طيب الحاجه ساعات مقلك تحط فيها الحاجه بالوقت الطيب انت والنوعيه زاده نتاع المقله اللي عندك انت هكا ديما عينك ميزانك في الكوجينه رانا عينك ميزانك اكثر من كل شيء
5: قل لي مرام تو انت قريبه من لي جون وانت متكونه تو نرجع للبوان هذايا معناها قريت في احد مراكز التكوين المهني
6: التكوين والتدريب المهني بالزهور
5: بالزهور وانطلاقا من المركز هذاك خذيت هالتيتر الحلو هذايا افضل طباخين الشباب
6: الحمد لله
5: هكا ولا الف مبروك مره جديده احنا هانيينك قبل ما نحبوا نزيدوا نهنيوك هذا التيتر ولا الجائزه اللي خذيتها في روسيا في المسابقه في روسيا
6: واللي سبقها خذيتها في تونس 2025
5: جوستومون الف مبروك لك عايشك. من جديد قلت اذا انت قريبه من لي جون وانت جون وتعرفهم شي يحبوا مازالوا لي جون يحبوا لي روسيت كلاسيك هذوكم الاكلات الصيفيه الكلاسيكيه كيما معناها الفريكاسي
6: والحكايات هذوكم الشكشوكه
5: صحن تونسي والمروب وكل الامور الكل مازالوا يحبوها بامبلوني
6: ما تشبعنا ومن كان الحاجات هذيك وماشي خوك انا الحاجات هذيك صحيح صحيح في الاخر
5: والا يحبوا تشيز كيك وما تيبا
6: كلهم كلهم
5: تيراميسو
6: صحيح نحبوا الحاجات الجديده اما رانا مانيش قاعدين نستغناو على الحاجات القديمه بالعكس كي كي نرجعوا لهم نحسوا عملنا انجاز انا رجعنا لهم وكليناهم وطيبناهم وبنفس
5: كل حاجه عندها نكهتها وعندها بنتها واللي يحب هذا ما يمنعش انه يحب ذاك
6: يعطيك الصحه
5: يحب الفريكاسي ويحب التيراميسو
6: يحبهم الكل
5: حلو يحب الانواع الكل احنا حتى برشا حاجات اخرى مازالوا لي جون يحبوها وتلقاها يتوارثوها جيل على جيل رغم التجديدات اللي تصير في الكوجينه بالنسبه للي جان مع الاكلات الجديده، لكن يقعدوا ديما يحنوا لل
6: شو حتى الاكلات القديمه رام تو هي قاعده تتلاشى، هما يحبوا يعملوها بطريقه جديده ريفيزيتي، فهمتني؟ ماهمش مانيش قاعدين نستغنيو على الاكلات القديمه، بالعكس قاعدين نحبوا ان نقدموها في بطريقه اخرى، بطريقه جديده، بطريقه عصريه، فهمتني؟ مانيش الحقيقه انا ولونتوراج داير بيا الحقيقه مانيش مستغنين على الاكلات القديمه، هذا حسب اللي
5: نعرفه. ما نستغنيوش عليها وانا زاده معاكم.
6: نستغنيوش.
5: ما نستغنيوش عليها الاكلات القديمه وزاده ما نسلموش في الاكلات الجديده.
6: يعطيك الصحه.
5: سلموا زاده في الاكلات الجديده.
6: نسلموا فينا اكلات جديده وحد.
5: جوستومون. هكا اذا كانت الريسيت نتاع اليوم في ميزون مع مرام الرزقي. مرام تخمنا في برشا وصفات باش تقدمهم لنا تباعا خلال لقانا. عندك فكره اش باش تقترح علينا مازلت؟ عطينا شويه سكوبات.
6: باهي الحقيقه.
5: نحضروا رواحنا.
6: انا غاديني برشا الصغار وما فيهم حتى الكبار، يعني جينيراسيون حتى نتاعي مانيش قاعدين ناكلوا لا في خضره لا في حاجات صحيه. حاجه هذي مقلقتني برشا، اكلي نحب نقدم حاجات احنا نحبوها اما بطريقه اخرى،
5: نوقفوا فيها اما بطريقه صحيه. تقعد بنينه زعما
6: تقعد
5: بنينه. انا مره طبيب قال لنا كل حاجه بنينه راهي مش صحيه.
6: لا لا
5: حط في بالك معناها.
6: لا لا لا
5: نحبوا احنا في فقره في ميزون حاجه بنينه،
6: حاجه بنينه
5: في جانب الصحه. أيوه نسبه كبيره
6: نستغنيو على المصبرات. ماذا بينا ماذا بينا احنا نوليو نعملوهم في الدار، هو ما يتكلفوناش وما ياخذوش منا جهد كبير ووقت كبير، وراهو بالحق كي ناخذوهم من برا راهو كارثه كبيره على صحتنا. حاجات قاعدين نشوفوا فيها ان شاء الله ربي يهديهم.
5: انا باش نعطيكم انا حويجات باش نسرب لكم شويه معطيات. فما حاجه من بين الاكله معناها ولا ماده يحبوها برشا لي جون سيغتو لي زادو والصغار، وهي معناها صحيا خايبه برشا، وحتى منظمه الصحه العالميه عملت اكثر من مره عملت ديكلاراسيون حولها، وفيك سا يحبوها لي جون. احنا
6: انت حتى بعينك تشوفها بالعين المجرده ولينا نشوفوها اللي هي حاجه من
5: المكونات نتاعها الخايب. احنا مش نعملوها مع مرام
6: ان شاء الله.
5: تعلمنا مرام كيفاش نعملوها في الدار،
6: ونستمتعوا
5: بالطعم البنين بحاجات سهلين، وتقول لنا كيفاش يصيروا، ويكون الاقرب للي في الشارع معناها للي ناخذوها نقتنيوها من الشارع وتكون ماهيش صحيه. مرام الرزقي شكرا لك. شايف مرام افضل الطباخين الشباب، مرحبا بك معنا في لمتنا على موجات اذاعه الشباب في صيف معنا. باش صيف معنا مرام وتفيدنا برشا برشا وصفات باش تحضرهم لنا في برنامج صيف معنا في فقره في ميزون. ميرسي بوكو مرام. مره جديده
6: وصحه وفرحه للناس الكل.
5: شكرا لك. ان شاء الله ديما موافقه مرام. مواصلين اللقاء معكم توقيتنا الآن 10:58 دقيقة صباحا. الفقرة اللي جاية فقرة الجمال نتعرفوا عليها بعد شوية مع ضيفتنا اللي هي خبيرة التجميل شيماء بوغوسا. لحديش وربع موعدنا باش يكون مع فقرة بدو بتمام، نقولوها لكل العائلات التونسية اللي عندها قريب فرح باش تبدا فيه باش تحل الفرح نتاعها ولا بعد الفرح بدا. ان شاء الله بدو بتمام.

0: معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: في دون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: هلا وسهلا بكم ان شاء الله تصيفوا معنا على موجات اذاعه الشباب 11:12 دقيقه صباحا مواصلين اللقاء معكم احنا في صيف معنا حتى النص نهار مع انطلاق الشبكه البرامجيه الجديده واحده من ابرز المساحات التنشيطيه المباشره في الشبكه هذه هي منوعه صيف معنا كل يوم من 10 حتى النص نهار تلقاو فيها لمه مزيانه ومجموعه من الفقرات اللي ان شاء الله نفيدوكم بالفقرات هذه وفي نفس الوقت قضيو معنا وقت حلو وقت مزيان ما تنسوش لي كومونتير نتاعكم على كل المواضيع نتاعنا ولا حتى وقت اللي تحبوا تقترحوا اي حاجه تنجموا تتواصلوا معنا عبر 71 844 411 ولا زاد عبر لي كومونتير اللي تخليهم على صفحه الفيسبوك بعد شويه عندنا موعد مع فقره بدو بتمام قبلها حبيت نقول لكم على التوقيت الخاص بمكاتب البريد اكيد تويكا كل المؤسسات الخدماتيه عندها توقيت جديد مع انطلاق اذا التوقيت الصيفي الموعد ان شاء الله باش يكون انطلاقه من غدوه نهار 4/1 جويليا وباش نحكيوا عليه التوقيت الخاص بمكاتب البريد التونسي التوقيت الصيفي اذا لفتح مكاتب البريد بداية من غدوة كما قلت لكم نهار 4/1 جويليا وحتى لنهار 31 أوت إن شاء الله 2026 باش يكون التوقيت على النحو التالي أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من 7:30 متاع الصباح حتى الماضي ساعة نهار الجمعة كالعادة فما توقيت خاص من 7:30 متاع الصباح حتى النص نهار ونص وتأمن وكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية حصة عمل من الساعة 7:30 صباحا حتى الماضي ساعة ونص نهار الاثنين إلى نهار من نهار الاثنين حتى النهار الخميس ومن 7:30 متاع الصباح حتى النص نهار ونص نهار الجمعة مع العلم وأنه فما 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع تواصل تأمين حصة عمل أيام السبت من 9 متاع الصباح حتى النص نهار و15 دقيقة هذا فيما يخص تفاصيل التوقيت الصيفي لمكاتب البريد من الشمال إلى الجنوب التونسي وإن شاء الله وين تتوجهوا تلقاو القضية مقضية حتى في بعض الأحيان كان فما هكا شوية بعض التحديات اللي تعرضكم إن شاء الله تتحل على خير وتقضيوا قضيتكم كل واحد متوجه بشي عمل حاجة إن شاء الله يتوجه خير وإن شاء الله يقضيها بعد شوية إذن موعدنا بشي نطلق مع فقرة بدو بتميم اليوم بش نحكيه على تقنية من التقنيات الجديدة في إطار التجميل الجراحي اللي خاصة العرايس ينجموا يستفيدوا بها نعرفوا اللي في أحيان كثيرة راهو التجاعيد وخطوط التعابير متاع الوجه أحيانا تكون ماهيش متعلقة بالعمر فما بعض الأشخاص خاصة اللي تبدأ البشرة متاعهم رهيفة رقيقة برشا وحساسة وفاتحة تعمل تجاعيد وحتى وقت اللي تبدأ العروسة سنها صغير لكن رغم ذلك عندها تجاعيد هذيك متاع تعابير الوجه ويقلقوها شوية وتنشوفوا حتى بعد مع الخبيرة ضيفتنا تنشوفوا اللي حتى راهو التجاعيد فيها جانب متاع وراثة معناها تلقى في العائلة موجود تلقاهم عندهم التجاعيد هذيك تظهر على بكري حتى هي في سن صغيرة كيما بعض العائلات اللي يظهر عندهم الشيب في عمر صغير باش نحكيو إذن على تقنية الهيف وشنية التقنية هذية شنو النجاعة متاعها وقتاش يتم استعمال التقنية هذية لشكون برشا تفاصيل إذن باش تكون حاضرة معنا بعد قليل ضيفتنا شيماء اللي هي خبيرة في التجميل باش تقدم لنا التفاصيل اللي يخصوا هالتقنية هذية وبصفة خاصة اللي هي يقع استعمالها الفترة هذه الكل بالنسبة للعرايس يعني العرايس يطلبوها برشا ويحبوا يقع استعمالها 11:15 دقيقة صباحا مازلنا معكم في صيف معنا

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى مواكبات سهرات وأخبار جديدة
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
2: إجباير صايح وأنسب الوجهات
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
2: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
0: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة
0: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
2: ونعيشوا معاك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى من الويكاند
0: غنايات كواليس متابعات وجونا ترند
1: السبت والأحد كل البرامج الصيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
2: تسمع طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
1: عد الموجتك وصيف معنا
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحثنا
2: صيف معنا

0: بدو بتميم نقولوها ان شاء الله لكل العائلات التونسيه اللي عندهم الافراح بدي وحلوا الفرحه احنا نقولوا بعدها، والا اللي على قريب ان شاء الله الاجواء كلها تكون اجواء فرحه لكم الكل. ونقولوا لكم بدو بتميم واحده من الفقرات الجديده في مراوعتنا صيف معنا هي فقره بدو بتميم كما قدمتها قبل قليل. باش نبداو اذا نحكيو على اجواء تحضير العروس وما ادراك ما اجواء تحضير العروسه اللي تحب تكون بطبيعه الحال ملكه في السهريه نتاعها وما تنجم تكون كيكه كان وقت اللي تكون راضية على روحها. بعض التفاصيل اللي ممكن ويلزمها تعملهم وتقوم بهم. قلت أنا فما بعض العرايس اللي رغم أحيانا يكون العمر نتاعها ماهوش كبير، ماهيش متقدمة في العمر كمان صغيرة، لكن رغم ذلك تلقى عندها تعابير الوجه اللي هي ظاهرة، وتلقى عندها ليغيد اللي ورثتهم على أمها، ولا تلقى جلدتها حساسة وفاتحة دونك فيها ليغيد. كيفاش باش تعمل لهم ليغيد هذيك وما تحبش التدخل الجراحي وهي مازالت في العمر الصغير هذيك؟ ما تخافش وما ترهبش وتنجم تكون سلطانة الليلة متاحة. كيفاش؟ بعد ما تحكي لنا مدام شيمة اللي هي ضيفتنا اليوم في فقرة بدو بتميم خبيرة التجميل على التقنية اللي هنا يلزمها تستعملها العروسة. شيمة صباح الأنوار.
1: صباح الورد، صباح الحب، صباح الياسمين، صباح السعادة
0: والجمال، صباح الفرحة، صباح الأجواء الممتعة. مرحبا بك بحذنا، جيتنا اليوم وأكيد أنت ما شاء الله عايشة في أجواء العرايس والفرحة كل يوم. شيمة محليهم يدخلوا عليك برشا فرحة وقت يجيوا بحذيك، يدخلوا طاقة إيجابية. إن شاء الله ربي هنيهم الكل ويفرحهم الناس الكل. قدم شوية الميكرو شيمة. إذا تجهيز العروسة أحكي لنا شوية بصفة عامة، أعطينا تمهيد. أنت وقت اللي تجيكك اللقاءات الأولانية بعد ما اتفقت أنت وياها، أنت تقترح عليها شنو يلزمها تعمل بعد ما تشوف وجهها شنو لازم وشنو مش لازم، وإلا تخليها هي على راحتها اللي تطلب منك حسب إمكانياتها أنت تعمل لها.
1: أنا ديما ما نخليش الإنسان على راحته، تعرف علاش؟ خاطر هما يشوفوا في برشا حاجات. هي تجي مثلا تطلب منك مثلا بيلينجيت ولا تطلب منك حاجات ما تتماشاش مع وقتنا توا. فأنا حتى كان هي تطلب حاجة ما تتماشاش مع الفرح نتاعها وإلا فما حتى شكون راهي تجيك قبل العرس 3 جور 4 جور معناها تحب على حاجة فيت في بيان في لهنا ندخل أنا، خاطر أنا ما ناخذهاش اللي هي معناها عروسة، وأنا ناخذها اللي هي أختي اللي هي صاحبتي اللي هي مولات المحل،
0: وتخمم فيها في نهار فرحة كيفاش يلزمها تخرج.
1: أصعب لحظة، أصعب لحظة معناها لازم تكون تعطيك ثقة كبيرة ولازم تكون قد الثقة.
0: واسمك أنت في الموضوع زيادة.
1: أنا نخدم بالحب، ما نخدمش بالاسم.
0: لا حتى الاسم عنده قيمة زيادة،
1: هو الاسم يجيب الحب ويجيب الحاجة الصحيحة وقت تكون أنت أونيت وتنصحها لوجه الله.
0: ويوصل احساس هذيك راهو شايف
1: احساس الحب يوصل
0: عمد. يوصل عمد. تحس العروسه اللي راهو مش الامور كلها بالنسبه لك انت فلوس.
1: انا مرات باش نحكي لك حاجه قصيره، يجيو ما يقولوش راهم عروسه، تقول لك بالك تغلي عليا بالك. انا بالعكس
0: تعذرني،
1: بالعكس كي تقول راني عروسه زيد نعمل لها حاجات اكثر من اللي هي طلبته. خاطر هنا يعني قلت لك
0: دونك يا جماعه كي تمشيو لشيما جيبوا الصحيح.
1: والله جيبوا، والله
0: كان عروسه عروسه
1: صحيح، كان عروسه عروسه ما فماش
0: عروسه عروسه حضاره حضاره.
1: اصلا انا كي تقول لي عروسه فما حتى مواد نخدموا بها ما نجمش نعملهم، نكون معناها انا عارفه شنو باش نخدم بالضبط وعارفه الحاجه اللي تتماشى معها. خاطر هما مالوريزمون يخليو رويحهم لاخر لحظه، هذه الخايبه
0: معناها. قداش شيما يلزمها تجيب حديك العروسه؟
1: قبل حتى عام معناها تجي تعمل حتى دياغنوستيك نعطيها فيه معناها الحاجات اللي تماشيو معاها،
0: نعمل تاخذ المده البشره نتاعها وتاخذ ريزولتا بالحق باهيه.
1: وهو تصليح الشعر وتصليح البشره سي كيف كيف، معناها قد ما ياخذ شعر وقت باش يتوالف ويتصلح قد ما تتعامل مع بشرتك. يعني ما فماش حاجه اللي تك تك، اما نحاول اذا كان هي معناها الظروف وكذا كذا نحاول اني انا نوفر لهم تقنيه اللي تعطيها كل شيء في وقت قصير على الاخر. معناها نعرف معناها اللي توا عصر السرعه، عصر ما تلقاش وقت. فاحنا نحاولوا انه نكونوا بالتقنيات الحديثه، نحاولوا انه نكونوا متميزين، ونحاولوا انه نعطيو الجلوي والنظاره والشد في مده زمنيه وجيزه. وبيان سور بعد العرس هي تكمل معناها التريتمون نتاعها ونكملوا مع بعض.
0: سورتو ما تقصش معناها بعد ما توصل ريزولتا باهيه لك الاشراقه المطلوبه. ما تقصش بعد الزواج،
1: هي تقعد ديما مزيانه،
0: تقعد ديما بروحها، تقعد ديما مزيانه. اليوم اذا التقنيه باش نحكيو عليها شنو التكنيك اللي كان شاي معناها
1: باهي. انا اول وحده دخلتها التقنيه هذيا في تونس، والحقيقه توا معناها قاعده لاقيه بها نتائج خرافيه الحقيقه. لانه هي التقنيه هذيا باش تعاود تحيينا شباب، تحيينا شباب البشرة يعني بطريقة طبيعية. التقنية هذه تعتمد على تنشيط الخلايا وتنشيط الإيلاستين والكولاجين. احنا ديما أي حاجة نجي مش نعملوها يقول لك راهو لازمها تنشيط، راك لازمك تنشط. فالتقنية هذه هي تعتمد على جهاز فيه التراساوند، موجات حرارية تتبعث للميوسكل كما معناها كما الكورون قولوا احنا. ما فيهاش حتى اضرار، ما عندي معناها
0: جوستمون كنت نسالك شو قالك ما عندهاش اضرار الذبذبات هذيا.
1: حتى اضرار لانه الذبذبات هذه احنا نتحكموا في الالترا ساوند، يعني احنا هو يعطيك من 0.01 لثلاثة. كل بشر على حسب العمر، على حسب الرولاشمون، على حسب المشاكل اللي عندها، نعتمدوا التقنية هذيا ونعتمدوا الموجات هذيا من حاله لحاله، يعني ماهيش نازل كل
0: بيرسوناليزي، معناها التعديل هذا يصير كل وحده
1: فوالا على حده. لا ماهيش ستوندار، خاطر مش كيما مراه عمرها 60 كيما مراه عمرها 30. زاد لهنا مش تسالني تقولي من وقتاش احنا نبداو. انا من العمر بالنسبه لي انا العمر ما عندوش حتى علاقه، وديما نقولها لانه مرات تجيك مراه عمرها 60 تظهر عمرها 40 سنه،
0: تلقى وجهها معناها مشدود لاباس عليه خير من واحده عمرها 25 ولا 30.
1: انا توا زاد نحب نفتح معاك القوس شويه، لاحظ انه الجيل الجديد استنفذ الكمية متاع الكولاجين على بكري. يعني سوء التغذية، سوء شرب الماء، سوء السكين كير زاد اللي يستعملوا فيه التجميل الأوفر اللي يبدأوا على بكري
0: أثر عليهم سلباً مش إيجاباً
1: سلباً على الأخر. يعني أنا توا بالحق نقول لك قديش فرحانة مع جماعة الستينات، قدم لهم تحية ياسر فرحانة مع جماعة الستينات. علاش؟ خاطر تجيني إنسانة كونسيونت وفي نفس الوقت عارفة إنه التجميل يلازم استحفاظ، يعني تقول لك أنا من غير ما تعب روحك خاطر أنا راني عارفة اللي لا راني لازمني ناكل بالكدا، لازمني نشرب برشا ماء، لازمني نبعد على الشمس.
0: بروتوكول كامل، بروتوكول كامل هو ولا. مش حاجة وحدها لازمك تعملها. دونك نرجعوا للتكنيك اللي باش تحكي لنا، بديت أنت ديجا تحكي لنا عليها، هي تكنيك شنو
1: اسمها؟ الهايفو. الهايفو هو توا تطور برشا ولا يخدم حتى على راديو فريكونس، يعني احنا تو التقنيه الاخيره اللي هي ما يعملش شد فقط، هو يعمل شد،
0: هو بالاساس تقنيه خاصه بشد الوجه دون تدخل جراحي.
1: دون تدخل جراحي اي نعم، هو كيما راديو فريكونس. العباد اللي يحبوا يسالوا عليها التقنيه هذيا هو كيما راديو فريكونس بالضبط. يعمل على يعني اربع طبقات، يعني من الطبقه الاولانيه، الثانيه، الثالثه، الرابعه. يعني من العباد اللي ما يحبوش يعني يحبوا جست على نظاره فقط نجموا نخدموا، العباد اللي يحبوا على شد نجموا نخدموا، العباد اللي عندهم دوبل مونتون زاده قاعد يعطي
0: حتى معناتها بالنسبه للنقطه ذات نجم اذا تلقى الحل نتاعها في التكنيك نتاع الهايفو.
1: نتاع الهايفو اللي هو اش يعمل؟ يعمل على تذويب الدهون وشد في نفس الوقت. داكوردو، يعني العباد اللي تخاف من الجراحه والا مازلت صغيره والا للامانه يعني لقينا نتائج خرافيه.
0: في قديش مدة شايمة؟ قديش جلسات؟
1: شو هي الجلسة في الأول تظهر من 20-30% في الوقت
0: توت سويت، معناها تخرج ريزلتا
1: توت سويت، ومن بعد من 10 أيام لثلاثة شهور باش ترى النتيجة النهائية.
0: تولي شوية شوية شوية شوية تتطور الحالة،
1: الكولاجين هو يكون في المستوى هذا فهو يبدأ يطلع بشوية بشوية على قد ما أنت تكون مواظب، يعني مواظب وحدك. أنا راني ديما ما نقولش راك تستحق جلسة زوز ثلاثة، انت طبيب نفسك. انت الخطوه الصعيبه احنا عملناها، يعني انت بمجرد من بعد تعمل بروتوكول كامل راك باش تلقى نتيجه. فما شكون يستحق جلسه، فما شكون يستحق زوز، فما شكون يستحق ثلاثه جلسات، يعني على حسب الاستحقاق، يعني ما عندناش حاجه معينه. لكن من الجلسه الاولانيه الحق للامانه يعني راك قاعدين نراو في نتائج مزيانه برشا.
0: انت ما تعرفنا توا اللي عندهم مشكله نتاع الدوبل مونتون، اللي عندهم مشكله نتاع تعابير الوجه، معناتها التعابير اللي دايره بالفم، التجاعيد العينين، هذا الكل معناها ممكن تلقى الحل نتاعها في التكنيك هذايا.
1: بدون يعني ديما نقول راهو النتائج تكون نتائج ملحوظه، يعني يراك سامح فما حاجه متبدله لكن شنو هي شنية. ما نعرفوش،
0: حاجه
1: لكن
0: مزيانه،
1: حاجه مزيانه زاده تخدم معناها حتى على رفع زاده الحاجب للعباد اللي عندهم رولاشمون
0: مشكله نتاع ترهل في الحاجب. وقتها كيف يسالوه قالوا له شنو عملت؟ قال لهم والله
1: عملت شيء. ديما نقولوا نساء عمرهم ما يقولوا شو عملنا، روح حتى لبعضهم
0: وعملت حتى شيء.
1: جست مشيت بحدا شيماء.
0: جست مشيت بحدا شيماء هو شو انا ديما كلمه نحب نقولها الجمال الحقيقي وديما هو جمال الروح، جمال القلب، جمال الطيبه نتاع الانسان.
1: اما هي تعطينا عاد باش تعرف هما باش يتعرفوا على بعضهم الاول يلزم المرايه البرانيه، الواجهه البرانيه، من بعد ندخلوا للروح.
0: اكيد اكيد
1: وعنده قيمه كبيره برشا.
0: اكيد سيدة لاني روشو انا كي نخدم بمحبه بضمير وبنصيحه، معناها راهو كي نقول لك راه مثلا جلسه هذه يا راهو مش نستحق وراهو كذا راهو اعمل كذا راهو هكا، يعني يكون فما نصيحه وفما زاد جانب نتاع وعي لازم زاد انت
1: نصايح اليوم حاضره معنا توصيات نتاع شيماء. اقعدوا ما تبعدوش بعيد، مازلنا مواصلين لقاء معكم. زبيده زميلتنا تقدم لنا موجز الاخبار 11:30 ومواصلين معكم في بدو بتمام في برنامج صيف معنا.
2: صيف معنا
3: صيف معنا
4: صيف معنا صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
5: جوكم
6: تصيفكم وتبحيركم
5: في دون لو بحذنا.
4: نصايح استيفال
5: دورة في الفستيفال،
7: الماكلة الهيلثي،
5: بوتي وسبور ديتي.
7: بوتي وسبور ديتي.
6: صيف معنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا.
3: هذه أجواء الفرح اللي إن شاء الله تكون حاضرة في كل البيوت التونسية. عرايس صيف 2026 إن شاء الله يكونوا أحلى عرايس، نهديو لهم كل الأغاني المميزة والجميلة. هذه أجواء العرس إن شاء الله تفرحوا الناس الكل. نعود نرحب ضيفتي شيماء، خبيرة في التجميل. مرحبا بك شيماء، باعتبار اليوم الحصة الأولانية معنا في صيف معنا، جيت مخر شوية وصلت مخر شوية باش نكملوا معناتها نسعفوها ببعض الدقائق ثم نمشي مباشرة للفقرة الموالية. حكينا على التكنيك الهايفو وشفنا قديش تقنية معناتها ناجعة وممكن تعطي دي ريزولتا حلوين برشا بالنسبة للعروسة بصفة خاصة. أما لابد من التوصيات نتاعك شيماء، مش تكمل السيونس نتاعها وفات الأمور ما عندهاش مهمة في الدار، يلزم تواصل البروتوكول نتاعها، سورتو وقت يكون فما جلسات نتاع التكنيك هذا تستحق بروتوكول آخر خاص بها هي وقت اللي تعمل هشد الوجه هذايا شيماء.
4: شو انا ديما البروتوكول نعطيه نكون انا معاها من ا جوسكا زد، نعطيها روتين كامل من اكران جيل وسيرومات حسب نوعيه البشره نتاعها. اكيد تكون معناها حاجه لنوعيه بشرتها مش معناها حاجه ثاني حاجه. زاد نعطيها بروتوكول حتى في الماكله، شنو تاكل، شنو الماكله اللي تمشي معاها، قداش كونتيتي نتاع ماء، معناها فيتامينات زاده فيها الكولاجين، تحتوي على الكولاجين،
3: نظام
4: على
3: كامل. نظام يغلط كامل. اللي صحايب راه هي جزء معين خاص بالتجميلك نظام كامل.
4: بتتر فما عبيد ما تلقاش نتيجه خاطر ما تقفش مهمتي انا غادي كهو، فما متابعه كامله لازم تكمل بها هي وحدها في الدار. البروفوني انه فما شكون يرجع بعد حتى عام ملي ما عمل جلسه واحده ويرجع بعد عام، يعني بشرته كاين وعمل جلسه بالوقت خاطر هو في الدار عامل ولا طبيب روحه ولا قايم يعني على ماكله صحيه على برشا حاجات يعني باش تفيد له البشره نتاعو باش تحميها. خاصه زاد توا في فصل الصيف برشا يمشيو للبحر يعملوا جلسه، يمشيو للبحر تعرضوا ديريكت للاشعه. فلهنا نحب نقول لكم راه اوكي امشي للبحر لكن اعمل واقي شمس بتاعك، اعمل مظله، امشي معناها الصباح ولا العشيه، ما تمشيوش في الذروه. قد ما تكون انت محافظ، قد ما تشدك الجلسه وقد ما تدوم معاك وقت.
3: جوستومون انا حبيت نسالك شيماء، قداش دوم الفاعليه ولا النتيجه نتاع الجلسه هذه؟
4: خاطر يرجع بعد عام وبعد عامين اونديري عملها تو، ما عنديش وقت.
3: انا عمري يقعد معناتها الوجه مشدود مريقه، معناها ما ترجعش التعابير نتاع الوجه بعد شهرين ثلاثه نعاودوا نلقاو
4: نعمل تحدي انا وياك، نعمل تحدي انا وياك،
3: خطوط الابتسامة
4: هذيك تحدي انا وياك شونجمون كامل.
3: طيب باش ندخل في تحدي مع خبيرة التجميل توجيه منه هذا، ما ندخلش انا تحديات هكا،
4: ما ندخلش تحديات عليه.
3: لا لا ما ندخلش تحديات، نعرف روحي يمكن اموري تكون مش واضحة فيها.
4: لا لا لا هو شو انا ديما نقول راهو شو، اعمل جلستك ماهوش مطالب انك راك تعاود ترجع مرة أخرى إلا إذا مثلا عندك رولاشمون قوي ولا عندك دوبل مونتون. لكن مثلا العرايس ديما مش يكون عمرهم صغير، يعني ما نتصورش انه عروسة ما تحقوش
3: معناتها حاجة كبيرة ياسر.
4: مش تكون سيونس شنو ساعة فيها بالضبط. أنا حبيت لهنا نقول لك مش تلقى فيها جلسة تنظيف كاملة، جلسة ترتيب كاملة، راديو فريكونس وهايفو. الهايفو راه باش يعمل لك شد وفي نفس الوقت باش يعمل لك تفتيح، حتى خاطر برشا نعاني وزاد من عدم توحد البشرة وعدم نظارة. يعني أنت ماكش مش تلقى كل شيء باك كامل، فيه كل شيء، فيه تستحقوا الكل، يعني تستحقوا العروسة الكل. ما تقعدش تمشي وتجي، ما تقعدش زاد تستحق برشا جلسات، فما شكون حتى يقعد عامين معناها. وهو انا نحب نقول لكم راي الايادي السحريه معناها تعطيكم النتيجه الفوريه
3: اللي تحبوا عليها.
4: ولا جست انت تبع نصائحي وكون معناها بالحق قد المسؤوليه اللي انا نعطيها لك.
3: وان شاء الله تكون احلى عروسه في صيف 2026. شكرا لك شيماء، مرحبا بك ديما بحضنا. الجمعه الجايه ان شاء الله نهار ثلاثه كي العاده في نفس التوقيت 11:15 بدوا بتمام مع تقنيه جديده ومع موضوع جديد بامضاء شيماء خبيره التجميل اللي
4: جراح.
3: ميرسي بوكو شيماء، شكرا لك. ما تبعدوش بعيد، اقعدوا في اماكنكم معنا مع دلين الموجة على موجة اذاعة الشباب. مازلنا معكم احنا حتى نص النهار، توقيتنا الان 11:42 دقيقة. بعد شوية موعدنا باش يكون مع لي بلونت، ندخلوا نخرجوا من عالم الجمال، ندخل عالم الجمال، جمال اخر جمال الخضرة وجمال لي بلونت، سواء كان الداخلية والا الخارجية اللي ما نستغنيوش عليهم زادة وعلى وجودهم في البيوت نتاعنا.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
3: صيف معنا.
6: وصلنا لآخر فقرة من فقراتنا في صيف معنا وهي فقرة جنين الدارك.
3: جنين الدارك
6: يمكن من بين أفضل النباتات والزهور والورود واللي تحبوا انتوما اللي يكون موجود في جنينة الدار متاعنا، وحتى كان ما عندناش الجنينة النجم وزيدة نلقاوها موجودة في الليتيراس، هي الفلة. الفل والياسمين، فماش تونسي ما يحبش الفل والياسمين. الفلة ريحة ومنظر وجمال، والتفاصيل الكل متاع طريقة العناية بها هالنبتة والزهرة صيفية بامتياز. هذية أنا سعيدة باستقبال المهندسة الفلاحية ريهام التريس معنا، وبإمضائها تكون فقرة جنين الدارك. مرحبا بك ريهام معنا على موجات إذاعة الشباب.
7: عسلامة الناس الكل.
6: أهلا وسهلا بك ريهام.
7: أهلا بك مدام.
6: معاك إذن ريهام، اليوم مش نحكيو على الفل. الفل قلتينا في التقديم تاعي، فماش تونسي ما يحبش الفل والياسمين.
7: بالطبيعة مدام، شكون ما يحبش الفل وريحته؟
6: والله حتى ناس كل نحبو.
7: الناس الكل
6: نحبو ريحته ونحبو يكون موجود وين ما احنا موجودين.
7: حتى كان ما تشريش نبتة باش تبدا عندك مشموم، باش تشري مشموم.
6: اي صحيح، اما انا نحب نبتة عندي موجودة، عندي جنينة كبيرة ولا صغيرة ولا حتى ما عنديش، النجم تكون حاضرة البوم تاع الفلة متاعي. اي ممكن هذا،
7: مش بالضرورة يكون عندك جنينة كبيرة ولا صغيرة باش تزرع الفل. يكفي انت يكون عندك شرفة صغيرة عندها تزرع الفل في محبس.
6: في محبس ممكن معناتها تطلع الفلة في المحبس. احكي لنا اذا
7: الفل هو شجرة متعلقة، رمز من رموز الثقافة في تونس. شكون ما يحبش الفل والياسمين؟ ريحته بنينة برشا، ريحته ترد الروح. نبتة نصنع منها المشموم، نصنع منها كلي كلية ذوكم كلي بالفل. نبتة تعيش البرة، لازمها أقل حاجة 6 ساعات تعيش البرة، معناها كيما قلنا في فيراندا في جارة
6: في الهواء الطلق، معناها هي نبتة لازمها تكون في الهواء الطلق
7: 6 ساعات البرة في محبس ولا في جردة بالطبيعة.
6: خلينا نبداو في الجنينة. كاني في جنينة معناتها عادي هذيك، كيفاش تكون العناية بها وبعدها نمشيو كاني في بو؟
7: تاخذ النبتة الفل معناها تشريها تحطها في تحفر لها معناها في الجردة 30 سنتي، تحطها في التراب نتاعك وترجع ترا.
6: أي الأفضل وقت للترقيدها والزراعة نتاعها وقتاش؟
7: الزراعة نتاعها توا في الصيف.
6: أي تتزرع في الصيف، نبتة صيفية بامتياز.
7: نبتة صيفية تزرعها في الصيف، طلع لك الورد الأزهار نتاعها في الصيف، كل شيء في الصيف.
6: كل شيء في الصيف. العناية نتاعها وما أدراك ما العناية. كلنا نفرحوا نشريوا النباتات اللي نحبوا عليهم، حقيقة معناتها نتفاجئوا بعد باش ما نقولش كلمة واحدة أخرى. وقت اللي معناتها نبداو نشوفوا فيهم كيفاش نخسروهم نهار بعد نهار. نحبوا احنا طريقه للعنايه مثلا اليوم بالفله نتاعنا حتى تقعد مزهره ومزيانه ولبس عليها.
7: بالطبيعة قلت لك كيما قلت لك تاخذ الفله تزرعها تحطها في 30 سنتي كيما قلنا، والا في محبس يكون الدياميتر نتاعه 30 سنتي معناها هذا الغفير نتاعها. تزرعها وبعد تسقيها من الاول. نهار اللي تزرعها لازم باش تسقيها سقها بيه، يعني تسقيها من الاول بالبدا. بعد وقت اللي هي تشيح التراب نتاعها، مش هي خاطرها احنا نحبوا النبته باش ندلوها برشا وباش نسقيوها كل يوم، لا نسقيوها كان وقت اللي يشيح التراب نتاعها اون جينيرال في الصيف مرتين الى 3 مرات في الجمعه. وفي الشتاء كي تسقاها تسقاها المطر
6: بطبيعتها تتسقى.
7: بطبيعتها تتسقى.
6: طيب كان نمشيو للناس اللي زرعوها في البو، فما حاجات اخرى مختلفه على الزراعه في معناتها في البو والا هي نفس الحكايه؟
7: نفس الحكاية، تاخذ شوية تراب من اللوطة، تحط شوية تراب من اللوطة.
6: يلزم يكون بو كبير ريهام يظهر لي
7: 30 سنتي، قلنا أقل حاجة لازم 30 سنتي
6: عمق
7: بيان سور غاي. والعمق والدياميتر معناها القطر نتاع المحبس 30 سنتي. تحط تراب من اللوطة وتحط الفلة في الوسط، بعد ترجع عليها تراب من فوق وكالعادة تسقاها من اللول تقيا بيهية.
6: ايه؟
7: ولازم يكون المحبس منفوب من اللوطة على التصريف مثلا، الاكسيدو الزيادة متاع الماء تغبط وحدها.
6: واضح. هذه بالنسبة للتفاصيل معناها متاع العناية. ما انت فقدت العناية ماك هاو من ما تستحقش، ما تستحقش سماد تويكا. تعرف علاش انا نقول لك هكا ريم؟ خاطر احنا تو تعرف الناس اللي سورتو مغرومين يتفرجوا في لي فيديو بارتو يحكيوا على طريقه الزراعه والاسمده بالسماد اللي ممكن تعملوا في بيتك عن طريق الخميره ونوعيه اخرى بالسكر وغيره. شنو الصحيح في ذلك؟ هل بالحق يلزمنا نسقيو النبته مش ماء فقط، ماء وسكر باش يحافظ على الاشراقه نتاعو ويتنعوش وكل؟
7: لا ما ثم حتى حاجه علميه تثبت السكر ولا الخميره. الحاجه الوحيده اللي ناخذوها هي السماد العضوي مره في العام في الشتاء.
6: نشري لها السماد العضوي،
7: نشري لها شويه سماد عضوي في الشتاء. تحمر التراب اذا كان عندك النبته قديمه معناتها زرعتها من بكري. تحمر التراب من فوق وتزيد السماد.
6: واضح.
7: اذا كان انت تحب، اذا كان انت شفتها صفارت والا معتش قويه كالعاده في الصيف، ناخذ لها الكومبوست. الكومبوست هو فيه السماد العضوي، هو خلطه فيها السماد العضوي. تحطوا أتومامون، تحطوا في العشية، من الأحسن تحطوا في العشية. وتزيدوا على النبتة كما قلنا، أنت تحمر شوية تراب من فوق، تحرك شوية تراب وتحط عليها السماد وتسقي.
6: واضح. هذا في صورة ما إذا رناها صفارت شوية.
7: أي.
6: سينو مرة في العام في الشتاء نحطوا لها السماد العضوي ونكتفيه بأن نسقيها مرتين إلى ثلاثة مرات في الأسبوع في الصيف، باش نستمتعوا بك الورود البيضاء الجميلة، الزهور البيضاء اللي عادة ما نقطفوهم في الصباح بكري ونقعدوا نستناهم حتى يحلوا باش نشيخوا بالريحة نتاعهم الجميلة والمميزة. ريهام التونسي يحب برشا لي بلونت التونسي.
7: يحب برشا لي بلونت.
6: باش نحكيوا برشا على لي بلونت معاك ريهام، ومش هي فقط منظر بركة خاصة في وسط الدار. كما حكيت انا وياه قلت لي فما دي بلونت حتى معناتها يشربوا ندي، فما حوت خاصه نباتات خاصه بسال دو بان، واحده اخرى خاصه بكل قاعده كل كوان في الدار عندها ممكن البلونت اللي يلزمها تكون موجوده فيها. التفاصيل تبعوا معنا فقره جنين الدار كل نهار ثلاثه ان شاء الله مع ريهام الدريس المهندسه الفلاحيه. شكرا لك ريهام على الوقت اللي خصصته لنا. قداش تقضي في البيبينير نتاعك ريهام؟
7: نعم.
6: قديش تقعد وقت في البيبينير؟
7: 8 ساعات.
6: ما شاء الله، يظهر ما تحبش تخرج من البيبينير.
7: ما نحبش نخرج. انت تعرف اللي انت كي تحط يدك في التراب السلبيه كلها تتنقص.
6: جوستومون حياتك مع الورد ومع الزهر ومع النباتات اكيد مختلفه. مختلفه على الكونتاكت مع البشر ريهام.
7: اي انت بمجرد اللي انت تشوفها تكبر كل يوم اون ديغي عندك بيبي في الدار.
6: جوستومون. والخضار ما شاء الله والمناظر الجميله اكيد يخليوك تدخل معناتها في مود واحد اخر كل يوم، يتجدد المود هذايا وتجدد الطاقه الايجابيه. ان شاء الله ديما في مع ناجحه وموفقه ودير بيك الخضار. شكرا لك ريهام، يعطيك الصحه. ريهام التريس مهندسه فلاحيه. شكرا لك ريهام، عملتلنا فقره جنين الدارك. وهكا احنا نكون وصلنا لختام لقانا. ريهام حدثتنا على الفل والياسمين تو يتغشش، ما يتغشش هو صابر الربيعي باش يغني لنا تحت الياسمينة من جديد. الفنان صابر الربيعي وعلى الايقاعات هذيا تحت الياسمينة. نوصلكم اجمل تحيات. نزار الورتيني رافقني في الجانب التقني، فارس قرفة في الديجيتال، وسماح بن عيسى الفرجيني من جانب الميكروفون. بقيه اوقات ممتعه ورايقه على موجات اذاعه الشباب. صيف معنا، لقاء جدد مع غدوه 10 متاع الصباح مع السهي. شكرا لكم، الى اللقاء.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
3: بوتي وسبور ديتي،
0: بوتي وسبور ديتي،
1: صيف معنا
5: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
6: إذاعة الشباب
0: نون ستوب
5: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
6: إذاعة الشباب
0: نون ستوب.

0: 6:34 على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا مستمعي إذاعة شباب. عندي ديكالاج ورير بساعتين طبعا، عدد جديد من دينا السمح ككل مساء جمعة يبدأ توا يتواصل معكم حتى إيش للخمسة متاع العشية بمعية فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي، وين في كل حصة من الحصص نحاولوا نطرحوا واحد من المواضيع المتعلق بالراهن بالمعيش اليومي بحياتنا الحقيقة، لأنه ديننا ملتصق بمعيشنا اليومي ويجاوبنا على كثير من التفاصيل المتعلقة بحياتنا. خليني أقبل هذايا الرحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي، أهلا بك شيخنا، مرحبا بك.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، ربي يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله ربي بالصحة والهناء والعافية. أمين. مبارك نجاح البكالوريا، وان شاء الله بالتوفيق في دوره الابطال ان شاء الله،
0: إن شاء الله يا ربي.
1: وكذلك ان شاء الله ربي توصلوا سالمين مع ارتفاع درجات الحراره
0: بالضبط،
1: حتى انه كما شفنا في اوروبا درجات كبيره مش مسانسين في السخانه هذه، فاعداد كبيره نتاع وفيات. ربي يحفظ مواطنينا في الخارج،
0: يحفظ بلادنا، وربي
1: يحفظ
0: بلادنا،
1: وان شاء الله ربي يجيرنا ان شاء الله من النار يا رب العالمين.
0: هي تغيرات مناخيه عالميه في الحقيقه، ونعيش على وقعها منذ سنوات، ولكن وقع التنبيه لها والتحذير من هالتغيرات الحاصله منذ سنوات عديده وعديده جدا. الحقيقه انا نتذكر انه المساله هذه يعني اكثر من 20 سنة وقع الحديث عنها والتحذير من التغيرات المناخية، وظهر موضوعنا اليوم راهو في علاقة بهذايا. معناها احنا مش نحكيو في زوز مواضيع متصلين ببعضهم، مش نحكيو على الرفق بالحيوان من ناحية والعناية بالبيئة والمحيط من ناحية ثانية، وهذايا باش نتناولوه من منظور ديني. هذاك علاش قلت راهو ديننا متصل تقريبا بكل التفاصيل اللي متصلة بمعيشنا اليومي بحياتنا، رفق بالحيوان وحسن معاملته، كيفاش حث ديننا على حسن معاملة الحيوان والرفق به. باش نحكيو على سوء معاملة الحيوان والأثار السلبية لسوء المعاملة، طبعا الأثار السلبية في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيضا. باش نحكيو على كيف حث الإسلام على حسن معاملة الحيوان، وأيضا الدعوة إلى العناية بالبيئة والمحيط. نحكيو على البيئة والمحيط، نحكيو على الحدائق، نحكيو على الشواطئ، ولكن زاد راهو نحكيو حتى على قدام ديارنا، على ديارنا وعلى قدام ديارنا زاد. معناها هاوتو مع فضيلة الشيخ بشوي بشوي نترقوا في الموضوع هذايا ونتوسعوا، ولكن به يقول قايل علاش موضوع الرفق بالحيوان والعناية بالبيئة والمحيط من منظور ديني. باهي العناية بالبيئة والمحيط، لاحظوا احنا الحقيقة فما حاجات تصرنا كيف نراو حملات نظافة على الشواطئ، ولكن نبتئس أيضا لأنه نوصلوا نراو أكداس من الأوساخ. الأوساخ هذه جات وحدها، ما فما شكون جا ورماها، وكل إنسان اللي جا باش يعدي نهار في الشط مع عائلته يا اخي ما عندوش في مخه اللي فما عائله اخرى باش تجي من بعد ومن الغدوه وفما عائله اخرى. فيعني كان الحد الادنى انه كل واحد يلم ربما النفايات اللي يخلي مظهر نظيف كما نقولوا احنا في الدارجه التونسيه. هذا فيما يخص العنايه بالبيئه والمحيط. فيما يخص رفق بالحيوان، في الحقيقه كيفكم كيما برشا توانسه شاهدت فيديو لامام خطيب يتحدث عن الحيوانات وكيفاش معناها ماناش مطالبين ان الحيوانات هذه نرأفوا بها، ماناش مطالبين باش نعطيوها الماكله، ماناش مطالبين باش نعطيوها الماء. والحقيقه استغربت وبعثت الفيديو لفضيله الشيخ، يعني قلت ربما انا غالط، معناها برشا فما تفاصيل متجاوزتني، ما واسالوا اهل ذكري ان كنتم لا تعلمون. وفضيلة الشيخ ما تحلوش الفيديو، ولكن فيما بعد تضحن وطلع على جزء منه، ولقينا رواحنا زوز مستغربين معناها في معناها ما جاء على لسان أستاذنا الفاضل اللي طبعا نجله هو نكبره هو، لكن لابد من توضيح لما ورد في هذا الفيديو. ويبدو أنه خطبة جمعة، يبدو أنه خطبة جمعة في أحد مساجد جوهرة الساحل سوسة. فضيلة الشيخ نجدد الترحاب بك، أهلا بك.
1: شكرا لك مرة أخرى أخوي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو في الحقيقة يعني حديثنا عن الحيوان والرفق بالحيوان، وجزء من هذا يعني يجب أن يكون الخطاب الديني، هذا مما لا شك فيه، وهذا لا نشك في خطبائنا وفي أئمتنا في حثهم على الرفق والإحسان للحيوان، وإن الله كتب الإحسان في كل شيء. ولا يخفى على أي إمام أكيد أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني هذا لا نشك فيه، يعني كلنا نعرف ذلك.
0: وفي المقابل ذلك الكلب يعني
1: الذي سقاه، يعني في رواية أن رجلا سقاه وفي رواية أن امرأة سقته. على كل حال امرأة أو رجل، المهم أن الله غفر له أو غفر لها بهذا الصنيع، بأنها سقت كلبا أو سقى كلبا كان يأكل الثرى من شدة العطش. وفي الحقيقة نجد أن الخطاب القرآني حتى عندما يعني يخاطبنا الله عز وجل بما أنعم علينا من خيرات، فيقول سبحانه وتعالى: وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
0: ولأنعامكم
1: يعني مش لكم أنتم فقط، يعني وكأنه ربي سبحانه وتعالى يلفت الانتباه أنه راه انتبهوا أنه ربي سبحانه وتعالى خلق كذلك الحيوانات اللي عندهم باي في الشيء اللي ربي اعطاه لكم،
0: راه احنا مستخلفين في الشيء،
1: راه متاعا لكم متاعكم
0: اما
1: مش واحد ولأنعامكم، اذا الحيوانات متاعكم الدواب، رد بالك. فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام، ربي كذلك في سورة يونس، يعني مما ياكل الناس والانعام. وربي قال: والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. هذه في سورة النازعات. وفي سورة عبس: وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. يعني في اكثر موضع ربي عز وجل ذكرنا انه ما اخرج سبحانه وتعالى وما ينبت من الارض وما ينزل من السماء انما هو لكم ولانعامكم ولدوابكم، تذكير لنا حتى نعطي لكل ذي حق حقه. وكما ورد في الحديث: في كل كبد رتبة أجر، فلك أجر على
0: هذا الحديث اللي حب نقف عنده.
1: نعم شيخي. نعم، ولذلك يعني شوف هنا:
0: في كل كبد رتبة أجر،
1: يعني كل
0: ما عملت الخير.
1: نعم،
0: في حيوان في دابة.
1: نعم،
0: فأنت مأجور على ذلك
1: بصفة عامة، مهما كان، يعني من الأنعام أو من السباع أو من الطيور،
0: مهما كان
1: يعني فلك أجر بإذن الله سبحانه وتعالى. وراو شوف الحيوان، نحبك نقول لك رد بالك ليش يشكي بك الرب، تقول لي عجب بخي هو يشكي. إيه نعم
0: طبعا،
1: إيه نعم. يعني ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا أي بستانا، فرأى جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذرفت عيناه، فتوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ظفراه، يعني اللي هي الجزء اللي هو تحت الأذن كما قلنا. ثم قال: لمن هذه البهيمة؟ فقال فتى من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: أما تتقي الله في هذه البهيمة أو فيما ملكها الله؟
0: سبحان الله،
1: ألا تتقي الله فيما ملكها الله؟ إنها تشكو أنك تدئبها وتجيعها.
0: والعياذ بالله،
1: يعني هداب هذه شكاش لي من أنك تدئبها، بمعنى أنك تحملها أكثر من طاقتها،
0: من طاقتها تتعصف عليها،
1: هي تهز 50 لا تحط عليها 80 و100 وتجيعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم أما تتقي الله؟
0: نتقي الله.
1: هالدابة هذه يعني سمحها سيدنا صلى الله عليه وسلم اللي ربي أعطاه هالمعجزات هذه. فكذلك إذن الشاهد من هذا أن الحيوان أيضا يشكو إلى الله عز وجل إذا كان الإنسان يقصر في حق ذلك الحيوان. لأنه رأى الحيوانات، أغزر أنت تشوف القرآن الكريم، احنا عندنا سورة البقرة وسورة النمل وسورة
0: العنكبوت
1: وسورة الأنعام، يعني وسورة الفيل،
0: يعني سور،
1: تلقى سور كثيرة
0: بأسماء الحيوانات. صحيح،
1: تجد أنه عندنا قصص في القرآن الكريم الحيوانات، تجد أنه ربي بيننا أن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولذلك
0: الكلب ربي اللي رافق
1: أهل الكهف،
0: أهل الكهف
1: وكلبهم يعني باسط ذراعيه بالوصيد. يعني قال سبحانه وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير
0: يعني تولى
1: زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفما ناقة الله وسقياها،
0: ناقة الله وسقياها قبله،
1: وفما الناقة المأمورة هذيك في بناء المسجد يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل مسجد يعني قباء. على كل حال مهم أنه يعني نلقاو أنه الحقيقة حضور الحيوان
0: كبد الرطبة
1: النبوية نعم حضور لافت الانتباه. حتى في القرآن الكريم ربي يذكر كيفاش أن الطير يسبحنا،
0: يسبح
1: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. كذلك انظر أنت ناخذ في سورة النمل القصة، يعني الحيوانات فيما يظهر لها أنها عجماء لا تتكلم،
0: لا تتكلم
1: لأن الإنسان هو حيوان ناطق، لكن هي عندها لغة، لغة
0: تتواصل
1: إليها أكيد.
0: نعم سيدنا سليمان نعم كان يفهم،
1: كان يفهم
0: لغة الحيوان
1: اللغة هذه، ولكن في الحقيقة هي تتكلم، هي تخاطب بعضها البعض، تخاطب غيرها،
0: تتواصل،
1: عندها يعني إشارات نتعلم منها إحنا الإنسان، نتعلم من خلية النحل وتعلم من عمل النملة وتعلم من برشا إشارات يعني من الحيوانات اللي تعلم منها وبني عليها نظريات وقواعد
0: تطور بها.
1: نعم بذلك والله عز وجل يطلع على خلقه ويطلع يعني من خلقه على هذه اللغة من يشاء سبحانه وتعالى، وهذه الإشارة خلينا نقول أو هذا التواصل.
0: وأطلع الأداة سيدنا التواصلية. سليمان،
1: سيدنا سليمان لما قال ربي عز وجل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم، علاش أدخلوا لا يحطمنكم، كي تدخلوا لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني حتى أن سيدنا سليمان فتبسم ضحكا من قولها. يعني شوف هنا، والهدهد كذلك الذي تكلم وقال يعني قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. طائر الهدهد هذا اللي قصة مع ملكة سبأ،
0: ملكة سبأ.
1: نعم فنجد أن حديث البقرة التي تكلمت في البخاري ومسلم، وكذلك الذئب الذي تكلم في الحديث في الصحيحين، وسبحان الله نجد أن الحيوانات ربي يجعلها لنا لتكون لنا موعظة كذلك، وحتى نحسن التعامل معها. صحيح الحيوان هذايا أنه عنده المحيط متاعه الطبيعي ووجب أن نحسن التعامل معه. أنا نعطيك مثال خويا محمد رمزي على مستوى إداري وعلى مستوى المسؤولين، أنا ما نمشي معاك الأبعد من أنه باش نتحدثوا على الأفراد
0: لكن
1: مؤسساتنا. ناخذ أنا حديقة الحيوانات
0: مثلا،
1: أنا كي نمشي تحب تعرف مدى تقدم ورقي الأمم، نمشي حديقة الحيوانات وشوفها. إذا شفت شوفهم كيفاش يكرموا الحيوان نتاعهم،
0: الحيوان
1: يعني أنت كي تدخل حديقة الحيوانات، الحمد لله تو الحديقة ما شاء الله في
0: حلة جديدة
1: جديدة وإن شاء الله مباركة علينا وعلى سيراتنا وعلى كذا ما شاء الله،
0: هذا جديد جديد
1: ما عندوش حتى قعدت مدة، هي مسكرة يعني حتى هي قعدت مدة مغلقة لصيانتها ولا غير ذلك،
0: أقل من شهر.
1: فأحيانا لما تمر وتشوف حيوان يعني سخفك الحاله اللي فيه والمش نظيف كما قلنا احنا
0: بالضبط، مهمل مهمل
1: يعني الحقيقه،
0: وتبدا ضلوعه خارجه نعم من الجوع
1: شنو معناتها. فلهنا حقيقه يعني كذلك نداء انه البلدياتنا والمسؤولين انه الحيوانات السائبه كذلك،
0: الحيوانات خاصه هذا اللي بشكي عليه انا، هذا اللي نحب
1: احنا، هذا ربما اللي يقلق هو
0: تو عنا القطط. الحقيقه راهو فضيل الشيخ والله هو القطط السائبه تو صحيح فما خطوره احيانا وقت اللي تخبش، والحمد لله عندنا معهد باستور وعندنا المستشفيات الكل تقوم بالواجب، ولكن راهي حاميتنا من حشرات كثيره وكثيره جدا باش نكونوا معناها واضحين. راهوك القطط السائبه راهي قاعده تحمي فينا من برشا حشرات، معناها فما حشرات نجم تتكاثر وفما دواب تنجم تتكاثر لولا هاك القطط السائبه.
1: الديار العربي ديما كانت معروف فيها قطوس،
0: قطوس اي طبعا.
1: شوف إذا كان ناس بكري حتى كي يمشوا باش يخطبوا، إذا كان القاول قطوسة ضعيفة يقول لك ارجع من السقيف،
0: هذا هو ما توصلش
1: فهمني
0: عامل الدور انديس معناها مؤشر،
1: إذا كان القطوسة ضعيفة
0: ارجع من السقيف
1: يعني
0: كانوا تبدا قطوسة
1: تبدا مع شحشة وكذا راهو الأهل لكم دخير وكرة هناك. تصديقا لكلامك أيضا الديار العربي كانت باعتبار كما تعرف تلقى فما الهوام أحيانا وكذا فبيت المونة وتلقى فما يعني فتلقاه القطوس هذاك ضروري لأنه صياد ماهر فهمني ويتم الإحسان ليه. وعلى فكرة زاد فما حاجة، أنا كي نمشي بعض الدول نبدأ معي هكا شباب تواسا نخرجوا هكا يقولوا اليوم ما عندهمش قطاط لهنا مش موجودين. هو شوف عدم وجود القطاط في الشوارع دليل على حاجة، على نظافة الشوارع
0: اي خاطر ما يلقاو ما ياكلوا يقترضوا طبيعيا
1: للحقيقه معناتها يعني تكون اذا كان شفت برشا قطاطس في الشارع
0: عارف راهو
1: عارف راهي الامور
0: الخيرات متوفره بكثره
1: يعني مش الحقيقه يعني فهمت فكثره القطط في الشارع ماهيش راهي علامه على انه رقي ولا على انه عندنا معاش هواء
0: كما الانتعاشه اللي شهدها الناموس في السنوات الماضيه والناموس والذباب دلالة على أن وقتها الأوساخ ملقات معناها
1: احنا صغار كان فما مثل كيبدا واحد يقول لك هاك قطاطس بارد والشر والخلاع
0: بالضبط الشر والخلاع قطاطس
1: بارد المنطقة هذيك يعني خاطر نظيفة وكذا
0: ما يلقاو ما ياكلوا
1: بالضبط هاكم متخلعين ولكنهم جعانين نعم فالحيوانات لهنا اللي هي سائبة هذه نجموا نلقاو فيها حل احنا اليوم شفنا فما حتى اليوم حيوانات سائبة اصبح حتى الخنزير البري اليوم تمشي في حمام نلف مثلا
0: لا لا صحيح
1: بعض المناطق في حمام الشط وحتى شفناهم في المنار وكذا
0: ولا هنا وين النحلي وفي برشا
1: فما لهنا الحقيقه اكيد انه بالنسبه لنا التعامل مع
0: وفيديوهات شفناهم وشفناها حتى في وسط العاصمه
1: صح صح
0: حتى في وصل حتى شارع الجمهوريه فما مره فيديو تصور في شارع الجمهوريه
1: هو شوف على كل حال احنا ديما الحيوان انا شفت كثير من الحيوانات في دول
0: نرفقوا بالحيوان
1: فما نوع متاع حيوانك تمشي دول مثلا تلقى انواع متاع حيوانات كيما اسمه السنجاب
0: سنجاب
1: مثلا في بعض الدول الاوروبيه شفت انه الارانب يا سيدي
0: اي الارانب
1: انا شفت في الحدائق في كثير من الحدائق الاوروبيه الارانب يعني قلت
0: بعدات كبيره جدا لا ويقاوموا فيها راهو في بداوا في
1: نعم
0: قاوموا فيها
1: احنا كان جاي موجودين
0: وعندك الايل وعندك في برشا دول لي
1: اي تصور كان شفاهم الارنب موجود في الساحات نتاعنا باش يتم قومته
0: مش نستحقوا الدجاج هما نصح به لحم الارنب
1: معناها نعم نعم فالحقيقه يعني نلقاو انه في كثير من الدول والحمد لله هذا موجود انه خصنا الوعي بوجود الطبيب البيطري وتحيه للاطباء البيطريين في الحقيقه بما يقوموا به من مجهود وشفت برشا توانسه ما شاء الله يشوف قط ولا يشوف حيوان هكا يهزوا فما جمعيات للرفق بالحيوان تحيه لهم بارك الله فيهم دعوه لمساندتهم ولدعمهم ماديا فما شكون اللي يشوف حيوان مباشره انا شفت كون انه يتصل بالجمعيه وحاجه بالله خاطر مره خلينا يكون السيرفيس الخدمه تكون اكثر
0: اكثر
1: علاش؟ إيه. لاني حضرت انه شكون يتصل مثلا كيوقع احنا بكلينيك مثلا باش يعني يتوجه العين المكان ويجي ياخذك الحيوان هذاك المصاب وتفضل يا سيدي ها ونخلصك ولكن الحقيقه ما كانتش فما يعني تجاوب كبير
0: من شكون؟
1: من لما تتصل في اوقات مثلا معينه العشيه ولا كذا ما تلقاش تجاوب يعني سبحان الله نجم ان نلقى قط وانا ما عنديش وسيله مثلا باش نهزو للفيترينير نهزو للطبيب البيطري
0: وضعيه استعجاليه
1: نعم.
0: ربما
1: فتدخل مثلا تلقى فما بعض الارقام تتصل تقول له يعني تجيني لعين المكان ونخلصك وكذا فهمتني فهذا مازال ناقصنا الحقيقه
0: مازال ناقص برشا
1: هذا
0: موجود ولكن
1: هذا مازال ناقص لانه الحقيقه فما ناس تحب تحسن للحيوانات لكن شوف
0: يا فضيلة الشيخ خلينا في الحد الادنى احنا تو احنا ما وصلناش للكلينيك وما الى ذلك باهي شخص ربى قطوس ولا ربى كلب هذاك من مشمولاته انه باش يتلهى به ويعتني به ويهزه للطبيب البيطري ويعمل له تلقيح ويوفر له اكله وما الى ذلك ولكن هل الحيوانات السائبه
1: مش حمله نتاع التلقيح المجاني تعمل البلديه زاد حاجه
0: لا طبعا اي تلقيح للكلاب لا مش حمله هي على طول السنه هذيك تلقيح الحيوانات مجاني في كل فروع وزاره الفلاحه
1: اي وينتقلوا للاسواق ويعني ما شاء الله
0: بخلاف انت اي حيوان يمشي يتلقح مجانا
1: لا حبيت نقول لك انه يعني حملات تخرج لبرا
0: يخرجوا للبرا
1: يمشوا للسوق يمشوا للمناطق الشعبيه
0: بالضبط
1: فما يستانكش حتى ما يستانكش
0: حتى اللي انت تجي حملات
1: نعم وهذا حاجه باهيه لكن هو شوف خويا محمد
0: ولكن انا فاش نقول انا تو معناها نكمل الفكره هذه وابني عليها اذا كنت تحب يعني ما فيها باس كان خرجوا شويه ماء قدام الدار
1: بارك الله فيك
0: فما باهي يا خويا مش بالضروره الماكله البيت نتاعنا ولا ما تبقى من ماكلتنا راهو فما كالكروكيت وما هيش غاليه
1: مش غاليه
0: وتحط شويه يعني
1: وما توسخش
0: 500 وما توسخش
1: لو تجيب تحط بقاله مقرونه ما ياكلهاش مسخ بها الدنيا
0: بالضبط هذوما ما يوسخوش وما همش مكلفين وما يجيبولكش الحشرات وما يجيبوش الدواب ما فيها باس يعني بألف فرنك راهو تنجم توكل 10 قطط
1: صحيح صحيح
0: ألف فرنك
1: موجود
0: يعني هما بالجراماج 30 جرام و20 جرام و35 جرام راهو مش حاجه كبيره معناها
1: صح.
0: المتطلبات نتاعو التغذيه نتاع تتقاس بالجرامات على امتداد يوم كامل وياكل وجبه واحده فما حيوانات الكبيره ربما الكلاب الكبيره ياكلوا اكثر من وجبه واكثر ربما ولكن نحكي على القطط الصغيرين واللي موجودين 30 جرام
1: نعم نعم نعم نعم هذا موجود
0: وشويه ماء
1: صحيح انا نثني الكثير من الخيان ما شاء الله نشوفهم حتى في اوقات يعني صباحيه باكره وفي الليل وفي الليل المخر نشوف برشا ناس ولا عندهم موعد يومي مع الحيوانات سبحان الله هو يشوفوه من هنا ويتلموا
0: به صحيح
1: أصبح عنده موعد يعني يومي جزاهم الله خيرا يحتسبوا إن شاء الله شوف احتسبوا ذلك لله سبحانه وتعالى أروا عندكم الأجر وفما حاجة أخرى فما برشا ناس يقولك توب بالله يا شيخ توب بالله عنا ناس جواعة وما عندهاش والناس كما قلنا احنا ما يسلاقها بيشتاكل مش كان أولى الفلوس هذوكم اللي قاعد نصرف فيهم هو على الحيوانات ونصرف فيهم على الحيوانات مش عنا اللي كرمهم ربي سبحانه وتعالى وربي قال ولقد كرمنا بني آدم وابن آدم جيعان ومحتاج وعريان ومش لاقي وانت تصرف على الحيوان مش كان صرفت على بني آدم خير هي كلمة حق كلمة حق لكن كلمة حق هذية ما تمنعش
0: إجابة عليها هتخليوا إجابة عليها بعد وقفة موسيقية وبعدها وقفة إخبارية موجزة طبعا مع تحية لتوصلكم من فريق الأستوديو زميلنا سيب القصيبي اللي رفقنا على الأجهزة الفنية صديقنا فارس في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري والدكتور عبد الكريم طرابلسي يقول لكم أبقوا معنا أنا رجعين

0: 44 دقيقة على موجات إذاعة شباب، تحية متجددة لكل من اختار أن يرافقنا فيما تبقى من ديننا السمح من توا حتى الخمسة العشية. والحقيقة مع فضيلة الشيخ بدأنا وتقدمنا أشواط في الحديث عن الرفق بالحيوان والعناية بالبيئة والمحيط من منظور ديني، وتوقفنا عن سؤال أو عن طرح، قلنا هاو تو نواصلوا بعد الوقفة الإخبارية نواصلوا الحديث عليه. باهي، السؤال اش يقول؟ خليني نذكر به، أو الفرضية ماذا تقول؟ تقول أنه فما ناس معناها في حاجة للغذاء وفي حاجة للفلوس وفي حاجة للمعونة وللمساعدة، علاش اللي احنا باش نشريو به الماكلة للقطاطس والكلاب السائبة والحيوانات ما تكونش الأولوية للإنسان الذي كرمه الله؟ سؤال جائز وطرح جائز، ولكن هو القول الفصل باش ناخذوه مع فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، يعني كطرح معقول ومعقول جدا، يعني كي نجيو للأولويات، الإنسان أولى من الحيوان.
1: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء.
0: على كل شيء،
1: والأصل أن الإنسان سيحاسب في علاقته بينه وبين ربه، في علاقته بينه وبين نفسه، وفي علاقته بمحيطه. طيب، هذا المحيط مما يتكون؟ يتكون من نفسه، قلنا هذا اكتفنا فيها، يتكون من الإنسان، يتكون من النبات، يتكون من الحيوان،
0: بالضبط،
1: بصفة عامة يعني. هل الإنسان يؤجر على ما يقوم به من عمل يتعلق بالغطاء النباتي وبالمحيط؟ قطعا يؤجر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن فإماطة الأذى عن الطريق هذه من الأعمال التي يؤجر عنها الإنسان. إذن و إذن الإيمان 74 شعبة، إذن هذا يدل على أن من مراتب الإيمان ومن الأعمال التي تدل على إيمان العبد هو أن يميط الأذى عن الطريق. ويقول عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إذن فالإنسان في علاقته بمحيطه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا دخل الجنة في غصن شوك أزاحه من الطريق،
0: من الطريق لكي يعني لا يؤذي الآخرين.
1: شوف أنت كيفاش هذا غصن في علاقة بمحيطه، قام بفعل هذا الفعل فيه إذاية كذلك للحيوان، ولذلك هذا الحيوان
0: يعني قد تتعثر فيه دابة ويتعثر فيه إنسان.
1: وحتى أنه المقولة الشهيرة لسيدنا عمر بن الخطاب العزيز اللي قال فيها أنثروا الحبة في الجبال حتى لا يجوع طائر، وسيدنا عمر الذي ابن الخطاب الذي قال سيسألني ربي عن الطريق لما لم
0: تعثرت
1: عن بغلة عثرت في العراق، لما لم تعبد لها الطريق يا أو لم تصلح لها الطريق يا عمر. يعني انظر حتى أنه
0: يعني يسأل عن بغلة عثرت في العراق لما لم يمهد لها الطريق.
1: سبحان الله،
0: سبحان الله.
1: يعني شوف هنا حتى احنا في التعامل مع الحيوان، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا وليرح أحدكم ذبحته وليحد شفرته. كيفاش؟ فليحد شفرته ليرح ذبحته. نعم، يعني هذا من الرفق بالحيوان كذلك، يعني حتى وقت اللي باش يقتل، يعني وديك سنة ربي سبحانه وتعالى أن ربي سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، سخر لنا الأنعام وغيرها، فحتى وقت الإنسان باش يذبح الحيوان هذاك فإنه يحسن، يعني يحسن التعامل، ما يقتلوش يعني بطريقة أنه يألم ويوجع إلى غير ذلك. هذا دل على نعم أن الإسلام يعني حث على الإحسان كذلك لكل كابد رطبة اللي من بينها الحيوانات. ولهنا السؤال يقول لك مالا تو أنا علاش ندفع للحيوانات وعندي الناس أخرين
0: محتاجين؟
1: أنا لهنا شو أقول؟ إذا كان فعلا احنا باش ناخذه في الموازنات، طبعا المسألة ما تحتاجش القياس، لانه هذا قياس مع الفرق، ما نجموش نقيسوا بين الانسان وبين الحيوان. ما يتقارنوش ببعضهم يعني. نعم. ما يتقارنوش،
0: لا يجوز
1: المقارنة معناتها بين يعني. هو حتى انت كي تشوف القوانين الوضعيه بالنسبه للانسان يعني يميز بين الانسان وبين الحيوان. القتل يجرم القانون يعني، قتل مثلا دابه لكن ماهوش كما قتل الانسان
0: بطبيعه الحال.
1: فالاكيد انه فما تفاوت، رغم انه الانسان كي باش يتعامل مع الحيوان الاصل انه يتعامل معاه كروح
0: بالضبط،
1: لانه النبي صلى الله عليه وسلم لعن كل من اتخذ روحا غرضا. احد الصحابه متعدي وشاف وليدات شادين كما نقول نحن حيوان هكا، يقمروا فيه ويضربوا فيه بحجر، شكون يقمروا فيه؟ فتغشش منه وغضب وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن كل من اتخذ روحا غرضا، فيحب يجيب يقتلها الى غير ذلك. نعم، ويتسلى بها. فهذا
0: لو احنا الحقيقه في تونس شفنا حتى في القانون التونسي يعني صدرت احكام قاسيه على ناس اعتداوا على حيوانات.
1: نعم.
0: فما اللي رابط وقتها، شفنا فيديو، فما اللي رابط كلب معناه هو مجوع ورابطه بحديق بتل قوي حتى اللي تجرح الكلب ذاك، وفما اللي رابط كلب ويضرب فيه ويعذب فيه، فصدرت ضدهم احكام قاسيه. نعم. والحقيقه هذا يستحقوه يعني. ما تقوليش لا والله هاي الكلاب تغور على العباد في الشارع، ولا هاي تخبش لقطات تخبش، هذاك علاش احنا نضربوها؟ لا معناها الله ميز الانسان بالعقل على الحيوان.
1: هو
0: كما عض الكلب انت تمشي تشد وتعض، والكلب هذا
1: بارك الله فيك. هو شوف احنا نقول اكيد انه ديما فما اولويه يعني، يعني اجابه على سؤالنا اكيد انه اذا كان مش نتحث على الاولويه انا، اذا كان مثلا نقول عندي فلوس، ما نعرفش مثلا عندي قول 100 دينار، مش نقول اسمع هاي 60 دينار ولا 70 دينار، ما نعرفش انا باش نعطيها للعائله محتاجه، هاي مثلا هذه 30 باش نصدق بها مثلا الحيوانات ويحتاجوا. لانه يعني اكيد هي حاجه الانسان للمال وللطعام اكثر من حاجه الحيوان. كما قلت انت يعني القطوسه 30 غرام في النهار باش تشبعها يعني ماهيش متحتاج، اللي يحتاج الانسان يحتاج اللباس ويحتاج للطعام ويحتاج لتسكرة الماء
0: وشويه ماء وشويه ماكل.
1: نعم، اسما جا كما قلنا احنا يشبع ويرضيه.
0: الانسان كما قلت انت في حاجه المسكن وفي حاجه الملبس وهو ابناء وهو وعائلته وما الى ذلك.
1: فالاكيد انه هنا نقولوا حاجه اخرى، ما نوصلوش لمرحله الهوس او الافراط الشديد، او تكون فما الان انا شفت مثلا بعض الهك اللي تعاطفوا مع الحيوانات يوصل انه يبالغ. كيفاش يبالغ؟ يعني تولي داره بكلها قطط، يعني هنا تولي مبالغة، أو أنه يكون على حساب الاعتناء بزوجه أو زوجته أو بوه أو بأمه أو بصحته هو. يعني الأكيد أنه لا إفراط ولا تفريط.
0: تفريط بالضبط،
1: يعني ما تعطيهمش أكثر من الوقت وما تنفقش أكثر من اللازم
0: بالضبط،
1: وتخلي المسافة وكالحذر
0: ما يفي بالحاجة.
1: نعم
0: بالضبط.
1: باهي أنا ديما نؤمن بالعمل الجمعيات والمؤسسات.
0: اي طبعا،
1: يعني راك وحدك ما تقدرش طبعًا. إذا كان باش ترد دارك أنت بكلها راك
0: ما تنجمش.
1: لازم يكون حمل الجماعة ريش، ويزم يكون فما مجموعة، يزم يكون فما جمعية باش هي تعتني، وهكاك هذاك شوية وهذاك شوية، أما باش أنك أنت وحدك.
0: أنت وحدك
1: صحيح، لأنه أحيانا نشوف خويا محمد رمي شكون
0: يعني تضحيات المبالغ فيها تولي ما
1: أي نعطيك أنا مثلا الأسبوع الفارط يعني في مسألة كيما هكا بين مرأة ورجل.
0: أي
1: تصور أنت مشكلة توصل حتى لطلاق بيناتهم. سبب شنو؟
0: على الحيوان.
1: المنزلي. السيد يا سيدي جيت قلت له مثال شيخي أنت ما تحبش، قال لي لا ما عنديش مشكلة أنا. قال لي انا بيدي نشري لهم ونحب لقطاتس في داري ونحب يكون عندي كلب، اما قال لي زوجتي وصلت انه يعني كيما احنا ولا المنزل مستباح.
0: أي
1: وندخل أي نلقى مثلا القط فوق الماكله ولا فوق الفرش نتاعي انا اخويا نحب مثلا عندي قطوس ولا اثنين موجودين، اما ولا فما كثره ولا فما مبالغه وتقلق السيد. فوصلت يعني المواصل معناتها كبيره، كل واحد متشبث، لا انا حر انا في داري ونحب يكون عندي كذا.
0: لا مش
1: شفت كيفاش احيانا المبالغه كذلك من قبل البعض. يعني وحاجه اخرى بالله ما عادش تقارنوا. علاش نقول ما عادش تقارن؟ صحيح اللي انت تتوجع من بعض الناس وتقول لي راهو انا عمري ما وجعني حيوان وكان وجعوني الانسان
0: لا
1: وكذا، ما تقارنش. ما تجيش تقول اسمع والحيوان تعمل فيه الخير
0: القاه
1: والانسان وكذا. لا وخيان احنا يعني ان شاء الله نكونوا متعاونين ونحتاجوا بعضنا في هذا الامر. انت تحتاج الانسان، تحتاج العطار، تحتاج للمعلم، تحتاج للطبيب، تحتاج يعني مهما يكون. حتى لو كان فما من بني ادم اللي هو كان برز منه الشر وعمل لك الخايب، لكن هذا ما يمنعش أنه مش
0: إنسان
1: ممكن
0: يبقى إنسان هو كرمه إنسان الله وفضله على سائر المخلوقات،
1: هو أفضل هو كذا، ما ندخلوش في المنطق هذا.
0: المفاضلة بين الإنسان والحيوان بطبيعة الحال الإنسان
1: يعني
0: أفضل،
1: يعني ما ندخلوش في المفاضلة هذه.
0: لذلك كرمه الله وميزه على
1: نعم
0: سائرية.
1: بارك الله فيك يا محمد رمزي. فما حاجة أخرى زادة يعني لينا أن نلاحظها في الحديث عن الحيوانات، فما الكثير اللي تلقى عنده علاقة كبيرة بالحيوان لدرجة المبالغة.
0: بمعنى
1: إيش معناتها نقول مبالغة؟ تقول لي إيش تقصد بالمبالغة؟ إيش معناتها؟ يعني يولي ما عادش يحكي مع الناس برشا،
0: لا
1: يولي يعطي برشا وقت.

0: تعويض
1: نوعا ما نوعا ما.
0: لا لا لا هذا يعني لا تزر وزيرة وزراء أخرى
1: حاجة أخرى يعني. أنا مرة نتفكر في خطبة يعني جمعة مثلا تحدثت على الكلاب السائبة، قلت ردوا بالنا منها لأن وقتها كانت تفكر أكيد سادة المستمعين وما يتفكروها حتى صارت عندها عامين تقريبا. فمؤذن قام الصباح ماشي بشي حل الجامعة بشي أذن، فتم معناتها هجم عليه معناتها كلب وتوفى معناتها ما الله يرحمه بك معناتها العض ذيك كما قلنا نحن. فوقتها نتفكر في خطبة الجمعة تحدثت على ضرورة أن نحمي أنفسنا من الكلاب السائبة والبلديات تدخل بأنها تلقح للكلاب هذه أو يعني. فبعد مدة كذلك منذ تقريبا 3 أسابيع كنت تحدثت كذلك عن الحيوانات في إطار كما هكا زاد وقتها نتفكر فما حادثة وقتها صارت هكا أنه متاع هجوم على طفل صغير وأدت إلى يعني ضرر جسمي كبير للطفل هذاك وقتها نتفكرها
0: أيضا.
1: فكنت نبهت فما شكون اللي ما عجبوش الكلام. بعد كي جيت نتبع مع نحكي معاه قال لي أنه هو يبيع في الأكل متاع الحيوانات ويبيع الأكسسوار متاع الحيوانات وكأنه لقى أني أنا كتحدثت على الحيوانات مثلا أنه أنت بهور دبانة وكانوا تهديد مرض
0: نفر رزق في الناس
1: وقت اللي لا احنا نتحدث على النوع من الحيوانات اللي هي الضارية اللي هي تؤدي إلى خطر
0: خطورة.
1: نعم
0: أنا حبينا ولا كرانا يا أخي احنا أنا نتفاجعوا كي نلقاو فيلق من الكلاب خاصة في يسميوها للكريون دي شالور معناها تلقى بالعشرة بالخمستاشن كلب يدور مشكون ما يتفجعش ويخاف ويخوف ويهددوا لأنهم في وضعية غير طبيعية في التوقيت ذاك.
1: احنا شفنا حاجات باهية بالحق في الكثير من البلديات تشوف الكلاب اللي عندهم العلامات في وذناهم يعني
0: ملقحين
1: حاجة باهية. وفما حاجة أخرى شفتها وهذه قامت بها كثير من البلديات في الغرب ومانيش عارف يعني لو كان يقوموا بها في تونس ولا أكيد في بلديات قامت بها اللي هي تحديد النسل.
0: اي
1: يعني الحيوانات
0: هذه يتم تعقيمهم.
1: نعم
0: أي
1: نعم يعني يتم نوع من الآلية حتى ما يتكاثروش على الأقل تلقيحهم وكذا باش ما يتمش باش ما يتكاثروش على الأقل يعني آلية ممكن يوصل
0: من الحلول
1: يمكن أن يوصل إليها حتى أنه الحقيقة انحدوا من
0: التكاثر
1: متاع الكثير من الكلاب السائبة اللي الحقيقة علاش لأنه المحيط أنت كيبدا عندك محيط ملوث وأكل ملوث ويعني فما جراثيم كثيرة وفما فيروسات تكون في المحيط فلهنا تينتي الإنسان وما تأمنش عليه من الأمراض الفيروسية
0: بالضبط. فما بالك
1: تعرف نعطيك أنا فما حيوان أكثر حيوان نحكيه على الحيوانات يتسبب في القتل أكثر مخلوق يتسبب في القتل في العالم
0: اللي هو
1: الناموس.
0: الناموس طبعا
1: يعني تخيل أنت يعني الناموس هذه ولا الوشواشة ولا المسميات اللي عنده والأشكال اللي عنده البعوضة سميها بعوضة يعني أكيد لك يقول ناموس بالعائلة متاحة بالعائلة متاحة الموسعة هي أكثر مخلوق يتسبب في مقتل في قتل الإنسان أكثر من حوادث الطرقات بيدها وأكثر من الحروب بيدها. يعني نقرأ في دراسة في مجال شيء يعني حاجة
0: شيخ لأنه مسمام ومصخ وينقل
1: العدوى إلى غير
0: العدوى وينقل يمتص دماء من هنا ويمشي يمتص من هنا فكالانتقال من شخص لشخص ينجم يكون واحد منهم مصاب بمرض ينقله.
1: نعم سبحان الله. فهذاك علاش
0: فما يعني متاع المستنقعات فما بعوض المستنقعات وغيره معناها.
1: نعم وهو كذلك ولذلك احنا ديما نحبوا نكونوا في سلوكنا رحمه
0: بالضبط.
1: الانسان رحمه
0: من غير مبالغه احنا خلينا نكونوا وسطيين.
1: نعم
0: بدون مبالغه حيوان ستكرمه يعني باش
1: ما جاي يرضى
0: باش ما جاي يرضى كما نعم. قلنا وانا قلناها لا يحب دلاه على يحب بطيخ نعم. وشويه كروكات وشويه مال
1: ولا يحب
0: واذا كان نجم تهز تلقحوا وقلنا تلقيح بلاش.
1: نعم
0: معناها في الادارات الجهويه نتاع الفلاح الكل في الجمهوريه التونسيه الكل تلقيح الحيوانات القطط والكلاب وحتى الدواء.
1: وحاجه اخرى اخويا محمد رمزي بالله يشوف اللي باش يعمل حيوان ويربي حيوان بالله يتلهبيه
0: يعتني
1: ومش معقول بعد ما تاخذ حيوان وتلهبيه وتفرح به تسيبه وتهمله يعني قداش مره نشوفوا حيوانات معناتها
0: المسؤوليه لهنا المسؤوليه اما انك تقبل المسؤوليه والا مش لازم
1: نشوف حيوان كيبقوا احنا متاع واضح متاع دار يعني هو
0: اي بالضبط وتلقاه في حاله
1: لا مسنس بالماكله نتاع الشارع ولا بالظروف نتاع الشارع
0: يعني يتهان في آخر عمره مسكين.

0: عقاب عمره معناتها
1: عقاب عمره
0: يطيش معناتها ولا حول ولا قوه الا بالله.
1: يكون شعره ابيض ونظيف ومحليهم بعد
0: موليه بيده معش يعقله
1: يولي متشرد
0: يعني لا حول ولا قوه الا بالله. ففعلا يعني
1: وبربي فضيله شيخ باش نختم في اقل من دقيقه. يعني احنا معنا الحيوانات ولكن ايضا البيئه والمحيط، حكينا على النظافه على بربي روى والله فما كتاب وخدمت عليه برشا مرات اللي هو هذا عامله على كيفاش معناها كنيسة الدكان بعد انتقال السكان.
0: أيوة.
1: كتاب كامل تكتب نظفوا نظفوا في محيطنا القريب كي نمشيو للشطوط نخليوه معناها كالشيء اللي كليناه نلموه في ساشي مساش هو كفما معناها الحاويات موجودين على طول الطريق نحطوا ونخليوا المكان نتاعنا نظيف. الاشجار غراسة الاشجار علاش لا فضيلة الشيخ، يعني فيها اجر واجر عظيم جدا، مش قصوها ونقطعوها، احنا معناها احنا مطالبين باش نزرعوا باش نزيدوا.
0: نعم.
1: وانا نشوفه في التغيرات المناخيه يعني اللي من وحسان تو يحكي لكم لانه ليسبري سيونتيفيك معناها يعطيكم الصحيح. بعدنا شويه باش يجي صديقنا حسان طاهري في العشويه.
0: نعم.
1: يحكي لكم على كيفاش هذيك تحد من درجات الحرارة تنقص وهكا ولا.
0: نعم نعم هو منظومة بيئية كاملة سبحان الله. والله عز وجل يعني خلق لنا ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة سبحان الله. ولذلك لما ظهر الفساد في البر والبحر هذا بما كسبت أيدي الناس في الحقيقة. وشوف ربي سبحانه وتعالى عاتب نبي لأنه قرسته نملة فأحرق قرية من النمل فقال هل نملة واحدة قرصتك نملة فأحرقت أمة تسبح بالله عز وجل. فلذلك كما قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. فالرحمة بالحيوان هذا سلوك إنساني يدل على جبلة سليمة.
1: شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي. كنكون وصلنا لخاتمة لقائنا من دين السمح. تحية توصلكم من فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي، فارس سليم القصيبي، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة وأنا متأكد اللي المواصلة باش تكون طيبة وطيبة جدا في العشوية توا مع الثنائي حسان ونسرين. ما تبدلوش الموجة، هذه نصيحة لأنكم باش تستمتعوا حقا وفعلا. مواصلة طيبة، إلى اللقاء.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات إذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: إذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف عند بعض المعاني المتعلقة بالتسبيح. سبحان الله. سبحان الله هي تنزيه لكل ما لا يليق بقدره عز وجل، إبعادا لكل مستقبح مستنكر عن أن يتسرب إلى صفاته أو إلى ذاته. فالتسبيح تنزيه، والله جل شأنه هو أهل كل كمال. وقد وردت الكلمة في الكتاب العزيز بتصاريفها كلها، جاءت فعلا ماضيا، فقال عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وجاءت فعلا مضارعا، فقال عز وجل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وجاءت فعل أمر سبح اسم ربك الأعلى، وجاءت مصدرا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. إذن جاءت الكلمة بتصاريفها كلها. لماذا؟ لأن الخطأ انتشر بين الناس في تصور الألوهية وإدراك حقيقتها من ناحية الكمال والسمو والمجد والعظمة. فهناك من أخطأ خطأ فادحا فزعم أن الله ابنا، والله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك. قال عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. هناك من زعم أن الله جسد تجسد وهكذا كذب على الله، فإن خالق الأكوان خالق السماوات التي يتوه العقل عندما يتصور الأرقام الفلكية التي تحسب مثلا غروب شروق الكواكب في مداراتها الرحبة التي يستحيل أن ندرك شيئا من مداها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل هذا سبحانه وتعالى، فكيف يتصور أنه جسد أو جاء في جسد؟ والغريب أن هذا الكلام الذي أقوله موجود في كتب لها قداسة عند أصحابها. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا، فاللهم أمين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
0: الماتينال جون.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. وزارة التربية تدعو إلى تنظيم حفل اختتام السنة الدراسية 2025-2026 بجميع المؤسسات التربوية. سبع إجازات جديدة في المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية. دراسة للمرصد الوطني للرياضة تدعو إلى إصلاح شامل لمنظومة التربية البدنية والرياضة المدرسية. اليوم انطلاق أولى عروض الشارع في دورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز بعد غياب لست سنوات. في الشأن الدولي، محادثات الدوحة تعيد المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن حكومته لا تسعى إلى صدام مسلح مع حزب الله، وأضاف أن الأولوية في الجولات المقبلة من المفاوضات هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. رئيس الوزراء الإسرائيلي واصل التمسك ببقاء قواته فيما يصفه بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان رغم حديثه عن السعي إلى اتفاق سلام مع بيروت. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم، تجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
4: محبتها جمعتنا.
3: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
4: وبسحرها شدتنا.
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
3: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
5: إذاعة شباب من تونس.
6: إذاعة شباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة عدل مجدك
1: اسمع صوتك على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية
0: الماتينال جون مع سامي فرتونة.
2: الستة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. يا صباح الأنوار، يا صباح الخيرات، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب في المتنة الجون كالعادة اللي قانا لي يبدأ معكم انتوا حتى للعشرة متاع الصباح. الأكتواليتي، الفقرات، الموسيقى والبلايليست التونسي الشرقي الغربي، كل ما تختاروا تسمعوا معنا على موجات إذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيل، صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات طبعا اللي وصلنا اليوم نهار الاخراني بالنسبة لجماعة الكونترول اللي يعديوا هالنهارين دايوغ ليزيكزامان بداوا من نهار الاثنين حتى لليوم. اليوم اخر نهار، اليوم تنجموا ترتاحوا وان شاء الله ربي معاكم، اكهو اللي عملتوه والباقي على ربي، وان شاء الله المجهودات كلها تكلل بالنجاح والتوفيق. شكرا لكم للي اخترتوا إذاعة الشباب، شكرا لكم اللي تختاروا في كل مرة وانكم تبداوا الصبحية ديما معنا في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب.

اللهم نسألك في هذا الصباح يا رب، اللهم ارزقنا فرحة لا تسعها الدنيا ومن عليها، اللهم عوضنا بما هو خير لنا، اللهم ارزقنا حظا تدمع له العيون ويفرح له القلب برحمتك وعزتك يا الله.

0: 46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. اليوم ثاني نهار في لاسيونس اونيك اللي بدأت من البارح وبتبقى حتى 31 أوت 2026. كل حال توقيت الإدارات العمومية دونك تعرفوا سيغتو معناها وأنه في الصيف راهو التوقيت معناها يكون عادة معناها يعني على بكري هكا بالنسبة للناس اللي عندها مصالح اللي ماشية للبلدية وإلى غيرها من الوضعيات اللي ربما عندها وثائق وقلة وإلا اللي باش تمشي للقبضة وإلا الوضعيات الإدارية اليومية. دونك ماذا بكم تقوموا على بكري أي سيغتو كي تبدأ درجات الحرارة مرتفعة. اليوم الطقس الحقيقة هو ثاني نهار في شهر جويليا دايوغ سخانة أوكي، ما نسمعوا قاعدين ساعات مثلا في القصرين فما أمطار خير العشية دونك البلاصة هذيك تلقاها سخونة. اليوم للي يسأل على حالة الطقس معناها يعني مبدئيا حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي وأنه درجات الحرارة القصوى باش تكون ما بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات وما بين 35 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي. الطقس باش يكون صافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب. البحر للي يسأل وناوي على تبحيرة، البحر راه باش يكون شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل. كل حال بعد الأخبار كل التفاصيل تنسمعوها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينا ومحمد رمزي المنصوري كالعادة في جولة لتخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم نهار 2 جويليا في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم
2: صباح الخير، اليوم الخميس 2 جويليا 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1955 يعلن الجنرال ديغال في مؤتمر صحفي عزمه اعتزال الحياة السياسية وأعلن اللي هو مش معني بالانتخابات الجاية يعني بعد بعام. ديغال انتقد النظام المهترئ وطالب بإجراء إصلاحات في شمال إفريقيا وخاصة في تونس والجزائر اللي حاطة فرنسا عليهم إيديها. 1961 الكاتب الروائي الأمريكي إرنست إيمينغواي صاحب الروائع في مجال الرواية واللي نذكر منها رواية الشمس تشرق أيضا وداعا أيها السلاح موت بعد الظهيرة العجوز والبحر وغيرها من الروائع. إيمينغواي يقرر مغادرة العالم اختياريا بعد 7 سنين من حصوله على جائزة نوبل للأدب اللي تحصل عليها عام 1954. إرنست إيمينغواي عاش حياته بالطول وبالعرض وتطوع في الجيش وخدم مراسل حربي في إسبانيا وعاش الحرب الأهلية الشيء اللي يخلي رواياته من أمتع ما نقرأه.

0: 46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وين ما كنتوا. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب كالعادة. نبداو الفقرة نتاعنا بجولة مع رفيق دريدي وفكرة على أحوال الكياسات والطرقات في فقرة لنفو ترافيك.
1: انفو ترافيك.
0: رفيق صباح النور ومرحبا بك. رفيق
2: معرفتني.
0: اي مرحبا بك رفيق. نوعية الصوت ما هيش واضحة برشا رفيق، ترى اذا كان لو تسمح ربما اي حتى نسمعوك معناها بأوضح، معناها بطريقة اوضح. رفيق
2: مسموعك؟
0: اي مسموعك، يعطيك الف صحة. اي تفضل.
2: نبداو بأضاحية الجنوبية اذا منين الجنوبية حاليا.
0: لا رجعنا من لو جديد يا رفيق، عاودنا رجعنا.
2: نحاولوا مرة أخرى نبدلوا المكان.
0: باهي تفضل مثال شيء.
2: كان كاية مسموع.
0: أي توا مسموع هكا. أي أقعد في نفس البلاصة ما تحركش منها، تفضل.
2: طب قلنا كانوا في ضاحية الجنوبية.
0: باهي لحظات نجدوا الاتصال بك رفيق ونشوفوا إذا كان الإمكانية بالطبيعة تكون واردة وأنه تدخل معنا وتعطينا فكرة على أحوال الكياسات والطرقات في فقرة لنفو ترافيك. سينو استنوا من بعد شوية طبعا كما تعودتوا أنه آخر المستجدات الرياضية طبعا الخاصة بكأس العالم. منحمي من بعد شوية تكون حاضر معكم في كافي أمريكان بداية من 7 متاع الصباح ديما على موجات إذاعة الشباب. واستنوا بتبعها كما تعودتوا الفقرات اليومية اللي تسمعوها في المناوعة الصباحية الأولى المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. نعود نرجع رفيق دريدي. رفيق مرحبا بك من جديد.
2: أهلا وسهلا. وكان فما جودة صوت ما كانت جيدة على كل

0: قلنا في حاليا المدخل الجنوبي للعاصمه تشكل سوري على مستوى لاكانيا وجبل جلود في العاصمه. هي بالنسبه للناحيه الجنوبيه الحركيه عاديه تكون اكتظاظ مروري. بالنسبه للضواحي الشماليه حاليا منطقه ريانا بدير اكتظاظ في الطريق الوطنيه رقم 8 وكذلك في طريق شعيب اكس بدير اكتظاظ حاليا على مستوى خزندار وباردو. رقم 7 منوطه حاليا في حد مرور طلب اللطف
1: طلب اللطف
0: حتى على مستوى محطه البورتال في خط الايروبور في اتجاه مسترق الروتي. بالنسبه للوطنيه رقم 9 تكون في مرسى حركيه عاديه نفس الشيء بالنسبه للطريق السريع تنصح القلويز وتلك مرسى سيدي داود الحركيه عاديه. بالنسبه لطرقات السياره اي 4 تونس منزرت حركيه عاديه فقط كثافه مروريه في بي ار سي بي ثابت. السياره اي 1 تونس حمامات توسه حركيه عاديه باستثناء كثافه مروريه بدات حاليا بين بوتيشا ونزيزه في اتجاه تونس العاصمه على مستوى محطه سيدي خليفه. وبالنسبه للسياره اي 3 تونس الباب باش ابو سالم الحركيه عاديه فقط كثافه مروريه في بيازا
1: العظمة. شكرا رفيق يعطيك الصحة على التفاصيل هذه اللي قدمتنا ونحاول نوصل طبعا في كل مرة الصورة للمستمعين ونعرف تقريبا معناها لي زور دو بوينت في تونس سورتو افيك لا سيونس يونيك معناها اللي جينيرالمون تبدا بارتير من ما بين 6:30 7 معناها ومن بعد تكون بداية من ماضي ساعة ونص دونك تبدا تكون حركية كبيرة باعتبار وانه اغلب المؤسسات اللي فيها العمل من 8 حتى الماضي ساعتين ونص 6:53 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: كافي أمريكان.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى موعدنا الرياضي لليوم في كافي أمريكان. كالعادة الموعد الرياضي اليومي على إذاعة الشباب، ديما في متابعة لمونديال كرة القدم من نسخة التنظيم الثلاثي بين المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على فريكونس متاعنا في تونس الكبرى على 88.6، وإلا تسمعون على www.radiojaune.in. توصلكم تحيات كامل الفريق، محمد عنتول في الإخراج التقني، ونحن محاضرة معكم في كافي أمريكان لليوم. ضيفنا المدرب الفني سيد أحمد لم ديغري. سيد أحمد صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صباح النور، مرحبا بالمستمعين، وان شاء الله تكون حاسه خفيفه وباهي. ان شاء الله
1: بتبيع اكيد المتابعه لكاس العالم مع توالي المقابلات. بدينا نتعرف تقريبا على الفرق المتاهله للادوار الثمن النهائيه. نرجع نحكي لكم اكيد على نتائج الامس، برشا مفاجات في نتائج البارح. نسمع نتائج الامس.
3: نتائج الامس
4: نص مبكو ضاعت الكرة، يتألق الحارس، يتألق العملاق مباسي، مازالت الخطورة، مازالت الصعوبة، باش يضرب الثاني. هالاند جول، هالاند جول لمغطى بالأسماء بذاكرة اصطياد الفيل. يا بابا كل جوردون اللي ما عد الهدف الأول، التعادل يقتل أحلام الكونغو، يقتل أحلام كينشاسا. يتسدى باسي الأولى، ولكن في الثانية مرة هاري كين 13 هدف في المونديال. بأي متاعب، بأي صعوبة، أي غسرة، هارد لك سيباستيان دو سابر. مبروك للإنجليز في نفس الوقت، يا الله في 86، يا الله في مونديال الخواتيم، يا الله. المغرب رجعت بالتأهل بالتسعين، والكوت ديفوار تخسر في 85، والكونغو تغادر في 86، وكندا تصطاد الأولاد في 90. مش ممكن على هذه الهشاشة النفسية باستثناء مغربنا، مش ممكن على الكورة، مش ممكن على الصورة. هاري كين حتفاه ضربات الجرار، حتفاه دقة لامبارد، حتفاه سحر سكولز، ضربها بطريقة شيرينغهام، ملعوبة على طريقة براين روبسون، من ضربات أوين، من فورمة بيكام، من كورة من كورة من كورة.
1: هذه سمعنا، خاطر باش نقدم شويه مباراه المنتخب الانجليزي ومنتخب الكونغو الديمقراطيه. كيف ما قال عصام، مونديال الخواتيم، لانه لو انتهت المقابلات في كاس العالم في الدقيقه 80 لا تغير تاريخ افريقيا في كاس العالم. سيد احمد،
2: اذا كان دقيقه 80 توفى المباراه، كان نجم نشوفوا 6-7 فرق
1: من افريقيا حاضره في الثمن النهائي،
2: منتخبات اهل الثمن النهائي. مالوريزمون يعني بصفه عامه ثم السذاجة الدفاعية وثم الأخطاء الفردية اللي تصير، ما نعرفش بار كوانسيدونس وإلا بصفة عامة جات على إفريقيا بالذات، خاصة في كأس العالم هذه. ثم يعني أغلاط، خاصة مباراة أمس شفناها أغلاط كانوا نجموا يعني نتفاداوها، لكن مع الأسف أغلاط هذه لازمها برشا خدمة وبرشا تصليح، خاطر ساعات التركيز في لو نيفو هو اللي يعطيك الكاليفيكاسيون ولا تكتز تيتر على يعني فوت دو ماركاج، تلقى روحك انت خارج كاس العالم وقت اللي انت مقدم مباراه كبيره ياسر. نشوف الكونغو البارح كانت نجم تكمل الشوط الاول باثنين وثلاثه اهداف، يعني تشوف الكونغو دخولها المباراه كانت مركز تركيز كبير، وكان ضغط العالي. دقيقة 7 جابت الهدف الأول ووصلت يعني هدت المنتخب الأنجليزي في برشا مناسبات. جتها الفرصة الثانية ضربت على القائم دقيقة 41، كان النجم يسجل منتخب الكونغو. اللي عجبني في فيديو سابر يعني اللي درس المنافس، خاصة الشوط الأول بصفة كبيرة ياسر، سكر العمق بيلعب 4-5-1، لكن في التحولات تصير تلي 4-3-3، اللي فرض على المنتخب الأنجليزي يلوج المساحات على جناب، يلوج على قوة هاري كين خاصة بالعرضيات وبالرأس اللي كانوا يلوجوا عليه في آخر المباراة. يعني هاري كين هو اللي عمل الفارق، هو اللي أهل المنتخب الإنجليزي اللي نتصور بالمباراة هذه بشيخه برشا إنرجي وبشيخه برشا حظوظ باش تعدل الأدوار المتقدمة.
1: رغم استحواذ البارح تقريبا المنتخب الإنجليزي في برشا وقت على المباراة، لكن كان فما انضباط دفاعي البارح من المنتخب الكونغولي، وكان فما تألق زاد لحارس المرمى متاع المنتخب الكونغولي اللي كيف ما قلنا بدأ بأسبقية تواصلت تقريبا حتى للدقيقة 75. أما كيكون عندك زادة هاريكين معناها في المنتخب متاعك بالخبرة السنوات، ثنائية في مباراة البارح في دقيقة 75 ودقيقة 86 أنهيت حلم المنتخب الكونغولي ضد منتخب رفض الاستسلام. رو نحكيه على المنتخب الإنجليزي أحمد.
2: والله مرسو كبير نعرف أي. منتخب الإنجليزي يعني مش أي منتخب، لكن أنت كي تشوف الدقيقة 75 وأنت متقدم بواحد صفر ووصلت هددت المنافس يعني في كم من فرصة وكم من مناسبة كنت تكمل يعني بهدف الثاني. ممكن كما كنا نحكيه قبيلة شوية بعد الواحد واحد، وانت تعرف اللي عندك هاري كين في المركاج تاخذه ما تخليهوش، وأكيد المدرب تكلم عليه الحاجة هذه وعملوا عليها سيونس فيزيوناج يعرفوا قوته، خاصة يعني في 10 دقائق يسجل لك هدفين ويخرجك اللي انت كنت قاب قوسين تدخل التاريخ وباش تأهل على المنتخب الانجليزي. لهذا قلت لك اللي احنا المنتخبات الافريقية بصفة عامة والعربية بصفة خاصة ينقصنا برشا تركيز، تركيز كرة القدم عامل مهم برشا، ناس عملوا عليها دراسات يعني اكل الثواني الاخيرة والعشر دقائق الاخيرة والتمركز والمحاصرة والبلاسمون والمركاج هذوكم هما ساعات يعملوا
1: الفارق. وقلة الخبرة زادة في المواعيد الكبيرة كي نقارنوا بين الكونغو ديمقراطية ونقارنوا بين المنتخب الإنجليزي، معناها منتخب عنده خبرة المونديالات، منتخب عنده خبرة اللحظات الأخيرة، عادي باش يكون معناها العودة متاع المنتخب الإنجليزي مع نهاية المباراة.
2: هو كنت قبل الماتش تشوف تعمل كومباريزون تقول الكفة موجهة
1: على الورق،
2: على الورق المنتخب الإنجليزي، لكن كتشوف الروح والأداء خاصة الديسبوزيتيف اللي لعبوا به والتمركز يعني الدقيقة 75 تقول الكونغو هي باش ترشح مع أنه الحارس ساهم يعني في المحافظة على الشباك نتاع منتخب الكونغو، لكن أنا اليوم وصلت 75 ومنافس يعني شرس على المنتخب الإنجليزي جاء في هدف، الهدف الثاني هو اللي كان ينجم يتفاداه، يعني الهدف الثاني كان يتعدى البرونغاسيون والله أعلم بعد ضربة جزاء يدخل فيها الحظ اللي احنا ما نحبهاش يعني، أما تتعدى بها
1: ركلات الحظ هي ركلات الحظ أي.
2: تتعدى بها يعني تنش تكون انت كاليفيه للتور القادم، لكن كما كنا نحكيه على سوء تركيز اللي خلى منتخب الكونغو خاصة بعد قبول الهدف الأول خلى مساحات ووخر التالي وساعد المنتخب الانجليزي على العرضيه يلعب العرضيات ويلعب الكره الطويله اللي يعني جابوا به الهدف الثاني. نتصور اللي الكونغو عنده فريق باهي، عنده فريق ممتاز، ضيعت الكاليفيكاسيون تاعها بغرابه ولا بسوء تركيز، ما عندهمش علاش باش يحشموا يبنيوا على الفريق هذا، وان شاء الله المنتخبات الافريقيه والعربيه بصفه خاصه ينورونا يعني في المحافل الدوليه القادمه.
1: باش نكمل نحكي على مباراة المنتخب الإنجليزي منتخب الكونغو ديمقراطية، زاد عندك لاعب حاسم اللي هو هاري كين يسجل 5 أهدافه في المونديال، باش نحكي على اللاعب اللي غير لك نتيجة مباراة، على اللاعب اللي خليك تمشي لبعيد في أكبر تظاهرة عالمية، كي نقولوا أسماء كيف ما ليونيل ميسي كيف ما كريستيانو رونالدو كيف ما برشا أسماء تكون حاضرة مع المنتخبات متاحة تعمل الفارق وتخلي المنتخب متاعها حاضر في الدور القادم. أكبر مثال هاري كين كيف ما قلنا بثنائية يخلي المنتخب الإنجليزي في الدور الثمن النهائي لملاقاة النرويج.
2: هذه قيمة اللاعبين الكبار يعني أي. كي يبدأ مثلا فريقك ولا منتخب متاعك ما هوش في التوب فورم متاعه ولا ما هوش في النيفو اللي يبحثوا عليه الفنيين ولا المدربين، أنت تهز الفريق متاعك ونشارج. يعني شفنا بارح هاري كين هدفين في 10 دقائق أهل المنتخب الإنجليزي، كيف ليونيل ميسي مع الأرجنتين الدور الكبير اللي في الدور الأول قاعد يقوم به واللي ودي فيه والهدف اللي حكي عليه قبل كأس العالم اللي يحب يمشي لبعيد ويحب يكمل كأس العالم هذه يكون متوج، هذوما ناس يعني رموز في كرة القدم والحمد لله واحد خلطت عليهم تفرج فيهم قبل يحكونا والدينا على مارادونا كنت حاسدهم يعني
1: عليه مارادونا شوية
2: مش في الأخر في الأخر أنا في الأخر خلطت عليه مش دونك واحد محظوظ خلط على كريستيانو وعلى ميسي. إن شاء الله يجينا نهار وتونس تولدنا واحد من ما تعرفش عليها، احنا جانا فلتة شوية يوسف المساكني وإن شاء الله تونس نتمنى بكل قلبي تونس يعني
1: تونس من وقت زاد طارق رياب والساحر عمار العام
2: نرجع ونرجع للساحه الافريقيه ونرجع للساحه العالميه تكون عندنا طابع وتكون عندنا كلمتنا وتكون عندنا يعني الهيبه نتاعنا اللي كانت قبل نعرفوها وبحول الله ان شاء الله القادم افضل
1: أيه. نستناو في الملاعب اللي حقق النجم وقولوا الفارق في المقابلات كيف ما كان طارق ذياب ولا حمادي العقربي ولا يوسف المساكني ولا اسكندر السويح
2: هذوما
1: اللي يعملوا الديفيرونس في المقابلات. باش نحكي على المباراه الثانيه مباراه المنتخب البلجيكي البارح والمنتخب السنغالي ثلاثه دقائق فقط بددت حلم السنغال.
0: تيرمان روعة الجول يا تيرمان هو هدف العبور يا تيرمان.
1: بعد شوية باش نحكي على المباراة الثالثة في برنامج البارح نحكي على مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ومنتخب البوسنة لكن خل نمشي المباراة الإفريقية البارح لأنه كان فيها المنتخب السنغالي ريمونتادا تاريخية البارح أطاحت بالسنغال في الدورة السادس عشر المنتخب البلجيكي اللي يخطف بطاقة التأهل نجم نقوله في ثلاثة دقائق الأخيرة باش تقعد مباراة هذه عالقة أكيد في تاريخ مقابلة كرة القدم.
2: امبارح كما كنا نحكيو من الأول كانت دقيقة 80 و75 كانت تكون متأهلة السنغال ومتأهلة برشا فرق. البارح أنت متقدم 2-0 يعني أخطاء كبيرة خاصة في التمركز بين خط الدفاع
1: متقدم حتى دقيقة 85 راهو تقريبا معناها وفات المباراة شكون باش يقول في الخمسة دقائق هذوما باش تتقلب بالمعطيات
2: دقيقة 120 2-2 شكون كان يقول مش باش تعطي ضربة جزاء كرة القدم على جزئيات كما كنت نقول لك أنا شفت البارح في 2-0 و2-1 خاصة التمركز نتاع دفاع المنتخب السنغالي ثم مساحات بين خط الدفاع وخط وسط الميدان اللي سهل برشا المأمورية على المنتخب البلجيكي. نعرفوا قوة لوكاكو في التغيير اللي عمله المدرب اللي جاب الهدف الأول والبنية الجسمانية اللي تركزوا عليه خاصة تعدوا 2-2 وسط البرونغاسيون أنت كنت تنجم تكون الهدف الثالث منتخب السنغالي ضيعت هدف سهل مع على سوء تركيز تودنكو تولي كونتر اتاك تجي ضربة جزاء اللي معناتها التو معناها معلقة صحيح في أذهان الناس لكن التو مثلا مش عليش أنت باش تعمل تاكل كلاعب تلعب فيه نيفو وتلعب في منتخب سنغالي اللي باش يلعب على الكاليفيكاسيون تأهل الدور اللي بعده أنت كنت نجم تدخل التاريخ قاب قوسين كنت باش تتأهل لكن ذكرني الماتش هذا بماتش المنتخب المغربي في كأس أفريقيا الأخرانية اللي نفس السيناريو تحس ضربة جزاء المغرب ضيعتها من بعد ربحت المنتخب السنغالي. أنا نتصور لنهاية مشوار متاع أسامي كبيرة في المنتخب السنغالي كما سيدو ماني كما كوليبالي تصور لازم روح جديدة لازم روفونش جديدة خاصة بحكم السن بحكم الخبر اللي لعبوا بها والكاس العالم شاركوا فيها كاس افريقيا نصور ثم جينيراسيون جديدة باش تجي في المنتخب السنغالي اللي عودونا يعني بثلاثة أربع أسماء كل مرة يتحفونا فيها من كاس العالم لكاس افريقيا للتظاهرات العالمية.
1: المنتخب البلجيكي حسب ما تفرجت فيه أحمد ممكن قادر المنتخب هذايا يمشي بعيد في كأس العالم في النسخة هذه 2026 بالشخصية اللي شفناها بالأداء اللي شفناه بالتركيز العالي حتى نهاية المباراة ممكن يكون من المنتخبات اللي حاضرة مثلا في الكاريداس.
2: المنتخب البلجيكي شفته ماتش تونس الحقيقة وشفته البارح ركزت معه البارح الدقيقة 85 هو خارج المونديال معناتها في الخمس دقائق الأخرانيين جابوا هدفين سويت على أخطاء فنية المنتخب السنغالي وأخطاء فردية لكن توا باش يصطدم بمواجهات قوية باش يجيو فرق يعني أقوى من المنتخب السنغالي وأقوى من اللي لعبوا معهم في الدور المجموعات. نتصور اللي المنتخب البلجيكي على رينه البارح ينجم ياخذ أتو ينجم ياخذ روح جديدة ياخذ نفس جديد في الدورة لكن نجم انت والقرعه نجم تقابل مع فرق اللي ما ترحمش
1: افضل منه
2: يعني 2-0 85 يكون عندك تركيز عالي تنجم تكون افضل منه.
1: المنتخب البلجيكي سيلاقي الولايات المتحده الامريكيه في الدور الفم النهائي
2: امريكا في بلادها امريكا هي المنظمه البارح شفناها يعني تنحكيوا عليه
1: بعد الماتش تنحكيوا عليه الماتش
2: ماتش يعني قابل على كل شيء قابل من نجم بلجيكا ترشح معناها ما فهمش علاش، لكن أسبقية الأرض والجمهور تنجم تكون هي عامل إيجابي، تنجم تكون أفونتاج المنتخب الأمريكي، مع أنه بلجيكا نتصور انتصار البارح خاصة في آخر اللحظات بشتيها ثقة كبيرة في نفسها.
1: باش نرجع نكمل مقابلات البارح أكيد بتأهل كذلك للمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتصاره على البوسنة بزوز أهداف مقابل صفر، نرجع نعيشكم شوية أجواء مباراة المنتخب الأمريكي.
4: تيلمان تيلمان تيلمان، روعة روعة الجول يا تيلمان، هو هدف العبور يا تيلمان، الأمريكان سيصلون إلى الدور الثمن النهائي. تيلمان بروعة، تيلمان في منتهى الجمال، تيلمان في روعة التركيز والدقة والإنهاء، هكذا يأتي الهدف الثاني بنقص عددي نقص عددي، رغم ذلك يسجلون ثاني الأهداف عن طريق اللاعب تيلمان. يا لروعة الجول في منتهى هنا الجمال وفي منتهى الدقة وفي منتهى الروعة، هذا هو تيلمان، عينه كانت على الشباك، العين على الشباك، هنا ارفع على الجدار بشكل ممتاز، كانت صعبة عليك يا فاسيل، صعبة عليك يا فاسيل، جيبها من الشباك يا فاسيل. الأمريكان حتى وهم ناقصين عدديا لكن إصرارهم أكثر على الانتصار، إصرارهم أكثر على العبور إلى الدور القادم.
1: هذا رجعنا بكم شوية لأجواء مباراة الولايات المتحدة الأمريكية منتخب البوسنة عكس زوز مقابلات اللي تعديت بين الكونغو إنجلترا بين السنغال بلجيكيا اللي وصلنا فيها لآخر الوقت في المباراة باش نتعرفوا على المنتخبات المتأهلة. في أريحية كانت الولايات المتحدة الأمريكية البارح، زوز هدف مقابل صفر، هدف في دقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول وهدف في دقيقة 82 مليك تيلمان. رغم النقص العددي البارح الولايات المتحدة الأمريكية البلد المنظم يلقى روحه في الدورة الثمن النهائي.
2: على الورق يعني قبل الماتش كانت أمريكا هي المترشحة، هي المؤهلة يعني بنسبة كبيرة، يعني حتى سمعت مدرب البوسنة قبل المباراة بيومين قال احنا وصلنا للدورة هذه في حد ذاته إنجاز، ولكن أنا لوشوا على عنصر المفاجأة. شفت أمس المباراة تورشت فيها، بالنسبة للمنتخب الأمريكي عرف يجري اللعبة، دخل دوميناسيون توتال في المباراة، دخل سون كومبليكس، يعني لوج على الهدف جاء في أحسن وقت، جاء في آخر دقيقة من الشوط الأول، لكن بعد التحول تاع المباراة في الكرت الأحمر اللي حصل كنا نستناو في ردة فعل باش تكون قوية من البوسنة ولا يلوج هدف تعادل، لكن على إكسبلوا انديفيدويل على بلاريتي على كوفران، يعني كرة ثابتة نعرفوا قيمة الكرات الثابتة ولا الفرديات تاع لاعب كيبدا فريق خاسر ولا فريق كيبدا عنده نقص عددي بورقة حمراء تعطيك افونتاج، هذه القيمه نتاع قيمه اللاعبين الكبار اللي في كاس العالم. 2-0 نتصور ترشحت اقل مجهود، مع انه عملوا مجهود في يعني بدني كبير برشا بالورقه الحمراء اللي تحصل عليها المنتخب الامريكي. المنتخب الامريكي يعني في خطه ثابته، يعتبر ما بين قوسين انجاز اذا تعدى المباراه الجايه مع بلجيكيا ويلقى روحه يقارع في
1: الكيلو. لا مازال مش مؤكد، انا اعطيت المعلومه مازال اي مازال مش مؤكد
2: اذا كان يتعدى للدور الجاي، يعني نتصور اللي باش يكون ينجم يكون من الفرق المؤهله اللي تدخل للمربع الذهبي.
1: بطبيعه ثلاثه منتخبات تاهلت البارح للدوره الثمن النهائي، هذا نذكركم بالمنتخبات المتاهله لحد الان اللي هي المغرب، الباراغواي، البرازيل، كندا، انجلترا، المكسيك، فرنسا، النرويج، بلجيكيا والولايات المتحده الامريكيه، في انتظار بطبيعه باقي مقابلات وباقي المقاعد اللي باش تكون حاضره في الدوره الثمن النهائي. نمشيو لبرنامج اليوم.
3: برنامج اليوم
1: من أبرز المقابلات اللي أكيد باش نتبعوها لأنه منتخب عربي آخر موجود في الدور السادس عشر يطمح باش يكون حاضر في الدور الثمن النهائي، نحكيه على المنتخب الجزائري أحمد اللي بدأ بصعوبات المونديال هذية بعد هزيمة ضد المنتخب الأرجنتيني، لكن يرجع مع توالي المقابلات ويكون حاضر في الأدوار الثانية. المنتخب الجزائري سيلاقي المنتخب السويسري إن شاء الله اليوم.
2: المنتخب الجزائري يعني عمل ديبار ما كانش لوتور، ما كانش في حجم تطلعات الشعب الجزائري والمنتخب ولا الجماهير العربية، لكن دارك الأمر ولوج على الكاليفيكاسيون وجيته توا قدم فرصة مع منتخب سويسري اللي منتخب عنيد قوي برشا في التحولات، يعني شفناه في الدور الأول يعتمد برشا على التحولات الهجومية وعلى السرعة نتاع الأطراف نتاعه. ثم عامل مهم اللي هو نجم يكون أفونتاج للمنتخب الجزائري، المدرب نتاعهم كان يدرب المنتخب السويسري يعني يعرف
1: يعرف جيدا
2: اللاعبين نتاع المنتخب السويسري. ان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله المنتخب العربي المصري ولا المنتخب العربي الجزائري والمغرب يمشوا لبعيد بحكم العاطفه، لكن ان شاء الله سوء التركيز اللي رينيه المنتخبات الافريقيه امس البارح يعني ما يكونش موجود ولا ما يكونش حاضر في المباريات القادمه، لانه تعرف تركيز ولا تقبل هدف في الاخير.
1: اي في الاونيفو زيد راهو اي راهو هذايا في الاونيفو
2: اي
1: ما نتسامح شيء
2: 85 اي سوء تركيز، يعني لازم تكون مركز للاخر. شفت البارح انت ماتش السنغال 2-2 دقيقه 121 جات ضربه جزاء، انت خسرت هدفين في المباراه دقيقه 85 كنت رابح 2-0 وتتعدل ضربات الجزاء سي ما نزل 30 سكوند على تاكل ولا على بلاسمو متاخر على نتاع خطوه، خاطر اكيد التمركز نتاع اللاعب منتخب السنغالي غلط. يعني انت تروا كونتر دو تعمل في تاكل ثقه 120 جات كلفتك ضربه جزاء اقصى منتخب كامل اقصى يعني
1: بلد
2: من قاره افريقيه. ان شاء الله التركيز يكون حاضر المنتخب الجزائري واللي يعودونا ثم روح نتصور باش يعملوا على برشا على حضور رياض محرز اللي
1: تحب نسمعك بيتكوفيتش شنو كان كلامه في المؤتمر الصحفي مدرب المنتخب الجزائري قبل مباراه ضد سويسرا.
5: Noi abbiamo tre portieri, tutte e tre in forma e domani vediamo chi scelgo e sono sicuro uguale chi scelgo che darà e farà una grande prestazione. Il nostro mondiale è cominciato dopo la qualificazione con partite di preparazione, con una preparazione lunga, adesso siamo un mese e mezzo insieme e dire che ha cominciato, comincia adesso da questa partita sarei un bugiardo. Per noi è solo una continuazione, una opportunità e grande voglia a dimostrare le nostre qualità e passare il turno tutto lì e faremo tutto di vincere la partita e affrontare il prossimo avversario qui di nuovo in Vancouver.
1: هذا يا مدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش اللي في المؤتمر الصحفي خاصة البارح دافع على الحارس أسامة بن بوت، قال عنا شهر ونص تقريبا مع بعضنا برشا مقابلات تحضيرية واستعداد، عنا فرصة ورغبة باش نثبتوا القدرات متاعنا وباش نكونوا حاضرين في الدورة القادمة.
2: والله كلام يعني كنت تقول فيه كلام منطقي اللي يلوجوا على فرصه وحظوظ باش يكونوا في الدور القادم، مع انه مش صدم مع منتخب سويسرا اللي بالحقيقه منتخب قوي كما كنا نحكيه، لكنه الحاجه اللي الميزه نتاع المنتخب الجزائري اللي هو في اخر مبارتين يعني سجل في الاهداف، خاصه نشوفوا في المباراه الاخيره سجل 3 اهداف، لكن ان كونتر بارتي عنده ان كونفينيون اللي هو قاعد يقبل في الاهداف، معناتها 3 مباريات قابل 7 اهداف، هذه المشكل اللي ما عودناش بها المنتخب الجزائري يعني في المحافل الدوليه. ان شاء الله نفس الحاجه، ان شاء الله التركيز، لانه شوف ديسبوزيتيف تدخل به المدرب خاصه من اول شوط الاول اكيد يكونوا مطبقين، لكن وين يصير سيركونستانس وقت اللي سجل هدف وتقبل هدف التركيز نتاع اللاعب الافريقي ولا العربي غادي وين ينجم يذيع ولا نجم يقلق. معناتها انت تخاف ماك تكون انت متقدم تقبل هدف على فود دو ماركاج، تخاف تكون متقدم تقبل هدف على باس غلط ولا شوى غلط. ان شاء الله يكونوا عبر المباريات نتاع السنغال ونتاع الكونغو الفرق اللي باش تلعب ان شاء الله اليوم.
1: نقولوا لاعب المنتخب السويسري زيد شنو كان كلامه البارح في المؤتمر الصحفي، ها نسمعوه.
6: Non, moi personnellement, non, je ne rien changer. Enfin, moi, c'est préparer comme toujours, regarder la qualité de cette équipe. Moi, c'est le défaut, comme chaque équipe. Après, on va créer un plan avec un groupe et on va essayer de l'aborder à 100% parce qu'on a quand même vécu qu'on avait notre force, on peut les faire mal. Après le match, hein, bien sûr qu'on va saluer le coach et j'espère qu'il y aura une victoire dès la suite, bien sûr.
1: إذا نقولوا قال نعرف نقاط قوة الجزائر، قال باش نلعبوا زيد على نقاط ضعفهم، وقال أكيد باش نحييو المدرب بعد نهاية المباراة.
2: يعني مش نلعبوا على نقاط قوة المنافس وعلى نقاط الضعف كما قال هو، لكن نتمنى يسلم على المدرب هما
1: وهما خاسرين
2: ترشح المنتخب الجزائري ان شاء الله، مع انه راه منتخب سويسرا الحقيقه والله من المنتخبات اللي عجبوني، يعني منتخب قوي برشا يعرف يلعب، خاصه كي تبدا الكره ضده اول ما يفك لا ترانزيسيون رابيد يلوج برشا الباس فير لافون وعلى التحولات والسرعه نتاع الاطراف هذيك هي اللي تقلق. لكن منتخب الجزائر اكيد يكون دارس المنافس، عنده ضعف خاصه على الظهيره الشارع اليمين نجموا يستغلوها، وان شاء الله يكون ترشح منتخب الجزائر ان شاء الله.
1: ان شاء الله تكون الجزائر في الدور القادم. البارح تصريح يمكن اثار شويه كلام، لانه رياض محرز قال باش تكون، قال حان الوقت وانه نسلم المشعل واتوقف، ستكون المشاركه هذه الاخيره بالنسبه رياض محرز مع المنتخب الجزائري في كأس العالم. إن شاء الله بالحظ والتوفيق اليوم للجزائر ضد المنتخب السويسري. ننتظر أكيد منتخبات مصر، غانا والكاب فيغ، بطبيعة المنتخبات منتخب عربي آخر مصر وزوز منتخبات إفريقية غانا والرأس الأخضر. يعطيك الصحة أحمد المبيغري، شكرا لك، مرحبا بكم الناس الكل. أكيد تتواصل تغطية إذاعة شباب لكأس العالم لكرة القدم، إن شاء الله بالحظ والتوفيق للمنتخبات العربية والإفريقية. الجزائر اليوم المنتخب المصري، وكيف ما قلت زوز منتخبات إفريقية غانا والرأس الأخضر، المنتخب هذي اللي لفت أنظار في أول مشاركة عالمية لي. تسمعونا باقي على الفريكونس متاعنا على فام، تابعونا على لايف ستريمينغ، ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojaune.in. نهاركم زين، نسكول.

0: الماتينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
2: الماتينال جول
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.

0: 27 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة متاع الصباح كالعادة المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. طريق سلامة ليكم أنتم وين ما كنتوا، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، إن شاء الله بالنجاح والحظ السعيد. اليوم آخر نهار في دورة المراقبة بالنسبة لامتحانات البكالوريا، إن شاء الله ربي معكم التلامذة لكل المؤجلين، طبعا المؤجل النجاح الظرفي هذه لأنه دورة المراقبة وبقدرة ربي أيامات، ونسمع إن شاء الله الأخبار الحلوة. سينو صبر البلازي باش تكون حاضرة معكم في تقديم نشرة أخبار السبعة ونص على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عدل موجتك تسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من تونس.
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
7: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
6: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
1: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
6: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
1: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
7: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
6: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
7: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
1: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
6: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
7: تسمعوا التونس
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
6: عدل موجتك وصيف معنا
1: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
8: نشرة الأخبار.
9: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها: 7 إجازات جديدة في المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج سدرية تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية. صهيب العامري أحد أطفال القمر يحصل على البكالوريا شعبة الآداب في إعجاز علمي، هو الأول من نوعه في العالم. بعد 6 سنوات تنتظم بداية من اليوم الدورة 20 من مهرجان أطبرقة للجاز، متضمنة جملة من العروض الفرجوية. دعت وزارة التربية إلى تنظيم حفل اختتام السنة الدراسية 2025-2026 بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، على أن يتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات مع ربط الجوائز بسنة المطالعة. الوزارة دعت أيضا إلى إشراك الأسرة والمجتمع المدني ودور الثقافة والجمعيات في الإعداد لهذه التظاهرات، مشددة على أن تتسم حفلات الاختتام بطابع تربوي وثقافي ورياضي. أعلن المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج سدرية عن فتح 7 إجازات جديدة مدرجة ضمن دليل التوجيه الجامعي بداية من السنة الجامعية المقبلة. مدير المعهد شادلي شوشاني أكد أن الاختصاصات الجديدة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية وتستجيب لمتطلبات سوق الشغل في مجالات الإحصاء وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والنمذجة وكيمياء البيئة والتكنولوجيا الخضراء.
10: عندنا 7 إجازات جدد بالنسبة للمعهد. الإجازة الأولانية هي إحصاء ونموذجة البيئة في دليل توجيه الكود نتاعها 11505. الإجازة الثانية هي الشيمي دو لانفيرونمون اي تكنولوجي فيغ، كيمياء البيئة والتكنولوجيا الخضراء، الكود نتاعها هي 501. ليسانس الثالثة اللي هي إلكترونيك وأدواتية البيئة، إلكترونيك انسترومونتاسيون بور لانفيرونمون، الكود في اليد لونتاسيون هو 11503. الليسانس الرابعة علم المياه الجوفية والتكيف المناخي، الكود 13510. الليسانس الخامسة هي جرين تيك اي سمارت مونيتورينغ دو لانفيرونمون، التكنولوجيا الخضراء والمراقبة الذكية للبيئة، الكود دورينتاسيون هو 11571. الليسانس الثالثة اللي هي جيني انرجيتيك افونسي، دونك هذيا برمي لي ليسانس على توقع تحديثها هي كانت عندنا جيني انرجيتيك كهو. الليسانس السابعة اللي هي مانجمنت دي بيو سيستيم اي ديفلوبمون ديرابل، اللي هي إدارة الأنظمة البيولوجية والتنمية المستدامة، الكود دورينتاسيون اللي هو 10530.
9: رغم إصابته بجفاف الجلد الصباغي من صنف أليف، تمكن الشاب سهيب العامري من الحصول على شهادة البكالوريا شعبة الآداب في إعجاز علمي، هو الأول من نوعه في العالم يحققه أحد أطفال القمر. فحسب أهل الاختصاص فإن المصابين بهذا الصنف لا يتجاوزون في أقصى الحالات السنة الأولى من التعليم الإعدادي. هدية تردي تسلط الضوء على رحلة سهيب العامري نحو التميز والتألق.
11: إعجاز علمي هو الأول من نوعه في العالم حققه التلميذ سهيب العامري من معهد السبالة بسيدي بوزيد بحصوله على البكالوريا رغم إصابته بجفاف الجلد الصباغي من فئة أطفال القمر صنف A. وفق الدكتور محمد زغل مؤسس جمعية أطفال القمر،
12: الحالة هذه اللي هي الحالة الوحيدة في العالم باش يوصل اللي من نوع A على مستوى البكالوريا وياخو شهادة البكالوريا وياخوها من نول معدة مش في الأطرافاش، من هذه حاجة خارقة للعادة.
11: وجفاف الجلد الصباغي من نوع A هو مرض نادر لا يترك مجال للمصابين به للوصول إلى مراتب علمية متقدمة.
12: هذوما عندهم عوارض عصبية تتطور تدريجيا، وإحنا نعرفوا الأطفال نوع هذا يدخل المدرسة في الحقيقة ما يوصلش إيام ولا سنة أولى كوليج لأن يولي مخه ضعيف وما ينجمش يقرأ.
11: منذ اكتشاف إصابة سهيب عامري بمرض جفاف الجلد الصباغي وجد الرعاية من جمعية أطفال القمر ومن محيطه المدرسي والعائلي ليتمكن أخيرا من نيل شهادة البكالوريا في اختصاص الآداب. والده الأستاذ صالح العامري يتحدث،
13: اسمعني اللي ثم جمعية في تونس هذه تونس أعطوه اللي يقرأ وأعطوه لباس الواقي ويقرأ هو بيقرأ في المدرسة وهيقولوا المدرسة على الدشينة في المدرسة ويمشي ويجي عادي مردود في القرايه مش في الكل، اما احنا مهتمين به نزوه للمدرسه ونجيبوه تعدل الكليج. الاساتذه عاملين معاه به يعني تعرفهم من الورقه نتاعو ولا يعني عرفوا شو يتعاملوا معاه.
11: حصول سهيب على البكالوريا هي محطه اولى يريد هذا الشاب تجاوزها ليكمل دراسته الجامعيه، وهنا يطالب والده صالح العامري السلطات بتامين تسجيله في جامعه قريبه من مقر سكناها.
13: وهي بيحب يكمل الدراسه نتاعو في الجامعه وماذا بينا معناه يعاونون الناس في كل المسؤولين انه يقرا في جامعه قريبه ليهم، اقرب جامعه للسبان هي في سبيطه عن الكليه في سبيطه، كذلك معناها يعاونوا الجمعيه باش تركب له ليفين من الواقيين على الشمس في قاعات التدريس وفي قاعات المبيت.
11: كما دعا والد سهيب اهل الخير الى دعم جمعيه اطفال القمر لانها ساعدت وما زالت تساعد هؤلاء الشباب على تحدي المستحيل والمضي قدما في دروب العلم.
13: ندعو يعني للناس لاصحاب الخير يعاونوا الجمعيه هذه يعني باش تقف معاهم وباش تهيئ لهم مثلا الظروف باش تكملوا دراستهم والمجالس اللي كيف صهيب، وندعو لكم معناها باش تقفوا مع الشريحه هذه اللي كيما صهيب باش يكملوا دراستهم باش يعيشوا معناها حياه كريمه.
11: صهيب عامري هو شاب تحدى اصابته بمرض جفاف الجلد الصباغي صنف ألف وقال لا للمستحيل، تحصل على البكالوريا وهو يستعد لمرحلة جامعية جديدة في حياته. فلنكن إلى جانبه جميعا، جميعا نقف تحية إجلال لصاحب هذا الإعجاز العلمي البطل سهيب عامري.
9: في شأن وطني آخر، يتواصل التسجيل في دورتي سبتمبر ونوفمبر بالنسبة للسنة التكوينية الجديدة 2026-2027 بالوكالة التونسية للتكوين المهني على موقعها الرسمي عبر المنصة البيداغوجية التي دخلت حيز الاستغلال مؤخرا. المنصة الجديدة تمكن طالبي التكوين من جملة من الخدمات السريعة على غرار التسجيل عن بعد عبر الترابط البيني بين مختلف الإدارات. بشير بن عمار مدير مركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني،
14: في دورتي سبتمبر ونوفمبر نحكي على منصة جديدة، منصة بيداغوجية تبدأ من ترسيم طالبي التكوين الى التخرج نتاعو. المنصه الجديده دخلت حيز الاستغلال في الدوره هذيا. دونك طالب التكوين في القديم كان يختار 3 اختصاصات، تو في الجديد عنده الحق يختار 6 اختصاصات ولا يختار اختصاص في 6 مراكز. دونك عنده 6 شوا، يدخل على السيت باش يدخل المنصه دي انسكريبيو، يعق انسكريبسيون، يدخل يرسم وما نتعداو للكونفيرماسيون الا ما هو ياكد الترسيم نتاعو. كيف كيف زاد نقصنا برشا الوثائق، نحكيوا على اليوم توا على الترابط البيني. دونك ديك هو يكتب الاسم نتاعو لانه بطاقته باش يخرج له معناها المضمون. كيف كيف اون فوا تقبل المتكون نتاعنا باش يولي كل شيء يوصلوا على المنصه، لومبلوا دي طون نتاعو، اي نوتيفيكاسيون باش يزيد الى ان يتخرج باش يولي الدبلومي. الباب التسجيل مفتوح من 19 جوان بالمناسبه، اللي مازال ما رسمش يدخل يرسم تو. عنا تويكا يمكن في قريب 8000 مترشح. فما اختصاصات باش نسكرها في برشا طلب، وفما اختصاصات تقعد محلوله حتى يشكل سبتمبر.
9: أطلق اتحاد الجمعيات الوطنية لصاحبات الأعمال في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا بالعاصمة مخططه الاستراتيجية الجديد 2026-2030، وذلك بالتزامن مع افتتاح فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال الكوميسال للنساء صاحبات الأعمال المتواصلة إلى يوم غد. رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال ليلى بالخيرية جابر أفادت بأن هذا المخطط سيمكن صاحبات الأعمال من الاستفادة من برامج التأهيل والتأطير وتسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل ضمن منطقة التبادل الحر.
15: هذا المؤتمر هو يمثل فرصة كبيرة لتونس لصاحبة الأعمال، خاصة في التبادل التجاري، في تقاسم التجارب. المؤسسات للكوميسا جاية لهنا باش تسهل لنا كل ما نريد من مبادرة. طبعا سيقام توصيات، عملنا احنا منصة كل بلد عنده شراكات باش تمضى بين البلد والمصاحبات المؤسسات التونسيات. أكثر من هذا، عن الشراكات هذه على طريق البي تو بي باش تكون حضورية وعبر المنصة، ونتابع كل اتفاقية توقع باش يكون على أرض الميدان.
9: أعلن مدير التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد بن منصور أنه سيتم في الأسبوع الثاني من شهر جويلية الجاري إمضاء عقد لاقتناء 18 عربة خاصة بالخط تونس حلق الوادي المرسى، في انتظار إمضاء عقد لاقتناء 30 عربة مترو في الفترة القادمة. وأفاد بن منصور بأن وزارة النقل أعدت برمجة صيفية خاصة من خلال إحداث خطوط حافلات جديدة لنقل المسافرين إلى شواطئ سيدي بوسعيد وحلق الوادي وقلعة لاندلوس بمعدل سفرتي ذهاب وإياب في اليوم على الساعة 8:30 صباحا و6 مساء.
16: مجموعة من الخطوط تتجه للشواطئ، شواطئ سيدي بوسعيد، شواطئ حلق الواد، شواطئ قلعة لندلس. بعض الخطوط اللي برمجتها الشركة، الخطوط اللي تخرج من بورشاكير ولا المحمدية ولا طبلبش في اتجاه شاطئ حلق الواد. فما مجموعة زي كيف كيف من الحافلات تنطلق من الانطلاق البساتين، صنهاجة، دوار هيشر، تبربة جديدة إلى شاطئ قلعة لندلس. وفما بعض خطوط اللي باش تخرج من حي الزيتين، حي التحرير وحي قصر سعيد في اتجاه محطة سيدي بوسعيد. برمجنا سفرتين برك، سفرة ذهاب بالصباح تنطلق على الساعة 8:30 صباحا من المحطات المذكورة، ويرجعوا بالعشية على الساعة 6. مع هذايا خطوط المتجهة لقلعة لندلس باش يتحولوا للقرية أو بديد قلعة لندلس، باش يلقاو الغاليكاية حافلة تعمل ذهاب وإياب نحو الشاطئ، باش تربط مع الحافلات باش يجيو كوليكاية. التعريفة باش تكون تعريفة موحدة حسب الخطوط، ما تتجاوزش 2000 مليم ولا 1500 مليم حسب طول الخطوط.
9: في شأن ثقافي، وبعد غياب دام 6 سنوات تنطلق اليوم فعاليات الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز لتتواصل إلى 9 جويلية الحالي. التظاهرة تؤسسها 8 عروض من تونس ودول أجنبية في برنامج عروض الشارع، وسيكون أول عروض ستريت جاز بإمضاء الفنان الجزائري جمال العروسي. المندوب الجهوي للثقافة بجندوبة وليد المسعودي.
17: من جويلية تنطلق فعاليات مهرجان جاز تبرقة لدورته 20، هذه العودة بعد غياب 6 سنوات. إن شاء الله تكون عودة من الباب الكبير وفي مستوى عرق هذا المهرجان، بالنظر للبرنامج الكبير والمتميز اللي الحقيقة معناه أعجب أغلب من طلع عليه من خارج تونس ومن داخلها. إذا تنطلق العروض من خلال عرض معنا الشارع ستريت جاز مع جمال العروسي بتباع الفنان الجزائري، ثم يوم الثلاثاء بشكل افتتاح الرسمي من خلال العروض الخارجية والعروض في مسرح البحر إلى حدود 9 جويلية. العديد من الجنسيات الموجودة والفنانين الأجانب في عروض متميزة، وهناك جنسيات من أمريكا، من الجزائر، من لبنان، من البرتغال، من صربيا، بالإضافة للفنانين التونسيين.
9: نقطة نهاية لهذه النشرة. نعود الآن ونذكركم بعناوينها: سبع إجازات جديدة في المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج سدرية تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية. سهيب العامري أحد أطفال القمر يحصل على البكالوريا شعبة الآداب في إعجاز علمي، هو الأول من نوعه في العالم. بعد 6 سنوات تنتظم بداية من اليوم الدورة 20 من مهرجان أتبرقة للجاز، متضمنة جملة من العروض الفرجوية. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبر البلعزي، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل مجدك، عدل مجدك، تسمع صوتك.
18: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
19: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
4: إذاعة الشباب.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوت

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
1: عد موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة

0: 57 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد نشرة أخبار 7:30. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معانا على موجات إذاعة الشباب. الماتينا الجون والموزيكا البلاي ليست اللي في كل مرة تكون متنوعة ما بين التونسي والشرقي والغربي والتربيات الزادة كالعادة بعد موجز 8:30 ديما معانا على موجات إذاعة الشباب. لكن قبل هذه حالة الطقس اليوم وزعمة نجموا نبحروا الويكاند هذية ولا لا؟ كل التفاصيل باش تكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: طقس اليوم
0: وطقس اليوم باش يكون مع صبحي بن احمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور صبحي ومرحبا بك.
2: صباح الخير سامي، تحيه ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الشباب.
0: اهلا وسهلا بك سيدي. معك انت ناخذ فكره عن حاله الطقس اليوم، نجموا نعملوا تبحيره ولا لا بالنسبه للناس اللي عندها ويكاند برونجي ولا الناس في كونجيات. تعرف اللي بدا شهر جويليا دونك مع هو معروف جويليا اوت وانه ثم برشا ناس اللي تاخذ الكونجيات دونك بالنسبه لحاله الطقس اليوم والايام القليله القادمه.
2: نعم، هو بالنسبة لسؤالك معناتها الإجابة عليه هو نبتعد قدر الإمكان على شواطئ، بالنسبة لشواطئ الشمال الكل تقريبا من شواطئ بنزرة تبرقة، شواطئ تونس، كذلك شواطئ خليج الحمامات ووصولا إلى شواطئ جهة سوسة. اليوم هنالك إعلام برياح قوية سري المفعول، رياح شمالية غربية

0: قوية تصل سرعتها إلى حدود 30 عقدة، وبالتالي البحر بالنسبة للسواحل الشمالية شديد الاضطراب إلى هائج، وبالتالي معناتها نجم نقول نبتعد قدر الإمكان على السباحة على الأقل يوم الخميس والجمعة وكذلك حتى السبت والصباح. هذا بالنسبة لحالة البحر. طقس اليوم يكون صافي إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، تتكاثف كالعادة السحب أكثر بالمناطق الغربية للجنوب العشية مع ظهور خلايا رعدية ناشطة مصحوبة بأمطار قد تكون غزيرة في مدة زمنية وجيزة مع تساقط البرد بأماكن محدودة. بالنسبة للحرارة اليوم تتقلص سرعة الحرارة أقل بمناطق الشمال وخاصة المناطق الغربية للشمال، تتراوح القصوى ما بين 29 و 35 درجة بالشمال وقرب السواحل، نسجل إن شاء الله كحرارة قصوى بعد ظهر بتونس العاصمة 32 33 درجة، وتتراوح ما بين 36 و 41 درجة داخل البلاد مع ظهور شيري بأقصى الجنوب الغربي. الانخفاض هذا باش يدوم إلى غاية يوم الغد، كذلك في درجات الحرارة انخفاض واضح وخاصة بمناطق الشمال والوسط، وتبقى دون تغيير الحرارة بمناطق الجنوب. اللي باش يميز أكثر حالة الطقس هو غدوة إن شاء الله في الصباح الباكر قد نستيقظ على صوت معناتها الخلايا الرعدية خاصة بتونس الكبرى، بنزرت، الحمامات. هذا لطبيعة المنخفض للضغط الجوي المتمركز على جنوب إيطاليا، سيرا تيارات قوية شمالية غربية مع ارتفاع في درجات الحرارة. السحب ذات الحمر الحراري تتكون معناتها سرعان ما تتكون خاصة في الليلة الفاصلة ما بين اليوم وغدوة الصباح إن شاء الله. الأمطار هذه تكون رعدية حتى تكون غزيرة في مدة زمنية وجيزة، إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. بالنسبة لآخر الأسبوع تبدأ ترتفع شوية درجات الحرارة، وخاصة الأسبوع القادم هنالك ارتفاع واضح في درجات الحرارة.
1: الأسبوع القادم دونك ارتفاع على مستوى درجات الحرارة واضح.
0: نعم،
1: شكرا صبحي، يعطيك الصحة. صبحي
0: إلى اللقاء.
1: صبحي بن أحمد بن المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. 7:54 دقيقة، طريق السلامة ليكم أنتم وين ما كنتوا، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. 6 دقائق تقريبا ويبداو امتحانات طبعا البكالوريا بالنسبة لدورة المراقبة، اليوم آخر نهار، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. ديما معاكم موزيكتنا متواصلة، صبر بعالم جديدة الغنية هذه ما سمعناهاش، حيروني عينيك سود اكزاكتومون في توقيت 7:54 دقيقة، هذه على موجات إذاعة الشباب.

0: الثمانية ودقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار لكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. الثمانية متاع الصباح خلال الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الشباب، رفيق دريدي يكون حاضر معنا في فقرة غوفو الماتينال.
1: غوفو الماتينال
0: رفيق، صباح النور.
2: صباح الورد سامي ليك ولكل متابعينا على إذاعة الشباب. غوفو الماتينال في توقيتها جديد، الثمانية متاع الصباح، عدلوا المونجالة على غوفو الماتينال في إذاعة الشباب، جولة في أهم الأخبار الواردة في الصحف الورقية وكذلك في العناوين الإخبارية الإلكترونية. والبداية بصحفنا الصادرة اليوم، عنا زو صحف بالعربية وزو صحف ناطقة بالفرنسية. جريدة الصباح ترجع على دورة الأبطال، دورة المراقبة في امتحان البكالوريا، وتكتب في صفحتها الأولى: تراوحت بين في المتناول والصعب، الصباح ترصد آراء المترشحين في اليوم الثالث من دورة المراقبة لامتحان البكالوريا.
0: واليوم آخر نهار هو
2: بالضبط، هو ربي يوفقهم إن شاء الله وينجحهم. واليوم هو بالضبط آخر أيام دورة المراقبة، أربع أيام، بدأت نهار الاثنين سيسيون دو كونترول. وجريدة الشروق تكتب في صفحتها الأولى في المقابل: البكالوريا في يومها الثالث ارتياح، معناها نسبة الصباح تقول في المتناول والصعب، قول الشروق ارتياح في جميع الشعب والنجاح شعار المرحلة. صفحة 16 فيها كل التفاصيل، وصباح تخصص جزء من صفحتها الرابعة للعودة على موضوع امتحان البكالوريا في دورة المراقبة. وكالعادة رينا على وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا كما صار في الدورة الرئيسية، ملاحظات وبعض التشكيات في علاقة بشبكة الهاتف الجوال. اللي الحقيقة سامي ما فما حتى توضيح، وإلا ما فما حتى معطى رسمي في علاقة بشبكة الهاتف الجوال وبعض الاضطرابات. هل هي صدفة كونه الاضطرابات هذية ولا الصعوبات في الوصول إلى بعض المواقع، خاصة معناها في علاقة بشبكة ميتا والتطبيقات التابعة عليها كما فيسبوك، انستغرام، واتساب، ماسنجر وغيرها، وكذلك حتى تيليجرام، معناها تطبيق التراسل هذا تيليجرام اللي هو مستعمل زادة في تونس، كيف زادة يشهد معناها بعض الاضطرابات. الحقيقة هل هي صدفة كونه هالاضطرابات هذية تتزامن مع أيام امتحان البكالوريا، إما في دورة الرئيسية ولا في دورة المراقبة، وإلا هو الأمر يمكن يتعلق معناه ببعض الإجراءات للتوقي من الغش؟ على كل رأو ما فما حتى معطى رسمي في الإطار ذي، فقط احنا ننقله ما قاعد يتقال على وسائل التواصل الاجتماعي. وحتى رأو سامي معناه اتصلوا بي حتى أصدقاء معناه يقولوا لي بربي شوفونا شنو هذا حكاية معناها الريزو اللي يبدأ في الصباح، خاصة معناها بداية من تورة ومن ثمانية متاع الصباح حتى كشي يمكن للحداش نص نهار، كل مرة كيفاش اللي تصير فيه معناها بعض معناها الإشكاليات في الاتصال وإلا في بعض التطبيقات. معناها على كل احنا المجال مفتوح، معناها كونه إذا كان يكون فما معناها تدخل ولا توضيح في علاقة بالنقطة ذي هذايا ممكن نواصلوا في بقية الأخبار في غوفو الماتينال. نقرأ كذلك في موضوع آخر: وزارة النقل، احداث خطوط حافلات نحو الشواطئ، قريبا امضى عقد لاقتناث 18 عربة لخط التجيام. في الصفحة الثانية كل التفاصيل: خطوط شاطئية اذا تم احداثها، كذلك شركة النقل بالساحل اعلنت البارح بدورها على الخطوط الشاطئية في الولاية الثلاثة، في المهدية، في المستير، وكذلك في ولاية سوسة في ولاية الساحل التونسي. خطوط هذه بتكون في ايام الاسبوع، وكذلك خاصة في ايام نهاية الاسبوع السبت والاحد بتكون فما خطوط منتظمة تمشي صباح وترجع العشية لمختلف الوجهات ومختلف الشواطئ الجميلة والساحرة في الساحل التونسي. كذلك وزارة النقل، نحكيه على موضوع آخر، شركة السكك الحديدية SNCFT أعلنت من نهارين تقريبا كونه زاد تم امضاء عقد مع مصنع صيني CRRC اللي هو المصنع ذي باش يوفر 5 قطارات كهربائية لفائدة جهة الساحل، كذلك على خط ليني 22 هي تتسمى، معنا الخط 22 رابط بين سوسة باب جديد، المنستير والمهدية، وخاصة معناها العربات والقطارات هذية باش يتم تشغيلها في إطار مضاعفة الخط، معناها اللي هو مطلب الحقيقة ملي تم إنجاز، معناها من أكثر من 40 سنة تقريبا ملي تم إنجاز هذا الخط الحديدي لمترو الساحل كما يسمى. فما مطالب كبيرة ومطالبات متكررة سامحوني من أهالي الساحل كون يتم مضاعفة الخط بين المكنين والمهدية، لأنه حاليا سكة واحدة بين المكنين والمهدية، فما المشروع هذا باش يتم انجازه مضاعفة اذا هذا الخط الحديدي وتدعيم الاسطول الموجود في مترو ساحل بخمسة قطارات من المفروض التسليم باش يكون بعد عامين من امضاء العقود هذه. بالاضافة اكيد قلنا للاقتنائات اللي برمجتها وزارة النقل في علاقة بالتي جي ام في 18 عربة حاليا الاشغال تقريبا في مستوى المحطات والسكة قريب تكمل تم انجازها بنسق عالي وفي انتظار اكيد اقتناء معناها العربات وتجديدك العربات هذيك باش نتوحشوا
0: ان شاء الله من بعد شوي. سعيد منصور رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس باش يكون ضيفنا 8:15 مع هو باش ناخذ اكثر تفاصيل.
2: بالضبط سامي وكل العربات هذيك الزرقاء قلنا الأسطورية هذيك معناها باش يتم الاستغناء عليها اللي هي تقريبا من سنوات السبعينات معناها موجوده في الضاحيه الشماليه وعطات خلينا نقولوا نوع وكانها معناها ولات جزء ما كان المشهد معناها في الضاحيه الشماليه. على كل معناها ان شاء الله تو نشوفوا مع ضيفنا يتم مراعاه هذا البعد معناها كيما نقولوا الاشخت معناها في علاقه بال كيفاش نسميه الاشخت هكا فيزوال معناها لقيتش كلمة بالعربية مثال ساتا من القهوة تو نحكيو عليها معناها الهوية فوالا كل اللون الأزرق على الأقل معناها يكون في تماهي مع اللون هذاك نتاع الضاحية الشمالية كيما لون التي جي ام القديم. هذا هو نكملوا في بقية الأخبار. البارح خبر زاد الحقيقة سامي معناها ريناه تم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي هو منظمة الصحة العالمية في تونس تكرم رواد القضاء على الرمد في تونس لأكثر من قرن. تونس هي دولة 31 في العالم معناها نشوفوا معناها بارابور العدد الدول معناها في العالم هي دولة 31 اللي تمكنت من القضاء على مرض الرمد نهائيا. معناها البارح تم تكريم إذن رواد معناها والأطباء وكل الناس اللي ساهموا في القضاء على هذا المرض اللي خاصة معناها في سنوات الابتدائي نذكروا ديما فما حديث معناها على المرض خاصة معناها في السنوات الرابعة والخامسة وحتى السنوات السادسة وتحذير معناها من طرف المعلمين اللي هم قبل زاد مشكورين يعطيهم الصحة عندهم مجهود كبير معناها المعلمين والمعلمات اللي كانوا ديما يوعيوا في التلامذة بضرورة كانوا يغسلوا يديهم ما يمسوش عينيهم معناها برشا يحاولوا معناها يتفاداوا كل ما هو مياه ملوثة معناها وقت اللي يتم التعامل معها. فالبارح إذا رسميا تونس هي الدولة 31 في العالم اللي ما عادش فيها المرض هذا معناها نهائيا ونحييو دونك من هنا من منبر إذاعة الشباب كل الإطارات الصحية اللي معناها تمكنت وقامت بالمجهودات هذه للقضاء على مرض الرمد. نكملوا في مختلف الأخبار نواصلوا في الشأن الصحي نحكيوا في موضوع آخر هو في الصيف ديما يتم الحديث عليه كتبت عليه جريدة لابريس اليوم في صفحتها الأولى بوتي دو إكسبوزي أو سولي قوارير المياه المعرضة لأشعة الشمس دو لورد بيناليتي بور لي ريفراكتير إذا تطبيق عقوبات ثقيلة على المخالفين معناها نشوفوا في بعض الأحيان في طرقاتنا وحتى في بعض المستودعات ولا المحلات مياه تكون مخزنة مباشرة أمام أشعة الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة. أكيد تحذيرات من تأثير مادة البلاستيك على محتوى هذه المياه وخاصة يا سامي انتشار لميكرو بلاستيك هذوكم جزيئات صغيرة جدا من البلاستيك اللي أشعة الشمس تخلي البلاستيك هذاك يدخل في وسط الماء يولي خطير جدا.
0: تعرفوا كنت الأسبوع الفارط كان في فيه هو الدكتور محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وكنا حكينا في الموضوع ذي وقلت له زاد في نفس الوقت اللي ساعات رفيقنا تعديه بحث الفضائيات التجارية تلقى باكزامبل حتى البرة مازالوا موجودين معناها يعني لي بوتيدو ومازالوا ما دخلوهمش حتى للداخل. دونك هنا فما برشا اشكاليات اللي تطرح سورتو معناها في الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة. دونك المشكل هذايا معناها يعني مشكل كبير. قالوا انه الهيئة معناها يعني قاعدة تنظر ديما في نوعية المواضيع كل سواء الماء اللي يكون معرض مباشرة لأشعة الشمس والا هكا اللي ساعات يبدا مثلا في الكاميون موجود ونتنظر حتى لين يجيوا الخدمة باش يدخلوا السلعة.
2: بالضبط سامي هو ساعات يعني حتى تاخذ انت مثلا قارورة مياه ما كان نوعية اللي تعرفها انت نوعية ذيك تكون نوعية جيدة يعني وتكون يعني الماء ذيك يكون بنين كما نقولوا في العادة لكن الساعات الطعم نتاعو يكون مختلف
0: معناها
2: تاخذ معناها ما نسش نسميه النوع لكن فما انواع معناها تقبل عليها الناس يكون في العادة يشرب الماء ذيك يقول لك الماء ذيك بنين باهي متوازن لكن يلقى المذاق مختلف تماما ينجم يكون سبب هو تعرض الماء ذاك لأشعة الشمس لفترة طويلة وخلينا نقولوها فرانشمون بكل صراحة يا أخره البلاستيك مع الاسف تخلك في وسط في وسط الماء. فزاد نحذروا الناس
0: اذا كان، علاش نقول لك اذا كان فما امكانيه تشري بلار، اشري بلار خير من البلاستيك.
2: بالضبط سامي، مع انتشار توا زاد كما قلنا القوارير هذيا البلاوريه اللي هي راهو نقولوا ساعتها اقل برشا راهو من القوارير الاخرى، لان يعني القوارير البلاوريه ما تفوتش حتى الايترا تقريبا، في حدود ايترا غير 75 سنتيلتر مش كيما القوارير الاخرى معناها ايترا نص ولا ايترتين. لكن بالضبط اذا كان احنا يكون عندنا الاختيار، وخاصه اذا كان نشكوا معناها كونه فما ماء يكون خير من الاخر، معناها ناخذوا احنا اللي خير. والحذر خاصه ما كتغير الطعمه نتاع المياه، اذا كان لقينا طعمه متغيره فانه من الضروري كونه كدبوزه هذيك نسقيوا بها الشجره، والا نعملوا بها اي حاجه اخرى معناها في علاقه باستعمال الماء في عظمى نشربوها. نكملوا في مختلف الاخبار، مازال عندنا بعض الاخبار اللي موجوده في الصحف الورقيه كذلك. قلنا كونه في علاقه بالشان البيئي، الصيد العشوائي خطر يهدد الثروه الحيوانيه البريه والتوازن البيئي. صباح تكتب على الموضوع هذا، تجاوزات تدفع الى دق ناقوس الانظار، اكيد هذا الكل بالتوازي مع انتشار فيديو شخص اللي هز فلامون نحام وردي فلامينغو كما يتقال، ما نعرفش سامي كان ريت الفيديو ولا لا، شخص اللي يتجول معناها وكانه في فسحه مع الفلامينغو هذا، طار الفلامينغو. وتحذير خاصه من ضروره معرفه كيفيه التعامل مع هذه النوعيه من الحيوانات اللي هي مهدده بالانقراض. وما نفهموش معناها الحقيقه علاش شخص يرى فلامينغو يقوم يهزه معاه، معناها يدور به في حومته ولا وين هو يسكن. كذلك نقراو من جريده الصباح كذلك مناقشه سياسه التنميه المجاليه بمشروع مخطط التنميه. اذا يتواصل العمل الماراثوني في البرلمان في علاقه بمخطط التنميه 2026-2030، واكيد كونه الصفحه الثالثه من جريده الصباح فيها كل التفاصيل. كذلك نقراو في جريده الشروق عوده على عرض كارتاج تغني، والفنان عبد الوهاب الحناشي للشروق يقول اعتذر للصحافه عما صدر مني في كارتاج، يغني في صفحه 17 كل التفاصيل في علاقه بما كان صرح به اذا الفنان عبد الوهاب الحناشي، وكذلك في علاقه بظروف الحفل وكيفيه تنظيمه. نكملوا في بقيه الاخبار، نحكيوا رياضه سامي، شنو عندنا في الرياضه؟ بعد ريمونتادا مثيره بلجيكا تقصي السنغال وتتاهل الدور ثمن النهائي، صباح ترجع ايضا على مواجهات هذا الدور من كاس العالم، مواجهات مثيره قلنا البارح، وهزيمه السنغال دراماتيكيا قدام منتخب ايضا بلجيكا، وكذلك الكونغو الديمقراطيه اللي كان رابح ويتحول ايضا الى منهزم امام المنتخب الانجليزي. اليوم مواجهه مثيره بين اسبانيا والنمسا، وغدا انسجام قوي بين البرتغال وكرواتيا، وتحدي جديد للجزائر امام حسام الشاولي يقول امام الساعات السويسريه. بالضبط معنى الجزائر باش تكون مقابله اذا مهمه امام سويسرا. باش نوفاو سامي بجاني انفانتينو الجدل هذا اللي قاعد الحقيقه زاد يتواصل في علاقه بتنقلات الاخ جاني انفانتينو رئيس الفيفا الجامعه الدوليه لي كرة القدم في علاقة بتنقلاته في كأس العالم. 24 مباراة حتى التو حضرها، حتى التو معناه كي نقولوا حتى التو يعني نهار التالي، باستخدام طائرة خاصة. ومعناها إنفانتينو كان تم التقاط صور ليه في ملاعب تقع في 15 من أصل 16 مدينة مضيفة، معناها على 16 مشير 15 جاني إنفانتينو. قطع إذن معناها كيلومترات عديدة، أطول مسافة قطعها 4500 مترو، وأقل مسافة هي معناها 4500 كيلومتر، سامحوني مش مترو، 4500 كيلومتر، وأقل مسافة هي 148 كيلومتر، خاصة في علاقة بلو بيلون كاربون، معناها كل إفرازات الكربون بالطائرة هذه اللي يتنقل بها جاني إنفانتينو. انتقادات ليه الحقيقة في علاقة ب معناها التنقلات هذه عن جيت بريفي في طائرة خاصة صغيرة، وليزيميسيون كاربون اللي هما تقريبا وصلوا حتى لتو يعادلوا ما يفرزه مواطن كامل، معناها ما يفرزوه 77 مواطن في عام كامل من إفرازات الكربون، معناها من استعمال سياراتهم ولا من استعمال وسائل النقل معناها اللي يركبوا فيها. معناها جاني إنفانتينو يعادل إفرازات 77 شخص في العام لمدة سنة كاملة فقط في هذه الفترة من كأس العالم من استعمال الطائرة.
0: شكرا رفيق. احنا ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب. من بعد شوية طبعا باش نحكيه عن البرمجة الخاصة لشركة النقل تونس اللي تواكب الأنشطة الثقافية والترفيهية. كل التفاصيل اللي إن شاء الله بتكون من بعد مباشرة مع السيد عماد منصور رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس.

0: 18 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب على سمتكم ومرحبا بكم من جديد حتى للعشرة متاع الصباح ديما في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. من البارح بدأت شركة نقل تونس في اعتماد برمجة خاصة بالموسم الصيفي اللي تمتد على شهري جويليا وأوت، برمجة اللي تتماشى مع طبيعة التنقلات الحرفاء خلال فصل الصيف اللي يتميز خاصة بنظام الحصة الواحدة والأنشطة الثقافية والترفيهية. برشا ناس اللي تمشي للشطوط للبحورات، الإمكانية الوحيدة وانا مشيت نقلوا بها هي الكار وإلا المترو. كيف كيف زادة ثم برشا اللي تمشي لسهرات المهرجانات. حبينا ناخذوا أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع. مشكور على تدخل معنا سي عماد منصور رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس. سي عماد صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح الأنوار خويا سامي، تحية ليك ولكامل الفريق العامل معاكم ولكافة متابعي إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك يا سيدي نورتنا. دونك بداية من البارح 1 جويليا شركة نقل تونس اللي بدأت في الاعتماد لبرمجة خاصة، برمجة استثنائية بالموسم الصيفي واللي باش تكون على امتداد شهري جويليا وأوت، هكا ولا لا؟
1: أكيد أكيد خويا سامي، مثل ما تفضلت وقلت هو فصل الصيف، فصل معناها فرحة وإن شاء الله نأكد ونساند في زمنياتنا بالنجاح لأولادنا كل كاية في دورة مراقبة البكالوريا. كما قلت هو فصل معناها متاع فرحة، فصل مهرجانات، فصل سهريات، فصل ذهاب إلى شطوط. هذاك علاش تماشي مع المناسبات هذه شركة نقل تونس برمجة خاصة بفترة الصيف خلال شهري جويليا وأوت. نعطيك بصفة موجزة معناها هي أهم البرامج نتاعها. هو تم الحقيقة تمديد ساعة السفرات الأخيرة لكامل الشبكة الحديدية، الخط تونس حافل الواد والمرسى والحافلات. تقريبا معناها آخر سفرات باش تكون ما بين نصف الليل حتى الشيء الماضي ساعة نتاع الصباح.
0: من نصف الليل الماضي ساعة آخر سفرة.
1: أي نعم سيدي. عملنا انجزنا معناها خطوط خاصه بالشواطئ، انطلاق من برشا احياء، هي 12 خط في الحقيقه، في اتجاه شطوط حلق الواد، قلعه الدس وسيدي بوسعيد. بصفه موجزه نعطيك الخطوط هذه، هما ثلاثه خطوط تنطلق من طبلبش برشاكير والمحمديه نحو حلق الواد، شاطئ حلق الواد. ثم سته خطوط تنطلق من انطلاق البساتين صنهاجه دوار هيشر بربه وجديدة في اتجاه شاطئ قلعة الأندلس، وثلاثة خطوط تنطلق من حي الزيتين حي التحرير وقصر سعيد إلى محطة سيدي بوسعيد. هما في الحقيقة زوج سفرات، سفرة صباحية تنطلق 8:30 من الأحياء اللي تم ذكرتها وترجع معنا على الساعة 6:00 مساء من معناها نقاط انطلاق متاحة،
2: يعني من شواطئ نحو الضواحي.
1: نعم حبيت نأكد على حاجة أخرى سي سامي. إحنا معناها في شركة نقل تونس بالرغم من تجربة تصير معناها بعض الإشكاليات في التنقلات في وجود الحافلات، شفت هذا يعني شخصيا معناها على معناها صفحات التواصل الاجتماعي، ولكن أكد لك أنه البارح وبرحت له وباش تتواصل معناها العمل نتاعنا ميدانيا معناها بإشراف السيد رئيس المدير العام شخصيا.
0: والبارح هو بالفعل هو سي عماد، لأني أنا وقت اللي اتصلت بالسيد رئيس المدير العام لشركة نقل تونس قال لي اللي هو وقتها معناها يعني في سوغ لو شون معناها بالحق معناها يعني وقتها هو قاعد على عين المكان وقال لي تو لو كان جي ما تلقاش حتى مسافر، معناها يعني قاعد يستنى لانه نعرفوا لي زور دو بوينت معناها يعني في الصيف اللي يجي غالبا تبدا بدايه من ماضي ساعه ونص حتى الماضي ثلاثه والدنيا سخونه، وتعرف المشكل هذه اللي في كل مره معناها قاعد يتكرر هذه مجهود. انا جوست حبيت باش نسالك وانه نهار لحد اللي برشا ناس اللي تمشي للبحورات ولا صارت نفس التوقيت اللي باش يقعد اعتماده كيما من الاثنين للجمعه، معناها في الويكاند نفس التوقيت.
1: نفس التوقيت في سامي، ونزيد نقول للأخوان الحرفاء كل معناها على صفحة التواصل الاجتماعي الرسمية للشركة موجودة معناها مواعيد انطلاق الحافلات معناها بدقة. وإحنا معناها متفتحين لجميع تشكيات ومقترحات معناها الحرفاء،
0: معناها كي يدخلوا على الباج فيسبوك متاع شركة نقل تونس يلقاو كل التفاصيل،
1: يلقاو معناها جدول الأوقات الخطوط كل كيات. وكما قلت لك معناها حتى واحنا موجودنا معناها ميدانيا موجودين باش نعدلوا كان معناها ثم تدخل في اشكال ولا تعديل سفرات ولا زياده سفرات احنا متواجدين غاديك باش نعدلوا وباش ما نكبدوش المواطن في الحر هذا
0: معناها سورتو على مستوى الخطوط الشاطئيه معناها ما تعرف برشا ناس وانه الامكانيه الوحيده وانه باش يمشيوا للبحر الا وانهم ياخذوا الكار ولا المترو
1: معناها الله القوه متوفره وكان ثم اي حاجه احنا قلت لك معناها منصين لجميع مشاغل الحرفه
0: بقدره
1: الله وتنحلوا لجميع الاشكاليات العالم ان شاء الله.
0: انا حبيت الحقيقه قبل ما نكمل معاك قبل الموجز 8 ونص هو ميساج في كل مره احنا نقولوه لكن معناه كي نحكيه ونخوضه في كل التفاصيل نحكي هنا عن الاعتداءات المتكرره على الكيران والحافلات وفي كل مرة نقوله طبعا المساج اللي نحب نوصله للناس راهو يا ولادي الكار وإلا المترو وإلا أي حاجة تابعة للدولة راهي هذيك راهي تبعتك أنت راهي تبع أبوك تبع أخوك تبع أمك تبع الناس الكلها لكن نلقاو في كل مرة معناها الاعتداءات المتكررة ونسطر تحت المتكررة على الكيران هنا شنو هي الحلول الردعية معناها كيفاش نجم تكون الإمكانية كيفاش نجم نوصله المساج وأنه راهو يا مواطن معناها يعني حافظ على الكار هذيك معناها راي الكار هذيك اللي تنجم تخليها دايوغ في البلدان الأوروبية واللي يعتمدوا النقل العمومي أكثر من السيارات الخاصة.
1: بالضبط خويا سامي احنا فيها فيها فيها ذي مع كامل الأسف سجلنا معناها أعداد كبيرة من الاعتداءات معناها اللي تاقت معناها في 6 شهور هذا ملاي معناها ما تم تسجيله في سنة 2025.
0: قد ايه تم تسجيل؟ قديش حالة الاعتداء؟
1: في سنة 2025 سجلنا 224 اعتداء اليوم خلال 6 أشهر الأولى معناها حتى لشهر جوان سجلنا 310 اعتداء. أغلبيتهم تهشيم معناها باللور للحافلات وللمترو.
0: بالنسبة للفئة العمرية بربي قديش معناها عندكمش فكرة؟
1: الفئة العمرية معناها وإحنا في محطة معناها إذاعة الشباب العمرية صغيرة جدا معناها من 15 ما تفوتش 17 سنة مع كامل الأسف.
0: ما له غزمة معناها
1: معناها هذا وماهيش مشكلة كبيرة في تكبد الخسائر المادية أكثر منها معناها العربات هذه بتاع المتروات وإلا الحافلات. باش تقعد معناها اليوم راقده معناها في
0: الدبلوم حتى الخسائر الماديه الدوله معناها شريتهم بالفلوس راهو الكيران هذوكم والمترويد راهو بالفلوس هذوكم معناها متكلفين على الدوله
2: وفي الاثناء سامي الحقيقه مجهودات كبيره يقوموا بها من شركه نقل تونس في علاقه بصيانه العربات وشفنا العربات نتاع المترو هذيا مؤخرا تم دهنها معناها بلون اخضر اللي هي جديد معناها ورجعت للجوده
0: فما اجتهادات
2: معناها مشكورين فقط عندي سؤال فقط على الاقتناءات
0: لحظه برك سعيد به قبل ما نجي سؤال رفيق نرجع معاك انت قلت لي ما بين 15 و17 سنة هكا ولا لا؟
1: بالضبط
0: اي هنا معناها الاشكال وين معناها يعني بالضبط بربي لي بارون معناها بتاع الشباب واللي عندهم اولاد ما بين 15 و17 سنة هنا شنو هي الحلول الممكنه شنو هي الحلول اللي تنجموا تقترحوها اللي لقيتوها بليتو في التعامل حتى نقصوا العدد هذا
1: هو الحق التعامل معناها باش يكون تعامل قانوني وزجري فهمت للناس هذوما خاطر عملنا معناها تحسيس ديما نعاودوا ونجدوا ونقولوا هذا ولادنا بعد كل شيء بقينا راهو سورتو معناها ترابط مع سؤال زميلك
0: اي سي رفيق
1: جديده اليوم معناها يلزمنا نتواعيين انه هذاك مكسب لينا احنا كان باش نفرطوا فيه غدوا ما نقعدوش نتسائلوا ونتبكاو على
0: مش معقول
2: صحيح
0: مش معقول
1: فهمت اليوم معناها او شفت معناها حافله جديده ميزات ما وصلتش حتى للمستودعات تم رصدها بالحجاره ولليوم مازلنا نعانيو في الاشكال هذا نطلبوا بكل لطف معناها من الاولياء راهو مكسب هذا مكسب باش نهزوا معناها اولادنا للطلبه
0: قول ولدك يا خويا وصيه معناها يحكي معاه معناها فسر له به رفيق قبل
2: في علاقه باقتناءات تي جي ام كان عندك فكره وقتاش الموعد المرتقب معناها
1: هو اخر الاسبوع القادم قدر الاله باش يقع معناها امضاء العقد اللي يربطنا مع شركه صينيه
2: مصنع صيني معناها بالنسبه للعربات هذه نتاع تي جي ام
1: نعم
2: مصنع صيني بالنسبة ل 18 عربة نتاع تي جي ام
1: هذه مصنع صيني ل 18 عربة معناها من الخط تحت حاميد وزاد كيف ما ناش باش نبقاو برشا باش نصحوا العقد اللي باش نقتنيو به 30 عربة مترو جوست معناها تتم معناها الاستيمال فينونسمون ومعناها يقع على امضاء العقد
2: ومصنع صيني بالنسبة للمترويات كيف ولا مصنع
1: اخر الله بقدر الاله
0: واضح شكرا واضح سعيد يعطيك الصحة
1: من العباد حتى وكان في فترة من الفترات شركة نقدون صحيح مرت بظروف صعبة في الاستغلال والمواطن عنده الحق للتشكي معذرة مجددا وان شاء الله القادم يكون افضل.
0: والله سي عماد هو المحل موضوع يجبد موضوع. انا واحد من الناس معناها ساعات كي نشوفها فما بعض المتروات اللي حتى البيبان نتاعهم على المترو يمشي وهو محلول شبابك مكسره والمترو اللي كان قبل هو اسمه المترو الخفيف معناها فما خفه حتى على مستوى التوقيت معناها كل درجه تو ملو غزمو معناها تلقى مترو ساعات في الساعه غير ربع مترو في الساعه ساعات ما يجيش حتى اكثر
2: شويه صبر معناها تعدى برشا مازال شويه سي 30 عربه مترو عربه تجي معناها
0: اي اما عدينا فتره كمان مستني اي قل لي سعيمات
1: صحيح اللي تقول فيه كل كي والمواطن اللي قاعد شكح البارح حتى كهبطنا برشا مواطنين تلقاهم معانا
0: ودنيا سخونه ويبداو يستناو معنا اي
1: بالضبط. شوف الوضعيه هي اليوم حارجه برشا معناها العربيات في السن نتاعهم ورغم ذلك قامت معناها مشكوره معناها المصالح الفنيه للشركه مهووسه من ورود ما قاموا بجهود معناها باش تحاولوا قدر الامكان وقدر معناها المستطاع معناها باش نحسنوا معناها من ظروف
2: النقل تابعوا فيهم على فيسبوك مجهودات كبيره الحقيقه
1: تفكير بيبان ولكن كما قلت لك الاخراج بقدره الله جاي ومناش باش نطولوا ماهو وعود معناها واحد هذا واقع ملموس اليوم ان شاء الله الناس الكل كانت كاتبه مع بعضنا وان شاء الله يكون القادم
0: ان شاء الله. شكرا لك سي عماد بارك الله فيك. سي عماد منصور رئيس مديريه التجاره والتسويق بشركه نقل تونس. 8:29 دقيقه بعد الموجز الموعد يكون مع الطربيات واليوم اخترنا لكم
3: الماتينال جون مع سامي فرتونه.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك،
2: عد الموجتك تسمع صوتك،
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس،
4: موجز الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. اليوم تختتم اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا التي انطلقت يوم 29 من جوان الماضي، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للدورة يوم 12 من جويلية الجارية. المعهد العالي لعلوم وتكنولوجية البيئة ببرج السدرية يعلن عن فتح 7 إجازات جديدة مدرجة ضمن دليل التوجيه الجامعي بداية من السنة الجامعية المقبلة. التسجيل متواصل في دورتي سبتمبر ونوفمبر بالنسبة للسنة التكوينية الجديدة 2026-2027 بالوكالة التونسية للتكوين المهني على موقعها الرسمي عبر المنصة البيداغوجية التي دخلت حيز الاستغلال مؤخراً. اتحاد الجمعية الوطنية لصاحبات الأعمال في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا يطلق بالعاصمة مخططه الاستراتيجية الجديد 2026-2030 بالتزامن مع افتتاح فعاليات الدورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للكوميسار للنساء صاحبات الأعمال المتواصلة إلى يوم غد. مدير التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد بن منصور يقول إنه سيتم في الأسبوع الثاني من شهر جويلية الجاري إمضاء عقد لاقتناء 18 عربة خاصة بالخط تونس حلق الوادي المرسى، بانتظار إمضاء عقد لاقتناء 30 عربة مترو في الفترة القادمة. بعد غياب دام 6 سنوات تنطلق اليوم فعاليات الدورة 20 من مهرجان برقة للجاز لتتواصل إلى 9 من جويلية الحالي. التظاهرة تؤسسها 8 عروض من تونس ودول أجنبية في برنامج عروض الشارع. في العالم، الإدارة الأمريكية تبدي ارتياحها لنتائج محادثات الدوحة بين واشنطن وطهران، معتبرة أن المفاوضات أعادت مسار تنفيذ مذكرة التفاهم إلى القنوات الدبلوماسية. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب، عد الموجتك،
6: عد الموجتك تسمع صوتك.
7: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر، القمرة كي تذوي شوارحها والساكسفون يغني على مسرحها. من البازيليك بدأت حكايتها، بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2-9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز.
4: إذاعة الشباب،
3: إذاعة الشباب، عد الموجتك،
4: عد الموجتك
3: تسمع صوتك،
4: تسمع صوتك.

0: مصباح الخير، الطاقة والانطلاق، مصباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جول كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الماتينال جول
0: مع سامي فرتونة

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
1: عد نموشتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: للشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجتك اسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: 48 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب، وشكرا ليكم اللي في كل مرة تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا. مرسي للمستمعين طبعا اللي في كل مرة يبدأوا الصبحية معنا في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب، وإحنا نحاولوا في كل مرة إن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم وإن شاء الله تعجبكم الموزيكا اللي نختاروها ولا استضافات طبعا اللي تكون مبرمجة في الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الشباب. باش نحكي عن مهرجان الرياضات البحرية ببنزرت، دونك مجموعة من الرياضات البحرية في الحقيقة اللي في كل مرة تنتظم في بعض الجهات، لكن خلينا في بنزرت. المهرجان هذا باش يكون الموعد متاعو غدوة 3 جويلية 2026، وإدارة المهرجان اختارت شعار بنزرت عاصمة الرياضات الشاطئية، دونك باش يشاركوا فيها مجموعة شبابية اللي ينتميوا إلى 7 جامعات رياضية وطنية. المكان هو شاطئ سيدي سالم ببنزرت، تحديدا وراء دار شباب سيدي سالم ببنزرت، معناها في وسط بنزرت قد. كل التفاصيل بشكون مع السيد المندوب الجهوي للشباب والرياضة ببنزرت سي رياض عزيز. سي رياض صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
4: مرحبا ونهاركم طيب سيدي، ومرحبا بمستمعي إذاعة الشباب.
3: أهلا وسهلا بك. دونك مهرجان الرياضات البحرية ببنزرت الموعد متاعه باش يكون غدوة، شعاره هو بنزرت عاصمة الرياضات الشاطئية. هات معك أنت خلينا ناخذ أكثر تفاصيل ما معنى الرياضات البحرية، شكون اللي نجموا يشاركوا فيها، كيفاش باش تكون الانيماسيون بالضبط، الناس اللي موجودة غادي ولا اللي متعديين باغازار ولا اللي مصيفين ولا ماخذين كونجيتي نجموا يكونوا حاضرين معكم. كل التفاصيل معك أنت سيد مدوب.
4: شكرا بارك الله فيك على المقدمة طيب. احنا كيما نعرف واحنا بعد يعني سنة دراسية يعني مليئة بالنشاط للشباب نتاع ولاية بنزرت بالتحال شباب كل ولايات الجمهورية، كمندوبية جهوية للشباب والرياضة حبينا يعني نمكنوا شباب الولاية والشباب المصطفين اللي يجيوا من خارج ولاية بنزرت بالتحال من مواصلة النشاط نتاعهم الرياضي، وقمنا ببرمجة يعني يوم الرياضات الشاطئية تكون فيه بنزرت عاصمة الرياضات الشاطئية، واليوم هذا بشترك فيه ما لا يقل عن 6 أو 7 جامعات رياضية، منها الجامعة التونسية لكرة اليد، الجامعة التونسية لكرة الطائرة، الجامعة التونسية للرجبي، الجامعة التونسية للريشة الطائرة، الجامعة التونسية لكرة الترعة، الجامعة التونسية للتنس، وبطبيعة الحال الجامعة التونسية للترياتلون اللي فيها رياضة المشي في الماء. يعني كل الجامعات الرياضية هم اتصلنا بهم وعملنا معهم جلسات تنسيقية وفنية، طلبنا منهم باش يتفضلوا حدانا يشاركونا في اليوم التنشيطي هذا والتعريف بالرياضات الشاطئية. كما تعرفوا اللي كيما نقولوا احنا كرة اليد، الناس كل تعرف كرة اليد في القاعات، لكن ثم كرة اليد الشاطئية، كذلك ثم الكرة الطائرة الشاطئية،
3: اي الفولي معروف من بكري، الفولي في البحر وعلى الرمل،
4: اي ونزيد واحنا عن ريشة الطائرة الشاطئية، ثم حاجة زادة جديدة الركبي الشاطي، يقول قائل كيفاش ركبي شاطي، هذوما الكل احنا حابين نعملوهم كنشاط وكتعريف بالرياضات هذيا عن طريق الجامعات الرياضية، باش تكون الإطارات الفنية متواجدة، اللاعبين اللي ينشطوا في الجامعات الرياضية هذوما موجودين على عين المكان باش يقوموا بالتعريف بالرياضات هذوما، وتكون يعني مهرجان بيتم معنا الكلمة على مستوى الشاطئ شاطئ سيدي سالم في بنزرت من الساعة 10 إلى الساعة 1.

0: هذا بعد الزوال إن شاء الله.
1: دونك من 10 حتى الماضي ساعة في بحر سيدي سالم في بنزرت، والدعوة مفتوحة للجميع، معناها بالنسبة للشباب اللي قاعدين يسمعوا فينا، كلك سواء شباب جهة بنزرت وإلا شباب اللي عندهم برنامج ولا باش يتنقلوا ولا يحبوا يجيوا سيغ بلاس، دونك الدعوة مفتوحة للجميع هكا ولا لا؟
0: هذا هو سيدي، ما باش يكون ثم تنشيط مفتوح الناس الكل على عين المكان.
1: تخي بيان، يعطيك صح. اي تفضلي،
0: سامحني.
1: اتفضل.
0: اضافه اي كل الانشطه الرياضيه هذه كل باش يكون ثم مجال تنشيطي باش يامنوه، يعني دور شباب بنزرت المدينة كيما دار شباب سيدي سالم، كيما دار شباب 15 اكتوبر، كذلك يعني ثم دار شباب واد الرومين، ثم دار شباب جرزونه، ثم دار شباب منزل جميل.

0: ولكن الزوز الزوز اجابتكم غلطه يا محمد علي، ما تفرحش برشا اللي انت تكلمت قبل. الزوز الزوز اجابتكم غلطه. شو نمشي لكم سؤال واحد اخر، ركزوا مليح. السؤال يقول ما هو اكبر الكواكب الشمسيه، زحل، الشمس او المشتري؟ المشتري. محمد علي. حنان.
1: المشتري.
0: أما محمد علي جاوب قبلك. محمد علي.
2: نعم.
0: بالزهر ولا تعرفها معلومة؟
2: نعرف وشك فيها.
0: تعرفها وشك فيها.
2: وياك.
0: أوكي. أكبر الكواكب الشمسية هو المشتري. محمد علي هو اللي جاوب صحيح. دونك محمد علي هو اللي تعادل معنا للفينال. محمد علي توقعت بعد نرجع لك تلعب فينال مع فارس. حنان للاسف الشديد يا حنان، قول لنا شكون تحب تسلم يا حنان؟
1: نسلم على العائله الكل.
0: ايوه
1: وإن شاء الله في فرصة قادمة
0: إن شاء الله. كل نهار تنجم تعاود تكلمنا حنان، وعلى شلاتكم من بين الربحين في الحصص القادمة. شكرا لك وتحية لكل مستمعاتنا وكل مستمعينا في الشمال الغربي، في سليانة، في جندوبة، في الكاف، في باش، الكل نسلموا عليكم في مختلف مناطق الجمهورية. ماضي ساعتين و53 دقيقة، بعد شوية نلعبوا فينال بين محمد علي وفارس. زعما شكون يربح في الفينال هذا كل نعرفوه بعد لحظات. شو إجابة غلطة؟ لا مش غلطة. سمر كويس.
3: سمر كويس. من الاثنين للخميس.
4: عربي وصال وكريم.
3: الجو والفن والربح لكل مضمونين. سمر

0: جو التونسي حاضر معاكم في توقيت الماضي 3 دقائق. انتم قاعدين تسمعوا في سامر كويز.
1: عادل موشتك يربح
2: سامر كويز.
0: سامر كويز حتى الاربعاء. السلام عليكم على الناس الكل. فينا الاولاني اللي باش يتلعب في حصة اليوم بين فارس من منوبه وبين محمد علي من قفصه. فارس
3: وي خويا
0: مازلت بعض الصغيرات خويا
3: اي بات عليهم شويه
0: بات عليهم شويه ربي يفضلهم لكم. خذ معايا محمد علي. محمد علي تسمع فينا محمد علي؟ ها يا سيدي شنبدا باللي ترشح لولاني. نحكي على فارس من منوبة. فارس
3: وي باب.
0: سؤال يقول قداش عدد العظام في جسم الإنسان؟ 204 205 ولا 206؟
3: بالي 206
0: 206 إجابة صحيحة بالنسبة للفارس. محمد علي سؤال يقول أول برج فلكي في الأبراج هل هو الحوت الحمل أو الجدي؟
4: الجدي حمل.
0: الحمل ولا الجدي؟
4: حمل. حمل
0: حمل مش الجدي؟
4: لا الحمل.
0: الحمل إجابة صحيحة. أوكي يا سيدي كل واحد فيكم عنده إجابة صحيحة. فارس ومحمد علي. فارس ومحمد علي الزوز. فارس تبعد شوية على الصغيرات فقط.
3: أي بعيد شوية.
0: أي خطر الصغيرات قاعدين زادة معنا مشاركين في البرنامج جوكي نسلموا عليهم الكل. أي فارس محمد علي اللي يعرف الإجابة سؤال فيصل بيناتكم يتكلم. محمد علي اللي يعرف الإجابة يتكلم. السؤال يقول شكون أول فريق إنجليزي فاز بالدوري؟
3: مانشستر يونايتد. فارس احتياطي
0: بلاش احتمالات معناتها. فارس تبع تبع كورة وتبع رياضة ولا شنو؟
3: أي
0: تبع كورة. محمد علي تعرف هالمعلومة ولا ما تعرفش؟
4: معرفة
0: أما فارس جو فارس جو بقبل. أوكي أي محمد علي قول لنا عشكو تحب تسلم خوي.
4: بتسلم على الدرس
0: وعلى أوكي محمد علي مش خليوك تمشي يدك فارغة باش تربح معانا خويا كفري حلويات من إهداء حلويات روان. دونك ألف مبروك عليك خويا هاكا أموان أموا تربح معنا حاجة. فارس
3: وي باب
0: أنت اللي ربح معنا اليوم. فارس
3: وي خوش
0: إن شاء الله فرصة أخرى محمد علي إن شاء الله فرصة أخرى. فارس دونك أنت عندك صغيرات عندك صغيرات ولكن مازالوا ما يقراوش.
3: مازال ما يقراوش.
0: عندك شكون تحب تهديله شراك في منصة تقي من العائلة؟
3: لا حتى ما عنديش شكون يقرا كان ولدي ولد أختي مازال صغار.
0: ولد أختك مازال صغار. أوكي. دونك تحب كفري حلويات؟
3: فما إيه اقتراحات؟
0: فما فما هذوما تقريبا اللي موجودين معنا في الساعة الأولانية. حضر بكل بساطة الساعة الثانية عن كفري مرياج دونك شربوا عليه سيدات وأنسات. قولي شراك في منصة تقي ولا تحب كفري حلويات؟
3: نجم الشراك من العام الجاي سنة سير حتري عام الجاي سنة سير من السنين سنة سير.
0: لا هو هي اصلا من الرابعه اساسي حتى كشي
3: الرابعه اي
0: فوالا فوالا فوالا
3: برك كفري حلويات
0: اوكي. اشكون تحب تسلم؟
3: السلام على كل من يسمعني وعلى العائلة وعلى المشرفة اللي معي.
0: ربي يفضل لك الصغيرات زيادة ويفضل لك العائلة الكل. فارس شكرا لك. بسلامة فارس. فوالا دونك هذوما الفايزين معنا اليوم. بعد شوية نلعبوا على كفري تجميل سبيسيال للعرايس دونك فورفي سوان مارياج من اهداء سانت روزيت بالمروج. واحد تنظيف وتحضير الوجه سواء عميق يكون للأنسات ولا السيدات. بعد شوية الأنسات ينجموا يكونوا موجودين. اللي عندها مناسبة حلوة، اللي عندها عرس، اللي تحب تهديه زادة كادو، شكون يهديه العروسة؟ دونك سهلة برشا الحكاية. 71 844 411. انتم قاعدين تسمعوا في سامر كويز حتى الأربعة، نراجعين بعد لحظات.
2: سامر كويز.

0: هذه مذكرتنا، هذا هو جونا اللي حاضر معكم في سامر كويز كل نهار من الاثنين حتى الخميس. ديما نسلموا عليكم الناس الكل وين ما قاعدين تسمعوا فينا، لو سهلا بكم حتى للاربعة.
1: عادل موشتك يربح
2: سامر كويز.
0: سامر كويز بعد الساعة الأولانية تقريبا باش نكملوا حتى للأربعة في الوقت اللي مازال نلعبوا على الجائزة الثانية. الجائزة الثانية اللي هي فورفي سوان مارياج من إهداء سانت روزيت بالمروج واحد تنظيف وتحضير الوجه دونك للأنسات المقبلات على الزواج. ربي هنيكم الكل إن شاء الله، ديما فرحانين إن شاء الله، ديما ملموين في الخير يا رب. زوز أنسات بعد لحظات ولا سيدات من عرشتهم تعرفوا عليهم ونشوفوا بضابط سامي من بن عروس وفاطمة من نابل. منين نبدأ سامي ولا فاطمة؟ نقولوا ألو عن سامة. ألو سامية؟ آه مازالوا أوكي، مازالوا مازالوا أنا بكري سامي وفاطمة مازالوا ما وصلوش. أوكي في انتظار يوصلوا سامي وفاطمة. ذكر أنه كما قلت برشا كدوات سنة فيكم تيما كل نهار من الاثنين حتى للخميس، من مازل ساعتين حتى للأربعة. برشا موسيقى زادت سنة فيكم كالعادة. شعارنا ما فماش قيلولة، تقعدوا معنا تكونوا موجودين في الاستماع، تنجموا تكونوا زادة موجودين بنمروا تليفونكم، تقيدوا تليفوناتكم باش تلعبوا معنا كل نهار. فما برشا كدوات كما قلنا راهو تباعا ان شاء الله حتى صيف كامل. باش تلقاو معنا برشا برشا برشا مفاجآت سنة فيكم. حاولوا ديما تابعونا سيرتو كما قلت البرامج، لأنه مهم برشا شوي شوي باش نوليو نسألو في أسئلة على البرامج اللي موجودة في إذاعة الشباب. فاطمة من نابل أول واحدة وصلت بحذانا رغم اللي هي أقرب من بن عروس. فاطمة وصلت ولا فاطمة؟ ألو
3: ألو
0: وي
3: ألو
0: ألو
3: ألو عسام
0: فاطمة
3: وي فاطمة
0: مرحبا يا فاطمة.
3: نعيش
0: أي فاطمة تعرف عليك؟
3: فاطمة من نابل قاعدة في الدار.
0: أوكي عندك فرح في الأيامات الجايين ولا يا فاطمة؟
3: إن شاء الله عندي
0: إن شاء الله إن شاء الله. أوكي مش تلعب كونتر؟
3: أنا ديجا شاركت راني نهار اثنين
0: أي أنت شاركت نهار الاثنين في الفورفي هذايا وتعديت باش تلعب الأدوار هذه الأدوار النصف النهائية على الفورفي هذايا. مرحبا بك يا فاطمة. سامية من بن عروس بعد لحظات توصل. زعما بعيدة بن عروس مش بعيدة، مفروض راي وصلت نورمالمون دقيقة دقيقتين ماكس تنجم تكون بحذانا. بون مش لدرجة مش دقيقة دقيقتين، أما على الأقل نحكي على التليفون اللي من بكري راه وصل. وليد مازال تمشي سامية كي توصل قولوا لي فاطمة. دونك بعد لحظات سؤال سؤال بينك أنت وبين سامية، وإذا الزوز جاوبته صحاح باش يولي فما سؤال فيصل بيناتكم الزوز. واضح؟
3: واضح.
0: اوكي نورمالمون سامي هي وخرت شويه ما عرفش يمكن ما خدش ترونسبور ما عرفش ولا سيركيلاسيون كاو قايت العباد مروحه الكل. شو الاشكاليه بالضبط وليد؟ وصلت سامية؟ لا انت قول لي لا ما وصلتش. اوكي ان شاء الله توصل سامي. في انتظار هذا الكل، في انتظار هذا الكل كما قلت
3: دي كل نجم
0: نجاوب وحدك. معقول علاش لا؟ فما إمكانية أنك تجاوب وحدك. أما كامل هنزيدو هنزيدو نعطيها شوية فرصة باش توصل سامية من بن عروس. سينو وليد خلينا نبداو بفاطمة لطون اللي توصل سامية لضرورة أحكام. هاي فاطمة
3: وي
0: سؤال اللي كنتي في انتظار أنه توصل سامية من بن عروس بن عروس بن عروس. سامية سامية تقوليش وصلت سامية؟ وي فاطمة أقعد معايا لحظة خطر سامية وصلت من بن عروس. الحمد لله يا رب كي وصلت سامية من بن عروس. سامية
3: مرحبا
0: يا لله وينك؟
3: مرحبا
0: بك. استنيناك تقريبا 4-5 دقائق. هيا مرحبا يا سامي. وانتو كا قل لي شو تعمل في الدنيا؟ تعرفوا عليك؟
3: نعيشك في الدار.
0: في الدار عندك شكون لو تربح الكادو فرفي هذي لك انتي ولا تهديل شكون؟ كيفاش سامية؟ سامي اقعد هنا في بلاصة باهية مش نستناوك زاد 4 دقائق ومن بعد صوتك ما يبدا مش ظاهر. إيه ما احنا ما نش نسمع فيك سانك سانك.
3: داكو
0: تحب بعد شوية البلاصة بالك ريزو بالك
3: ليه؟
0: صبا هكا؟ صبا اوكي تعرفوا عليك مدام قلت لي في الدهرة؟
3: ايه رب
0: تحيصي. اوكي قلت لك لو تربح الفرفية هذي لك انت ولا تهديل شكون؟
3: لختي.
0: لختك ربي يفضل لك. ربي يفضل لك. سؤال نبدأ بفاطمة السؤال لوليني. فاطمة
3: وي
0: سؤالك يقول يا فاطمة سؤال خاص بفاطمة.
3: معنا إن شاء الله.
0: ربي معاكم الناس الكل.
3: معنا إن شاء الله الناس الكل.
0: كم عدد الكواكب في المجموعة الشمسية؟ 7، 8، ولا 9؟ فاطمة؟
3: 7.
0: بيش وقعد معي غنعم شوي سيسبانس ما نفش نعطي الإجابة وليد في الـ في الـ في السؤال هذا نمشي ال وقعد شوي سيسبانس مسج نحب السيسبانس نحب السيسبانس السيسبانس هاي سامية.
3: نعم
0: سؤال يقول ما هي جنسية ابن بطوطة؟ سوري عراقي أو مغربي؟ هاي سامي شو سامي
3: مغربي
0: اوكي اخذ معي سيسبانس خبوا نمشيوا للموج لازم بعد نرجعوا لهم
3: عليه حرام
0: عليك اوكي باش نرجع لفاطمه. فاطمه
3: وي
0: كم عدد الكواكب الخاصة بالمجموعة الشمسية؟ أنت قلت 7. أنا أعطيتك اقتراحات 7، 8، 9. بالنسبة للتسعة ما همش 9. قاعدة الحكاية بين 7 و8. للأسف الشديد يا فاطمة ما همش 7. 8 كواكب في المجموعة الشمسية. ولكن تقعد معايا بالك الإجابة متاع مدام سامية غالطة في جنسية ابن بطوطة. سامية تعرف المعلومة ولا بالزهر ولا شو؟
3: هكا بالزهري ما نعرفش البغار تاي
0: أكثر يكتب ابن بطوطة. سوري عراقي أو مغربي؟ هو ليس عراقي قاعدة بين سوري ومغربي. جنسية ابن بطوطة مغربي. إجابتك صحيحة سامية. دونك بين الدومي فينال الأولاني سامية وفاطمة للأسف فاطمة إجابتك أنت غالطة. دونك سامية هي اللي باش تعدى معنا للفينال. فاطمة على شكون تحب تسلم؟
3: نعم
0: على شكون تحب تسلم؟
3: سلم على راجلي
0: ربي يفضلهولك.
3: عايشكم على ولدي وعليكم
0: انتم
3: بارك الله فيكم.
0: شكرا فاطمة. تنجم تعود تكلمنا وكيد جدا تنجم تكون حاضرة في حصص اللي مازالوا من هنا لاخر الصيف. سامي توقف معنا تلعب من بعد فينال فيما يخص الفورفي اللي نلعبوا عليه اليوم في الساعة الثانية. نحكيوا على فورفي سوان ماريا سونتر روزيت كارمروج واحد. دونك تنجموا تشاركوا معنا كل نهار من الاثنين للخميس في السامر كويز.
2: Summer Quiz.

0: سيفنا أضوي وموزيكا تعلى
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى مواكبات سهرات وأخبار جديدة
0: موفا سياحة وإضافة أكيدة
2: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
3: دباير صايح وأنسب الوجهات
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
3: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
2: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
0: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
2: عشويتكم علينا في تبع الموجة
0: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
3: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص
2: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
3: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان
0: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت
2: السبت والأحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
3: تسمعوا التونس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
2: عد الموجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
4: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك
5: عد الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
2: موجز الأخبار
6: متجددة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري. اليوم اختتام الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة لبكالوريا 26 و2000 ليسدل الستار على محطة تعليمية حاسمة عاش على وقعها آلاف التلاميذ وعائلاتهم وسط أجواء من التحدي والأمل في كسب النجاح. غدا انطلاق دورة المتفوقين للتوجيه الجامعي 26 و2000 لتتواصل إلى حدود منتصف ليلة الأحد الخامس من جويلية الجاري. ويشترط في المترشحين لهذه الدورة من الناجحين في الدورة الرئيسية لبكالوريا 26 و2000 أن يكون المعدل في شعبة الآداب 14 فما فوق، أما باقي الشعب فيكون المعدل 16 فما فوق. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصص 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان بكالوريا 26 و2000. وزارة التربية تشرع اليوم في الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام عن طريق الإرساليات القصيرة، ويأتي ذلك في إطار تمكين المترشحين من الاطلاع على نتائجهم قبل الموعد الرسمي للإعلان عنها بالمؤسسات التربوية وذلك يوم الاثنين السادس من جويلية الجاري. وتتضمن الإرساليات القصيرة الموجهة للمترشحين المسجلين بهذه الخدمة مختلف تفاصيل النتيجة النهائية بما في ذلك القرار النهائي والمعدل العام والأعداد المتحصل عليها في مختلف المواد. المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد يتحصل على شهادتي إيزو 9001 وإيزو 21001 في نظام إدارة الجودة المتعلقة بتسيير المؤسسات التعليمية، وذلك لالتزامه المتواصل بترسيخ ثقافة الجودة والتميز والحوكمة الرشيدة في مختلف أنشطته الأكاديمية والإدارية وفق ما فادت به اليوم المسؤولة عن الجودة وأستاذة الاقتصاد والتصرف بالمعهد العالي لدراسات التكنولوجيا بسيدي بوزيد فيروز الجلالي. ختاما قطب الطالب المبادر بجامعة تونس المنار ينظم تظاهرة يوم عرض المشاريع الخاصة بالدفعة الثالثة من الطلبة المبادرين بداية من يوم 9 من جويلية الجاري بكلية الطب بتونس. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
1: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: ماضي 43 دقيقة. السلام عليكم الناس الكل، مرحبا. انتم ديما تسمعوا في سامر كويز اللي مكمل معكم حتى للربعة. شكرا لكم، بارك الله فيكم، تحياتنا لكم والمقاعدين تسمعوا فينا، اهلا وسهلا بكم. كل نهار من الاثنين حتى للخميس سامر كويز.
1: عاد الموشتك يربح
2: سامر كويز.
0: سامر كويز وليد، زوز تليفونات حاضرين حاضرين، زوز تليفونات ديما نلعبوا كما قلنا على فورفي سوا مارياج من هدا سنتروزيت بالمروج واحد، تنظيف وتحضير الوجه للعروسة. دونك معز حاضر معنا لخاطر عنده المدام كمان، ينجم يهدي زادة للمدام هكا شنو قال في الأفق. ولا ذي نرحبوا بشكون التليفون؟ حنان من بنزرت. حنان
3: عسلامة،
0: شو حوالك يا حنان؟
3: عسلامة، اسمحوا لي لك لباسة.
0: الحمد لله، شو حوال بنزرت؟
3: الحمد لله.
0: منين من بنزرت بالضبط؟
3: بنزرت المدينة
0: وين المونغيلا. وين المونغيلا، اوكي. وين الفريب والدنيا الغادية؟
3: ايه
0: خمس اوكي اوكي خمس شرفة. اوكي يا حنان، قل لي شنو تعمل في الدنيا؟
3: عايشك. نخدم في الكوسميتيك في المكياج.
0: اوكي اوكي، دونك لو تربح الفورفي يظهر لي في دومينك.
3: مالا.
0: مالا، اوكي. قداش عمرك انت حنان بالضبط؟
3: 37.
0: اوكي، عارفه
3: انا وين تمنيت الاقامه، انا تمنيت نشارك في نتاع الاقامه نتاع الاوفي
0: اليوم من الساعه الثانيه الفرفي على ذاك. اوكي، ان شاء الله نوصلوا احنا، ان شاء الله نوصلوا للفينال، وان شاء الله نوصلوا نربحوا بعض. فوالا، ومن بعد
3: اللي يكتب
0: اللي يكتب المفيد روحوا. اوكي، معاك معز اون باراليل، باش تلقاه معز معاك. معز
4: الو،
0: اهلا بسي معز.
4: عفوا سيدي،
0: صباح لاباس.
4: الحمد لله.
0: مين تكلم فينا خويا؟
4: بالتحديد من جربه.
0: من جربه؟ لا لا، شو تسكن في جربه ولا توا في جربه؟
4: لا انا يعني توا في جربه، من جربه بنجريدينت.
0: اوكي اوكي اوكي، لو نحطوا لو اغنيه محمد فؤاد قبل، لا لا، لو انك ربحت معز، شكون تهديه الكادو هذا؟
4: لمرتي
0: المدام، ربي يفضل لك ويفضلك انت ليها زاد.
4: بارك الله
0: فيك. حنان، باش نبداو معك انت سؤال بسؤال. واكيد جدا سؤال بسؤال، سينو فما سؤال الفيصل. اول سؤال الحنان، السؤال يقول يا حنان، عندكم على الموسيقى والفن ولا
3: شويه
0: خاطر زوز اسئله جايين على الفن، باش نبدل شويه من نوعيه الاسئله. السؤال يقول، تعرف أغنية مشاعر بتاع شيرين؟
3: سمعتها شوية.
0: أوكي. هي كتقول مشاعر تشاور. بعدها شنو اللي فما؟ فما مشاعر تشاور، تودع مشاعر، تودع تشاور، وإلا تودع تسافر. تعود
3: لي
0: الاقتراحات. تودع مشاعر، تودع تشاور، تودع تودع تسافر، مشاعر تودع تسافر، مشاعر تشاور.
3: هذيك هي
0: انت جاوبي.
3: مشاعر تشاور تودع تسافر، تسمعها بحثي له كلمة تسافر هذيك
0: اللي فيها تسافر. اوكي، مشاعر تودع تسافر، مشاعر. إجابة صحيحة وليد. وي
3: شيرين، ما كذبش بنايا.
0: اوكي اوكي، هذاك عاونتك شوية.
3: دندن فيها
0: معز.
4: وي خوز،
0: باش نكمل مع الموسيقى. صحاك الشوق فضل شاكر، اكيد تعرفها الاغنية. معز.
4: نعم خوز،
0: تعرفها اغنية فضل شاكر صحاك الشوق ولا
4: لا؟
0: من عافيه. اسمع ملا جاوب على الزهر وكهو. اغنيه صحاك الشو فضل شاكر، فما في الرفران الثاني بتاع الاغنيه، على شي سهره فيها غمره شاهد علينا. شنو اللي شاهد عليهم؟ شاهد عليهم، شاهد علينا البحر، شاهد علينا السحر، شاهد علينا الامر.
4: شاهد علينا الامر
0: من المفروض معناتها، ولو انه ينجم يكون شاهد علينا البحر زادت. اما فضل شاكر خير انه في الغنية يكون فما شاهد علينا الامر. حنان ومعز زوز في الفن اموركم حتى بالزهر معز مشات معاه. دونك فما سؤال فيصل تو بيناتكم الزوز، ركزوا مليح. حنان ومعز اللي يعرف الاجابه يتكلم قبل قبل صاحبه بطبيعه الحال. يا سيدي سؤال يقول الهيتومتر هو جهاز لقيس حرارة الجو، كمية الأمطار، ولا سرعة الرياح؟ الهيتومتر.
3: عاود لي.
0: الهيتومتر جهاز قيس حرارة الجو. معز نجم تكلم. كمية الأمطار ولا سرعة الرياح؟
4: سرعة الرياح. سرعة الرياح. سرعة الرياح.
0: حنان.
3: هيتومتر الجو الجو ال.
0: لا. الجو والرياح ما فهمتش. استنى ساي عطيت. لا لا لا لا ساي
3: لا لا لا
0: ساي عطيت اجابه
3: امطار فهمتش
0: جو خاطر انا غلطت في مسالش. حنان انت عطيت اجابه وكل حد يعطي اجابه. اجابتكم اجابتكم الزوز غالطين. لا جو ولا رياح
3: ولا امطار.
0: الهيتومتر هو جهاز قيس كميه الامطار. اجابتكم الزوز غلطة. باش تعدى معاكم السؤال اللي بعده ركزوا مليح. متى قامت امريكا باول رحله فضائيه؟ هل كان سنه 1961 1962 1963
3: 63
0: 62؟ واو باش نعدي معاكم عشيه كامله. ده
3: واحده ليه الاخرى 61 بعد.
0: حنان حنان حنان قعدت تنقص كل مره. اجابتكم الزوز غلطين.
3: كنا كل واحد سؤال واحد خير ما
0: لا خاطر سؤال فيصل.
3: اوكي
0: ركزوا مليح السؤال الفيصل وحنان اجابه برك راه
3: اي
0: لا ما نجموش
3: اجابه. اوكي
0: اي من هو اله الحب عند الرومان؟ هل هو زوس، كيوبيد، ولا هيردلوس؟
3: كيوبيد
0: معز
4: كيوبيد.
0: اي كيوبيد اما
3: أكتر.
0: اي حدد. اوكي
4: من كان الاسرع
0: بطبيعة الحال. معز للاسف الشديد يا معز اعطيني على شكون تحب تسلم. معز
4: سلم عليكم انتم ونسلم على عائلتي كل اصحاب الخدمة.
0: شكرا معز وتحية لك وتحية كل مستمعينا في جربة وان شاء الله مرة أخرى تكون حاضرة معنا. باي باي معز. حنان دونك تترشح معنا للفينال بعد لحظات باش تكون موجودة. تقعد ما تعلقش حنان خاطر بعد لحظات باش تكون موجودة تلعب فينال انت وسامية من بن عروس. شكون اللي باش يربح معنا الكادو اليوم في الانتظار؟ إيهاب توفيق وليد نعرف اللي فما شكون اللي جاب حذانا منورنا اليوم في الاستوديو. كملوا على الموسيقى وراجعين بعد لحظات نلعبوا الفينال.
2: Summer Quiz.

0: اهلا وسهلا تحيه لكم الناس الكل. انتم قاعدين تسمعوا في سامر كويس. السلام عليكم. واللي قاعدين تسمعوا فينا باش نمشي ديريكت بما انه منذ ساعات تقريبا تم الاعلان عن نتائج النافيام. عفوا الف مبروك للتلامذه تاع النافيام. في الديريكت معنا تسنيمه الشريف اللي هي صاحبه اعلى معدل في مناظره النافيام، جابت 19.21 وهي من المدرسه الاعداديه النموذجيه حي المناره قابس الجنوبيه. ما نعرفش تسنيم حاضره معنا في ديريكت. تسنيم
1: السلام.
0: اهلا بتسنيم. اهلا بتسنيم، الف مبروك يا تسنيم.
1: عايشك يعطيك الصحة.
0: 19.21 تسنيم وانت تقرا في جابس. خلينا نتعرف عليك تسنيم شو فانا ليسي تقرا فانا كوليج تقرا بالضبط؟ قول لنا هاتينا.
1: نقرا في كوليج في لوت جيب.
0: ايوه.
1: نحب نشكر جميع الإطار التربوي بالأعدادية النموذجية.
0: تسنيم. أوكي تقص. حاولوا نعودوا بلاي نعودوا نتصلوا بها تسنيم على خطر تقص عليها. أما نعود نذكر اللي تسنيم الشريف هي صاحبة أعلى معدل في شهادة ختم التعليم الأساسي بالنسبة للدورة متاع 2026، جابت معدل 19.21 من المدرسة الاعدادية النموذجية حي المنارة جابس الجنوبية. ألف مبروك تسنيمة الشريف. 19.21 دونك.

0: نحب نسألوها شوية شو كيفية الحصول على المعادلات هذوما سيرتو انو نافيام دونك القراية كيفاه التحضير كيفاه شو المواد اللي ركزت عليهم هذا الكل باش يكونوا معنا مع تسنيم تقص التليفون تقص تعلق تقص اوكي به باش نعاودوا او حسين مازال ان شاء الله نتحصلوا عليها تسنيمه خاطر باش نعطيوها كادو كمام لنجاحها وتفوقها وحصولها على افضل معدل واعلى معدل في مناظره النافيام دونك خلي الكادو خلي بقيه الحديث ان شاء الله نتحصلوا عليها او كحسين بعد لحظات باش يكون حاضر معكم نرجع توا ما نعرفش زوز مباريات في الفينال مازالوا حاضرين ولا خاطر ما عادش عندنا برشا وقت شكون واحده برك باهي خلينا نقول الو على السلامه نرحب بها في انتظار تخلط الثانيه الو على السلامه الو ساميه ولا حنين شكون حنين ساميه حنين ساميه حنين موجودين حاضرين
1: الو
0: الو وي حنين ولا ساميه
1: حنين
0: اوكي سامي موجوده زيدا سامي مرحبا الو الو يا ساميه سامي تسمع فيها ولا اوكي اي سامي ركز معي انت وحنين هاي انتم تلعبوا فينال على الفورفي سوا مارياج دونك الحد كالعاده باش نبدا بيه سامي نبدا بك انت السؤال الاولاني خاطر ما عادش عندنا برشا وقت سؤال سهل برشا كان خلطه الاحمر والازرق شو يعطينا اللون اخضر ازرق ولا بنفسجي
1: عاودني
0: الاحمر والازرق شو يعطينا بالضبط اخضر ازرق بنفسجي هاي سامي
1: بنفسجي
0: اوكي اجابة صحيحة بنفسجي
1: ما قلتش بنفسجي
0: انت قلت اخضر
1: ايه
0: اوكي قلت اخضر به اي سامية قلت اخضر اوكي اقعد معي خاطر ما عندكش ريزو على ذاك دونك انت متأكد اللي هو قلت اخضر يا سامية سامية قلت اخضر اخضر اوكي اجابتك غلطة يا سامية للأسف لانه بنفسجي دونك انت اجابتك غلطة بالنسبة لسامية حنان حنين نسألوا على كم عدد القرون في وحيد القرن الإفريقي عنده قرن عنده اثنين ولا عنده ثلاثة هاي حنين
1: عنده زوز
0: أوكي
1: فما في الاحتمالات زوز ما
0: فما في الاحتمالات زوز عنده زوز أوكي حنين عنده زوز قولوا لي لأولاد فما تليفون تاع تسنيم أوكي باهي يقعدوا معايا حنان وسامي نرجع للتسنيم تسنيم
1: أسلام
0: أهلا وسهلا يا تسنيم مرة أخرى تسنيم
1: نعم
0: قلت لك أهلا وسهلا ومبروك مرة أخرى يا تسنيم
1: أسلام عايشك
0: يا تسنيم قول لنا كيفاش تحصلت على المعدل هذا
1: حق قريت كالعادة أجور وما عملتش ستريس أصلا في البريود ريفيزيون وبالعكس حاولت نقرا اكثر والحمد لله
0: شنو تنصح الصغيرات اللي العام جاي عندهم مناظره نتاع النافيام على شنو يركزوا بالضبط
1: وصل العام ما تحاولوش تضغطوا على رواحكم
0: ونظموا
1: وقتكم بالباهي على الاخر سيرتو في البريود ريفيزيون ورد بالكم من ستريس سيرتو كي تبدو تخدموا في الديفوار قد ما توصل حتى شيء وكاو بس الريفيزيون ما تخلوش تضغطوا على رواحكم برشا سيرتو بالليتودات خلوا جوست في اللازم في اللازم وحاولوا ديما الفترة الأخرى قدام الديفوار حاولوا ما تقروا حتى شيء معناتها اكيود خارج الدار وركزوا على الخدمة في الدار وكاو
0: فوالا ما شاء الله
1: أكثر حاجة هي تنظيم الوقت
0: ما شاء الله برشا نصايح حلوين برشا للتلامذة هكا مش كان للنافيام حتى جماعة الباك ينجموا ياخذوا بهم النصايح هذه حسين مرحبا احنا معنا تسنيم ما عرفش كان عندك سؤال ليه حسين
2: نحب نهنيه برشا ويعطيك الصحة وبالتوفيق على الخدمة اللي خدمتها تسنيم معناتها برافو ان شاء الله في البكالوريا نشوفوك بمعدل ممتاز كيما هكايا معناتها وتختار شعبة فيها علوم او تكنولوجيا مغرومة شوية بالعلوم والتكنولوجيا ولا
1: عايشك ان شاء الله. الحق مغرومه ايه بالمات والسيون
0: مواد المواد العالميه لا. المواد العالميه اي وتسنيم اون باراليل مع القرايه. عندك هوايه اخرى ولا ولا قرايه شويه سبور؟ سبور اوكي. شو تحب تقول للوالد والوالده اللي اكيد راهم تعبوا معاك زاد هما هكا ولا
1: ايه؟ نحب نشكرهم على مجهوداتهم على وقفتهم معايا ودعمهم ليا ونحبهم برشا.
0: ربي يفضلهم لك وربي يفضلك ليهم. يظهر لي حسين تسنيم هي صاحبة أعلى معدل في مناظرة النوفيم، كانت حاضرة معنا وربي يعطيها ديما الوقت الباهي والتوفيق والنجاح إن شاء الله في بقية مسيرتها التربوية. تسنيم أنت جيت بحضرنا ماكش تمشي يدك فارغة، وإحنا لازمنا نعطيكم مبروك وهكا ولا؟ آه
2: حلوين مفاجآت كريمة.
0: بديت تقبض المبروك ولا بداوا الجيران والحباب والعائلة ولا مازالوا؟
1: إيه.
0: اوكي بالك نكونوا احنا من الاوائل اللي نعطيوها كادو. عندك اشتراك في منصه تقي اكاديمي العام الجاي مهدات لك انت تسنيم هاوكا البريمير اني تدخلها على الاقل تعاونك شويه المنصه في انك تكمل القرايه وتكون زاده ديما متفوقه يا تسنيم.
1: عايش
0: مرسي وربي يفضلك انت تسنيم مروخ. ومبروك مره اخرى فوالا مبروك تسنيم. هذه تسنيم اللي كما قلنا تسنيم الشريف في صاحبه اعلى معدل في مناظره النوفيم. حسين خليني لك 4 دقائق للغالب للضروره تاخذ معنا لحظات. خليني نرجع على خاطر عندي زوز سيدات ساميه وحنان. ساميه للاسف جاوبت غلط السؤال، دونك الفايزه معنا اليوم هي حنان من بنزرت. حنان مبروك عليك يا حنان. مبروك عليك فورفي سوان مارياج من سونت روزيت مروج واحد قيمته 1,200,000 لتنظيف وتحضير الوجه. الف الف مبروك. فوالا مرسي حنان. باي باي باي. اليوم حصه كلها كادوات وكلها زيت ختمناها بنجاح في النفيم حسين.
2: بالفعل وانت صعبت عليا كريم.
0: الله غالب عليه. خاطر جاي بعد شوي حسين نشوف البرنامج بعد شوي.
2: في البرنامج باش نحكيو على توظيف الذكاء الاصطناعي في التعلم والتعلم والعمليه الابداعيه، باش نشوفوه مع الاستاذه زينب بن عزوز، ومن بعد باش نحكيو على نشاط قصر العلوم في المنستير في الصيف وعلى نشاط جمعيه الابداع العلمي في جهه بنزرت.
0: فوالا هذا كل تقريبا تلقاوها بعد لحظات مع حسين. اكيد جدا المسابقات زاد احنا والجوائز راهم مكملين من هنا حتى نهايه الصيف من الاثنين للخميس من 9 للأربعة. شكرا لكيب الكل، شكرا وليد، شكرا سليم، شكرا شكون الأولاد الكل الله غالب سامحوني اليوم لضيق الوقت وأيضا للبرشا كادوات اللي كانوا موجودين. شكرا حمزة، شكرا أريج، شكرا مسجولين. تقابلوا في أقرب الأوقات. باي باي. سمر كويز.
3: Summer Quiz. Summer Quiz.
4: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكريم.
4: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
3: الكل مضمونين.
4: Summer Quiz.
3: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموجتك. اربح.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويلية 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

4:08 دقائق، مرحبا بكم مستمعينا على موجات اذاعه الشباب الصوت والصوره. يجيبكم من استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام. مرحبا بالناس الكل اللي تحقوا بينا تو. منذ قليل كنتوا تسمعوا في كريم الزغبي وكان عنده انفراد انه قدم الاولى وطنيا في امتحان التاسعه. بطبيعه الحال افضل اذاعه تنجم تعدي لكم النتائج الاولى هي اذاعه الشباب، وهذه حاجه معروفه وتعودتوا بها مستمعينا. وتتويج النجباء يكون في المؤسسات التربويه ويكون زاد على موجات اذاعه الشباب. مرحبا بكم مستمعينا، اليوم في لقانا باش نحكيو مع الاستاذه زينب عزوز، استاذه مختصه في تكنولوجيا التعليم وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التدريس الحديث والاستعمال الذكاء الاصطناعي لصناعة تجربة تعليمية كلها إبداع. الموضوع هذا مهم إذا كانك معلم ولا أستاذ ولا ناشط في المجال التربوي، خليك معنا حتى للأربع ونص باش نسمعوا الجانب اللي نجم يهمك في مسيرتك المهنية. وفي النصف الثاني من اللي قانا اليوم في كريزي ساينس باش نحكيه مع رئيس قسم البرامج العلمية في قصر العلوم بالمنستير، باش يحكينا على برامج المؤسسة هذه في فترة الصيف. نحكيه أيضا مع سي هيثم الشعلالي رئيس جمعية الإبداع العلمي على الأنشطة نتاع الجمعية هذه، جمعية مختصة أساسا في التكنولوجيا وتبسيط وتقريب التكنولوجيا للأطفال والشباب. لقنا متواصل حتى للخمسة في الإخراج التقني وليد الريفي وفي الديجيتال أريج ومن أمام ميكروفون وكاميرا استوديو إذاعة الشباب حسن الطهري. يقول لكم خليكم معنا، أهلا وسهلا.

0: يلا مستمعينا نذكر مرة أخرى. أنا الأخبار أنا فرحان به ونحب نذكر به مرة أخرى. الانفراد كان لإذاعة الشباب باستضافة الأولى وطنيا في امتحان التاسعة إعدادي. ألف مبروك لتسنيم الشريف. نكملوا في لقانا. في الحقيقة احنا مازلنا توا باش نبداوه كريزي ساينس, وضيفتي هي الأستاذة زينب بن عزوز, الأستاذة المختصة في تكنولوجيا التعليم وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التدريس الحديث. أستاذة شكرا على الحضور, مرحبا بك ونورتنا.
1: عايشك سي حسين, انت اللي شكرا على الاستضافه. انا فرحانه برشا بوجودي معاك انت وفي استوديو اذاعه الشباب بالذات.
0: يعني العفو, احنا نتعاونوا مع بعضنا حتى نبسط المفاهيم اللي تخوف شويه الناس وعندهم نوع من الرهبه منها. تكنولوجيا التعليم وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التدريس, ايش معناتها؟
1: تحب نحكي لك؟ يعني خليني أنا نحكي لك, نفسر لك بالكدي إيش معناها هالتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم. إحنا طوي كولينا نحكي أكثر على الذكاء الاصطناعي, التكنولوجيا وليت ملخصة في الذكاء الاصطناعي. دونك باش نفسر لك يعني أنا شنو المهنة متاعي بالذات بالضبط. يعني أنا قاري طلبة التربية والتعليم في الجامعة, اللي هما الطلبة متاعي يتخرجوا وليوا أساتذة التعليم الابتدائي قريوا في المدارس العمومية يعني التونسية. وأنا مهمتي أني نعلمهم كيفاش يوظفوا الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريس. كيفاش؟ بي مش نعطيك أنا باش معناها باش نفسر لك الصورة بالضبط. يعني هل احنا نعرف المهام متاع المعلم؟ يعني هو بخلاف أنه هو يقدم درسه في القسم, المعلم باش يوصل ليقدم هالدرس متاعه هذية ديجا مقبل لازم تحضير. هكا ولي دونك التحضير هذايا فيه بحث, فيه تفكير, فيه اعداد انشطه, اعداد موارد. هذايا الكل معناها كي نرجعوا عامين ثلاثه قبل معناها قبل ظهور الذكاء الاصطناعي التوليد.
0: ايوه
1: قبل لا ينتشر ويجي تشات جي بي تي تولي تستعمل اكثر هالذكاء الاصطناعي التوليدي. يعني هل المهام هذه كان المعلم قبل يستغرق برشا جهد وبرشا وقت باش معناها يوصل فريمون يحضر معناها ساعه واحده نتاع التدريس. يعني ساعه واحده قدم في القسم راه وراها برشا مجهود وبرشا وقت نتاع التحضير, بخلاف انه معناها احنا شوف ساعاتها حتى الموارد ما مش بالضروره يجيونا كيما نحبوا. توا بعد ما جاء الذكاء الاصطناعي اللي كنا نعملوه في ساعات وفي ايام, ولينا توا نجموا نعملوه حتى في دقائق. يعني الذكاء الاصطناعي توا قادر انه يحضر لك خطه الدرس نتاعك في دقائق, كان مش في ثواني في ثواني. يعطيك افكار متاع انشطه بالذكاء الاصطناعي. تنجم انت كمدرس راني نحكي هوني معناها من الابتدائي الى الجامعه, حتى معناها حتى ما بعد حتى في التكوين. يعني مهما كان النيفو اللي باش تقري فيه او المستوى اللي باش تقري فيه, الذكاء الاصطناعي قادر انه يخرج لك انشطه تعليميه في شكل جذاب, في شكل صور واضحة, في شكل ألعاب, في شكل فيديوهات. أما خير هذا ولا الطريقة التقليدية اللي كانت تقبل في تقديم المعلومة؟
0: أنا مش ناخد بلاصة شخص هو راكب في السيارة متاعه ويسمع في الحوار متاعه يقول لك والهلوسة تاع الذكاء الاصطناعي ايش عملنا فيها؟ أو نزيدك وشنو باش يقول لك السيد اللي يسوق في السيارة متاعه وسيسر واحكم في الطريق معناتها مستمعينا يقول لك باهي والذكاء الاصطناعي باش يعوض المعلم والأستاذ ايش عملنا تو؟
1: باهي مثلاش نخليوها النقطة هذه نجيوها في الأخير, خلينا نحكيو تو نركزوا أكثر, نسلط الضوء أكثر على شنو ينجم يعاوني انا الذكاء الاصطناعي اليوم كمعلم وكمدرس. وقت نجيو خاطر ما نجموش نحكيو على الذكاء الاصطناعي من غير ما نحكيو على هالتحديات هذه اللي انت ذكرتها واللي هي موجوده في معناها في تفكير الناس الكل. يعني اوكي دونك احنا كيف ما كنت نحكي لك توا قلنا انه يعني بالذكاء الاصطناعي احنا اكيد باش نربحوا برشا وقت وبرشا مجهود. يعني الذكاء الاصطناعي توا باش يولي يلعب دور المساعد للمعلم. يعني انا توا عندي انا اسيستون مساعد يربحني معناها ويعاوني في خدمتي. باهي هالوقت هذا اللي احنا ربحناه وهالجهد هذا في شنو باش نوظفوه، باش نوليو نوظفوه اكثر في انه احنا كمعلمين يعني نخرجوا افكار إبداعية. لهنا ما عادش نحكي، منش نحكي على الإبداع على أساس إنه أكل إبهار، يعني منش نحكيه على إنه أنا مش نحضر درس جوس بش يقولوا به واو وكهو. نحكي أنا على الإبداع في معناها في إني أنا كمدرس بش نحضر درس أو بش نقدم المعلومة بطريقة إنه بطريقة بسيطة ينجم المتعلم يفهمها يتفاعل معها، والأهم من هذا إنه يبقى متذكرها. كيفاش؟ نعطيك أمثلة أنا. إذا كنت ناخذ مثال متاع درس علوم مش نقراه على القلب، حل كتاب في الصفحة معنيها متاع درس القلب. القلب هو معنيها عضو في عضلة مهمة في جسم الإنسان، وتساعد مهمتها أنها تضخ الدم والأكسجين لباقي أعضاء الجسم. هذه الطريقة التقليدية. كي نجي أنا تو بالذكاء الاصطناعي نجم نعمل معنيها فيديو في صورة معنيها التلميذ اللي هو يشبه التلامذة اللي احنا نقريو فيهم قاعد معنيها يمشي في وسط القلب ويعني وتجول في وسط مكونات القلب، يسمع في نبضات القلب، وبعدك القلب هذاك يخرج له في شكل أفاتار يحكي معاه يسأله وهو يجاوبه. لهنا باش يولي المتعلم هو اللي باش يستخرج المعلومة، وقتها باش نوليه ونحكيه على صناعة تجربة تعليمية، معاش نحكيه على تلقين دروس. ناخذ مثلا دورة الماء في الطبيعة فيها عدة مراحل، واحد في عود نقول له المرحلة الأولى المرحلة الثانية، علاش ما نصنعوش بالذكاء الاصطناعي لعبة ومستويات اللعبة هذيك معناها هي هاك المراحل ما نجم نتنقل منها إلا ما نجاوب على أسئلة وبعد عندي نقاط وعندي معناها مثلا شهادة ولا يعني فما تحفيز. هذه نقطة التاريخ وما أدراك ما التاريخ، وإحنا كلنا كنا نملوا برشا في درس التاريخ. وقت اللي درس التاريخ في عود ما نقعدوا نحفظ في الأحداث والشخصيات وهكا التواريخ هذيك صعيبة، كي تولي في شكل قصة ويحب ذي حتى كان التلميذ هو اللي يصنعها هكا القصة هذيك، أكيد المعلومات باش ترسخ أكثر. اللغات مثلا كي نعمل أنا غنية، كي نعمل لهم بطاقات تعليمية مختلفة هكي باش يحفظوا بها أو يتذكروا بها المفردات، هذه الكل معناها أمثلة كانت قبل يعني كانت حكر على كان على الناس اللي متمكنة من التكنولوجيا. اليوم بالذكاء الاصطناعي حتى معناها مادامك تعرف تحل الأورديناتور وتعرف تحل الانترنت وتدخل للمواقع، فيعني انت تنجم تصنع حاجات من نوع هذية بكل سهولة وبكل بساطة.
0: لحظة أستاذة زينب بن عزوز، أوكي. عندك الحاسوب وعندك الانترنت وعندك اللوجستيك الكل وهندسة الأوامر.
1: هندسة الأوامر. خليني نحكي لك أنا من منظور المعلمين. هو شوف أكثر يمكن متفهمة جدا إنه معناها برشا ناس مازلت خايفة من الذكاء الاصطناعي، خاطر كيف ما كنت تحكي أنت توا يسمعوا ياسر على الهلوسة وعلى معناها على مخاطر الحماية، يعني سيكوريتي في متاع الحماية متاع المعلومات الشخصية، هذا الكل موجود، ولكن احنا شئنا ما بين هو موجود بالذكاء الاصطناعي ولا يعني مدامنا احنا نسميه مواطنين رقميين، يعني نحن نعيش في عالم الرقمنة اليوم. فهذا يطلب منا أنه احنا لازمنا نكون واعين، الوعي ثم الوعي ثم الوعي بالنسبة لينا وقت اللي نستعملوا الذكاء الاصطناعي. نجيو تويكا لهندسة الأوامر. هندسة الأوامر أنا كمعلم ولا كأستاذ مانيش مطالب باش نكون خبير في هندسة الأوامر، تعرفش علاش؟ على خاطر الذكاء الاصطناعي تنجم تطلب منه انه هو يعاونك باش يخرج لك معناها هالامر هذا. انا نقول له معناها راني انا نحب نصنع مثلا النشاط هذا، ولا نحب نصنع الفكره هذه ولا التصويره هذه، شنو لازمني نكتب لك بكل بساطه. معناها انت توا اليوم الذكاء الاصطناعي تنجم راك حتى تحكي معاه، يحكي مع تحكي معاه حتى بالدارجه، حتى بلغه الاس ام اس راه يعني، وتفسر له الفكره نتاعك بكل بساطه وهو يعطيك الامر كما يجب يجب أن يكون. قل وراني أنا مثلا باش نخدم به في موقع فلان الفلان، في موقع جيميناي، ولا يعني الذكاء الاصطناعي يعاونك باش أنت تحكي معاه بالصحيح. فأنا خاصة هذه تخوف كبير أو معناها حاجز كبير عند المعلمين والأساتذة، يقول لك أنا لازمني نكون خبير في هندسة الأوامر وكل. يعني أنا من من خبرتي نأكد ونعود إنه ماناش إحنا خاصة في في مجال التدريس ماناش مطالبين نكونوا خبراء متاع هندسة أوامر. عطيني الفكرة متاعك، إجا أنت بالفكرة متاعك وعطيها للذكاء الاصطناعي وده هو يعاونك في كل شيء. كل ما قلت لك مقبلها بشكون مساعد من أول خطوة لآخر خطوة.
0: باهي
1: أيوة
0: هي كلام معناتها ممتاز.
1: أيوة وعن تجربة راهو
0: وعن تجربة
1: وعن تجربة.
0: نرجع للسيد اللي يسوق في السيارة.
1: أيوة
0: ها يقول لك توا الميزانية اللي باش تعملها لنا معناتها احنا توا من نخلص انا في ميزانيه الانترنت توا باش تخليني في مش تخلق لي ميزانيه جديده نتاع الذكاء الاصطناعي ولا الضروره اليوم استاذه زين بن عزوز
1: ضروره
0: ولا باش تخليني في المصادر المفتوحه اللي ما تعطينيش برشا تجارب.
1: شوف هو بالنسبه معناها اذا كان نحكيو على معني المواطن العادي مش استعمالات العاديه فيمكن
0: نحكيو عن المربي احنا اليوم.
1: اذا كنت تحكي على المربي اذا كنت تحكي على المعلم معناها ولا الاستاذ المصادر اللي موجوده توا هي كلها فما حتى شيء مجاني، يعني كله يعطيك خطه مجانيه محدوده. شوف فما برشا ادوات انه تعاونك اما لازمك شنو تولي يا اما باش تدفعها فلوس يا اما باش تدفعها صبر ووسع بال انا باش نقول دونك انت باش تختار. بالنسبه للقيمه الماديه الحق نتاع ربي الى حد الان هو ما فماش يعني شوف ما لازمكش تقعد تجري وراء الادوات. يكفي انك تختار اداه واحده معناها تنجم فما ادوات يعني كيفاش نقولوا المعلوم فيها معناها يتسمى معقول بالنسبه للمعلم وانا نحس انه هذاك استثمار هو في روحك اذا كان انت حبيت معناها بالحق توصل الى ابعد ما يمكن كي تستثمر في روحك معناها 50,000 ولا 60,000 معناها هذول اللي ماهيش
0: ما تقلق
1: ماهيش حاجه كبيره
0: مادام تعطيك منتوجي بسط
1: العمل وانت اصلا حتى معناها انت بدك كمعلم كاستاذ باش تسهل عليك الخدمه مش تولي الخدمه امتى بالحق بصراحه يعني انا نشوف انه هذيا يعني وليت اي فكره تجيك تنجم توا تطبقها وين كنا نحلموا بها احنا هذيا من عامين 3 سنين التالي.
0: أستاذة زين بن عزوز اليوم شنو ما التحديات الأخلاقية اللي موجودة في العملية هذه اللي كنت تحكينا فيها توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية فما تحديات ولا لا معناتها؟
1: تحديات الأكثرية أشوف في استعمال الذكاء الاصطناعي من قبل المدرسين في الناحية الأخلاقية ما فماش برشا معناها إن شاء الله هما معناها هو فماش وعي كبيرة ما احنا الحمد لله يعني تربينا أو تعلمنا قبل لا يجي الذكاء الاصطناعي فاحنا عنا الأساسيات وعنا القيم وفهمين كل شيء نحكي على الأساسيات كوسوسوا معناها أساسيات العمل ولا أساسيات حتى المبادئ والأخلاق يعني يمكن التحديات أكثر مع الطلبة والتلاميذ.
0: أيوة
1: خاطر احنا معناها اليوم ولينا قدام انه انت كي باش تعطي العمل للطالب ما تعرفش عليهم بعد هذيك اسكو هي خدمته هو بالحق ولا عطيها للذكاء الاصطناعي انه هو خدمها لك واسمه هو معناها عطاها
0: هك اللمسه الانسانيه معناتها سواء كان من الطالب ولا المعلم ولا الاستاذ معناتها ما تخليناش دخلنا النفق اخر معناتها النفق انه كل شيء روبوتيزي ان صح التعبير.
1: يعني ما فهمتش شنو تحب تقول بالضبط يعني شنو معناها
0: معناتها غياب اللمسه الانسانيه
1: في العمليه التعليميه يعني توا في شوف بالعكس هو ماهوش يغيب الذكاء الاصطناعي عمره ما باش يعوض الانسان راهو في الاخر بالكل. شوف صحيح انا قلت لك هو باش يعاونني وباش يعطيني افكار ولكن انت اللي باش تقعد تختار انت اللي باش تقرر هذا الكل. شوف احنا كي نحكيو على الذكاء الاصطناعي فما زوز معاني ديما مربوطين به الوعي والتفكير النقدي اللي هذوما انا من رايي توا يعني احنا كناش نركزوا معاهم برشا. احنا مسؤوليتنا كاساتذه انه نوعيو الطلبه نتاعنا خاطر هو جينا فجاه الذكاء الاصطناعي للاسف معناها فنحن خذينا الصدمه استوعبنا نحن كاساتذه يعني من واجبنا انه احنا نوعيوا الطلبه نتاعنا بالاخلاقيات وبالمخاطر زاده كيف كيف. معناها خاطر الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي نجم يخليني ما عادش نجم نخمم ومع كيف ما قلت انت تفقد هكا الروح كالانسانيه. فهذا يجي مع التفكير النقدي اللي هي بالنسبه لي انا مهاره مهمه برشا، واصلا هي حتى في المنتدى الاقتصادي العالمي كل عام تتصنف من بين يعني اهم المهارات المطلوبه في سوق الشغل. التفكير الابداعي والتفكير النقدي يتسميوا معناها توا في عصرنا توا حتىش العشر سنين القديم هما معناها اهم مهارات. فاحنا لازمنا نركزوا عليهم هالمهارات هذوما يا حبذا كان حتى نبداو نعلموهم لصغيراتنا من عمر مبكر.
0: الوقت في ساعة معك أستاذة زينب بن عزوز في ساعة أما مؤكد أنه باش ترجع بحذانا في كريزي ساينس ونزيد نحكيه على موضوع الذكاء الاصطناعي. شكرا ليك
1: عايشك ربي فضلك عايشك
0: في لقانا اليوم. خذينا فكرة وإن كانت بعجالة وباختصار لكن نحكيه عليها في اللقاء القادم
1: إن شاء الله.
0: شكرا ليك
1: شكرا عايشك يعطيك ألف
0: موجز الأخبار نرجع لكم بعد شوية. شكرا ليك
1: محسش بيلو.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: وزارة التربية أعلنت عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النفيم دورة 26 و2000 بنسبة نجاح بلغ 63.96%، حيث بلغ عدد المسجلين 32,035 مترشحا، حضر منهم 25,301 مترشحة، ونجح 16,182 تلميذا. هذا وأشارت الوزارة في بلاغ لها أنه تم توجيه 6063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية، وتصدرت التلميذة تسنيم الشريف قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.21/20، وهي تزاول دراستها بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية. الأولى وطنيا التلميذة تسنيم الشريف تصرح لأخبار إذاعة الشباب:
6: لو ما كناش نتوقع الجملة اللي باش تهبط اليوم جاني النساء فلحنا على الاخر خاطر جزناف، والحق ما توقعناش الحق باش نزيد لولا في تونس، وفرحنا برشا الحق بالريزلت هذيا. ملي انا صغيره كنت مفوقه معناتها في القرايه وحاولت ما نضيعش حتى كي مشيت للكليج، والحمد لله جيت في السيزيام لولا في الولايه نتاعي. الحق توقعت شويه النتيجه نتاع نجي لولا في جابس خاطر فما برشا معناتها متميزين في كليجنا، ووسط العام ما حاولت نخدم عادي جست ننظم وقتي وما حاولت نضغط على روحي برشا ستريس لا. والحق نحب نشكر على الاخر اطار التربوي نتاعي في جابس، الاساتذه نتاعي واهلي سورتو اللي دعموني وشجعوني. نحب نجيب معدل باهي في الباك ونكمل نقرا في الخارج، وديما نحب هيك متي تبدا في الانجينيري.
5: وفيما يتعلق بامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 26 و2000، فقد بلغت نسبة النجاح 68.29%، حيث بلغ عدد المسجلين 203 مترشحين، حضر منهم 164 ونجح 112 مترشحا. وجاءت التلميذة لاء منصوري في صدارة الناجحين في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52/20، وهي تدرس بالمدرسة العددية التقنية برادس. غدا انطلاق دورة المتفوقين لتوجيه الجامعة 26 و2000 لتتواصل إلى حدود منتصف ليلة الأحد 5 جويلية الجارية. ويشترط في المترشحين لهذه الدورة من الناجحين في الدورة الرئيسية لبكالوريا 26 و2000 أن يكون المعدل في شعبة الأداب 14 فما فوق، أما باقي الشعب فيكون المعدل 16 فما فوق. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصص 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان بكالوريا 26 و2000. المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد يتحصل على شهادتي إيزو 9001 وإيزو 21001 في نظام إدارة الجودة المتعلقة بتسيير المؤسسات التعليمية، وذلك لالتزامه المتواصل بترسيخ ثقافة الجودة والتميز والحوكمة الرشيدة في مختلف أنشطته الأكاديمية والإدارية. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
7: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. موجه واحده تنجموا تسمعوا فيها اخبار النجبه عندنا في تونس في كل المناظرات. واليوم الافراح ونتائج مناظره النوفيام بعد تسليم الشريف جاء الدور انه نستضيفوا آلاء المنصوري اللي هي الاولى صاحبة افضل معدل في النوفيام التعليم التقني. معنا مباشره آلاء المنصوري. اهلا وسهلا آلاء.
1: مبروك عايشك مرحبا.
0: كل شيء بالبركه يا آلاء. مبروك
1: عايشك يبارك فيك.
0: ها آلاء
1: وي مرحبا.
0: قل يا آلاء التعليم التقني في العاده يمشيوا له الاولاد، علاش اخترت التعليم التقني؟
1: والله الحق رجعت بعد انقطاع من الدراسه ورجعت في بالي باش نكمل على المستوى باش نعمل تكوين في بالي.
0: أي؟ انا من الفرحه ما سلتكش، انا فرحان كيفك معناتها، لانه مهم جدا النتائج هذيا تفرح العائله الكل، والديك فرحانين والعائله الموسعه اكيد فرحانين بيك. قديش المعدل الاله؟
1: 14.5.
0: ما شاء الله عليك، برافو. كيفاش كان التحضير تاع الامتحانات؟ احكي لنا شويه كيفاش عملت.
1: والله الحق تحضير عادي، ما عنديش حتى كيف، عندي حتى مشكل الحق مع ريفيزيون، حتى بيت قريت بالقرايه سهل في الاعداديه التقنيه، دونك ما لقيت حتى مشكل.
0: اي فما دروس تدارك، دروس مراجعه كما يقولوها ولا لا؟
1: والله الحق شوي شوي، ما الحق الدروس الكل بقات يعني مترسخه ملي ما درت نقرا وكل شيء، دونك
0: المرحله اللي جايه من بعد معناتها هل المعدل المتميز والنتيجه الهائله هذه شنو القدام، شنو تحب تعمل معناتها انت يا آلاء؟
1: والله في بالي نورمال ترى نرجع نقرا في ليسي نورمال.
0: ومن بعد في بعد البكالوريا باش تكمل تخصص تقني وكل، باش تمشي مجال اعلاميه، شنو المجال؟ ولا مازلت توا تقول خليني نفرح انا بالتميز نتاعي وطنيا ومن بعد يعمل ربي دليل؟
1: والله الحق مازلت نورمال، ما كنتش الحق متوقع باش ننجح والكل، دونك مازلت ما نعرفش شنو صار على الليسي، ومازلت الحق القدام ما نعرف.
0: باهي، شكون قال لك النتيجه؟ كيفاش عرفتها انت؟
1: والله الحق اساتذتي زاد فما مؤثرين من مدرسه الفرصه الثانيه اللي هي رجعتني باش نقرا، زعلموني من مدرسه الاعداديه التقنيه، زعلموني شكون.
0: باهي. والعائله تو شنو الجو في العائله؟ كلموك برشا من العائله يهنيوا فيك؟
1: اي صافا اي
0: يا باهي، بدات الهدايا تتهاطل.
1: اي ان شاء الله.
0: يا باهي. آلاء المنصوري بالتوفيق ليك ويعطيك الصحه وبرافو، وتحياتنا للسيد الوالد سي طاهر المنصوري. اكيد اكيد هو فخور بيك وكل عائلتك فخورين بيك، يعطيك الصحه. شكرا لك، بالتوفيق في مسيرتك الدراسية. مكملين معكم احنا مستمعينا في كريزي ساينس حتى للخمسة على العشية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الناس اللي في الطريق توا سايسوا رواحكم واحدة واحدة لين توصلوا للمنازل متاعكم. بالنسبة للناس اللي غادروا توا أماكن العمل مباشرة نمشي إلى ضيفنا الثاني في لقانا اليوم الدكتور سليمان سدريت رئيس قسم البرامج والتنمية في قصر العلوم بالمنستير للحديث على برامج هذه المؤسسة في فترة الصيف. دكتور مساء الخير، مرحبا بك على موجات إذاعة الشباب.
1: مساء الخير لكل كافة مستمعي إذاعة الشباب سي حسان، شكرا على الاستضافة. شكرا.
0: قصر العلوم في المنستير منارة علمية تغطي جهة الساحل والمناطق المجاورة، شنو محضرين في فصل الصيف؟
1: قصر العلوم بالمنستير كما قلت أنت هي منارة معرفية تعتني بنشر الثقافة العلمية بكامل تراب الجمهورية في الحقيقة. دونك برنامج الصيف مثل باقي السنوات هو برنامج تهريب النوادي والورشات العلمية. دونك فكرنا في زائري مدينة المنستير، نعرف مدينة المنستير هي مدينة سياحية بامتياز، دونك ثم يوميا سواح يجيوا لمدينة المنستير. عندنا برنامج الورشات العلمية انطلق يوميا من الساعة 9 صباحا حتى إلى حدود الساعة 1 بعد الزوال.
0: دونك سياحة علمية معناتها دكتور.
1: تقريبا بالنسبة للسائح عنده حتى هو حق في أنه يجيب السيارات ويجي هو القصر العلوم ويبقى برنامج خاص به ينجم يحاولوا من خلاله أنه نبسطوا بعض المفاهيم العلمية ونقربوها للناس. هي فرصة أخرى لقصر العلوم باش يحقق أهدافه المتمثلة أساسا في تبسيط العلوم وتقريب المعارف. دونك هذا بالنسبة للزائر العربي اللي يجي يوميا. بالنسبة اللي يسكنوا في مدينة المنستير عندنا برنامج النوادي العلمية، عندنا تقريبا 5 أو 6 نوادي في مجالات علمية متعددة من علم الفلك إلى الرياضيات إلى الفيزياء إلى الكيمياء لعلوم المناخ والتغيرات المناخية، وعندنا كذلك تجربة فريدة في النوادي. عندنا نادي اسمه جيني ستيم اليوم نعرفه في كامل العالم اللي تم مقاربة بيداغوجية حديثة تعتمد في على مجالات علمية مختلفة، دونك ساينس تكنولوجي انجينيرينج ار اند ماتيماتيكس، دونك اقحام الفن في تعليم العلوم، دونك هي المقاربة البيداغوجية اسمها ستيم ليرنينج. وكنا في قصر العلوم البارح اتممت دورة تكوينية لفائدة منشطي دور الشباب ولفائدة ثلة من أساس التعليم الثانوي. بالحق نشكر وزارة التعليم وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة أنهم ساهموا معنا في إنجاح هذه الدورة التكوينية، دورة تكوينية على لا ميدياسيون سيانتيفيك، دونك على الوساطة العلمية وكيفية نشر الثقافة العلمية. والهدف الثاني اللي هو أسمى بالنسبة لنا احنا ونحب نفوته بأرض الواقع في تونس هو كيفية إحداث نوادي علمية في الجهات تعتمد مقاربة بيداغوجية حديثة، مقاربة هذه إدماج الفن في تعليم العلوم والرياضيات وغيرها من العلوم الحديثة. الحق كانت تجربة ناجحة والقاطر وجه كبير في الأوساط في للمشاركين هذوما اللي زاروا بحذانا الوحدة، وإن شاء الله تكون موضوع حصة أخرى أخوي حسان اللي نحكيه على المقاربة البيداغوجية دي لأنها لقات نجاح كبير في العالم. نرجع لبرنامج قصر العلوم، دونك ثم المخيمات ثم الورشات العلمية يوميا، ثم ورشات من الساعة 9 للساعة 1 بعد الزوال. عندنا النوادي العلمية اللي تنشط مرتين كل أسبوع طيلة شهري جويلية وأوت، دونك بمعدل حصتين في الأسبوع. كل المستمعين إذاعة الشباب يجمو تابعونا على الفاج فيسبوك ليزيكو دي بالي دي سيونس دو مونستير، ليزيكو دي بالي دي سيونس دو مونستير، يلقاو جدول خاص ويلقاو كافة النوادي العلمية وكيفية الانخراط. النوادي هذه انطلقت الحق منذ يوم 29 جوان هذا السنين الفارق، لكن المجال مازال مفتوح اللي حب يلتحق ويرسم في هذه النوادي نقول له مرحبا بك. دونك التحق لنا بالباء والاستقبال بتصرون بالمناسير، دونك نجم يسجل وجوده للنوادي هذه. بالنسبة للورشات القبة الفلكية يوم الجمعة، كل يوم جمعة عندنا حصص قبعة فلكية عن طريق الحجز، دونك ينجم يلقى جميع المعلومات على ليزيكو دي باري دي سيونس دو مونستير. وعندنا برنامج كذلك الزيارة المنظمة لقاعة الاكتشافات، هذه القاعة اللي تحتوي عديد الوحدات العلمية التفاعلية اللي نحاولوا من خلالها تبسيط عديد المفاهيم في علوم البحار، في تركيب جسم الإنسان، في علم الفلك وفي الفضاء. دونك هذا بالنسبة للبرنامج على الأقل اليومي والأسبوعي. نعم. عندنا كذلك برنامج قريبا ينطلق، برنامج المنخيمات العلمية اللي نسرد به قصر العلوم. البرنامج هذا نحاول باش نجيبوا صغيرات من كافة تراب الجمهورية لعمار ما بين 12 و18 سنة، ونحاول نعطيهم فرصة باش يعملوا التجربة أنهم يخدموا مع بعضهم 5 أيام متواصلة في مراوحة بين العلم والمتعة والثقافة إلى غير ذلك.
0: نعم.
1: والحق حاليا قاعدين نخدموا على مراكز الإيواء هذه المخيمات العلمية بالتنسيق مع الإدارة العامة للشباب، وقريبا إن شاء الله بالنسبة للمستمعين يلقاوا المعلومة الكافية والشافية حول بداية المخيمات والترسيم في هذه المخيمات.
0: نعم، شكرا لك الدكتور سليمان سدريت رئيس قسم البرامج والتنمية في قصر العلوم مصافحة أولى، نرجع لك إن شاء الله في مصافحات أخرى على مواضيع علمية أخرى. شكرا لك، نكمل معكم مستمعين حتى للخمسة في كريزي ساينس.

0: يلا مباشرة في الدقائق الأخيرة ضيفي الأخير اليوم في كريزي ساينس الأستاذ هيثم الشعليلي رئيس جمعية الإبداع العلمي للحديث على البرامج متاع الجمعية. قدر الإمكان حاولوا نعملوا جولة في المؤسسات والهيكل الجمعية الجمعيتية العلمية أنه نعطيكم المعطيات اللي تنجم تخليكم تختاروا وين تهزوا الأبناء متاعكم. سي هيثم مرحبا بيك.
1: مرحبا بكم خويا، مرحبا حسان، يعطيكم الصحه على الاستضافه، بارك الله فيكم.
0: عندك شويه ايكو. سي هيثم باهي، في 30 ثانيه قدم لي الجمعيه وبعد ناخذوا شنو عندنا انشطه في الصيف في جمعيه الابداع العلمي.
1: باهي، بالنسبه لجمعيه الابداع العلمي، جمعيه الابداع العلمي جمعيه في ولايه بنزرت، ننشطوا في الجانب العلمي والتكنولوجي. ننشطوا عندنا توا من 2013. حضرنا في برشا يعني تظاهرات علمية في تونس وحتى تظاهرات عالمية يعني في الروبوتيك والذكاء الاصطناعي. مؤخرا كنا في جربة في الروبو فاسد، والوليدات نتاعنا من بنزرت في الروبو فارات توجوا بالبطولة التونسية في الروبوتيك.
0: برافو.
1: وكانوا ديسيدي انهم باش يكونوا في القافة 26 باش يمشوا لامريكا. ولكن صارت الظروف وبحكم الضمان المالي اللي حطته الولايات المتحدة على الدولة التونسية هو اللي منعنا يعني من الذهاب للوليدات لليابان. ولكن
0: الولايات المتحدة تقصد مش
1: الجابون، الولايات المتحدة الامريكية. الولايات المتحدة الامريكية، ولكن المنظمين اعطونا فرصه باش يكونوا عام الجاي ان شاء الله موجودين في كوريا الجنوبيه ان شاء الله.
0: ان شاء الله. باهي، قداش عدد المنخرطين؟ كيفاش تخدموا في جمعيه الابداع العلمي؟ معناتها فما نوادي في المدارس ولا عندكم مقر؟ شنو كيفاش العمل بالضبط؟
1: بالنسبه لجمعيه الابداع العلمي، والله متواجده في كافه مناطق في بنزرت، هم مدارس ومعاهد وهياكل خاصه، هما يستدعونا ونحن نلبوا النداء كي نلقوا فضاء موجود ويحبوا يقروا روبوتيك ولا كذا، نحن نمشوا نتطوعوا ونحضروا في المدارس نتاعهم باش نوصلوا اكثر ما يمكن، خاطرش نحن الحقيقه ما عندناش يعني مقرات في يعني الاماكن الكل، فنولوا ننتشروا الى المدارس الخاصه والا الهياكل الخاصه باش يكونوا موجودين فيها. مثال منزل بورقيبه موجودين في عقول مبدعه، ماطر في اكاديميه العباقره، وبنزرت المدرسه الاعداديه الخاصه التحدي البحيره.
0: باهي سي هيثم الشعليلي،
1: يعني موفرين لنا الفضاء.
0: شنو عندنا في جمعيه الابداع العلمي في الصيف؟
1: باهي، بالنسبه للصيف نحن عندنا صيف حافل ان شاء الله ربي سهل. عندنا زوز كومبيتيونات، يعني واحده في اليابان واحده في مصر. في اليابان في اوت ان شاء الله باش اللي هي 10-11-12 اوت في اوساكا في روبو ريف، وهي منظمه عالميه في الروبوتيك والذكاء الاصطناعي. ان شاء الله نحن محضرين الوليدات نتاعنا باش يكونوا حاضرين في المسابقه العالميه هذه ويشرفوا تونس وان شاء الله يعملوا حاجه بها.
0: باهي، سؤال اخير توا، المختصين في الذكاء الاصطناعي يقول لك انتهى عصر الروبوتيك، والروبوتيك الناس مختصين في الروبوتيك يقول لك لا، معناتها احنا الاصل.
1: بالنسبه للروبوتيك الذكاء الاصطناعي هم حاجتين مربوطين ببعضهم
0: بالفعل،
1: ما ينجموش يبعدوا على بعضهم، لأن الروبوتيك هو الشيء اللي باش تخدم فيه الذكاء الاصطناعي، خاصة كي نحكوا على الآلة. إذا أنت البروغرام ولا البروغرام اللي باش تخدمه باش تصبه في أو باش تنزله على الآلة اللي هي باش تقوم بالدورة ذيك، أنت باش تخلي الآلة ذيك فيها ذكاء اصطناعي وتخدمه. فما اللي يقول لك إنه الذكاء الاصطناعي يختصر على السوفت وير والإعلامية، المربوط حتى بالآلات.

0: تبيدهم وتولي فيها الذكاء الاصطناعي.
1: واضح. شكرا لك سي هيثم الشعليلي رئيس جمعية الابداع العلمي. احنا هكا مستمعينا نكون وصلنا لاختتام لقانا معكم اليوم في كريزي ساينس. نذكر انه السبق الصحفي كان لإذاعة الشباب اليوم الأولى في النوفياماني تسنيم الشريف، ثم اخذينا الأولى في مناظرة التعليم التقني المنصوري. أجمل تحيات وليد الريفي، مجد لين وأريج وحسن الطاهري. موعدنا غدوة في الماتينال ابتداء من 6:30. إلى اللقاء.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أولى الإذاعات.
1: من بر البر.
0: من بر البر.
1: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
0: تجيب معاك الكادوات.
1: حلمة وبرشا حكايات.
0: توانسة وعلينا الكلام.
1: برشا كلام. نجاحاتنا، قصصنا، أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
0: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
1: من 10 نصف النهار مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
0: موجة بريحة البلاد.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: لما تصيف.
1: لما تصيف.
0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف.
1: لما تصيف
0: بريحة

0: الشيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.

0: الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عند المجدك تسمع صوتك.
3: مرايا، كل واحد منا كي يخزر للمرايا تجي على باله ألف حكاية
4: تخليه يفكر منين بدا
3: وين وصل. حكاية أولها أنا وآخرها تجربة تهمنا. كل مرة ضيف قدام المرايا يحكي حكايته.
5: مرايا، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد مع مرايا كي العادة، كل نهار أحد من نص نهار ونص حتى الماضي ساعة ونص يكون عندنا ضيف قدام المرايا. دونك نحكيو على مرايا فيرتوال، نحطوه قدام الاختيارات نتاعو، قدام حياته، نعاودو نرجعو بيه لمجموعة من الاختيارات، والهدف أن نتقاسمو التجارب الحياتية مع مجموعة من الضيوف. فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء، خالد الشابي في الكوتي تكنيك، وحاضر معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. أهلا وسهلا الجميع.
3: كل واحد منا كي يخزر للمرايا تجي على باله ألف حكاية
4: تخليه يفكر مين بدا وين وصل.
3: مرايا،
5: ضيفنا اليوم في مرايا هو بلال بوعزيز، يجينا من صفاقس. مع هو باش نحكيو على التجربة الحياتية بتاعو، نحكيو على قرار انه يعاود يعدي الباك بعد 15 سنين من الانقطاع عن الدراسة، ينجح وكمل القراية بتاعو الجامعية في اختصاص هو حلم بالنسبة لي. هو ضيفنا لليوم بيكون قدام المرايا. اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بلال بوعزيز، اهلا وسهلا.
6: اهلا وسهلا شيماء، شكرا خالد على التغطية. دونك فرحان لي انا بحذاكم اذاعه الشباب، اول مره نكون بحذاكم.
5: كنت بليل باش نحكيو على اختيارات الحياتيه نتاعك، باش نحكيو على اهم حاجه اللي دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، كيما على بليل بوعزيز اللي قرر انه يعاود يرجع يجتاز الباك بعد 15 عام من الانقطاع.
6: هذيا
5: كان سنه 2023
6: 2023 ما هبطتش 2023 على خاطر حبيت نركز في الباك نتاعي، ماهوش سهله. الحقيقه فرحتني على الاخر الرياكسيون تاع العباد، يعني
5: قبل الرياكسيون كيفاش قررت انت عام 2023 باش تعاود تجتاز امتحان البكالوريا؟
6: هو تقريبا هاجس في مخ اي
5: بيسي عندي انقطعت وانت فينا سنه
6: انا 2006 2007
5: 2007
6: 2008
5: انقطعت وانت تقرا باك.
6: وين نقرا باك؟
5: باك شنو؟
6: باك ليتر.
5: باك ليتر انقطعت، نجمو نعرفوا الاسباب علاش انقطعت؟
6: والله الطيش نتاع صغر، معناتها التفكير غلط يمكن في الوقت هذاك.
5: خلطة؟
6: لا لا، مش خلطة، فما هاجس نتاعي اللي هو نصنع الأفلام الكرتونية، تبعني برشا وما خممتش في القراءة، خممت في الخدمة أكثر.
5: قعدت مركز في الأفلام الكرتونية تنحكي عليه الغرام هذايا. دوك وقتها في عام الباك ليتر قررت أنك تنقطع؟
6: والله بكل برود دم قررت.
5: فينا تريميستر انقطعت؟
6: ثالثة. أخذي أصلا عديت باك سبور وقصيت، ما عديتش الباك برينسيبال.
5: لا ريفيزت؟ لا
6: لا لا شيء.
5: شنو كي راي العائله اصحابك اساتذه؟
6: بالطبيعه متقلقين كيفاش تعمل الحاجه هذه، مي الحقيقه ما تثم عناد عندي، عنادي في البيريود هذيك كنت عنادي برشا.
5: بعد 15 عام؟
6: بعد 15 سنه جات اللحظه اللي قررت فيها نهائيا اني نرجع لباك، خاطر عرفت اخذوا رد، ما نرجعش.
5: وعليش قررت هكا؟ حبيت ما نعرفش تعيش الاجواء نتاع الباك نتاع الريزولتا، شفت اصحابك كيف؟ علاش عاود رجع لك الهجس تاع الباك؟
6: عاود رجع الهجس خاطر انا كي نخدم في السينما نلقى روحي نتثقف، قاعد نتعلم من غير ما نشعر نقرا التاريخ والجغرافيا، من غير ما نشعر نقرا حاجات فيها فلسفه، وهذا خلاني علاش ما نعديش الباك، هاني قاعد نقرا. وثم حاجه اخرى اللي هي اهميه الحاجه الاكاديميه، يعني انا عصامي التكوين لكن نشوفوا انه باهي برشا، وثم برشا نوابغ عصاميين التكوين، مي حتى القرايه راهي عندها دور كبير برشا. هذاك علاش نقدر العلم. هذاك علاش قررت نرجع نقرا.
5: قبل 2023 وقت اللي انت انقطعت على الباك، وقت اللي خرجت الريزلتا نتاع الباك اكيد فما اصحابك اللي نجحوا، كيفاش عشتوا النهار نتاع الاعلان على نتيجه الباك وقت اللي انقطعت انت؟
6: وقت اللي
5: يعني 2007
6: 2007 2008 عملتها الحقيقه وكاني مش موجود، يعني نحاول ما نسمعش الاحتفالات. لا حقا مشيت عملت دخله مع اصحابي في نتاع الباك وطلعنا فوق السطح نتاع وبدينا نعملوا درابوات وعملنا عملنا وقت حاجة ياسر وقتها يتسمى ماهيش موجودة تو، عملنا مجسم كبير خاطر عندنا مجموعة متاع موهوبين في المسرح، عملنا مجسم كبير متاع رأس متاع تنين كبير، الرأس يعني ضخم كيقولوا يمكن طول الرأس هذا متر وهكاكا، والجسد في وسط الورقة مع تعلقنا في وسط القماش، يعني مشهد مسرحي مشهد مش عادي.
5: يعني شاركت في الدخلة متاع الباك
6: بكل تفاصيلها،
5: عشت الطقوس كله متاع الباك، سوف كو ما عديتش الامتحان والمناظرة الأساسية،
6: وكاني نقتل في الأحساس متاعي من الداخل، وكاني نعمل في حاجة سيلونسيو لبدني باش أنا ما نتأثرش.
5: وكنت عندك مشاكل نفسية متقلق؟ نعرف فترة دي كفترة مراهقة.
6: والله كان عندي العناد أكثر، كان عندي برش عناد، ما خطر هو باهي وخايب، ما في الكوتي الباهي اللي فيه اللي أنا عندي العزيمة اللي أنا نكمل في الميدان متاعي، ميدان السينما، ميدان الصور المتحركة،
5: الغرامة متاعك،
6: الغرامة متاعك.
5: والكوتي الخايب اللي أنت
6: الكوتي الخايب لك في حاجات اللي ما تسمعش العباد،
5: هي اللي تسمح.
6: فما
5: كلمة قالك وقتها ورجعت بالسنوات تأكدت لي هو صحيح من عائلتك من أصحابك؟
6: أيه.
5: وقتها يمكن في العمر هذا كنت مش
6: مركز، وتعرف قيمة القراية من بعد
5: أكثر كلمة هكا
6: هذيك هي تو تعرف قيمة القراية من بعد، تو ترجع لكلامي بعد، هذه أكثر كلمة تتقال للإنسان من قبل ما يبدأ يندم.
5: وانت وقتها في 2007 كي سمعتوا الكلمة ذيك مكي كتعدى وما مركزتش فيه بحكم اللي انت مركز على عنيد.
6: بالضبط.
5: وبعد
6: وكينوا العالم بالنسبة لي لي مختزل في جيست في كل لحظة اللي أنا نخدم فيها أكاو، مش لقراية مش حد شيء آخر، من بقى نحكي في حتى مواضيع أخرى. لو كنت
5: يعني كين في الغرامة متاعك
6: كهو
5: تاع الأفلام الكرتونية كهو، يعني يعطيته هو الأولوية في حياتك
6: وخذها الحياة كاملة، معناتها الأولوية كاملة بالنسبة مطلقة، حتى كي نقدوا في قهوة ما نجمش نحكي في حتى موضوع آخر، يعني إنسان مونوبول، حتى التفكير ياسر محدود في البيريودي هذيك.
5: قعدت مركز كان على
6: لاكس
5: متاع الغرامة كهو،
6: صحيح
5: ما لقيتش التوازن بين الغرام وبين القراية،
6: صحيح أي. في اللحظة هذيك ما لقيتش التوازن
5: بحكم العمر وبحكم الإنسان ناقص خبرة
6: صغير وماشي في حاجة اللي هي مش موجودة برشا في تونس، وكبشت لي أنا نكمل هكاكا ونتحدى اللي يجي يحكي معايا ما نسمعوش، وليت ما نسمعش حي يعني، إذن معناتها نتيجة أني يمكن الصعوبات اللي في الميدان متاعي خلتني ما عادش نسمع حد في كل شيء.
5: كل شيء
6: يمكن فترة صعبة وقتها.
5: كيفاش يعني تعديو السنوات 15 عام من 2007 حتى 2023؟
6: خدمة كلها
5: خدمة الكل كلها أفلام كرتونية،
6: كلها أفلام كرتونية، كلها أفلام كرتونية. لا عملت شوية تجارب أخرى متاع خدمة، معناتها مشيت كوجينة الحق مشيت في الكوجينة
5: وقعدت يعني ديما مسكر على روحك.
6: لا مسكر على روحي برشا برشا زادة.
5: الأصحاب عندك أصحاب ليه تخرج وقتها في الفترة ذيك بليل؟ علاقتك بالعائلة كيفاه؟
6: والله غرام الفن يخليك تعمل أصحاب، علاقة باهية الحقيقة مع العائلة، الحقيقة باهية برشا أصلا هم
5: من بعد تفهموا القرار متاعك؟
6: أي لا بالعكس، معناتها لدرجة أنه معناتها حر، أنت حر، أنت عملت اللي حبيتك هو تحمل مسؤوليتك، أنت راجل تحمل مسؤوليتك، وهذه حاجة باهية أنك تعلمت تتحمل مسؤوليتك، هاني تحملت مسؤوليتي ورجعت.
5: وفي الفتره هذيك وفي المرحله هذيك كنت هكا ما نعرفش تحس فما حاجات في النفسيه نتاعك والشخصيه نتاعك بدلت بليل؟
6: هو انا كنت نخدم على شخصيتي برشا.
5: كيفاه
6: باش انا كيفاه نفترضوا اللي انا وقتها بالحق كنت نتغشش في ساعه نجم نتنبز من كلمه تو لا ولي نفهم علاش مثلا الشخص هذاك قال الكلمه هذيك، نجم يكون من جهل خطر صاروا ديزاكسيون. نعطيك مثال انا خدمت الصور المتحركه من 2002، من 2002 نخدم في الافلام الكرتونيه ونحكيو اول فيلم ونلوج، خاطر ما فهمش نلوج شكون ينجم طرف خيط يعاونني، سواء ميديا سواء طرف خيط يوصلني. بون قعدت فتره طويله بلاش ميديا 15 سنه ممكن زادة يوصل، معناتها اشخاص وخدمه راهي طياره، يعني كاليتي حتى في عصرنا هذا راهي كاليتي تجاري وراهي تنافس. ثم مرة شخص وقت أنا قعدت نلوج، بعد وقت قررت ما عادش نلوج على حد ما حاجتي بشيء، مشيت له من طرف صديق يا أخي أعطيته سيدي، وقت ما زالوا كيخرجوا السيديات أعطيته سيدي وأنا نستنى فيه، وقال عنده معارف
5: يعني انت شنية كنت بحاجة انه يكون فما دافع اعلامي بشي يعرف بيك؟
6: مش كان اعلامي، مش كان اعلامي، لا حتى في الميدان،
5: حتى في الميدان
6: ما حتى فرص في العمل، حتى في الاشهارات مثلا.
5: احنا نقول لك حاجه بليل، احنا لاكس هذيا نتاع الافلام الكرتونيه وديت الغرام نتاعو باش نحكيو فيه من بعد بالقديه باش نحكيو على بدايه الغرام دونك، واللي انت بديتو ديجا من 2002، ونحكيو على ما بعد اجتياز امتحان البكالوريا سنه 2023، باش نحكيو على فتره الاجتياز دونك توا نحكي على المرحله هذيك كيفاش عشتها
6: ونزيدو نقدمو 2023
5: دونك نمشيو 2023
6: نحكي لك على الصدمه وكانوا اللي صارت. قعدت ساعة نستنى فيه السيد هذا في الحنوط متاعه، كيف جاء قال لي شفته الفيلم متاعك اللي عملته، قلت له به شد السيدي وطيشوا على الحنوط أكلتي لي هك طف على طول يده. جيت نحكي لك على الصدمة اللي صارت باش تخليك أنت تسكر على روحك، وهذا على حاجة أنت تحبها برشا. شوف الناس كيفاش وقتها كيفاش تخدم، وقتها بديت السيدي متاعه وقتها وآخر قرار اللي نحكي مع العبيد
5: زدت تقوقعت على روحك أكثر وقعت مركز على الغرام متاعك. احنا نكملوا طوى نحكي ونرجع لسنة 2029 دونك العام اللي قررت فيه باش تعدي الباك. قلت لازمني نعود نرجع نعدي الباك دونك باك لاتر، والباك اللي باش يحلك النوافذ انك تكمل تقرا في الاختصاص نتاعك الجامعي دونك نحكيو السينما. ب عام 2029 قررت انك باش ترجع تعدي الباك. اول واحد قلتلو لي انا باش نرجع نعدي الباك 2029 شكون عملت كانديداتور ليبر ولا كيفاه؟
6: زوجتي اللي قلت لها باش اش قولك في الموضوع هذا راهو باش نمشي نعدي الباك، وقتها هي خطيبتي كاو، وقتها هي قررت ان توافقني في الموضوع واتفقنا انه ناجلوا العرس باش ننجحوا في الباك. وقتها هذيك كانت فرصه نستناو في ساعه خذ الباك خلينا نعرسه
5: واجلتوا العرس
6: اجلنا العرس خذينا الباك بون. وفي اللحظه هيك زاده هي ام طوم ماستر اللي مشيو ريفزو من بعضنا، خذينا الباك مشينا في ساعه طول عملت تحضيرات العرس من بعدها. مش كونديداتير ليبر، مشي تقريت في ليسي بريفي. لا شدي ما كيفاش عديت الباك سبور اللي انا مشي تقريت ليسي وترنيت عام كامل وقريت يعني شد الطاولة الأولى وشد الصف في الليسي وتلم
5: الأزرار ورجع لك كل الشغف.
6: والله معناتها كل لحظة متعة، ريت حياة الليسي ساعات ما تحصر عليها حصر عليها مثل ليسي.

0: باش انا نوصل ناخذ الباك. هاي هذه هذيك مؤخر شوي اما مسي عشان
1: نشوف الباك. حكينا على نهار الريزلت تاع الباك 2023
0: والله احنا
1: نهار كيفاه كان
0: هاي. لا نهار مش عادي الحقيقه
1: كيفاه. هاي بعثت الاس ام اس
0: غزولي مش تتصدم على الاول. بعثت الاس ام اس اخي تحت كنترول وانا من طبيعتي ما نستسلمش راني حضرت للكنترول من قبل ما نطيح كنترول. خممت في الموضوع هذا طول به مشيت عديت الكنترول. بعديك جات النتيجة الثانية اللي كانت كنترول 925 نتيجة ثانية الحمد لله ربي 1075 وانا نغزر المساج نغزر 1075 ونغزر الامي يقول لها اما نجحت لا لا لا, لا. بالحق والله والله نجحت.
1: فرحة كبيرة
0: اكيد اكيد فرحة كبيرة
1: وقتها فما دار لنسيب زيادة هكا ولا
0: اي استناه والناس الكل تطلب والناس الكل تتكلم مش عمل سي بلال
1: تفكسيت داتو بتاع الهارس يذولي وقتها
0: سي بون
1: نتصور فرحة كبيرة الحقيقة
0: دار ما يظهروش برشا الحقيقة ما يظهروش الحب من الحاجة باش ما يضغطوش عليك. مي ريت الفرحة في عينيهم برشا ريت الفرحة في عينيهم حتى الوالد متاعي ولا فخور بيا
1: واصحابك
0: اي هو مي
2: إذاعة شباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: معناها احنا الجهد بتاع المواطن كيف يمشي للبحر ويهز القفة اكل البطايا يحطهم في القفة يروح بهم للدار هو ويحط الكتاب ينساش الكتاب.
1: أكيد أكيد سي الحبيب شكرا ليك سي الحبيب. كان هذا كتاب بحر وكل مرة نذكركم هزوا معكم كتاب فك القفيفة المزيان المحافظة على البيئة بشير ما فيها بيست واللي عادة وتقليد أكيد سي الحبيب اللي رافقنا كل يوم من الاثنين للخميس في فقرة كتاب بحر وإن شاء الله مرة جاي يكون حاضر معنا في بلاتو خارجي بشير
6: إن شاء الله لما لا سي الحبيب وأيضا شيخنا محمد بن حمودة في بلاتو في أمبيونس كيما هكا حلوة برشا على البحر وأنا نشوف في برشا ناس اللي قاعدة تعوم قاعدة تستمتع سورتو راو حظ كبير وشانس كبيرة أنه مواطن اليوم يلقى عنده شط نظيف بحر نظيف وين يتفرهد وين يتفرشك وين يعمل دورة وين يمتع عينيه أيضا وين يقابل عبيد أخرين وين يتحاور مع الناس أخرين وذي جو وين أيضا يمارس أنشطة رياضية على البحر كما كنا نحكيه حمامات 20 كيلومتر شط معناها عندك وين تمارس كل الأنشطة الرياضية باختلاف أنواعها السباحة والدنيا الكل وإن شاء الله هذا الكل بتباع يتعمم على كل شطوط في تونس خاصة شطوط ربما اللي أقل اهتمام من المناطق السياحية.
1: أكيد أكيد بشير مواصلين مع الأنغام على موجات إذاعة الوطنية التونسية وشوي آخر نشرة الأخبار على موجات إذاعة الوطنية. بعد النشرة نستقبلوا ضيوفنا في البلاتو الخارجي وباش نحكي لكم على اللبسة الحمامية الماكلة الحمامية أجواء المناسبات في الحمامات وهي
6: مخيط الحمام
1: وهي مزينة لنا الطواول شوي آخر بقوا معنا ما تبدلوش الموجة موجة إذاعة الشباب
6: والإذاعة الوطنية معكم بشير وملاك العادة اقعدوا معنا تمشوش لبعيد نشرة الأخبار وراجعين.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: وفي عناوين ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم: 63.96% نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام أنوفيام. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الكنام. دوليا، إيران تحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن أي هجوم تزامنا مع الاستعدادات لجنازة خامنئي. وفي تفاصيل الأنباء، أعلنت وزارة التربية عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام دورة 26 و2000 بنسبة نجاح بلغت 63.96%. وأشارت الوزارة في بلاغ لها أنه تم توجيه 6063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية، حيث تصدرت التلميذة تسنيم الشريف قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.21، وهي تزاول دراستها بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية.
3: جاني النساء فرحنا على الاخر خاطر جزناف، والحق ما توقعناش باش نزيد الاولى في تونس، وفرحنا برشا الحق بالريزلت هذيا. ملي انا صغيره كنت متفوقه معناتها في القرايه، وحاولت ما نضيعش حتى كي مشيت للكليج، والحمد لله جيت في السيزيام الاولى في الولايه نتاعي. الحق توقعت شويه النتيجه نتاع نجي الاولى في جابس، خاطر فما برشا معناتها متميزين في كليجنا. ووسط العام ما حاولت نخدم عادي جست ننظم وقتي، وما حاولتش نضغط على روحي برشا ستريس. والحق نحب نشكر على الاخر اطار التربوي في جابس، الاساتذه نتاعي واهلي سختو اللي دعموني وشجعوني. نحب نجيب معدل بي في الباك ونكمل نقرا في الخارج، وديما نحب هكا متي تبدا في الانجينيري.
2: وفيما يتعلق بامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 26 و2000، فقد بلغت نسبة النجاح 68.29%، وجاءت التلميذة آلا المنصوري في صدارة الناجحين في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52، وهي تدرس بالمدرسة الإعدادية التقنية برادس.
4: الإعدادية التقنية برادس نجحت ب 14.52. الحق قريت من القرايه كان سهل، ما قلقتنيش المراجعه الكل، ما كنتش باش نعدي اصلا، ما كنتش متوقعه اني باش ننجح في الجمله، وما كنتش ناوي اني باش نرجع يعني نقرا والكل. مي الطاو الحق بدل كل شيء كي بعد ما نجحت والكل، اما اني باش نقرا في اللي ساعات نكمل يعني مسيره، يمكن شي حتى نكمل نعدي الباك والكل.
2: بعد فاصل قصير، ودائما في الشأن الوطني، النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الكنام. قبل ذلك، وخلال جلسة استماع مشتركة للجان القارة بمجلس النواب حول مخطط التنمية 26 و2030 و2000، قال مدير ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط لطفي فردي في تصريح لموفد الإذاعة الوطنية وجه النمر، قال إن المخطط يتضمن 5 محاور رئيسية، ويعمل على تحقيق جملة من الأهداف من بينها رفع نسبة نمو إلى 4.2% على امتداد فترة المخطط.
5: مخطط التنمية تمحور حول 5 محاور تتعلق أساسا بضمان التنمية الاجتماعية وتحصير الاقتصاد الوطني، ومحور ثالث يتعلق بتعزيز الأمن المائي والغذائي والأمن الطاقي والأمن التكنولوجي، ومحور رابع يتعلق بحوكمة المؤسسات والإدارة، إضافة إلى المحور الخامس المتعلق بالتنمية المجرية الشاملة والعادلة. تم تقديم جملة من الأهداف أبرزها رفع معدل النمو إلى حدود حدود 4.2% كمعدل لكامل فترة مخطط التنمية، تخفيض من مستوى الفقر والحد منه عبر الإحاطة بكل الفئات محدودة الدخل والفئات الهشة على المستوى التربوي، اختراع أهداف منها تحسين مستوى النجاح في البكالوريا وفي الامتحانات الوطنية، الحد من الانقطاع المدرسي، وكذلك توفير مضمون تربوي مطابق للمعايير الدولية على مستوى الحوكمة المؤسساتية. هوني عديد الصيغ اللي تم رمجتها على مستوى المخطط، منها رفع عدد دور الخدمات، إعادة هندسة مسارات الإجراءات الإدارية، تبسيط كراسات الشروط، واعتماد رقمنا شاملة في أفق انتهاء المخطط لكل الخدمات الإدارية.
2: أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانا جديدا بقيمة 13.5 مليون أورو لدعم تمويل مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات بولاية سيدي بوزيد. المشروع ينفذ بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى دعم من الاتحاد الأوروبي عبر ضمانة ومنحة ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية الأول من جويلية الجاري سجل ارتفاعا بنسبة 9.97%، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك رغم تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة تفوق 20%. ويتصدر السهو عدم الانتباه قائمة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور بنسبة 28.25%، تليها السرعة بنسبة 22.92%. وفي سياق متصل، احتضنت ولاية المهدية المهرجان الوطني الأول للسلامة المرورية من تنظيم لجنة السلامة المرورية بالجهة، والتي تحتل المرتبة الأولى وطنيا في عدد حوادث الدراجات النارية القاتلة. التظاهرة شملت ورشات تحسيسية وحملات أمنية استهدفت سائقي السيارات والدراجات النارية. رئيس جمعية السلامة والأخلاق المرورية حازم بن غزلان:
6: فئتنا المستهدفة هي الناشئة من الشباب والأطفال، مدارس مشينا المصائف الكشافة، منتزه الأم والطفل، هو يوم تحسيسي حبيناه يكون إكسبسيونال، على خاطر صار الوقت باش يقال الكلام الكبير. يا ناس ثيقوا، رحنا وصلنا لأرقام كبيرة ياسر مرعبة، أرقام تفجع. احنا قررنا زيادة مش نعملوا بحث في مستشفى طار صفر بالمهدية، يتصل بكل ما هو حادث مرور لدرجات المرور، وحابين نركزوا على ولاية المهدية. وعلاش ولاية المهدية تولت في المراتب الأولى في عدد الحوادث المرور وحتى في القتلى؟
2: أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. وينتظر أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف شهر جويلية الحالي اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض للنظر في الإشكاليات العالقة. الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد صالح الكدشي:
7: نهار الجمعة العشية صارت جلسة في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية إثر دعوة الوزير للصندوق والنقابة، تم حلحلة الأمر بتوفير جزء من بقية الاتفاق تاع جان في 29، ومع وعد بإتمام بنود الاتفاق من هنا ل 15 جويلية، والجلوس نهار 15 جويلية للنظر في مستقبل العلاقة وكيفية إتمام سنة 2026 في أفضل الظروف. الوضعية توا يظل الأمر على ما هو عليه، الصيدليات المتعاقدة تعطي الدواء بصيغة الطرف الدافع إلى حين فهمتني الاجتماع مقرر يوم 15 جويلية والنظر في إتمام بنود اتفاق جان في 2026.
2: يصل مؤشر الأشعة فوق البنفسجية في تونس غالبا إلى المستوى العاشر، ويعد هذا المستوى مرتفعا جدا ليصبح أخطر مع ارتفاع درجات الحرارة، ما قد يتسبب في حروق جلدية في أقل من ربع ساعة دون حماية. رئيسة قسم بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر إيمان الفطناسي تتحدث للأخبار عن هذه المخاطر:
8: اليوم نحكيه على خطر موجود وما نشوفوهش بعينينا، أشعة فوق البنفسجية بالعامية UV من شهر ماي لشهر سبتمبر في تونس. مؤشر UV يوصل مستوى عالي برشا 10، وكي يتلاقى المؤشر هذا مع موجات الحر يولي عندنا خطر صحي كبير على المدى القصير، حروق في الجلد، التهابات في العينين، ويزيد يقوي من ضربات الشمس. على المدى الطويل UV يعمل شيخوخة مبكرة للجلد، نجم لطفة فينا وعافيكم الله توصل حتى لسرطان الجلد، كتاراكت في العين، ميل أبيض في العين، ويوصل حتى زيادة ضعف المناعة. الفئات الأكثر عرضة للجوفي الصغيرات، كبار السن، الناس اللي تخدم مباشرة تحت الشمس، والناس زيادة اللي ياخذوا أدوية تعمل حساسية للشمس.
2: أما بخصوص التوقي من الأشعة فوق البنفسجية، أوصت وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر في بلاغ مشترك باتخاذ جملة من التدابير والتوصيات وفق رئيسة القسم بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر إيمان الفطنسية.
8: فما نصائح علمية تخلينا نتجنبوا هالليزوفي هدوما، نتجنبوا الشمس ما بين 11 والخمسة متاع العشية، نحطوا كريم واقي من الشمس 50 فما أكثر، ونجدوا كل ساعتين قد ما احنا اكسبوزي للشمس، نلبسوا زادة حوايج تغطي الجسم، نلبسوا نظارات شمس بالفلتر UV لحماية العينين، نشربوا برشا ماء بانتظام حتى لو كان ما حسيناش بالعطش. صغيرات اللي أقل من 6 شهور هدوما نبعدوهم من العرضة المباشرة للشمس، خاطر المناعة متاعهم مازالت مش مكتملة. كونوا واعيين وناخدوا الاحتياطات اللازمة.
2: بعد فصل قصير ودوليا، إيران تحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن أي هجمات تزامنا مع الاستعدادات لجنازة خامنئي.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: وحذرت طهران واشنطن وتل أبيب من شن أي هجوم على إيران في الوقت الذي تستعد فيه لإقامة جنازة رسمية للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي. وأكدت كل من الصين والهند وباكستان مشاركتها في مراسم التشييع المقرر أن تبدأ في 4 جويلية وتختتم في 9 من الشهر ذاته بدفن خامنئي في مدينة مشهد، مع تخطيط لإقامة مراسم إضافية في العراق خلال الفترة ذاتها. ووجه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تحذيرا من أن إيران سترد بشكل قوي وفوري ضد أي استهداف يطال إيران، وذلك عقب تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، والتي أعلن فيها أن الزعيم الأعلى الحالي لإيران مجتبى خامنئي مستهدف بالقتل. ومن المقرر أن تستأنف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى بحسب ما أعلن المفاوضون اليوم، فيما أكدت مصادر أن الجولة الجديدة من المفاوضات ستكون في 18 من هذا الشهر. في لبنان قتل 5 أشخاص وأصيب 16 آخرون في انفجار قرب القصر العدلي في دمشق، وذلك في ظل سلسلة من الحوادث الأمنية والعمليات والتي شهدتها دمشق خلال الأشهر الأخيرة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية المماطلة في الانسحاب من جنوب لبنان، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن إسرائيل ستبقى في المنطقة العازلة، مدعيا في الوقت ذاته أن تل أبيب تبذل جهودا للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. 63.96% نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام أنوفيام. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الكنام. إيران تحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن أي هجمات تزامنا مع الاستعدادات لجنازة خامنئي. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية في أمل الله.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحلى. 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
10: لما تصيف،
11: لما تصيف،
10: لما تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
11: وإذاعة الشباب.
10: لما تصيف،
11: لما تصيف،
10: بريحة البلاد.

0: الكلمات وموروث ثقافي كامل ويختلف. 24 ولاية ما شاء الله، كل ولاية وتلقى ساعات في الولاية الواحدة أكثر من تقليد وأكثر من عادة وأكثر من موروث ثقافي. بالحق محلاها تونس، محلاها التنوع اللي فيها. فرحانة جدا أنه بحذية خاطر باش يعطينا احنا وين موجودين. حكينا عشتوت قبيلة مع الشيخ، لكن هو باش يعطينا أكثر تفاصيل. أكيد بشير
1: سنبيل العاصمي الباحث في التاريخ المادي واللامادي لمدينة الحمامات. سنبيل قالوا لي تحكي 12 لغة.
2: انا بالاساس دليل سياحي، لكن ما نحكيش 12 لغه، نحكي ثلاثه لغات الرسميه اللي كنت نخدم بها قبل. لا ربي يهديهم.
0: مالكش تواضع سي نبيل، ما تحبش.
2: لا انا نتكلم بالانجليزي، كنت نخدم بالانجليزيه والالمانيه والفرنسويه بالطبيعه،
1: والعربيه لغه لهم اربعه. يعني
2: هذو من اللغات الرسميه اللي خدمت بهم مده 34 سنه كدليل سياحي. انا بالاساس دليل يعني سواح متقاعد، لكن عندي اهتمامات يعني بالشأن المحلي وخاصة يعني بالموروث المادي ولا مادي اللي عندي فيه بعض البحوث يخص مدينة الحمامات مع جمعية سفيرات الحمامات، وأنا سفير خارق العادة معهم هما. حبيت نقول لكم اللي احنا تو رانا موجودين في بلاصة، شوفوا اليومير اللي فيها والضوء اللي فيها. علاش؟ خاطر ثم الشمس تضرب في البحر اللي هو ورانا وعلى يسارنا وعلى يميننا، وقدامنا ثم الجبل. دونك البلاصة هذه اللي معناتها تفتنوا بها برشا على مر التاريخ لكونها معناتها هي فيها يعني مناخ يشبه شوية للمناخ الاستوائي، وهذاك علاش معناتها يحبوها من عهد الرومان. راهو مش من توا الحمامية يقولوا يكريو النهار كل يكريو ويجيهم السواح. الكراء راهو في الحمامات موجود من عهد الرومان. حتى في بوبوت، مدينة بوبوت الرومانية، لقاو بعض الديار اللي البلونات نتاعهم مبدلين فيهم كيما ستيديو كانوا يكريوه في عهد الرومان. تصور انت كانوا يجيو يكريو الناس في حمامات كو دير مانتونو. معناتها تويك هاك شوفوا يا لما حال السياحة دي او دي با ليامات ماهيش معبية ياسر الحمامات، ممكن شوية من الطقس، اما تبقينا الحمامات تقعد ديما هاك تشوفوا تو ثم السواح يعني التوانسة وثم
0: الأجانب
2: زادة. سيدي بوحديد هذه بلاصه معناتها تستقطب برشا ناس. سيدي بوحديد احنا تحت السور، وعندنا في سيدي بوحديد تركينه مسمينها تركينه تحت القصر، خاطر البرج نتاع الحمامات هذايا اللي قدامنا كان تسمى تاريخيا القصر. القصر واول من ذكر الحمامات هو الادريسي، ذكر قصر الحمامات بدون شدة فوق الميم، يعني قصر الحمام. الحمامات جمع
0: حمامة.
2: ومن بعد معناتها تو احنا كي نحلوا كتب التاريخ نلقاو ان الحمامات اسمها الحمامات نسبة الى الحمامات الرومانية، وهم موجودين معناتها حتى معناتها الحفريات لقاو عملوا حفريات ولقاو حمامات رومانية اللي نسبوا لها كلمة معناتها الحمامات. لكن اول من ذكر تاريخيا معناتها بالتاريخ هو الادريسي في القرن 12، ذكر قصر الحمامات وما قالش ثم مدينة. المدينة تبنيت من بعد في القرن 13 اللي دارت بالأسوار هذه قدامنا. الحمامات فيها شيء عجيب وغريب. أنا نسمع مرة

0: ندير شويه بحوث لقيته اللي هو لي زنون، ثم ان هناك رافيولا وان هناك الرسول، يقول هو عفانا وعفاكم الله غلى باهيه للمرض الخايب. تنبت عنا في الحمامات، ما تنبتش في بلايص اخرين. علاش؟ خطر المناخ هذايا الاستوائي يشبه شويه المناخ الاستوائي، ينبت برشا انواع نتاع غليل كيما الجوياف يسميوه الكريمه، كيما هذوما انواع تنبت برسك كان في الحمامات. علاش؟ خطر الطقس هنا محصور، السخانه ما بين الجبل والبحر، والضو هذايا شو محلاه، ورانا الوتله حمامات ياسمين، ورانا تو الخليج هذايا، خليج الحمامات اللي انبهروا به برشا ناس وجاوا هكا. ذكر مقبليك ضيفكم معناتها الاوروبيين اللي كانوا يجيو كيما برنانوس كيما بول كلي كيما، جاوا هذوما وانبهروا بالاضواء اللي موجوده في الحمامات، وجاوا سكنوا كيما عندنا سكن عندنا معناتها جورج سيباستيان اللي داروا ولات تويكا معناتها المركز الثقافي الدولي بالحمامات. يعني هذا الشيء مش غريب عليها.
1: يعني ثم اليوم اغراءات، ثم ذكير هكا يجبد في الحمامات، اللي يجي على اساس باش يزور يلقى روحه قعد نجم مجموعه من بعد راهو يوليو من سكان الحمامات. معنا زملائنا سي نبيل، انا نحب نقول لك قبيله الشيخ حكينا على خصوصيه الشطوط في الحمامات. الحمامات عندنا من شط لشط تلقى أكثر من معناها اختلاف، تلقى الشط الرمل، تلقى الحجر، تلقى كل شط يختلف على الآخر، اللي هما فرد شريط واللي يدور بمدينة الحمامات الكل.
0: هذا هو عندنا مثلا في الحمامات الشمالية عندنا شواطئ يعني حجرية شوية، عندنا حمامات الجنوبية الرمل ما شاء الله، هو الرمل متاع الحمامات ضربته اللعنة وقاعد يتأكل لمحالها فندي كما في وسط البلاد لهنا. الشط اللي ذكره الشيخ مقبليكا، شط وسط البلاد، شط سيدي بوحديد ولا شط الياسمينة يسميوه، ولا شط سيدي الفنيش نسميوه، كان ثم ولي نحوه اسمه سيدي الفنيش في وسط البلاد. هذايا الشط هذايا ما تتأكل تأكل مع فما برشا عوامل مش وقتنا تو باش نحكيو فيهم، اللي معناتها لزوا الشط باش يتأكل. لكن الحمامات فيها شطوط رملية اللي معناتها توجدت في الكارت بوستال اللي داروا العالم كامل، والشطوط الاخرين الصخرية كما شيرت نقولوا احنا عنق الجمل. عندنا عنق الجمل في الحمامات، في الحمامات الشمالية يعني بلاصة حجرية في الجبل. عندنا هي اصل المدينة نتاع الحمامات هي تو البلاد العربي مبنية فوق ترشة. الترشة شنية هي؟ الترشة هي حجرة، حجرة باب هوارة، ترشة باب هوارة. كانت بكري البلاصه هذه ما كانتش تعدي، توا عملوا فيها الاسبلاناد هذه، اما كانت قبل السور كان الموجه كانت تضرب على السور ما تعديش، وكانت ثم ترشه عاليه شويه، ترشه يعني صخره، فهمتني ولا لا؟ ما فيهاش رمل، فهمتني؟
1: كان على البيبان
0: زين ياسر.
1: شنو حكيت البيبان بشير؟
2: بيبان الحمامات كانت تعطينا فكره على بيبان الحمامات، ومن بعد نحبوا نحكيوا زاد على ابرز الاسماء اللي جات لمدينه الحمامات، جات باش تشوف لكن استقرت كما كان تحكي لك ملاك الذكير، خاصه من الاجانب اسماء كبيره. وكنا قبيل حكيت انا على بعض الصور الموجوده هوني في مقهى سيدي بوحديد،
0: في تركينة تحت القصر
2: بالضبط، اسماء كبيره كوسوا فنانين كوسوا دي ستيليست موديليست او حتى سياسيين.
0: به هو بالنسبة للبيبان توا بلد الحمامات اللي هي المدينة العربي، هي بلد مش بلاد ومش مدينة كبيرة، يعني بلد صغيرة عندها في الأصل ثلاثة بيبان، وتسمت مدينة ثلاثة بيبان لا مدينة دي تروا بورت، اللي هما في الأصل باب بلد اللي هو مدخل السوق المغطي، وثم باب بحر اللي هو كان يخرج منه البحرية باش يمشيوا للقوارب متاعهم، خاطر الصيد البحري كان معناتها يعني مورد رزق كبير للسكان بلد الحمامات. وعندك الباب القبلي اللي كان حشاك يحل على الجبانة، مشيرة القبلة، وهيك على الجبانة يسميها القبلة، تويكا مش القبلة يعني البوسة، لا لا القبلة يعني قبلة القبلة اللي يصليوا عليه يصليوا لها الناس. دونك هذوما ثلاثة بيبان الأصلانيين، ومن بعد تحلوا خمسة بيبان أخرين اللي هما باب الغيث، باب الرحمة، باب الحوكة، باب الرحمة، باب هوارة، باب هوارة، نسبة إلى قبيلة هوارة البربرية، وهم النسيج السكاني يتكون خاصة معناتها من البربر. أول من سكنوا بلد الحمامات هم البربر اللي كانوا في العهد الوسيط كانوا يقبلوا السلع لهنا، وفي العهد الوسيط كان الترافيك ماريتيم بار اكسيلونس، كانوا يجيو البحرية معناتها المؤونة كانت تجي عن طريق البحر، وكانوا البربر يسكنوا في منطقة زغوان. ما ثماش بلدان، ثم قرى بربرية في الجبال هما المقابلين كما نقولوا احنا تويكا جراد، وكما الزريبة العليا، كما تكرونة بربرية اي وهذوما كانوا كلهم يطلوا على البحر، يطلوا على خليج الحمامات، وفي خليج الحمامات كانت قبيلة هوارة البربرية تستقبل معناتها المؤونة.
1: والتو جراد في البلاد العربي الفوق ترى ضو الحمامات من جراد،
0: هوني جراد مقابلتنا لهنا، هوني انا هوني ورانا قد دونك البيبان قلنا تويكا اخر باب تحل في البلاد في سور الحمامات هو باب سيدي بوحديد، تحل في التسعينات، حلته البلدية، بلدية الحمامات حلته باش، وهو أصلا في الستينات القرن الماضي أول بلدية بعد الاستقلال كانت عندها برنامج باش تحلوا الباب هذايا، ولكن ما تحل كان في التسعينات، حلته البلدية بقرار بلدي باش معناتها حياة المنطقة هذه اللي كانت بكري معناتها منطقة نقولوا احنا ظلمة مسكرة. شوفوا تويكا معناتها
1: ولات القلب النابض اليوم نتاع المدينه
0: نتاع وسط البلاد هذيا، مقهى سيدي بوحديد اللي فيه مقهى ثقافي الداخل، واللي فيه تصاور سيادتك كنت تشوف فيهم تصاور اللي موجودين هذوما لميناهم في منتدى تركين تحت القصر، كانت مجموعه تتلم هنا في وسط القهوه مع السيد مولى القهوه السيد ناصر لاغا اللي هو عمل التركينه هذه، ولمينا فيها تصاور المشاهير اللي زاروا مدينه الحمامات، واشهرهم هو بتينو كراكسي اللي معناتها اختار باش يعيش هنا واختار باش يدفن هنا، مدفون في جبنه الحمامات. جبنه الحمامات مثلا فيها الجبنه المسيحيه والجبنه الاسلاميه، والى يومنا هذا مازالوا معناتها يدفنوا في الجبنه المسيحية، لا توليرونس ريليجيوز اللي موجودة في الحمامات هذه من عهد الرومان،
1: تسامح كبير
0: اي معناتها في عهد الرومان لقاو معناتها النيكروبول دو بوبوت لقاو فيها في نفس معناتها لونكلو تلقى نفس العائلة، ثم دو براتيك ريليجيوز ديفيرون، ثم اللي انسينيري وثم اللي مدفون كامل، معناتها دو براتيك ريليجيوز ديفيرون في نفس الجبانة، معناتها لا توليرونس ريليجيوز في الحمامات معناتها موروث معناتها من عهد الرومان الى يومنا هذا. دونك هيك علاش حبوها تو كراكسي كي قلت لكم معناتها مدفون لهنا في الحمامات وعاش لهنا في الحمامات، يحبوه برشا ناس، كان يعاون برشا ناس، كان يقعد في سيدي بوحديد بلاصتو، واو تصويرته موجوده في التركينه لهنا.
1: غيره حتى نحكيه على المركز الثقافي الدولي اليوم وشخصية سيباسيان اللي كان من بين الشخصيات اللي امنت مدينة الحمامات وثقافة في الحمامات، بالحق معناها اليوم موروث ثقافي كبير وسياحي بالنسبة للسياح الأجانب اللي يجيو يحبوا يكتشفوا المدينة هذه. في كلمة الختام سي نبيل، شكرا لك، نحسك متحمس هكا، شو ما ينجمش يحكي حد على الحمامات قد هو، قالوا لي في الكواليس
0: ما عندكش برشا وقتك
1: ذاك علاش نحن الوقت هو اللي ضغطنا، لكن كان نقعد ونحكيه جمعة كاملة على الحمامات وما يكفيش، وكل بلاد في تونس مزيانة وعندها ما نقولوا عليها، أما نحاولوا كل مرة نسلطوا الضوء ومحليها بلادنا ومحليهم ناسنا ومحليها ثقافتنا وموروثنا وأرض تونس أرض الحضارة.
0: يعطيكم الصحة، يعطيكم صحة، أرض الحضارة والحمامات بلاد الحضارة بار اكسيلونس، معناتها مالوريزمون هي بلاد صغيره اما تبقينا الحضاره فيها معناتها من قديمه ياسر. عندنا مثلا في بوبوت القديمه ثم دار اسمها يرجع تاريخ القرن الخامس من العهد البيزان العهد الوندالي، فيها اون ميزون دان فوندال سيفيليزي في الحمامات، تصوروا معناتها فوندال سيفيليزي في الحمامات، داره معناتها مضخمة ياسر وعنده حمام خاص به، وكان يعايش عيشة مترفة في الحمامات من عهد الخامس من القرن الخامس بعد الميلاد. أنا نشكركم ياسر إذاعة الشباب وإذاعة الوطنية اللي زرتونا، مرحبا بكم وديما نرحبوا بكم، وحمامات يا جنة واللي يجيها يتهنى، وإن شاء الله تكونوا أنتم متهنيين بقعدتكم هذه، ونخليكم في الجو المزيان مع سفيرات الحمامات والشيء هذايا معناتها اللي قدامنا
2: المبهر.
0: شيء كبير ما شاء الله
1: أكيد
2: صح،
0: والملبوس وكل شيء.
1: شكرا لك سي نبيل.
2: نبيل العاصمي الباحث في التاريخ المادي واللامادي. مازلنا اكيد باش نحكيو على الحمامات باش تعداو الكل ما هو تراث في الحمامات، اللبسه الحماميه، ايضا الماكله الحماميه اللي بنينا، الريحه الفاوحه،
1: الريحه الفاوحه اللي دوختك بشير من قبيله،
2: الزهر ريحه الزهر، ريحه الفل الحمامي، فما حتى شويه بشكوتو حمامي كما قلنا. اقعدوا معنا مازلنا بشوفوا برشا حاجات من الحمامات مع جمعيه سفيرات الحمامات.

0: محمد سيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
2: لما تصيف، وإن شاء الله ديما لمتنا في الخير يا ربي على موجاتنا، موجات إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. أنا وبشير رافقوكم اليوم، بدينا معكم الخمسة بتاع العشية، مواصلين حتى لسبعة ونص، ساعتين ونص الحقيقة ما يكفيوش نعطيه حق مدينة الحمامات اللي نحن موجودين فيها، تحديدا في مقهى سيدي بوحديد. لشكون ما يعرفش مقهى سيدي بوحديد، منارة الحمامات والنقطة اللي يعرفوها التوينسة الكل كي يجيو يزوروا الحمامات. لكن نحاولوا انه نعطيه ممكن اهم ما ثم في هذه المدينة، الحاجات المزيانة الحلوة، العادات والتقاليد. ذاك علاش بشير احنا عنا زوز ضيفات بحذانا باش يحكيونا على العادات والتقاليد، وهما يمثلوا جمعية قاعدة تخدم في خدمة حلوة وقاعدة تسلط في الضوء على خصوصية مدينة الحمامات.
3: معنا مدام إيمان الفايض، هاي على يميني بحذايا، خليك أنت تقدم زادة. مدام إيمان، إيمان وإيمان، إيمان الفايض اللي هي الكاتبة العامة لجمعية سفيرات الحمامات. مرحبا مدام.
4: وبيك يعيشك.
3: مدام إيمان الفايض باش تحكي لنا على البنية الحمامية ملي تتولد،
2: كيفاش يحضروها اللي توصل تعرس،
3: كيفاش تحضر وتحضر لبسها وتحضر دنيتها الكل. شوف في برشا حاجات الحقيقة مانيش فاهمهم برشا، ما تو يفسروهم لنا مدام إيمان. ومدام
2: هي الحمامية كيما القروية، كيما المهدوية، كيما كل امرأة تونسية مجدية راهي عندها تحضيرات خاصة، وما توصل لسن الزواج إلا ما تكون جهازها الكل كامل ما شاء الله. بحذايا على يساري مدام إيمان إسماعيل، رئيس جمعية سفيرات، وهما بالحق سفيرات للباس التقليدي الحمامي والتونسي، خاطر انا سمعت لي هما كانوا زادة موجودين في بعض الدول العربيه وخارج البلاد، فهم يمثلوا تونس بدرجه اولى ويمثلوا الحمامات اللي هما منها. مدام ايمان اهلا وسهلا ومرحبا بيك، احكينا على الجمعيه وعلى النشاط نتاعها، كيفاش معناها، فاش قاعدين انتم تقدموا، فاش قاعدين توريوا، سورتو كي تخرجوا لبرا.
4: عسلامه، مرحبا بكم في الحمامات. انا حاضره اليوم على سفيرات الحمامات اللي موجودين على البلاتو، فما شكون ورانا اللي كانوا يعملوا في الحصه هذوك كلهم السفيرات، فما شكون مش موجودين. باش نرحبوا بكم في الحمامات، حمامات البلاد المضيفه اللي بالنسبه للتوانسه الكل وحتى الخارج تونس، الحمامات هي بلاد كما قال توسينبي للالهام، مصدر للالهام للراحه، اللي كانت في وقت من الاوقات يجيوها برشا معناتها كسوا ودبا والعباد باش ترتاح، ولا اللي حتى فواج دو نوس وكل يجيو الحمامات بلاد الشيخات، اللي حمامات اللي ملي تدخل الحمامات ملي تروت كانك جي.
2: عاود هنا مدام ايمان، حمامات بلاد الشيخات،
4: عاود بلاد الشيخات الحمامات اللي جاي في موقع سبحان ربي عطاها موقع استراتيجي وطبيعه خلابه ما بين، ركزتوا على البحر، ما راهي حمامات مش كان البحر، حمامات البحر والسواني والجنان نتاع الحمامات، حمامات الجبل زادا كيف كيف. دونك هذه الكل خلى الحمامات هي كل البلاد اللي يجيها ملي هو داخل يبدا يشم في روايح فاوحه، وملي يجي يدخل في كل الموندو هذاك نتاع الشيخات والراحه. دونك الحمامات في وقت من الاوقات تعرفت بامود توريزم معين، من بعد ولا توريزم دو ماس، وكل من بعد حتى بيدو زائر للحمامات ولا عنده متطلبات اخرى، توا الفورم دو توريزم مطلوبه، توريزم اكسبيريونسييل، يحبوا ليميرسيون، يحبوا الكونتاكت مع لي لوكو. واحنا ذي كنا نعملوه معناتها احنا اتيتخ معناتها كحماميه، كي جينا ضيف نهزوه الفروحات، عندنا الاوتيه الحماميه نتاعنا تيبيك اللي مميزه نبداو فخورين بها، كي جينا ضيف نهزوه الاوتيتنا نوكلوا من ماكلتنا. جبنا لكم اليوم الكسكسي الابيض والكسكسي اي تم بعد نقدموه. دونك نحكي على هذه فروحاتنا ماكلتنا، نهزوهم للسوينينا يشوفوا معناتها السويني القوارص الكل، هذا الكل كنا نعملوا فيها تيتخ معناتها بيرسونيل الكل. من بعد هذا هو وفات اللي توا طالبوا السائح ولا الزائر، دونك قاعدين نطوروا احنا كجمعيه مع مع مندوبيه السياحه، مندوبيه الثقافه، مع جمعيات اخرى في الحمامات، فما جمعيه شبابيه، جمعيه الجات، فما ليو، فما جمعيه بيئيه، فما جمعيه اصدقاء الفواره، هذوما يعملوا دي سيركوي في جبل الفواره، اكثر من جمعيه يخدموا على توريزم هذايا البيئي، توريزم كيما هنا انتم احنا شبعت، فما نادي البحري نتاع الحمامات يخدم على التوريزم سبورتيف، معنا الفيلو كلوب نتاع حمامات، هذوما الكل قاعدين نخدموا مع بعضنا باش تولي معناتها توريزم اخر اللي يرتكز على المقومات نتاع الجهه الحضاريه نتاعها الثقافيه نتاعها. بالنسبه لنا احنا كجمعيه نسلط الضوء عليها، اما ماذا بينا يكونوا فما مبادرات نتاع شباب ولا معناتها مشاريع معناتها عندها بعد اقتصادي واجتماعي وثقافي كما ذي الكل، يدخل في اطار السياحه هذه البديله المكمله للسياحه التوريزم هذايا. دونك احنا كجمعيه كل ما يجينا زائر للحمامات، خصوصا على طريق مؤسسات معناتها حكومية معناتها بلدية مندوبية ولا غيرها نستقبلوه نعطيو فكرة على الحمامات اللي مالوغوزمون كيما الماكلة هذيا ما احناش قاعدين نلقاو فيها برشا في لي ريستورون تاعنا. فما مبادرات فما شباب تو قاعد يعمل في معناتها حتى مع لي زاجونس لي جروب دو توريزم اللي يجيو فما كليميرسيون يجيو يعيشوا نهار مع معنا احنا ولا مع غيرنا معناتها مع احنا كيما قلنا معناتها جمعيه معناتها نعملوا حكايه بونكتويل مش مشاريع اما احنا نعاونوا كل ما فما تظاهره مثلا لهنا.
2: انا فقط نحب نسالك يعني اليوم انتم الجمعيه تحب تعرف اكثر بالهويه الحماميه تحاولوا ترجعوا للتقاليد الاصليه نتاعكم تحاولوا ترسخوها عند الجينيراسيون الصاعده توا وحتى لضيوف الحمامات. انا ثم ضيفه مساج نطلب منها احنا في المباشر تجي بحذنا ايجا نحبوا نسالوها ونحكيوا معها من مصر هي ومغرومه يظلي بالجمعيه وباللبسه الحماميه وكلبستوها زاد لبسه حماميه اتو نحكيوا معها ناخذوا من عندها كلمه عطاير خذيناها راهو الحقيقه حنتعرفوا عليك. اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
5: اهلا بكم مروه الصحن من مكتبه اسكندريه مديره مركز الانشطه الفرنكوفونيه. والحقيقه انا سعيده ان انا هنا بالصدفه كنت مدعوه احضر مهرجان سينما اسمه سينمانا بتونس وخلصت وكلمت ايمان صديقتي لان تعرفت عليها وهي في مصر. والحقيقه انا مبسوطه ان انا اشترك معاكم النهارده وكانت فرصة جميلة جدا ان انا اشوف كل السيدات الجمال اللي جم مصر واشتركوا معانا في مكتبة اسكندرية في مهرجان الحرف للدول الفرنكوفونية ودولة تونس كانت معانا وقدموا لنا حاجات كتير عن التراث الثقافي التونسي. والحقيقة ساري جدا وعملوا لنا عرض للوطية وطريقة الجواز في تونس. فطبعا الحفاظ على الإرث ده حاجة مهمة جدا مش بس لينا لكن لنقله للثقافات والأجيال المختلفة دي حاجة مهمة جدا جدا.
2: كيفاش لقيت الأكلة الحمامية قبيلة قلت لها بنينة برشا
5: بالحق. أنا أول حاجة بحب أكلها لما أجي هنا كسكسي وممكن أكله كل يوم الحقيقة.
2: صحة وبشفية لله مرحبا بيك نورت الحمامات نورت تونس. مدام إيمان مازلتش تقعد بحذنا خلي ناخذوا بشير مع ضيفته خليك بحذنا
4: اي احنا دونك في الجمعيه فما من الانشطه نتاعنا صحيح قلت نركزوا على من اهدافنا ان الارث هذا يتعدى للاجيال الجديده وهكا كيما حاضرين معنا توا كيما كاميليا وخالتي حياه ومريم فما الصنعه قاعده تتعدى من جيل لجيل. نعملوا احنا ورشات تكوينيه في الكسوف الصناعه التقليديه نخدموا على الموروث الغذائي من الانشطه نتاعنا ونخدموا على التوثيق. وعلى ذلك توا باش تسمعوا اللوتية الحمامية على لسان إيمان الفايض مع جوست باش نأكد رانا احنا مش نرجعوا للماضي نخدموا على التراث الحي اللي هو يتفاعل معناتها قاعدين يتفاعلوا معاه يتبدل من جيل لجيل. احنا نركزوا على كسوة الأكلة ولا غيره هذوما من مقومات هويتنا نعتزوا بهم ونخدم مع ذاكرة الجمعية أما هما حاجات يلمونا نساء ورجال وصغار. دونك نأكد اللي سي نبيل عاصمي زاد عضو سفير في عضو سفير شرفي
3: سفير خارق للعادة
4: في من جمعية نعتز انه هو عضو معنا في الجمعية وحضورنا كما قلنا كسوة في الحمامات ولا نتنقلوا خارج الحمامات. واحنا اللي يحب يعرف اكثر على الحمامات مرحبا به في جمعية سفيرة الحمامات ولا جمعية الكل نخدموا مع بعضنا باش نعطيو فكرة على الحمامات اللي نحبوا يعرفوها اكثر الحمامات اللي محافظة على تقاليدها وهويتها واللي هما منفتحة عزادة على الفيتور مع تذيل كله باش يكون كابيتال نستثمروه في سياحة أخرى في برامج في مشاريع. إذا هو
2: خلينا نحكي على لطية بشير الحمامية وتحضيراتها للعرس كيف تصير
3: مع مدام إيمان الفايض هي الكاتبة العامة للجمعية. أنت في قلب التراث الحمامي اليوم مش نحكي على العرس الحمامي والعرس تختلف من جهة لجهة في تونس من الشمال الجنوب الوسط الساحل هذا يختلف. كان تحكينا كيفاش الطفلة الحمامية كيف كنت تقولي تتحضر من اللي تتولد لين توصل تخرج الدرجة زوجة.
6: شكرا. لوطية البنية الحمامية من اللي تتولد يقولوا لامها إن شاء الله في وطيتها وإذا كان حبيت وقامت على سقيها ومشيت تبدأ أمها وحبيباتها وعماتها وخالاتها يخموا في لبسة وطيتها. أما كان دخلت للمكتب وقرأت وأمها تقول الأبيض عدوا عليه الوقت فات فيستو وشبكة وريكامو وكمام وغرزة حمامات هذا الكل يحب له وقت وصويبعات. خذيت شي البنية السيزيام أمها تزيد على قدام وتولي مره قشره فرمله ومره تشيشه صوف، ايش باش يردوا شقف تطرز عليه جبتها، او خسلت او نشفت او قرتشت او غسلت او نسجت او فصلت او خيطت او صبغت. وقد اللي يبدا شقف حاضر نايم، قد اللي الغرزه تجي عليه مرتوبه وميته. كبرت بنتنا ولت صبيه، وعينيها تحلت على اللبسه الحماميه، امها وحبيباتها وعماتها وخالاتها يلبسوا العربي، وهي تعشقوا وتستنى في النهار اللي تلبس فيه كيفهم، وتتوهر بلبسة جدودها وتتفخر بهويتها واللي تعبوا عليه عائلتها. تخطبت البنية وجا سعدها ومكتوبها، تتحزم ميمتها وتحط سفساريها على راسها، ومن دار لدار حارسة تحضر في زيز بنيتها، هذه رشامة وهذه طرازة وهذه فتالة وهذه صدارة وهذه حراجة، هذه ناقصة لوبيا وهذه ناقصة عقد، هذه تطرز على العالي وهذه تطرز على الواطي، والرقايق الصغار تخطفهم وحدها بين الوقت والوقت. ربي يكون في العون. توصل أمها ما ترقدش وتاخذ غفوة تحت القرقاف علي الوقت خصب، وزيد تعاون رجلها قديش منه الوقت صعب. اليوم وطيتها حلت عينيها الصباح عدلال، اليوم كل شيء مسموح، هذا النهار الفضيل، هذا النهار المبروك، إن شاء الله بدو بتمام وربي يكمل علينا بالخير. تلمت العائلة والفطور حلال من يدين عمتها الملاح، وفي العشية لبست العروسة سروال وسورية وقمجة وفرملة وجبدة ويدين وقوفية واختامراء وفوطة وقبقاب على العالي، وخرجت تترشق باش تصدر في الدريقة في وسط عائلتها واصحابها وحبيبها وجيرانها. أمها في الباب فرحانة باللي جاوا هنا، تسلم وتوشحل يا سعدها يا هناها، اليوم وطيت بنيتها مم عينيها. تعشق خالتها عينيها على أطبق المقروض والغريبة والفطاير، اسحة تنساو لي حد. من غادي بنت عمتها تقعد في الحضاضر اللي جاو باش يزينوا على عروستنا، وبنت خالتها لاهية بالعروسة، مرة تقدها ومرة تقيمها تشطح. مقابلتها مرت عمها تقول لها قد لها سقين السروال بالسبا يبدأ قد قد. جا وقت الجلوة قدمت حماتها وقالت باش نكسيك انتي، وتلموا الزوز عائلات، وبالغناء والصغار يتلبسوا العروسة الكبير، وحطوا لها سياغة في يديها وعلى صدرها ما يغني فقير، حتى من الخلخال زوزين يعيشكم كيف شلتوني إن شاء الله كيف ما تراو عندكم. وجابوها حط يده على راسها، وخوها في جنبها شادت حوتة مطروزة يطير عليها في العين. طلعت العروسة على الكرسي الكبير وهزت يديها تتجلى في موكب بهيج وإجليوها يا ماشطة، ودورتها حمايتها وقدت لها التشميرة والبرنشكية والقطاية، وشطحت قدامها بيديها ورحبت بها والرشقة على عروستنا بالألوف على راس العروسة والعروس وكل من جاو هنا والتعليلة. وكملت الجلوة وهبطوا العروسة ونحاولها الكوفية ولبسوها الطاقية، ومن حضن أبوها لحضن راجلها، وربي يهني ويسعد كل بنية، وإن شاء الله البيض السعد يا عروسة. وهذيك هي وبكل اختصار اللوطية الحمامية.
3: هذه القصة نتاع اللوطية الحمامية، أنا اللي فهمته أنه اللوطية
2: من سنوات
3: يعني وبالتقليد اللي فهمته أنه اللوطية ربما أهم من نهار العرس في الحمامات.
6: هاي بالنسبة للعرس المرأة، اللوطية أهم من نهار العرس،
3: العائلة المرأة ككل
6: الكبيرة، وهذيك الكورونما نتاع تعب عائلتها وتعبها هي من اللي تولدت حتى لين مشيت لدار لحضن رجلها كيف ما قلنا في التكست.
3: يعني امبيراتيفمون مالك أي مرأة حمامية، أي طفلة حمامية تتعدى بالمراحل هذه،
6: المراحل هذو ما الكل تتعدى بها.
2: احنا مواصلين لانه ما عادش عندنا برشا وقت. شكرا ليك مدام ايمان الفايد، الكاتبة العامة لجمعية سفيرات. مدام ايمان، مدام جات بحذنا مدام زهيد باش تحكينا على اللبسة وعلى العقدة وعلى قبيلة، نحكيه وعلى انه لبسه الحماميه راهي وكيما اللبسه التقليديه التونسيه عموما غاليه، معناها تستحق حاجات معينه باش نخيطوها. اما انت باش تعطيني فكره على الاكلات اللي موجودين قدامنا، هذوما اللي نورتوا بهم الطاوله نتاعنا من اول ما بدينا الحصه في دقيقه لو ممكن قبل ما نشير مدام زهير.
4: احنا حتى في الجمعيه ولا في بصفه عامه ديما نحكيوا على فن الحياه في الحمامات، وعلى المراه الحماميه اللي هي عمم فنانه في دارها وفي تريزتها، هذه الكل فيها برشا بدع الخدمه هذه، وفي في في سنيتها في معونتها الرجلها. فما الاكلات احنا بتاع الحمامات اللي نركزوا عليهم هما قصعه الكسش نتاع قصعه الحلال نتاعنا نتاع ميو هذايا تو تحكينا عليه خد زهاد. جبنا لكم البندليقه الحماميه،
3: شو اسمها؟
4: البندليقه البوربيي هي البلانت المدموجه، حلول لوطيه هذايا بشكوتو الديري نتاعنا. فات الكويزين نتاع حمامات هي برشا من احنا بلاد فلاحيه على باز، كنا فلاحه دونك لي بلا هذوما الكل مرتبطين كسوسوا بانشطه فلاحيه كيما كسكسي مي نطيبوه الحماميه الكل يطيبوه لو 14 مي، نطيبوه في فرحاتنا، نطيبوه في اي مناسبه سعيده بالزعفران الكسكسي وبالذي الكسكسي الابيض بالعظم وبالزبيب وباللوز. هذوما دي بلا الاخرين المدموجه نطيبوها في المولد نتاعنا، في المولد ولا في النفاس اللي بالسميد على باز. وهذوما فما دي بلا اللي مسانيه احنا كيما كسكسي الخفافه وغيره، دي بلا اللي معناتها الحمامي الفلاح من صحيت اي دي بلا سامبل من الطبيعه من لي برودوي دو تيغوار، وهذه اللي تميز كوجينتنا في الحمامات. وبهذايا دخلنا احنا في الكابون، ما عادش كان تعرف في بالكم بالكابون هي

0: الهرقلي اللي هي عضو الجمعية ربما الاختصاص تاعك أكثر الصناعات التقليدية.
1: اللي لبستها أنا شنو هذه يا خاتي زهير؟
2: هذيك هي العقد نتاعها أنا نعملهم.
1: اللي هي مصنوع الخيط شنو تسميوها؟ عنده اسم.
2: هذيك فزة.
1: إي.
2: وهذيك الحرير نورمالمون نعملوها بالتل.
1: إي.
2: هونك معمولة بالتل.
1: إي.
2: نورمالمون احنا نعملوها بالتل، هذيك حاجة خاطئة. سنتشرفوا بكم ياسر. مرحبا بحضوركم.
1: يا عايشة.
2: أنا زوجة هيك أسيرة حمامات اختصاصية في الصناعة التقليدية، اختصاصية في العقد. وإحنا في الحمامات ما فماش مرأة ما تعملش صنعة في دارها.
1: أكيد.
2: أي ما تقعدش قاعدة، كل واحدة تعشي العشيات ما تخدمتها قدامها. دونك أنا نعمل العقد، نطز على العالي، نطز على الواطي، إما ما تقعد نتخصى في العقد.
1: هذوك هو. وغالية لبسة الحمامية توا.
2: غالية على الأخر. أنا العقد
1: مثلا.
2: أي؟ العقدة هذيك تتعدى على 5 مراحل.
1: اي
2: تحب نوري لك كيفاش نوري لك؟
1: اي مثال بسرعه ورينا خاطر الوقت لانه ضغط علينا وما شاء الله عندنا برشا ضيفين.
2: يتعمل اول مره يتعمل يتشمع يتسمى.
1: اي
2: هذا القطن وهذا السير.
1: اي
2: يتشمع ويولي هكا.
1: يعني مر بمراحل باش يوصل الخيط هذاك نعمل به العقد.
2: ثاني مره.
1: اي
2: هكا ثالث مرة.
1: أي.
2: ترجع هذيك عقدة هكاية. الفزة قبل.
1: أي.
2: هكا تجي الفزة منها بالتل.
1: معناها تتصنع من الفزة والتل كما قلت أنت وفيها مراحل باش توصل تعمل
2: 5 مراحل
1: باش توصل العقدة هذه اللي موجودة. هذه شنو اسمها؟ مش فرملة.
2: هذيك الفرملة.
1: الفرملة. باهي. هذه الفرملة.
0: المراحل هذوما قداش ياخذوا وقت سيدة زهيد؟
1: ياخذوا
0: سيرتمو ياخذوا وقت في التحضير.
2: بارك الكعبه بارك نقعد فيها ما بين ساعتين ثلاثه. كي نبدا منظمه خرجها منظمه.
1: توا العروسه قد يتكلف لها اللباس نتاعها؟ خاطر نعرف اللي هما يعملوا برشا تبديلات وتبدا تحضر من اللي هي صغيره.
2: تبديله الواحده برك من سوريتها لسروالها لفرملتها لقمجتها لجبتها تتكلف ما بين 40 50 مليون.
1: معناها ريت اي العروسه الحماميه
2: الواحده بركه.
3: جست باش نعرج ديما احنا نركزوا على الكلفه الماديه. فات التبديله الحماميه الكوستيم هذاك البرا تلبسوا افي معناتها تلبسوا مثلا مش كيف تمشي العرس تقول كسوا الرجال ما عنديش ما نلبس هذه تبديله شافوني بها قبل. احنا في الوطيه يلزمك تلبس تبديله هذيك دونك سي ان انفستيسمون افي ان كابيتال. توا ولا يتكلف اكثر خاطر قبل كانت المراه ما تبيدها تطرز ولا امها والكل شيء. مي هو اون فوا عندك الكوستيم هذاك في الوطيه تقعد تلبسوا. عندنا احنا خاطر فما ان تكنيك بالنسبه للكوستيم محرج معناتها كل ما تتهنى شويه وتسمن شويه تنجم توسعوا شويه.
1: حاجه اخرى مدام زويت كانت قلنا عليها بسرعه في علاقه باللبسه لانه يقول لك ثم لبسه ديك راهي صبيه تعرفها اللي هي صبيه مش معرسه وذيك معرسه وذيك معرسه عندها عوام وذيك مازالت عروسه جديده. انا كي نمشي المناسبات الحماميه والوطيات الحماميه يبداو يوريوا لي يفسروا لي كل لبسه معناها شنو هي ترمز. صبيه تلبسها
2: تبدا في العرس في الوطيه تلبس سوريا وسروال بوستو رقبه.
1: أي.
2: تلبس قمجه عريانه مش جبه مطروزه.
1: أي.
2: تلبس جبه كحله حاجات خفيف معناها مش كما تلبس عروسه. عروسه تبدا حزاره تلبس خفتان. أي. تلبس قمجه فرمله تلبس جبه جديده معناها كلهم باش مش جديد بدون حزارات. اما الطفله الصبيه تلبس حاجه خفيفه.
1: اي
3: جست باش 30 ثانيه راهي اللوطيه في ظاهرها هذاك البهرج وكل في باطنها برشا معناتها صحيت هي ساعة قوام حياة اجتماعية كاملة. احنا المناسبة في الوطية معناتها يلزمك تحضر انت كفامي معناتها فما روابط معناتها اجتماعية الكل فما وراها نساء تخدم دونك الاختصاصات هذوك الكل سي موديل ايكونوميك فيه وراه الايكونومي وراه الاقتصاد اجتماعي ثقافي قايم الذات دونك قاعدة الوطية معناتها قاعدة تتأقلم. انت اكدت مقبل احنا البنيه الحماميه حتى تعيش برا تخدم تجي تعمل وتياتها الحماميه فرصه باش العائله تتلاقى فرصه باش تلبس تبديلتها وتحرك تحرك الدولاب وتفرح العائله الكل. دونك فوالا مرحب جست باش نرجع لك الميكرو ما تخافش. مرحبا بكم في الوطيه مرحبا بكم في الحمامات المستمعين كل احنا مقبل ما انت مرحبا بكم الكل الحمامات ان شاء الله مرحبا بكم
1: الكل. شكرا ليك نمشيو مباشره لاستديوهاتنا المركزيه بشير موجز الاخبار ونرجع نواصلوا في جزءنا الاخير من حلقتنا لليوم.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات.

0: الاستثنائية، تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلنون دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 26 و2000 تنطلق حسب الرزنامة التالية. يكون تعمير الاختبارات بداية من يوم غد 3 جويلية إلى 5 الشهر ذاته، ويكون الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية. هذا ويمكن أن يشارك في دورة المتفوقين المتحصلون على معدل يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لبكالوريا الرياضيات، العلوم التجريبية، العلوم التقنية والإعلامية، والاقتصاد والتصرف. أما بالنسبة لبكالوريا الآداب، يمكن المشاركة للمتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 14/20. هذا وتراهن تونس في مخطط التنمية 26 و2030 و2000 على إحداث نقلة نوعية في المنظومة التربوية عبر إصلاح شامل، حيث تشير التوقعات الديمغرافية إلى ارتفاع عدد تلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى نحو 1,189,000 تلميذ في أفق سنة 30 و2000. في موضوع آخر، محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تسجل رجة أرضية اليوم على الساعة 4:16 بلغت قوتها 2.4 درجة، وذلك غربي مدينة جرجيس من ولاية مدنين. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو في بلاغ إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة وتأمين مخزون الحبوب وحمايتها من التسربات المائية والرطوبة والتثبت من جاهزية فضاءات الخزن ووسائل النقل والتغطية. ختاما، وفي الشرق الأوسط، إيران تحذر الولايات المتحدة من أي تدخل في مضيق هرمز يقابل برد سريع وحاسم. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يؤكد إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول إن الأولوية في الجولة المقبلة من المفاوضات مع الكيان المحتل هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي.
1: لما تصيف،
3: لما تصيف،
1: لما تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
3: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.

0: لمة صيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لمة صيف،
0: لمة صيف
1: بريحة البلاد.
2: ملا لما وملا هي وملا جو هوني في الحمامات في مقهى سيدي بوحديد، لما متميزة جدا مع الناس اللي حضرت معنا الكل. طبعا إن شاء الله نرجع لهم الكل بالرومانسيمون في آخر حصتنا اللي في جزء الأخير. وسنة وملك
3: أكيد هو الأغنية قالت النفسية، النفسية اليوم محتاجة تجيو الحمامات تعملوا عشوية في الحمامات، وطوى هكا الشمس قاعدة تطيح وقت الغروب محلاها في الحمامات، حاجة حلوة برشا. قاعدين نقول لكم في الأجواء، حبيت نقول زيادة الحمامات تنتظر في الدورة ستين لمهرجانها اللي باش يكون على امتداد ايام اكيد من 11 الى 13، من 11 جويليه الى 13 اوت 2026. عدد من العروض باش يكونوا حاضرين، واكيد خصوصيه مهرجان الحمامات المسرح المزيان المطل على بحر القمره من الفوق، واكيد جمهور الحمامات بتنوعه يكون حاضر في العروض هذه الكل، واحنا باش نواكبوها في عديد الحصص واكيد في اللقاءات على موجات كل من اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه. توا وقيتنا وقيت سبورت ديكالي، يظهر لي الفقرة المفضلة عند بشير وعند سامي خير مني أنا في الرياضة الحقيقة.
2: لا والله ما شاء الله عليك.
3: نفهم في الكورة، أنا نفهم في الكورة.
2: ما شاء الله عليك تفهم في الكورة وفي كل الرياضات. سبورت ديكالي اليوم باش نخصوها أكثر للجانب الرياضي في مدينة الحمامات، باش نحكيو على الرياضة في مدينة الحمامات كعنصر فاعل أيضا للشباب في النهوض بالشباب. ومعايا في هذا الكل رئيس الهيئة التسييرية سي حميد القمري، مرحبا بك.
4: مرحبا بكم إذاعة الشباب وإذاعة الوطنية في
3: مدينة الحمامات. نمشيو للفاصل ونرجع نواصل الحوار.
2: عطينا سي حمزة سمحت.
1: سبور ديكالي،
2: سبور ديكالي. إذن كما قلنا مع سي حميد القمري رئيس الهيئة التسييرية لجمعية الحمامات. سي حميد، أول حاجة جمعية الحمامات نحكي على كرة يد كسبيسياليتي أولى في الجمعية، لكن أيضا عندها عديد الأصناف الأخرى، عديد الرياضات الاختصاصات الأخرى اللي أكيد نحكي عليها، وخاصة نحبوا نرجعوا للزومبليم الرياضيين المعروفين في الحمامات واللي برزوا على مستوى وطني وإقليمي وقاري وربما دولي.
4: هو صحيح كلامك، مدينة الحمامات مشهورة بكرة اليد ونسكن نعرفه، معناتها الجمعية الرياضية بالحمامات اللي هي الجمعية الأم اختصاص خاصة كرة اليد، تقريبا كانت من الثلاثة العمالقة في تونس، يعني جمعية عندها تاريخها، عندها يعني صولاتها وجولاتها في البطولة الوطنية، كانت لها زادة كذلك مشاركات خارج الوطن يعني على المستوى الأفريقي والعربي، لكن هناك العديد من الاختصاصات في مدينة الحمامات، إن كان كرة قدم، كرة سلة، ألعاب قوى، كرة المضرب، يعني رياضات فردية، رياضات نسائية زد كذلك كرة اليد. لكن هي مناسبة اليوم بما أنه احنا في مراوحة ما بين التراث وما بين يعني حاضر مدينة الحمامات، نحكيه شوية زدا باش نعطيه نرجع اعتبار بعض الأسماء اللي برزت في مدينة الحمامات واللي أعطت الكثير على المستوى الرياضي. على سبيل الذكر كانوا عندنا زوز سباحين في مدينة الحمامات وعندهم يعني عندهم مشاركات حتى على المستوى الإفريقي، المرحوم عبد العزيز الحلوي اسم معناتها في مدينة الحمامات معروف، خاصة عندنا كانت بكري ترافرسي تسمى ترافرسي متاع الجولف تاع حمامات، يعني كان معناتها عنده يعني مشاركات يعني كبيرة على المستوى الوطني وحتى على المستوى الإفريقي. زاد كذلك سي عبد الوهاب بن سالم، زاد كذلك في السباحة مدام بيا أبو عبد الله في رياضة ألعاب القوى ورمي الصحن، كانت زاد كذلك هي عنصر معناتها في المنتخب الوطني. مدام جميلة الشعباني كانت عداء زاد كذلك تنتمي للمنتخب الوطني، هي مدينة الحمامات، من مدينة الحمامات، هي مدرسة وانا معناها كنت الحق معناها نالي شرف اني درستني انا بيدي كنت تلميذها مدام زاد، بالمناسبه نحييوها معناها على امواج اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه، وهي مناسبه باش نكرموها مدام، معناها اسم كبير في مدينه الحمامات. مدام فاطمه الانور زاد كذلك في الالعاب البحر المتوسط، كانت لها زاد كذلك مرتبه مشرفه في مشاركه يعني في العاب القوى. يعني كذلك محمد الفاسي في رياضة رفع الأثقال، يقول قائل مدينة الحمامات رفع الأثقال، حمامات كانت مشهورة برياضة رفع الأثقال في الستينيات. يعني كذلك شوف بالنسبة لمدينة الحمامات يعني فيها تقريبا نسيج جمعياتي رياضي في اختصاصات متعددة، وهذا راهو طبيعة المنطقة، هو يخلي معناها شباب مدينة الحمامات يتعاطى الرياضات هذه بتشجيع بالطبع من السلطات المحلية، من المجتمع المدني، الجمعيات. دونك فما الحق، فما يعني حيوية، فما نشاط في مدينة الحمامات، فما شباب. لكن بالمناسبة هي مناسبة معناها خلينا نستغلوا مثال وجودكم بحذانا باش ربما نثيروا موضوع البنية التحتية في مدينة
2: المنشآت الرياضية.
4: المنشآت الرياضية للأمانة مدينة الحمامات يعني تستحق أكثر من هكا. المدينة المتوسطية مدينة الحمامات درت المتوسط، يلزمها معناها مركب رياضي يليق بسمعة المدينة هذه. الحق طول المركب الرياضي في حالة رثة، وما يعاونش شباب مدينة الحمامات باش يتألقوا وباش يبرزوا حتى على مستوى معناها إن كان النشاط المحلي ولا حتى معناها النشاط الوطني ولا حتى خارج يعني الوطن. على فكرة احنا بما أن في لمة صيف زاد كذلك عنا نادي البحري، نجم نستدعاه خيالنا على موجات الإذاعة باش معناتها السواح يجيوا مدينة الحمامات ويتمتعوا مع النادي البحري، نجموا زاد كذلك عنا أنشطة رياضية مفتوح للجميع، فيه يعني رياضات الكاياك، في رياضات البادل تو معناها خاصة البادل الصباح في حمامات ديما عندنا
3: الماء يبدا راكح،
4: الماء يبدا راكح دونك نجموا معناتها
2: فقط البادل هو اللي بالراكيت كيما التنس، البادل اكثر هو رياضة البحر،
4: الرياضة البحرية. دونك التنوع في مدينة الحمامات هذايا يعني
2: سي حميدة ما عندناش مسبح في مدينة الحمامات، وهذه نقطة استفهام،
4: سؤال في محله. نقطة احنا المسبح نتاعنا 30 كيلومتر تقريبا ساحل يعني في مدينة الحمامات خليج، هو هيك المسبح،
3: مسبح مفتوح اللي هو
4: احنا راهو الأمانة يعني الحقيقة يعني في النزول معناها بكل مسابح يعني
2: نحكيه مخصص للشبان للرياضة
4: للسباحة، يعني للسباحة للرياضة ما فيها بأس يعني. لكن المسؤولين يسمعوا فينا توم في مدينة الحمامات، لما لا تفكير في مشروع معناها برنامج يعني لتركيز يعني مسبح
3: رياضي
4: مخصص يساهم هنا باش خاصة رياضة السباحة في مدينة الحمامات، بما أن مدينة الحمامات تطل على البحر، ودونك لما لا تخلق زاد كذلك أبطال في السباحة. والتاريخ كنت ذكرت أنا تاريخ عنا زوز أبطال في السباحة يعني حتى على مستوى الإفريقي،
3: خطر عنا أكبر مسبح يظهر لي نتصور في تونس اللي هو خليج الحمامات الكل. سي حميدة سمعنا ثم إمكانيين باش يكون ثم ملعب جديد للحمامات، شنية التفاصيل لو كريت عنا كواليس احنا وعنا العصفورة
4: هكم راوين بجميع الأخبار تقريب. شوف هو الملعب الحالي يعني الملعب الحالي اللي يفتقر للعديد من المرافق، معناها هو سيقع يعني إعادة تهيئة الملعب يعني بمدارج جديدة، حجورات ملابس جديدة، وكذلك الأرضية والمضمار. هذا يعني باش يصبح يعني معناها ملعب يعني بكامل المكونات باش على الأقل الرياضيين في مدينة الحمامات يلقوا أرضية ملائمة باش يمارسوا. هو هو هو شوف فما بعض الإشكاليات كانت عالقة في السابق، يعني تقريبا هو المشروع مبرمج من سنة 2012، وكانت الأموال المرصودة تقريبا فما 900 ألف دينار بلدية و700 ألف دينار من الوزارة، دونك الكوم تاع 1,600,000 دينار. اليوم بما أنه وصلنا ل 2026 يعني بالطبع التكلفة باش
3: تزيد.
4: وصلنا ل 4,200,000 دينار. واليوم فما أخبار سارة وانه لابيل دوفر يعني تم يعني لانساوها 3 مرات، وان شاء الله المره الثالثه هذه يعني تجيب نتيجه وهكاك معناتها تقع لابيل دوفر على مقاول وان شاء الله تنطلق الاشغال في اقرب الاجال يعني في اقرب وقت، وهكذا معناها الحق المركب الرياضي احنا لانه عندنا قاعه مغطاه في مستوى عالي في مدينه الحمامات، ملاعب تنس زاد كذلك في مستوى راقي، يبقى كان الملعب كره القدم والمضمار والمدارج يعني والحجرات الملابس هو هذا اللي ناقص في مدينه الحمامات، مع العلم انه مدينه الحمامات بها فيها يعني دار شباب تطل على البحر في يعني موقع جميل وجميل جدا، وكذلك فما مركز اصطياف زاد كذلك للشباب في مدينة الحمامات، يعني اللي كان في السابق يعني هو في الحقيقة كان نزل بتوظيفة وزارة الشباب والرياضة ولا مركز يعني اصطياف ينجم معناها تعرف المستافين وفمك المصايف والجولات يجيوا لمدينة الحمامات، دونك ينجم يكون هذاك يعني مأوى لهم باش معناتها يقضيوا العطلة الصيفية.
2: سي حميد القمري مشكور جدا،
3: شكرا ليك، اكيد نحن ان شاء الله نكونوا طالع خير عليكم، وان شاء الله لابيل دوفري يصير، وان شاء الله يتم تحسين وتهيئه الملعب هذايا.
4: كلمه اخيره ربما انتم تو في احسن وقت في مدينه الحمامات،
3: وقت الغروب،
4: هو وقت الغروب معناها وقت الغروب، يعني متساكني الحمامات في اللحظه هذه بالذات
3: يجيوا للبحر،
4: يجيوا للمكان هذا بالذات باش يعيشوا اللحظة هذه، لحظة جميلة جدا، لحظة ساحرة في خليج مدينة الحمامات.
3: حاجة حلوة ومزيانة أكيد.
2: مزيانة برشا.
3: احنا نقترب من نهاية اللقاء هذية شوي آخر أكيد باش نختموا بالجلوة الحمامية بشير.
2: أمانة قبل... مليك جوست حاجة بركة مستغرب منها، كيفاش ما فماش كوبلواتك اللي يعملوا تصاور قبل العرس كذا، احنا نحكيوا على العراس في الحمامات ما نشوفش في كوبلوات يستغلوا في الكوشيت سولية
3: يجيوا يعملوا شوتينج كما قولوا نحن،
2: شوتينج بتاع قبل العرس قبل
3: يقول لنا منتصر اللي هي سانكيم مونديال معناه الخمسة عالميا الكوشيت سولي اللي عنا في الحمامات، يقول لك الجبل والبحر والماء محليه محليه، قد ما نوصفوا لكم ما تصوروش المنظر قداش مزيان. فصل موسيقي بشير وباش نرجعوا نحبوا نختموا بالجلوة الحمامية، ونحبوا نشكروا الناس اللي أمنت اللقاء هذية باش تمكننا نكونوا موجودين اليوم في الحمامات من الخمسة للسبعة ونص.
2: مشكورين الناس الكل، مشكور سي منتصر ساسي على التنسيق،
3: خلي رميرسيمون شويه اخر،
2: خليه شويه اخر،
3: يلا نمشيو للموسيقى ونرجعوا نواصلوا معكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه.

الدنيا مع كثرة يا معرفوا الغنية لا عاشوا المحروم مغروم وفانية عشق جاي اللي غارق بيّا.

0: بكم، رجعنا معكم في لمة الصيف. أهلا وسهلا ومرحبا بكم بشير، هذا الجزء الأخير من لمتنا اليوم.
1: كملنا وصلنا نهاية حصتنا إن شاء الله اليوم، باش نكملوا بالرميرسيمون، باش نكملوا بجو حمامي بحت.
0: أي باش نعرفوك على الجلوة الحمامية. أنت ما تعرفش الجلوة، أنا حضرت
1: أنا
0: لها.
1: أصلا نطق عطحائر فيه توا درجين.
0: قاعد يسأل فيا في الكواليس يقول لي مالك شو اسمها نقول له الجلوة الحمامية. أنا حضرت عليها الجلوة الحمامية تحديدا. هاو كيفاش تنطق
1: بكسر الجيم.
0: اي انا حضرت عليها، نحبك اليوم تحضر عليها والساده المستمعين، واحنا كل مره نكونوا حاضرين في نقطه خارجيه وفي بلاتو خارجي اكيد باش نعرفوكم على عادات وتقاليد المكان هذاك. لكن نشكروا قبل اللي امنوا الحصه اليوم،
1: حبينا نشكروا صابر بن ظافر اللي معانا هوني تقني بحذانا في الاستوديو، ايضا كان ايمن تنفوري، حمزه صفار تحيه ليهم، معتز شمام قائد الرحله، الفه واسلام في الديجيتال يعطيكم الصحه، منولكم ديجيتال على الباج نتاعنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، وايضا على الصفحه الرسميه للإذاعة الوطنية.
0: وانا نشكر الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا، الناس اللي خدمت معنا البلاتو هذية، شكرا ليك منتصر بن ساسي زميلنا اللي عاوننا في الاعداد اليوم، نشكر صاحب هذا الفضاء اللي بالحق حفاوة الترحاب كل عاملين في مقهى سيدي بوحديد، شكرا ليهم اللي بالحق اليوم استقبلونا سي ناصر لغا، شكرا ليك مرة أخرى، رميرسيمون كبير الفضاء هذية الحلو، وشكون اللي ما يجيش لهنا ويشيخ بوجه البحر ومنظر البحر المزيان. نشكر زيدا سي نبيل اللي كان حاضر بحذينا قبيله، سي نبيل عاصمي للبحث في التاريخ المادي ولا مادي يعطي الصحه، مدام ايمان اسماعيل رئيس جمعيه سفيرات المصره انه تعطي كلمه قبل ما نمشيو للجلوه الحماميه، مدام ايمان الفايد الكاتبه العامه للجمعيه، ومدام زهيت الهرقلي عضوه في الجمعيه واللي حكت لنا قبيله على الصناعه التقليديه. وبربي نشكر النساء الكل اللي واقفين ورانا هم قاعدين نشوفوا فيهم انتوما اللي تبعوا فينا على صفحاتنا غاديو ناسيونال تونيزيان والا غاديو جون، محليهم محليهم، ربي يفضلكم، ربي يطول في عمركم، وربي يشد في صحيحتكم، سرتو في انه شادين صحيح في الصناعات التقليديه هذيه. كلمه الختام ما نطولوش مدام ايمان، باش نمشيو للجلوه.
2: باش نطول لينا باش ناكد اللي الحمامات راهو يطيبوا فيها العيش، مش كان في الصيف، راهي برشا جو حلو في الشتاء وفي الربيع وفي الخريف. الحمامات المتنوعه كما قلنا ما بين البحر وجبل وسواني ذا الكل. رسالتي انا دونك كيف شكر للحارسات هذا على التراث الحي نتاع الحمامات، وإحنا اللي كنا معناتها اللي حارسين انه يمر الاجيال واللي هو يكون سلاحهم للمستقبل. انا زاد نشكر معناتها احنا كل مره كيما نعتزوا احنا بتراثنا هذا الحمامي، كيما احنا فخورين كل مره نمشيو لجهه نتعرفوا على جمعيات في تراب الجمهوريه التونسيه الكل، وكيف كيف نشكرهم كلهم المحافظين الكل على التراث هذا، وهذا فخر لنا احنا الكل.
1: يعطيك الصحه مدام ايمان، الجلوه ما عادش عندنا برشا وقت الجلوه.
0: نشكرك انت بشير ونشكر روحي.
1: شكرا مالك.
0: يلا نمشيو مع الجلوه نختموا بها حصتنا لليوم من لما تصيف مع اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه. يلا تفضلوا.
3: يجليها يا ما اشتهي الله الا، يجليها دور بتدي لالي مع الحله، يزوز عروسها

0: خمسة وخميس يا مبرك هذه الليلة. مزلنا على رسولنا، وين من أحباب، وين مخيان، الحق يا عيان الحق.
1: نزيدوا
2: هكا نكون وصلنا نهاية حلقة لمة سيف هنا في مدينة الحمامات. نشكركم الكل في هذا البث الموحد،
3: محليها اللمة العفوية. شكرا لكم، شكرا للناس الكل. أبقوا أوفياء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية بالزغاريد التونسية اللي تجمع الولايات التونسية الكل. إن شاء الله ديما أيامكم أفراح ومسرات، ويلا نحن باش نذوقوا الأكلات الحمامية ونخليكم على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب في الأمان.
2: باي باي.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
4: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
6: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
4: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
6: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
4: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
5: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز.
4: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
5: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
4: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
6: وباش تبعث السلام
4: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
5: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
6: نعيشوا معاك الحكاية.
5: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
4: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
5: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
4: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
6: تسمع التونس
4: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
5: عدل موجتك وصيف معنا
4: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: تمام الساعة 7:30، نحييكم من إذاعة الشباب في نشرتنا الإخبارية وفي عناوينها: 63.96% نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام، وتوجيه أكثر من 6000 تلميذة إلى المعاهد النموذجية. و 68.29% نسبة النجاح في شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 26 و2000. المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد يتحصل على شهادتين في نظام إدارة الجودة المتعلقة بتسيير المؤسسات التعليمية. وفي المهرجان الوطني الأول للسلامة المرورية، حملات أمنية ورشات تحسيسية توعية بمخاطر الطرقات. ثلاثة وستون فاصل ستة وتسعين نسبة النجاح في امتحان شهادة خدمة التعليم الأساسي العام النوفيام دورة 26 و2000. عدد الناجحين بلغ 16182 تلميذا، من بين 25301 اجتازوا المناظرة، وقد تم توجيه 6063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية وفق بلاغ اليوم لوزارة التربية. وتصدرت التلميذة تسنيم الشريف قائمة الناجحين بمعدل 19.21. التلميذة تسنيم الشريف عن المدرسة الاعتادية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية تحدثت لقسم الأخبار عن تميزها طيلة مشوارها الدراسية، معربة عن أملها في أن تدخل مجال الهندسة.
4: الأول ما كناش نتوقع جملة اللي باش تهبط اليوم، جاني النساء فلحنا على الاخر خاطر جيناف، والحق ما توقعناش الحق باش نجي الأولى في تونس، وفرحنا برشا الحق بالغزوتا هذيا. ملي أنا صغيرة كنت متفوقة معناتها في القراية، وحاولت ما نضيعش حتى كي مشيت للكليج، والحمد لله جيت في السيزيام الأولى في الولاية متاعي. الحق توقعت شوية النتيجة متاع نجي الأولى في جابس، خاطر فما برشا معناتها متميزين في كليجنا، ووسط العام ما حاولت نخدم عادي جست ننظم وقتي، وما حاولت نضغط على روحي برشا ستريس لا. والحق نحب نشكر على الاخر الاطار التربوي نتاعي في جابس، الاساتذه نتاعي واهلي سورتو اللي دعموني وشجعوني. نحب نجيب معدل بي في الباك ونكمل نقرا في الخارج، وديما نحب هيك متي تبدا في الانجينيري.
3: والد التلميذة تسنيم الشريف أكد أن ابنته كانت متميزة منذ الصغر، وقد تحصلت على المرتبة الأولى جهويا بولاية جابس في مناظرة السيزيام.
5: تسنيم كانت متميزة من اللي هي صغيرة، من روضة ديزام، من روضة ما أنت بين عليها تميز، وفي الكونكور بتاع السيزيام ما أنت جات لولا جهوية. كملت قراءتك هيك في الكليج بلوت جابس، حق مستوى قوي خلتها ما أنت تكمل في نفس المستوى. وفي النوفيام قررت وصل عام بالباهي في البريود ريفيزيون، قلت روحها حاضرة ما أنت جيست عملت أكلي ريتوش، وهي الحق ما عندهاش مشكلة ما أنت لخدمتها وصل عام، لقيتها في آخر العام ما أنت ما لقيت مشكلة كبيرة في ماذا بيه معناتها تكون حاجة في الهندسة، حاجة في فضاء كيكي كيكي معناتها شوفوا حاجة كبيرة اللي ما عملناش هي احنا ان شاء الله تعملها ان شاء الله، هي معناتها تتألق بخدمتها وتميز على المستوى الوطني ولما لا العالم ان شاء الله قادرة ان شاء الله.
3: وفيما يتعلق بامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 26 و2000، فقد بلغت نسبة النجاح 68.29%، حيث بلغ عدد المسجلين 203 مترشحا، حضر منهم 164 ونجح 112 مترشحا. وتصدرت التلميذة آلاء منصوري قائمة الناجحين في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52، وهي تدرس بالمدرسة الإعدادية التقنية. قسم الأخبار تحدث إلى التلميذة آلاء منصوري ووالدها عن هذا النجاح.
6: أنا منصوري تلميذة في التاسعة في الإعدادية التقنية برادس، عديت الكونكور ونجحت فيه ب 14 52. الحق قريت ملقاية كان سهل، الحق ما قلقتنيش مراجعة الكل، والله الحق ما كنتش في نعادي أصلا، ما كنتش متوقع أني يعني نزح فيه الحق جملة، وما كنتش ناوي أني مش نرجع يعني نقرأ وكل ميل طول الحق بدل كل شيء كي بعد ما نجحت والكل خما أني مش نرجع نقرأ في اللي ساعات نكمل يعني مسيرة يمكن شي حتى نكمل نعدي الباك وكل.
7: قطعت هي عاملة على الدراسة هذاك هم اللي كي رجعت بحماس يعني رجعت متشوق للقرية هذاك علاش بدات تراجع مجهود بتعب أمها شوية ماشي جاية معاها هذاك أميتها يعني بعد العامين باش ترجع تقرا شوف المعطيات كيفاش باش ترجع تواصل تقرا.
3: تواصل وزارة التشغيل والتكوين المهني استعداداتها للسنة التكوينية المقبلة عبر الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى أكثر من 25,000 موطن تكوين موزع على مختلف مراكز التكوين المهنية التي ستوفر 262 اختصاصا في مختلف المستويات. المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني بشير بن عمار أضاف أنه تم الترفيع في طاقة الاستيعاب المبيتات ب 1700 سرير إلى جانب العمل على تحسين ظروف في الإقامة والإعاشة وتدعيم مختلف الخدمات بالموارد البشرية واللوجستية.
8: المبيتات والمطاعم هي موزعة على كامل تراب الجمهورية بتقسيم عادل، يعني عنا مراكز فيها مبيتات بالإضافة إلى عنا وحدات مبيت مستقلة بذاتها، وحدات مبيت ومطاعم. الجديد اللي صار تويكا زدنا أسرة إضافية، عنا ما يقارب 1700 سرير إضافي موزعة على كامل تراب الجمهورية في مختلف المبيتات. دونك زدنا رفعنا من طاقة الإيواء، زدنا حسننا في ظروف الإعاشة، صارت برشا صيانة على مستوى المراكز وصارت صيانة على مستوى المبيتات والمطاعم، دعمنا برشا مبيتات بالموارد البشرية بالموارد المادية اللي لازمهم أن يسير استباقا للسنة التكوينية ذي، علما أنه راهو ما بديناش تويكر في الاستعداد للسنة التكوينية ذي، بدينا من جانفي فيفري بدينا نخدمه على العودة التكوينية ذي، بدينا نخدمه على تكون المواطن التكوين تستجيب لحاجات سوق الشغل، مواطن تكوين تستجيب طالبي التكوين، فما اختصاصات عليها برشا طلب، زدنا رفعنا في طاقة التكوين هذا على مستوى المراكز.
3: تحصل المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد على شهادتي إيزو 9001 وإيزو 21001 في نظام إدارة الجودة المتعلقة بتأثير المؤسسات التعليمية، وذلك لالتزامه المتواصل بترسيخ ثقافة الجودة والتميز والحوكمة الرشيدة في مختلف أنشطته الأكاديمية والإدارية. المسؤولة عن الجودة وأستاذة الاقتصاد والتصرف بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد فيروز الجلالية.
9: الانجاز الخمسي اللي جات نتاعنا المعهد العالي للدراسات التكنولوجيه هو كان ثمره جهود جماعيه للطلبه الاساتذه الاداريين العمله زاد شركائنا الاقتصاديين والاجتماعيين معانا، كل اطراف معنيه ساهمت اكيد في النجاح اللي مشروع الجوده نتاعنا، في نجاحنا باش تحصل على الشهادتين هذوما اللي هما شهاده ليزو 9001 2015 وليزو 21001 2018. 9001 2015 هي معيار دولي بنظام اداره الجوده يهدف لتحسين الاداء وضمان جودة الخدمات، يهدف للتحسين المستمر زادة. شهادة 21001 هي معيار دولي مخصص لمؤسسة تعليمية يركز على تحسين الخدمات التعليمية وتلبية احتياجات المتعلمين والأطراف المعنية وتعزيز رضاهم. بالنسبة للشهادتين هذوما خديناهم أكيد باش يساهموا في أول حاجة احنا في داخل المؤسسة نتاعنا باش نحرصوا على تلبية حاجيات طلبتنا، باش نكونوا أكثر نظام في إدارتنا، باش زادة يكونوا عمل شراكات أقوى ومتوطبة أكثر مع مؤسساتنا الاقتصادية والاجتماعية.
3: احتضنت ولاية المهدية المهرجان الوطني الأول للسلام المرورية من تنظيم لجنة السلام المرورية بالمهدية. وقد تخللت التظاهرة والأشياء التحسيسية توعوية إلى جانب حملات أمنية استهدفت سائق السيارات والدراجة النارية، علما أن معتمدية المهدية تحتل المرتبة الأولى في عدد حوادث الدراجات النارية القاتلة. رئيس جمعية السلامة والأخلاق المرورية حازم بن غزلان في تصريح لنادر إسماعيل.
10: فئتنا المستهدفة هي الناشئة من الشباب والأطفال، مدارس مشينا المصائف الكشافة، منتزه الأم والطفل، هو يوم تحسيسي حبيناه يكون إكسبسيونال على خاطر صار الوقت باش يقال الكلام الكبير. يا ناس ثيقوا، رحنا وصلنا لأرقام كبيرة ياسر مرعبة، أرقام تفجر. احنا قررنا زادة مش نعملوا بحث في مستشفى طار صفر بالمهدية يتصل بكل ما هو حادث مرور لدرجات المرور، وحبينا نركزوا على ولاية المهدية. وعليش ولاية المهدية تولت في المراتب الأولى في عدد الحوادث المرور وحتى في القتلى.
3: دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع المتدخلين في القطاعين الفلاحي والبحري إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وذلك على أثر التقلبات الجوية المنتظرة خلال الفترة الممتدة من مساء اليوم إلى يوم غد. ودعت الوزارة مجمعي الحبوب إلى الإسراع في تأمين مخزونات الحبوب وحمايتها من التسربات المائية والرطوبة، كما حثت البحار على توخي أقصى درجات الحذر عند الأبحار ومتابعة البلاغات الجوية والبحرية بصفة مستمرة. وبينت الوزارة في بلاغ تحذيري لها أن هذه الدعوة تأتي استنادا إلى النشرة الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية، والتي تشير إلى ظهور سحب رعدية مسحوبة بأمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة مع إمكانية تساقط البرد ببعض المناطق، بالإضافة إلى هبوب رياح قوية قد تبلغ سرعتها 80 كم في الساعة. نقطة نهاية النشرة، نشكركم على حسن الإصغاء، وليكم تذكير بأهم ما جاء فيها في عناوينه. 63.96% نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام، وتوجيه أكثر من 6000 تلميذ إلى المعاهد النموذجية. 68.29% نسبة النجاح في شهادة ختم التعليم الأساسي التقليد دورة 26 و2000. المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد يتحصل على شهادتين في نظام إدارة الجودة المتعلق بتسيير مؤسسات التعليمية. في المهرجان الوطني الأول للسلامة المرورية، حملات أمنية ورشات تحسيسية توعوية بمخاطر الطرقات. نشكركم على حسن الإصغاء، دمتم بخير.

0: Top Sport.
1: سهرة طيبة للجميع، مساء الخير. أهم الأخبار الرياضية مباشرة من مكناس من المغرب مع رئيس الوفد التونسي أكيد، ونتائج إيجابية للمنتخب الوطني للكرة الطائرة قبل المواعيد المقبلة، فما الكان فما الألعاب المتوسطية. سيمون عم بن علي، مساء الخير.
2: مساء الخير خويا زياد، ومرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي ذات شباب.
1: الله يخليك، تبعنا معك اكيد البطوله قبل بدايتها، قبل سفر الوفد الامور مشيت كما حبينا، 4 انتصارات اكيد، وكان اليوم مسك الختام الفوز امام المغرب هكا.
2: اي بالزنا كيف كملنا المقابله النهائيه وحصلنا على المرتبه الاولى ب4 انتصارات، 2 مقابلات ذهاب و2 مقابلات اياب. ولا سيسا
1: أفش النقطة لمنتخبنا الوطني، هي منطقة شمال إفريقيا البطولة في مكناس يعني مؤهلة للبطولة الإفريقية، يعني احنا كنا ضامنين البطولة الإفريقية تأهل، لكن كان لازم نعملوا المنطقة دي ونشاركوها.
2: اي سي تورنو اوفيسيال من الاتحاد الافريقي، ورغم تأهلنا مباشرة سالون ريكينج متاعنا في الاتحاد الدولي، اما يلزمنا نجي ونشاركوا في الدورة المنطقة الأولى إفريقيا شمال إفريقيا، وهذه دورة معناها داخلة في تحذيراتنا، تحذيرات الفريق للبطولة إفريقيا واللعب البحر الأبيض المتوسط، دونك داخلة في البرنامج وكانت واستفدنا منها برشا.
1: جات في وقتها
2: جا صاحي لوريتم دو لا كومبيتيسيون، معناها الولاد مازالوا قاعدين يرجعوا بالطرف بالطرف مع تربص إيطاليا مع الأندر 22 جات الدورة هذه والريتم دو كومبيتيسيون، الأولاد يلزمهم ياخذوا تو الريتم دو كومبيتيسيون بالطرف بالطرف مع تحضيراتنا، مازال باش تو نرجعوا لتونس إن شاء الله، وفي أول أوت باش يجينا فريق أبريم تاع فرنسا والفريق المغربي باش نكملوا مع التحضيرات، وبعد نتحولوا إن شاء الله لإيطاليا لعب البحر المتوسط، هي بيدا باش تدخل في تحضيرات بطولة إفريقيا إن شاء الله.
1: نعم، هل تأكدت البطولة الإفريقية؟ نعرفوا حكاية الإيبولا في الكونغو الديمقراطية.
2: والله زياد اللي نجم نقول لك إن شاء الله وربي سهل.
1: إن شاء الله ربي سهل. الوفد لباس، الملعبية على المستوى البدني والفني أكيد في غياب المدرب الإيطالي لأنه محضرش في الدورة هذية في مكناس في المغرب، يعني ربحنا برشا نقاط إيجابية في البطولة، خاطر أنت كنت سي منعم يعني شاهد على كل المواعيد والبطولة وكل ما يتعلق قولنا بالنتائج هذه اللي صارت 12 نقطة، حاجة مش سهلة تربح مرتين المغرب وتربح مارتينا الجزائر في ماتشوات ديربي، تعلمنا منهم برشا تجارب هذوما.
2: بالطبيعة الحمد لله الساعة والحاجة اللي ما لي بليسور ما جاوناش في الدورة هذه، رغم اللي السخانة الطقس سخون برشا ما تقلقنا منه شوية، ولكن نيتي بليجي باش نكونوا في المستوى، في مستوى التحضيرات ومستوى النتائج ومستوى الفريق. مسيو كاميليو متى قاعد يتبع في الفريق من الصباح لليل، يعطي في برامجه عن بعد، ان كونتاكت مع الإدارة الفني مع اللاعبين، دونك تقولش عليه حاضر لكن غيابه، ولكن باش يكون حاضر يرجع تونس ان شاء الله يوم 24 جويليا باش يكمل التحضيرات، وكيك الفريق يكمل مع بعضه كله إن شاء الله لباس
1: إن شاء الله. عودة ميمونة اللي هو زاد بعد النقاهة والظروف الصحية، وأكيد فرحان بالبيلون هذايا مع فوز منتخبنا بصدارة المنطقة 12 نقطة، 4 نقاط للمغرب و2 نقاط للجزائر، وأكيد باش تكونوا مركزين على الألعاب المتوسطية في تورنتو في إيطاليا في شهر أوت، منتصف شهر أوت. يعطيك صحة سيمون، موافقين؟ خليلك مسك الختام، تحية الوفد الكل.
2: يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم اللي قاعدين تتبعوا في الفريق، وإن شاء الله دي محدة بعضنا من إن شاء الله تزيدوا دعم أكثر الأعلام للبطولة الإفريقية اللي نعرفه هو هدفنا الأول
1: أكيد.
2: إن شاء الله المكتب الجامعي والتونس الكل، وهذه دورة ترشيحية لبطولة العالم 2027 وخاصة اللعب الأولمبية 2028.
1: واضح ماشيين فوكوس يعني القدام ألي 28 كما شاركنا وقدمنا مستوى عالي في المونديال الأخير. أعطيك صحة سيمونام، نتقابل إن شاء الله موافقين وعودة ميمونة إلى تونس. سهرة طيبة، إلى اللقاء في مكناس. شكرا، باي باي. نحكيو على الكرة في تونس وشانتي بعد المونديال، اجتماعات خلصة ما فماش حاجة كبيرة خرجت، لكن المعروف واللي قاعدين نتداولوا فيه أكيد في مختلف وسائل الإعلام وأنه المكتب الجامعي سيبقى، فما إمكانية لفتح ملف جديد مع الفرنسي رونار، والبطولة ستعود في شهر أوت في الويكان 22-23 أوت في انتظار نظامها وبقية الأقسام والدرجات والشانتي كل اللي نعرفوه في الكرة التونسية. عندنا مواعيد مهمة خاصة الكان مع العودة المدرسية في شهر سبتمبر، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن عن رزنامة رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية. الكانيوتا في فلوس كالعادة، 6 مليون دولار للفائز برابطة الأبطال و4 مليون دولار للفائز بكأس الكونفدرالية. من تونس في رابطة الأبطال الإفريقي والترجي، وكأس الكونفدرالية سي اس اس وترجي جرجيس حظ موفق للأندية التونسية. يبدأ إن شاء الله دور تمهيدي في انتظار القرعة 4-6 سبتمبر، مواعيد الذهاب الإياب في نفس الشهر 11-13. الدور التمهيدي الثاني بالنسبة إلى رزنامة المسابقات الإفريقية سيكون في شهر أكتوبر. شهر نوفمبر فيه المجموعات، نحكي على رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية، الربع النهائي في شهر فيفري مارس، النصف النهائي في شهر أفريل، ونهائي سيكون في شهر ماي بالنسبة لأغلى المسابقات في القارة السمراء رابطة أبطال إفريقيا. هذا بالنسبة لأخبار الكرة واللي يهمنا. إن شاء الله الأمور تركح، وإذا المكتب الجامعي باش يواصل أكيد يكون عنده رؤية واضحة لل المواعيد القادمة والمشاريع القادمة، مع مدير فني جديد يبدأ في الجامعة سيري ذا الجدي باشر المهام متاعه، وفي انتظار أخبار كما قلنا في الساعات القادمة. في الباسكيت، منتخبنا الوطني بعد تربص الدوحة انتقل إلى أنغولا ويشارك في النفذة الثالثة المؤهلة لمونديال قطر 27. منتخبنا خسر أمام نيجيريا 84-81. نذكر النفذة الرابعة ستقام في تونس 27-30 أوت، وال الجولة الأولى كما قلت لكم تونس خسرت مع نيجيريا 81-84، غينيا كانت ربحت رواندا 89-63، وغدوة جمعة 3 جويلية الجولة الثانية تونس طلع مع رواندا 7-10، نيجيريا غينيا مع 3، ويوم الأحد 5 جويلية ماتش تونس أمام غينيا ماضي ساعة ورواندا أمام نيجيريا. هذا بالنسبة لأخبار الباسكيت. كرة اليد، الموسم في تونس ينطلق يوم 5 سبتمبر رسميا انطلاق الموسم الجديد. فما برشا مواعيد جاية للمنتخب الوطني وخاصة للبنات الكبريات فما كان في تونس. البطولة بالنسبة للنخبة كما قلنا مرحلة أولى ذهاب وياب، فما البلاي أوف 8 فرق مجموعتين، ثم المرحلة الأخيرة فيها المربع الذهبي والنهائي. ونذكركم أن قسم النخبة، بطولة النخبة تنطلق يوم 5 سبتمبر، القسم الوطني أليف يوم 19 سبتمبر، القسم الوطني باي يوم 26 سبتمبر، والكبريات يوم 9 سبتمبر. هذا بالنسبة لأخبار كرة اليد. قبل ما نعطيكم بمواعيد كأس العالم والسهرية اليوم في البرنامج، المدير الفني السابق للجامعة التونسية لكرة القدم سين المنظر الكبير يتعاقد مع النادي الرياضي القسنطيني في الجزائر، تجربة جديدة للمنظر الكبير بعد تجربة في المغرب مع الرجاء. سيكون في الدوري الجزائري مع النادي القسنطيني اللي كمل تاسع هذا الموسم في البطولة الجزائرية، وكان بطل الجزائر 96-97 و2017-2018، وفريق القوى الجوية العراقية البطل في العراق مع المدرب التونسي فتح جبال جدد عقد مهاجمه هيثم الجويلي. كأس العالم، أكيد لفرقة كأوراق الخريف والرياح والصيف تو قاعدين يعني يتساقطوا واحد وراء الاخر، شفنا الكوت ديفوار، شفنا الكونغو الديمقراطية، وخاصة المهزلة الكبيرة البارح السنغال. يعني يكون رابح كين بلاش بلجيكا، مازال ماتش درج، مدرب يعمل اللي يحب عليه هو، خرج ثوابت ووسط الميدان والهجوم وفي النهاية خلص كاش مشى 120 دقيقة وخسر الماتش السنغال أمام بلجيكا 2-2. اليوم عنا درجين أخرين توا دخلوا في المراسم أكيد ونشيد الوطني، مباراة 8 متاع في ألي في لوس أنجلوس إسبانيا أمام النمسا، في السهرية عنا البرتغال كرواتيا في الكندا في تورنتو، يبدأ نص الليل ماتش هذا ويبدأ يكمل بالجمعة، جمعة مباركة للجميع إن شاء الله غدوة. الأربعة متاع الصباح اللي يهمنا الجزائر في فانكوفر في الكندا مع سويسرا، يعني فجر الجمعة 3 جويلية الجزائر مع سويسرا، ماتش ما هو سهل للجزائر وخاصة المدرب بيتكوفيتش مدرب الجزائر يعرف سويسرا، نشوفوا القيمة هذه دي يعرف ولا ما يعرف شنو باش تفيدوا في الماتش. غدوة الجمعة إن شاء الله 3 جويلية ماتش 7 متاع العشية يهمنا كذلك كعرب وأفارقة مصر مع أستراليا في دالاس، 11 متاع الليل غدوة الأرجنتين مع ميسي أمام الكافير في ميامي، الحومة متاع ميسي ميامي، نشوفوا الكافير زاد شنو باش تعمل مع الأرجنتين ما تصعب برشا. كيف كيف يوم السبت 4 جويلية 11 متاع الليل كولومبيا أمام غانا، غانا أكيد موجودة في الدور السادس عشر إن شاء الله تكون متأهلة أكيد وتفسخ الخيبة متاع الكوت ديفوار الكونغو والسنغال. وبقية المواعيد أكيد نحكيه على دور 16، ماتش الكندا المغرب في هوستن يوم 4 جويلية يوم السبت، الباراغواي فرنسا دور 16 في فيلادلفيا يوم السبت 4 جويلية 10 متاع الليل، ماتش المغرب الكندا يوم السبت 4 جويلية 6 متاع العشية حظ موفق للمغرب. يوم 5 جويلية عندنا ماتش 9 البرازيل مع النرويج في نيويورك. يوم 6 جويلية نهار الاثنين ماضي ساعة متاع الصباح المكسيك اللي قاعد ماشي واحدة واحدة من المكسيك مع جمهوره في مكسيكو فرحة عارمة أكيد بعد التأهل سيواجه في مباراة صعبة انجلترا. ويوم 7 جويلية نحكيه على ماتش 3 في سياتل ماتش أمريكا بلجيكا، أمريكا كما المكسيك قاعدة ماشية واحدة واحدة في المونديال. تحياتي لفريق البرنامج نزار ورتاني، السهرة طيبة مع وفاء بعد قليل في ديديكاس، نتقابل إن شاء الله إلى اللقاء.

المنتخب الإسباني والمنتخب النمساوي، 3 دقائق لعب وتعادل 0-0. أولى أنغامنا اليوم باش نسمعوا ثامر حسني، نسمعوا ثامر حسني والشامي ملكة جمال الكون.

0: هذا توليت الحب جاني توصلنا لثمانية و13 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. انتم في الاستماع لديديكاس، بدينا معكم ثمانية واصلين حتى لتسعة ونص على 71 844 411، وإلا على الباج متاعنا غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال، تنجموا تبعثونا بالطبيعة لديديكاس متاعكم واقتراحاتكم الغنائية. أول تليفون يجيني اليوم من كيف تحديدا من مدينة السرس، نفرح برشا انه مستمعينا وأوفياء إذاعة الشباب انهم يسمعوا لكل البرامج، تلقاهم ديما موجودين معانا ونرحبوا بيهم. قولوا له مرحبا بيك سي عبد الستار.
1: تحياتي لي اختي الغالية، معك عبد الستار علوي من مدينة السرس، سيرجي انت ورجال موديليست معناها.
0: نجي نخيطو عندك على توا صيف الدنيا.
1: وي مرحبا بيك. الحمد لله يا ربي، وخدمتي 80 في المية ديجا انسى والله. كان نوريك توا في الفيديوهات تشوف دام نتاع فروحات تاع مناسبات
0: ما شاء الله.
1: ما شاء الله ربي انعمك فجد.
0: الحمد لله ان شاء الله بالقصر.
1: ان شاء الله ان شاء الله كل جماعة المؤمنين. حتى الاغنية دي نتاع عبدو هاب الدوكالي مرسول الحب، نحب نهديها أختي الغالية أختي وفاء البيت. أول أن نحب نهديها لزوجتي العزيزة فوزية الحيدر أستاذة أولى فوق الرتبة، نحب نهديها لها ونهديها لأبنائي اللي جابتني 4 نوارات من ابني البكر المهندس انجينير اندستريال لوجستيك في رائد العلوي، وزوجته الدكتورة صفاء وولدهم عمر 3 سنوات ونصف، وريحان عمرها شهر، ربي يهنيهم ويفرحهم. كذلك أهديها البنت الغالية الدكتورة رانيا في اليونان
0: ما شاء الله،
1: ربي يوفقها يوفقها. وكذلك نحب أهديها البنت الغالية روعة العلوي المهندسة قارية 6 سنين في مونتيلي وتو تخدم، خرجت عناول، مبروك مبروك
0: ما شاء الله ما شاء الله، ربي فضلهم لك وإن شاء الله تفرح بيهم.
1: يعيشك أختي الغالية، تو تخدم في باريس شدة الخدمة عناول، بقات تخدم غادي انجينير في ضواحي باريس
0: ما شاء الله،
1: وإن شاء الله يكمل الصغرون ورستم العلوي تطلع النتيجة نتاعه 10-11 نتاع جنية ديزيماني بريبونات. ان شاء الله ينجح يا ربي مشروع مهندس، ربي انعمت في جد، مبروك مبروك مبروك مبروك، ان شاء الله مسبقا ينجح يا ربي في الكونكور تاع الفريفار، وان شاء الله نفرح وان شاء الله تهدوني ليه اغنيه بعد وقت معناها ينجح. ان شاء الله نتصل بيك اخت وفاء الغاليه،
0: ربي يفرح
1: ان شاء الله النجاح،
0: اكيد
1: نوديك تحيه راديو جين، دمتم متعلقين انتم الاذاعه الوطنيه الام، برافو برافو برافو بكامل الصحه. معناها ديما تخلوني ندخلوا معاكم سي كريم، معاك انت معايا كل ندخلوا في المواضيع الكل، يعطيكم الصحه يا اذاعه الشباب الغاليه.
0: وانت يعطيك الصحه على التربيه وعلى الكلام وعلى الاولاد اللي جبتهم نورات، ان شاء الله ربي يفضلهم لك وان شاء الله تفرح بهم. ما شاء الله كي نلقاو هكا الكوادر نتاعنا ونلقاو الشباب نتاعنا متالق في الدراسه نتاعه، وان شاء الله ربي يفرحك بهم وربي يفضلهم لك. يعيشك انت تحب
1: تسمع عندك ان شاء الله.
0: يعيشك ربي يفضلك. تحب تسمع عبد الوهاب الدوكالي في مرسول الحب، تهديها للعائلة الكل
1: كل عايشك
0: للعائلة الكل. احنا بالطبيعة نسمعوك. قاعد تتفرج ساعة تبع في المونديال ولا ايه، ولا خرج تونس كملت؟
1: لا لا لا لا نتبع توا، انا كملت معاكم باش نروح نتفرج على الفطار في التلفزه نتبع. انا هوايتي كره، ديما ندخل مع سي كريم
0: اي في فيراج، اي في فيراج
1: ابدا للي نتدلل على اختي في الكواليس ونقول لها راني ما تعديتش معاها الجمعه اللي فاتت، عديني توا تقول لي باهي يا
0: سي عبد الله. ان شاء الله نرجع في الموسم القادم بتبيع فراج، نعرف توا برمجة صيفية تغيرت، لكن هكا عندك مجال انك باش تكون موجود معنا في ديديكاس لغاني اللي تحب تسمعهم، ان شاء الله بالقسم في العمل متاعك، انه راهو خياط، راهو الفن، راهي الخياطة فن
1: الخياطة
0: فن.
1: يبدا واحد يفصل اختي غاليه لازم يركز يبدا وحده ويركز بس يخرج لك القطعه معناها
0: ديامونت
1: ممتازه خاصه انت الساره مش الساره
0: اكيد اكيد
1: صح معناها فهمتي يرحم والديك وتحيه ليك خليت لنا عمينا معناها اشهار مجانا في اذاعه الشباب الغالي
0: مرحبا احنا داركم الكبير اكيد لكل المتابعين انا باش نعطيك انا فونغو 18 دقيقه في ماتش اسبانيا والنمسا ديما تعادل 0-0 وانت في ثنيه مروح للدار نخليك تستمتع بغنيه بتبيعه عبد الوهاب الدوكيلي مرسول الحب

طول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. غدا الجمعة انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين للناجحين الجدد في البكالوريا 2026. في ولاية بن عروس اخماد حريق بسيط نشب بفضاء غير مستغل بسوق الجملة ببر القصعة ولم يسفر عن أي خسائر بشرية وضرر مادية. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن أن رجة في مدينة جرجيس هي الثالثة وكانت ارتدادية، ونشاط تونس الزلزال يبقى من ضعيف إلى متوسط. ضمن الدورة الترشيحية لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة، المنتخب التونسي يفوز على نظيره المغربي 3-0 ويضمن صدارة المنطقة الأولى. وضمن البطولة العربية للشباب في كرة السلة، المنتخب التونسي يحرز اللقب بعد فوزه على نظيره الجزائري 90-41. في مخطط التنمية 2026-2030، تونس تراهن على إحداث نقلة نوعية في المنظومة التربوية عبر إصلاح شامل وتسريع التحول الرقمي. ضمن أخبار العالم، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى أكثر من 4298 شهيدا. في الجزائر، تمديد وغلق مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية ساعة واحدة. اقتراح بسحب الثقة من الحكومة الفرنسية بسبب طريقة تعاملها مع موجة الحر. ومنظمة الصحة العالمية تعلن بدء تجربة للعلاج من سلالة إيبولا في الكونغو الديمقراطية. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
6: أنت تختار، احنا نسمع.

0: Oui, Enrique Iglesias, je suis pas les rannions à qui des régions à l'étessinette, les régions à l'aoul, à l'alfinette, les nés, les tabal, la musique heavy latinia. Toi, son à l'étessinette, bah, le manger tidat, le chabab, des mafres, timer, les dédicaces, et bien, à ma commune, on s'en hâte à l'étessinette, on t'a l'île à l'artou sabaïn. 844 411 وإلا على الغاديو جون تونيزي باج اوفيسيال تنجموا تبعثوا لنا لي ديديكاس نتاعكم وكذلك اقتراحاتكم الغنائيه. تحيه لكل مستمعينا اللي قاعدين يتابعوا فينا واللي يبعثونا على الباج نتاعنا. محمد حمود قال مساء النور وفاء، تحيه ليك ولكل الفريق العامل معاك في الاستماع والمتابعه. مرحبا بك محمد، ويطلب اللي يسمع غناية عمرو دياب ما تخافيش، هكا يرجعنا زادة للتسعينات. الوهداء خاص لي إيمان أمونة، نستنى إيمان أمونة شنو باش ترجع له محمد حمودة. تحية لمريم أهلالي، أحلى وفاة، شكرا ليك. لي عديل، شكرا. جمال جمال، مرحبا بكم الناس الكل، تحية. مساء الورد والنور ليكم الناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا كيف ما قلت على الباج متاعنا وإلا على 71 844 401. تليفون الأول كان من السرس من الكيف، نجيو لي تونس العاصمة، هكا ناخذوا معانا تليفون جديد. ألو، عسلامة.
1: هلو هلو
0: هلو هلو، مرحبا بيك.
1: مساء الحب والود والسعادة الأحلى صوفة في كامل تراب العربي الكل.
0: ربي فضلك، مرحبا بيك يا خلود. هكا ولا
1: يا نسرين، مش خلود،
0: نسرين خلود بعدك انت. مرحبا يا نسرين، سامحني. مرحبا يا نسرين، تحية ليك. منين تكلم فينا نسرين؟
1: مسبيخة والسكنة في تونس.
0: مسبيخة الأصل، مسبيخة والسكنة في تونس. مرحبا بيك ومرحبا بجماعتك اللي في تونس وأهلك ومليك اللي في السبيخة واللي قاعدين يتابعوا فيك ويسمعوا فينا وفيك زادة.
1: محليك
0: يعيشك
1: مرة، ومحليك محليك
0: يعيشك. ربي فضلك، شكرا ليك يا نسرين. يلا نسرين، أعطينا شنو كيفاش عايشة في الصيف هذايا، تخدم تقرأ اش تعمل؟
1: لا يعني كفيفة، ما نقراش خاطر قريت وكمل.
0: اي
1: يعني كفيفة، اما نسمع فيكم بالطرف نتبع كم في ذاعة الشباب اني نتغذى كان منها.
0: اي وان شاء الله قاعدين نلبيو كل الحاجات اللي انت تحبها. وكيفاش شفتها البداية متاع البرمجة الصيفية معانا تو؟
1: محليك، خاصة الاول النهار الاول مع نسرين، محليها نسرين حشانة.
0: اي
1: والبارح حاولت نشارك ما خذا مني الرقم وما طفاني جمله واحده.
0: لا طفى عليك، ما طفيكش، تلقاه ما قعدتش وقت انه باش يطلبك. اما هاك معايا اليوم
1: يحصل لي الشرف الاحلى فوفه.
0: لا هذا الشرف لينا احنا يا لله يا نسرين.
1: اما تعجبني اللي كتبدي تعلقي في الكوره. واو
0: اوعى. انا نبدلو في الصيف نغيرو، فماش كوره نجي للموزيكا ونسمعكم وتسمعونا ونحكيو. ما هي هذه الديديكاس؟
1: كل المكشخين الكل.
0: ايه؟
1: أنا نحب الترجي ونعشق الموت عليه، نموت عليه.
0: ايه؟
1: أما إن شاء الله السنة يهز البطولة.
0: هكا هزيتو كاس عاد السنة. الموسم الجاي تحبوا بطولة ترجعوا.
1: احنا مستنسين نهز البطولة.
0: تبدلت السنة، تبدلت.
1: إن شاء الله اللي يربح خير ربي ويربي.
0: أكيد. أكيد إن شاء الله الناس كل أكيد اللي يراوي اللي يخدم ويجتهد أكيد باش يلقى نتيجة باهية ترضيه في آخر الموسم.
1: تعرفي أني توا وين؟
0: أيوة أعطيني قولي وين.
1: أقسم بالله أني توا في الشارع واخذ التليفون من عند جارتنا باش نكلمك أنت، وزاد كرياتو بالفلوس باش نكلمك أنت ونرجعنا.
0: هذه محبة كبيرة.
1: انا لك علاش البارح ما تعديتش بكيت وخلصت عليه وروح.
0: هذه محبة كبيرة، هذه محبة كبيرة لإذاعة الشباب، وإحنا نفرحوا برشا. وتحية ليك نسرين. وش هي أغنية اللي تحب تسمحينا اليوم وتحب
1: يعني
0: تسمح؟
1: بوتي نلتقي حياتي نشرقي، وسمى أغنية أخرى نموت عليها متاع رؤوف ماهر يا أختي.
0: ترى اوف ماهر باهي نشوفوا احنا غنيه، احنا باش نسمعوه. كان بودي نلتقي باش نسمعوه لك بصوت عبد الله الرويشد. ها غتسمعوها لك بصوت اخر، اكيد انت باش تستمتع بها وباش تتسلطن معاها الاغنيه اللي انت طلبتها. يعطيك الصحه نسرين، شكرا ليك وتحياتنا ليك اكيد، ودائما دائما مرحب بيك على موجات اذاعه الشباب. قولوا لك ليلتك زينه.
1: الو
0: الو
1: مدام وفاء، نجم نحكي معك في الكواليس؟
0: باه في الكواليس تعال نحكي. وباه داكور،
1: كنت عاملي عليا مزيان
0: اكيد. تعال ناخذك من بعد شويه في الكواليس، هات نكلم وناخذوا تليفون اخر معانا. لو عسلامه.
2: عسلامه اختي وفاء، وان شاء الله ربي يعينك وربي يفضلك.
0: مرحبا بك يا لالا، مرحبا.
2: يعطيك الصحه، سمعتك الجمعه اللي فاتت في سانديتو، وان شاء الله ربي يعينك.
0: يعيشك ربي يفضلك. خلود توا منش غالطه.
2: اي خلود
0: توا منش غالطه. مرحبا يا خلود، منين تطلب فينا؟
2: والله انا نطلب فيك من ولايه اريانا. انا الحقيقه والله شد روحي باش ما نبكيش بالحق.
0: لا عادي، علاش نبكي؟ وش فما؟ احنا توا نهار فرحه، حبوا نفرحوا ونحكيوا ونعطيوا الاغاني اللي تحبوا تسمعوهم، وانا نعطيكم اغاني نهديها لكم الناس الكل.
2: حكا كان انتم توانسوني اذا عدت الشباب كيف ما طبتين كيف ما البرامج الكل.
0: ان شاء الله ديما موانسينكم، ان شاء الله ديما نكونوا عند حسن الظن امتاعكم. شنو اختيارك اليوم خلود؟
2: انا اختارت على صوتك، على صوتك اللي هي الإناث. نحب نقول هذه على صوتك اللي عمتي هي اللي سمعتني.
0: اي
2: عمتي اللي كانت معايا.
0: وشنو صار لها؟
2: انا معناتها عمتي اللي استحقيتها ولقيتها وما لقيتش اقرب الناس ليا، يعني بالحق عمتي نقولها على صوتك وديما ديما نتفكرها.
0: يا ربي يفضلها لك وربي يخليكم لبعضكم، وراي العائله ديما سند لبعض.
2: بالحق عمتي ما يعوضها حد شيء. والله يا اخت وفين هلا فين كنت في موقف السعيد، علاش انا وصلت بكيت ما لقيتش اخواتي ولقيتها هي. هذه راهي دموع فرحه راه ماهوش دموع حزن. انا عمتي نقولها عمري ما ننساك. تحية الأخت نسرين، وقالها بالعكس يا أخت نسرين المهم سمعنا صوتك، ورهو زاد ما لوموش على الساعات كما تعديوش، رانا نجست هكا رمالك صغيرة ما لوموش لخطرش يبدأ ضغط تليفونات.
0: هو يقول لك ما يلومك إن اللي يحبك معناه.
2: أي أكيد. وزاد هي زاد نعذروهم لخطرش زاد ضغط من التليفونات.
0: أكيد أكيد إن شاء الله اللي ما يتعديش اليوم يتعدى غدوة، ويتعدى بعد غدوة. مازالت معاكم رانا سيف كامل من جويليا وأوت. وعنتها البرمجة الصيفية مازالت متواصلة، مازلنا في البدايات متاع البرمجة. إن شاء الله الناس الكل تكون موجودة معانا، والأغنيات اللي تحبوا تسمعوهم واللي يحب يحكي معانا مرحبا بيه، وربي يفضل لك عمتك ويفضل لك أخواتك. الناس الكل تعيش بظروف، أكيد كل واحد ما يعرفش الظروف متاعه، لكن إن شاء الله ربي ما زيد علينا كان الخير، وإن شاء الله ربي معك خلود ويفضل لك عمتك. نسمعوا أغنية إناث هكا، علي الصوت علي الصوت، ونواصلوا معكم في ديديكاس حتى للتسعة ونص.

ديديكاس ديديكاس ديديكاس انت تختار احنا نسمعوك. ديديكاس على 71 844 411 ولا على الغاديو جون تونيزي باج اوفيسيال. نستنى تليفوناتكم ونستنى كذلك اقتراحاتكم.

0: الغنائية في توقيتنا 9:09 على موجات إذاعة الشباب. ديجا ساعة طارت معكم، طارت في ساعة في ساعة، تعديت ساعة، ما زلتنا نص ساعة حتى للتسعة ونص. فريق كامل بتبيعة يأمن لكم ديديكاس من اللي قاعدة تستقبل في مكالماتكم الهاتفية على 71-844-411. والأنامل الذهبية اللي معانا اليوم نزار، هو اللي قاعد يغني لكم في الأغاني، مش يغني، هو يغني بيدي، مش ما نسمعوش صوت، وكان تسمعوا الأغاني اللي قاعد يمررها بالطبيعة. نزار معانا اليوم في ديديكاس. نرجعوا لاستقبال مكالماتكم الهاتفية من تونس، مشينا للسرس، تونس مارتين أريانا، لكن الأصل كان سبيخة. شوفوا تليفون جديد اليوم يجينا من منين. ألو، عسلامة.
1: على عسلام أختي وفاء، مرحبا بيك، ونحب نقدم لك تحية لك، كنتي برشا برشا دائما نتبع فيك في أخبار الرياضة، ونتبع فيك طويلة في برنامج ديديكاس.
0: مرحبا بيك منصر.
1: ومنتصر ولاية المنستير.
0: مرحبا بيك يا منصر. مين من ولاية المنستير؟
1: ولاية المنستير تحديدا من معتمدية زرمدين.
0: من معتمدية زرمدين، مرحبا بيك يا منصر. شنو الأجواء والطقس غادي؟
1: والله الطقس حسيته هي من العشية، الدنيا مسحبة شوية وشوية مطر، وربي يرحمنا.
0: آمين، إن شاء الله ربي يرحمنا. لكن زيدا نحب نعيش هكا السخانة والصيف، وانتم على المناطق الساحلية هكا ولا
1: صحيح في الساحل هو الصباح سخونة سخونة شوية، في العشية هون سحبت شوية مطر وشوية ريح.
0: هو الريح بالحق، هو الريح حتى لهنا في العاصمة فما برشا ريح وبرشا عجيج. هيا منصر، شنو الأغنية اللي اقترحتها علينا اليوم وتحب تسمعها؟
1: والله نحب نقترح عليكم غنية نور شيبة، كم تعاتيتك بنتي اللي كحطها في عينيا بتاع نور شيبة.
0: أيوة، ولشكون باش تهديها؟
1: حب نهداها لعمتي اللي اسمع فيها، والأمي والأخواتي والبقية العائلة يسمعوا فيها، طولكم انتم، واللي هزت علي التليفون الله يبارك لها، ونحب نهديها لكم الكل.
0: يعطيك الصحة والهداء متاعك وصل، ونسمع معاك بعد نور شيبة، غير حذر روحك لشتيها عاد.
1: أختي لو تسمع بعد إذنك عاد نجيش تعدي لي كاملة، راني والله نحب ياسم.
0: باه، نعدي وهيلك كاملة يا سيدي، نعدي وهيلك كاملة. انتم تطلبوا فقط، تطلبوا واحنا نعدي لكم كل الأمنيات متاعكم.
1: ويعيشك اختي، وان شاء الله وان شاء الله في الفرص القادمه نتعدى.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك، شكرا ليك منتصر من المستير، وتحديدا من زرمدين. زعما لفين نمشي؟ ولو عسلامه.
2: مساء النور والسرور والفل والياسمين والعنبر والنسرين للناس الحلوين والناس الغاليين والناس الطيبين والناس الاخلاق عاليه، اختي وفاء الغاليه اللي كنتي، واخويا نزار الورتاني، واختي منول، نقولها عندي بنت خويا اسمها منال.
0: ايوه،
2: ان شاء الله ربي ينولها، ان شاء الله اللي في بالها اللي في قلبها، وليكم وكلكم كل بدون استثناء.
0: مرحبا بيك، وكل المساءات اللي قلتهم الكل هذوما الكلهم زاد احنا نرجوهم لكم، نقولوا لك مرحبا بيك شلبيه من عمليه. ولا انا ما سمعت صوتك شلبيه.
2: برشا برشا برشا لك واحدة نسمع فيك في البرامج بتاع الصوت.
0: اي
2: لا شيء نسمع فيك ديما. ديما نسمع فيك انت ومناء حمام زادة.
0: اي
2: ربي يخليك ويحفظك من فوق.
0: يا عايشك يا شلبي. شلبي تكلم فينا من قفصة.
2: اي
0: اي، وقفصة شنو ولا جوي في قفصة؟ فما عجيج، فما سخانة؟
2: لا العجيج ما سماك، ما تعرف انت الجنوب.
0: اي
2: سخانة بامتياز.
0: اي سخانة برشا، سخانة برشا.
2: اليوم ديما احسن، اليوم ديما احسن، تم قامت العشية صبت مطيرة باهية.
0: اي طيحت شوية سخانة.
2: اي وبعدها توصل للخر.
0: اي
2: لخر كون يتطور اصلا. اليوم صبت في قفصة المدينة، احنا نسكن في الريف.
0: اي وين في وين في قفصة؟ فين في الريف؟
2: احنا نقول لك بالضبط. احنا منطقة المريطبة، منزل جمودي، قفصة الشمالية، هذيك منزل جمودي، منزل محمد الجمودي بالحق.
0: هاي هاي هاي هاي هاي
2: هذيك هو، هذيك احنا، وتو احنا انا نسكن، وهي منطقة المريط منزل الجمودي، والبلاصة نسكن فيها انا، ولاد احمد بن سعد تبعد على منطقة المريط 5 كيلومتر حاشا هناك.
0: هاي هاي
2: قفصة الشمالية.
0: قفصة الشمالية. لله مرحبا بيك وبكل
2: بيك
0: أهالي
2: الله
0: قفصة والناس اللي قاعدة تسمع فينا الكل من قفصة المدينة وقفصة الريف وشمالها الجنوبها الدنيا الكل الناس الكل اللي تسمع فينا
2: كل شر إن شاء الله. أخت الغالية أخت الغالية أغنية نجاة صغيرة يا مرسال الهواء.
0: يا مرسال شكون مرسال الهواء هذا؟
2: عرفك السؤال هو أنا نحبهم الكل
0: للناس اللي تحبهم الكل
2: هكيك
0: ربي فضل
2: أخوي نزار الله يستر وأختي أمامني واللي عاملين في ذات الشباب بدون استثناء من المخرجين نزار سليم أنيس بلالونة محمد عنتول القيدوم وليد الريفي
0: نجم الدين وكوثر
2: نجم الدين بن سالم فوزي بن سالم بديت أقول أيمن يبكيني الله يرحمه وينعمه في الجنة قطعا بالله والخوية سامي الوياسر خوية كريم الزغبي أختي ويسال الزواوي أختي ويسال كل كل كل
0: كل الكل كل إذا شباب كلهم يسمعوا فيك ويخدموا لك تحية
2: ومتعلقين ومن حسن للآخر
0: يا عيش
2: ونهديها لبناتي وولي كافة عائلتي وبناتي نهاء في مستير ربي إن شاء الله يحفظها ويسترها إن شاء الله ويعينها في خدمتها وينجحها ويعطيها على قد ما تعمل ويعطيها بما في قلبه
0: الفرحة
2: يا رب هي في منزل فارسي مهندسة في التحليل الغذائي عايشتي والبنتي يسرى زاد التمريض ربي يحفظها وينجحها وولدي بلال متخرج لكترو ميكانيك تكنيسيا ربي ينجحه يتبع في الطاقة الشمسية ربي ينجحه ويحفظه
0: ما شاء الله
2: الفارماسيو ربي ينجحه ربي يحفظه عفوا
0: بسم الله علي
2: عفوا وكيف كل عائلتي أختي وأخواتي كل من يحمل لقب زهو أولاد عمي أقاربي أهلي اللي يحبوني ونحبهم
0: وانتي لقبك زهو وانتي كلك زهو يا شربي
2: ربي زهيك ويعليك على مني عاديك يا فوف الغالي
0: يا ربي فضل يا ربي
2: فضل كل الأصدقاء والصديقة في عبد الستار نقول له ألف ألف مبروك بالصغرون اللي جاي جديد عمره شهر ان شاء الله يتربط في عزكم وألف مبروك وتحية ليه نقول له ان شاء الله يا ربي يفرحك بالصغار صغارك ان شاء الله يوصلك المنال من اللي في افراح
0: عبد الستار اللي كلمنا من الجريسه
2: من السلم
0: من السرس من السرس
2: والخميس من القروان ام قمر الله يشفيها ويعافيها من القصرين هادي من القصرين عادل قصومي من القصرين نجيب مسخيره ليلى مصر مجمع عباس صالح محمود من مجمع العباس ورده دلالي نقول لها ربي يصبرك على وخيتها وربي يرحم اللي مسؤوله وكل ربي يخليه لنا
0: يعطيك الصحه
2: واللي ونجوى ابو علاقي من المضيل بابا طاهر الله يرحمه وينعمه واللي نحبهم ويحبوني وكل نقول لهم اللي نسيت ويسامح يسامح الموت
0: ويسامح شكا تفكروا كلموا مره جاي
2: ان شاء الله تلقاني نقول لكم اللي لكم زين
0: يعيشك يعيشك يا شلبيه شكرا لي
2: ديما منورين متعلقين يا غالي
0: ربي فضلك شكرا ليك شلبيه يعطيك الصحه وكنت معنا مرحبا بكم الناس الكل احنا نسمعوكم الاغاني اللي انتم طلبتوهم وتحبوا تسمعوهم في ديديكاس على 71 844 411 ولا على الغدو جون تونيزي باج اوفيسيال

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: ديديكاس انتم ما تختاروا احنا نسمعوكم على 71 844 411 وعلى الغاديو جون تونيزي باج اوفيسيال. اللي قاعد يسمع فينا مش قاعد يتفرج في ماتش اسبانيا والنمسا، نقولوا له اللي في 63 دقيقه لعب اسبانيا متقدمه هدف مقابل صفر. الهدف كان تسجل في دقيقه 39 من الشوط الاول. كنت تسمعوا في نور الشيبة. اخر تليفون معانا اليوم في ديديكاس، منين باش يجينا؟ لو على السلامه.
3: أهلا مرحبا أختي وفاء.
2: مرحبا بيك. شكون معانا؟ سي معمر.
3: معمر الهاني منزل بوزيان.
2: معمر الهاني منزل بوزيان، شحوالك سي معمر؟
3: لاباس الحمد لله.
2: شنو الأجواء في سيدي بوزيد؟
3: لاباس الحمد لله. لك مني باقة من الورود المعطرة برائحة الفل والريحان والياسمين إليك وكل المستمعين وخاصة العاملين معك في هذا البرنامج هذا المساء.
2: يعطيك الصحة يا سيدي. وباقة الورد وصلت وريحتها بنينة، واحنا زينا نعطيو كل باقات الورد والمحبة من إذاعة الشباب من برنامج ديديكاس. يلا سي معمر، شنو تحب تسمع اليوم معانا؟
3: صحاك الشوق من نومك.
2: اي شكون اللي تحب تصحيه من نوم؟
3: نصحي العالم الكل.
2: ياسر علينا العالم الكل. شكون تهديها اغنيه فضل شاكر؟ اكيد لقات سكسي كبير في سيف عامله تقريبا، عندها عام تو ملي طلعت. ايوه
3: نهديها صديقي العزيز صالح فالحي من مجل بالعباس، والاخت اختي العزيزه الغاليه شلبيه زاهو، وعايشة عيساوي، والأخت ميار وشقيقتها من الرقاب، وميار من الرقاب، وصديقي العزيز مبروك بن سعيد من حزوة، والأخ محمد بن معمر منزل بوزيان، وعم العفيف من ماجورة.
2: أيوة.
3: ونهديها للدبابي، لقب الدبابي من المتلوي، نسيت الاسم متاعها.
2: مسيل شيء هاي أكيد رايف الاستماع.
3: أيه ونهديها إلى كل المستمعين والمستمعات بدون استثناء بدون استثناء بدون استثناء.
2: وإحنا زينا نهديو لك كل أغاني اللي عديناها اليوم. بهي الأغاني عجبوك الأذواق اليوم؟
3: لا نحب نسألك سؤال أختي وفاء بالله.
2: اسألني.
3: ثم معلومة تداول على التواصل الاجتماعي أنه ماهر الكنزاري باش يكون مدرب المنتخب. يا خيبة المسعى لك يا صار.
2: احنا مازلنا توا في ديديكاس الحقيقة، ما عنديش ما نجمش نأكد لك ولا ننفي لك الأخبار، لكن إن شاء الله في موعدنا الرياضي كان فما جديد أكيد. وأنت قاعد تسمع فينا سي معمر.
3: تحية تحية قريب ننسى تحية صديقي خالد.
2: أي
3: تحية لصديقي خالد زويدي وزوجته لطيفة زويدي ورضا بالأمين زويدي، وتصبحون على محبة.
2: يا سيدي تصبح على خير وعلى كل المحبة متاع العالم الكل اللي حبيت تقاومه. وانت بصحاك الشو. هكا نكون وصلنا لختام عدنا معكم اليوم من ديديكاس. شكرا لي أماني، شكرا كذلك نزار. سهرة بعد شوية في ملكورة مع وجدين وضيوفها. نقولكم ليلتكم زينة. ناس كل نخليكم على صوت فضل شاكر.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. غدا انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين للناجحين الجدد في بكالوريا 2026. في ولاية بن عروس أخمد حريق بسيط نشب بفضاء غير مستغل بسوق الجملة ببر القصعة ولم يسفر عن أي خسائر بشرية وضرر مادية. ضمن مخطط التنمية 2026-2030 تونس تراهن على إحداث نقلة نوعية في المنظومة التربوية عبر أصلاح شامل وتسريع التحول الرقمي. في بنزرت حملة رقابية مشددة بالشريط الساحلي الرملي برسنجلة تسفر عن حجز وإزالة وقية شمسية ومعدات وبيوت خشبية. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة يتابع المكلف بالمياه يتابع اليوم خلال زيارة ميدانية لولاية باجة الوضع المائي الذي يعتبر مطمئنا بأكبر سد بتونس، وهو سد سيدي سالم بعد تساقطات وإيرادات مكنت من تعبئته بنسبة 59%. في أخبار العالم الخارجي، الإيرانية تعلن أن عباس عراقجي بحث باتصال مع غوتيريش وضع مضيق هرمز وتنفيذ اتفاق إنهاء العدوان الصهيوني على لبنان. اقتراح بسحب الثقة من الحكومة الفرنسية بسبب طريقة تعاملها مع موجة الحر. ومنظمة الصحة العالمية تعلن بدأ تجربة للعلاج من سلالة للإيبولا في الكونغو الديمقراطية. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30 للقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
12: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات، سرعة وتركيز.
14: شعل الحماس وعيش الإحساس،
15: وعيش الإحساس.
16: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
17: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
18: وباش تبعث السلام
19: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
3: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
4: ونعيشوا معاك الحكاية.
8: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
0: السبت والأحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
9: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
5: تسمعوا التونسي،
9: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
6: عدل موجتك وصيف معانا.
10: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
12: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
14: ما لكرة
11: ما لكرة
18: التسعة وخمسة وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا بكم في مال كورة، الموعد الجديد متاعنا في شهر الصيف. بطبيعة السهرية تبدأ توا، سهرية رياضية كل نهار خميس في مال كورة، وأكيد البلا برانسيبال متاعنا هو المونديال اللي مازال متواصل، ونتابعوا فيه واحدة من مباريات الدور الثاني. المنتخب الإسباني متقدم 2-0 على منتخب النمسا، وسكورة ذي متصور مش عاجب برشا حمودة بن سليم الفان نمبر وان بالمنتخب الإسباني. حمودة مرحبا بيك.
20: بيك يا عيسى.
18: متغش عليهم.
20: والله دومينيسيون توتال. أنا تفرجت على الميتان الأول. دومينيسيون توتال. ديز أوكازيون. بون البار مشيت معاها.
18: والبوندو اللي ما تكسبش من الأول
20: هذاك. البوندو مش محسوب.
21: ولو أنه مش حاططها راهو فيناليست.
20: ليه ما تنجمش تكون؟
21: عمره ما حاططها فيناليست.
20: أنا نحبها إسبانيا ولكن صعيبة.
21: 2024.
20: صعيب. انا
18: صعيب. اسمه في لغة كرة اليد دخول بقوة، معني نزلت الرحب
20: وقت نشوفها وقت نشوفها مع النمسا تعمل هكا نقول لك زاد
18: الامور ما تعجبش.
20: نو ما عندهمش فيزيك برشا النمسا كيما لي زوتر ايكيب.
18: باه سي حمزه ذي بسمعت صوته نجيبوا ظهر لي زوز ثلاثه اربيترويت معنا في استوديو. شباب حمزه شنو
21: والله الحمد لله لاباس، سعدت كثيرا معناتها
18: بلقاء
21: الاحبه. معناتها
18: تستنى فيها انت المواجهه هذيا تقول
21: لا والله ليه مش مواجهه. انا مع سي حموده ما نعملش مواجهه، اما في الحق جو بوميش تري بيان معاه في ليزيشانج وكذا. الحق معناتها قاعد نستنفع منه. شاء الله
20: يستنفع منه باش نوقعوا حاجه سي سد بيان دون زان اتر دون زان سونس ما عنده حتى معنى
18: هكا. والصوت الحكمه سي بون، انا ذا الاسم عجبني حسيته مناسب خاطره بصراحه بعيد عليكم كل واحد في عنده تمبيرامون خاص.
21: شدنا
18: اصبر شويه برك دقيقه بركه. كوتش ماجد بن حسين مرحبا بك.
22: مرحبا بك وجدين، مرحبا بالساده المستمعين اذاعه الشباب. C'est toujours un plaisir de se retrouver في البلاتو مع سي حمزة سي حمودة ومعك انتي وجدين.
18: عايشك وان شاء الله ثنائي ذوما من الزوايز المشغبين حمزة وسي حمودة ما يزمومش يفوتوك برشا، يزمك ديما تكون حاضر تاخذ عليهم الروليف. بنتابعوا في الكرة هذه، نعرفش فما احتجاج وإلا حاجة، نستنوا الإعادة. احنا معاكم دونك شنحكيوا على الدور الثاني، أبرز المتأهلين حتى التوابط بيع المباريات اللي تلعبت. أكيد فما دي سوربريز بالنسبة للبعض كما انسحاب المنتخب الألماني على بكري، والإشكال بالنسبة للمنتخبات الإفريقية كان نجمو نعتبرو بتبيعة خطأ مشترك. علاش المنتخبات الإفريقية الكل اللي لعبت حتى التوا، نحكيو على الكوت ديفوار كونغو ديمقراطية والسنغال سورتو البارح، تقريبا يخرجوا بنفس الطريقة الساذجة هذيك اللي صارت. كان يستقيم القول تبعد نحكيو في تفاصيل. المنتخب الفرنسي وحده خلي نقوله ماشي معناها جري وحده جيلو الله وعلم تنشوفه مع نهاية المونديال. سينو المنتخب المغربي بإشادة الجميع أكيد منتخب من تينة العمالقة خلينا نقوله بعد المباراة الكبيرة اللي كان عداها ضد المنتخب الهولندي. نحكيه في كل هذا أكيد، ونحكيه في كورتنا التونسية باش نحلو قوس على المكتب الجامعي وبقاؤه بصفة رسمية معناها رغم عن أنف الجميع قاعدين مانيش مروحين ظهر لي مانيش مستقلين. اون اتوندون 15 جويليا شنو باش يعطي؟ هل باش يتم الاتفاق مع ايرفي رونار على المواصله للمرحله القادمه والا لا؟ بطبيعه مع الاداره الفنيه الجديده هذا كل شنو نحكيو فيه بعد ان شاء الله في كورتنا. خلينا نبداو كما العاده بالدخله والمواضيع اللي اختاروها اليوم الضيوف نتاعنا في ملا كره.

0: بوتو بافارد. الله الله الله يا دوسو.
1: هذه مستحيلة يا
0: عمر.
2: ما الكرة. كلمة حرة.
3: أكيد هي كلمة حرة. سمحنا أكيد نزار على الجنجيلة هذه اللي غالب نزار عندي ديك على الجرير في مخي دونك مالوغزمون هذا شنو يعطي به كلمة حرة اليوم. شنو حمزة الموضوع اللي اخترته وإن شاء الله يكون مش من المواضيع اللي نحكيو فيها؟
4: لا مش في المواضيع اللي نحكيو فيها وباش نكون ديما معناتها في إطار خلينا نقول سلسلة متاع دخلت عملتها قبل في نفس الموضوع هي حكيت الكوب دو موند. حكيت لو برومي برينسيپ تاع الكوب دو موند لا تدخل سياسي في كل ما هو شأن رياضي وكروي وكذا اللي قاعد يتجسد في كوب دو موند هذه عكس المبدأ هذه تماما. وأكثر مثال يدل على كلامي هو اللي قاعد اللي صار خليني أقول مع المنتخب الإيراني في التعامل في كيفاش صار تضييق كبير وغير عادي للدفع بالمنتخب الإيراني للخروج من الدور الأول. وهذا برهنة ظهر لي اليوم وقت اللي مسؤولين أمريكيين في فيديو يتبجحوا بالصنيع هذايا وبأنهم كانوا عملوا كل شيء باش أنهم يخليوا المنتخب الإيراني يخرج من الدور الأول بنوع من الظلم. هذا معناتها حبيت أقول أنه المبدأ هذا بالنسبة للفيفا فشلت فيه وفشلت في أنه تحطه على أرض الواقع في تظاهرة عالمية من أرقى ما فما في العالم اللي سنسي تلم المنتخبات سنسي تكون رسالة متاع احترام متاع سلام متاع منافسة متاع شريفة منافسة اللي تكون فيها توت لي زيكيبا بي ديغاليتي. مالوروزمون هذا ما تجسدش مع المنتخب الإيراني. مالوروزمون هي أنا كأعتبر نفسي يمكن هي من شنو باش نعتبر نفسي إبسيلون أنا ما نجمش يكون حاجة كبيرة في الفيفا لكن كما ننتمي للهيكل هذايا بحكم خدمتي وكذا أقول معناتها شيء حاجة تتقلق حاجة تحشم حاجة كونتر ناتور معناتها كونتر ما تدعو إليه الفيفا. دونك اللغة وفزعت انه عدم التدخل السياسي ولا الدولة او الحكومات في الشأن الرياضي هذه كذبة وما تنجمش تكون حاجة معناتها صحيحة على ارض الواقع. وقد تم برهان هذا في كوب دو موند هذه بتاع 2026 مع المنتخب الايراني. لذا حتى الفيفا خليني اقول يلزمها تراجع نفسها ولازمها تفهم انه الحكومات والسياسات معناتها الحكومية السياسية في مختلف الدول تحب ولا تكره راهي ديما عندها لودوسيو على الرياضة.
3: رغم اللي معناها مباراة الجزائر والنمسا بتاتر هي اللي كانت حاسمة اكيد معناها على مستوى الحسابي انه منتخب ايران معناها ما يتعديش.
4: لا كرويا على حاجة
3: تدخل لكن السياسة في الرياضة يمكن نحكيه على حتى قبل كاس العالم وكان ايران مهدد انه باش ما يلعبش وبعد معناها طريقة اللي عوملة ولا تعاملوا بها معاه كيفاش معناها انه يدخلوا يلعبوا جست مباراة اكهو وبعد كما يكونوش موجودين معناها بتاتر
4: هذي اكثر منه حتى كرة. تصريح القناة الفريق وقت اللي يلخص كل شيء وظهر لي الناس كل تبعنا وشفنا وسمعنا التصريح هذي ما جيش من لا شيء ما نحكيوش كرويا الحقيقة إيران ما كانتش في مستوى الحدث مش نكون ولا نقول والله خاطر التضييقات هذي هي اللي خليتها نو هي عامل من العوامل اللي ما خليتش المنتخب الإيراني يكون على الأقل أبي ديغاليتي كيما الجمعيات الأخرين كيما الفرق الأخرى باش نفس على حظوظها لاكثر الاقل كرويا حاجه اخرى.
3: اكيد مع رايك مع حمزه مهدي وسي حموده في الكلام اللي يحكي فيه تشوفوا منتخب ايران ظلم من الفيفا واثر هذا على الجانب الرياضي معناها بيخلي كامل الماتش سي حموده يلا مهدي
5: لا لا لا نسمع فيك انا
3: ميسالش خلي مهدي
5: كل معنا في كلمتين ما يلزمش الواحد يركب على الاحداث ونرجعوا منها وقت يفشل رياضيا ونعديوها سياسيا. انا جو فوا كو سي تانتو لا بوليتيك السبور ما نجموش يكونوا بعد على بعضهم. والدليل الشيء اللي قاعد يقع في الولايات المتحده وقت اللي خذيت الكوب دي موند هذايا ما خذتوش بور لو سبور, خذيت بوليتيك مو بارلون. لانه وقت يجيك رئيس الدوله تاع ترامب ويجي يعمل لا بوبليسيتي بور الشخص وهو بالذات ميسي وكريستيانو رونالدو, سا فو دير ترو دو شوز. دونك اون بو جامي سيباري لا بوليتيك دو سبور وفودو في دون الموند انتي. بيان كو الفيفا جنجل شويه تقول لك وقتاش الدخل, وقتاش الفيفا تحكي بحكايه السياسه ما تدخلش في الكره هذيك لي بي اللي هما اللي هما ضعاف, معناها لا ريزون دي بلو فور كيما يقول الفرنساوي, لا ريزون دي بلو فور دو جوغرافيا. دونك وقت تولي البلاد ضعيفه وتتحكم فيها يولي يحكي بك اللغه هذيك. اما لورسكي ساجي دان بي فور السياسه تولي تتحكم في الكره.
1: باهي ماهتش نيري. أنا المنتخب الإيراني تظلم صراحة في المسابقة ذي باعتبار اللي بعدنا لا تكافئ الفرص. كنجي أنا ما نعطيش معناها لي بيي ولي تيكي للسبورتير نتاعو باش يشجعوه.
3: صحيح.
1: كنجي نحكم عليه أنا يلعب وفي نهارها الكيت.
3: تعب.
1: يخرج. فهمت؟ سي با فاسيل راهو الولايات بعاد على بعض. سفرات بخمسة وستة ساعات باش تمشي من ولاية لولاية. أنا شاك فوا يلعب ويخرج يرجع للمكسيك.
4: وهذا الفيفا تحمس وليكو فيه.
1: دونك أي
4: أنت ما حميتش فريق ينضوي تحت لوائك وخليته كما قلنا أبي ديغاليتي دي شانس كيف وكيف الأخرين. أحنا كيفش كروين, كروين حاجة أخرى.
3: والفيفا قالت ما تدخلش في أنظمة البلدين المنظمة, معنى ذي الحاجة اللي تتشد عليها. يلا كامل
1: مجي دونك كيجي هذيرا وحتى فيزيك ما نجمش انت جمعية تلعب راه وتخرج وتعاود ترجع وتخرج
4: سفرية أقل حاجة بخناش ساعة.
5: أم بون كونتر إكزامبل اللي يثبت الكلام هذا سي أم بو دلا ديماغوجي. علاش بربي البارح السينيغال هي هاو عندها توت لي شانس دو باسي اي فينالمو خرجت بيتمون.
3: دونك
5: معناها تنجم تعطيك طول لي فافور الكل من اجل باش تقدم اي بورتو انت تظهر
3: هي ما كرويا خرجت السينيغال مش
5: بحاجه
4: حمودة
5: جو بار كرويا.
4: لا
5: دونك ايران كي خرجت كرويا ما من
4: لا لا سي حمود لا لا مش خرجت كره, هي كرويا من الاسباب. انا تو نحكي كرويا نجم نمشي معك وقلك الله هي الميريت با داكورد وما وردتش حاجه كبيره, لكن فما حاجه راهو اثرت على المردود بتاعها. انت وقت اللي ما تحطهاش في دو لي ميم كونديسيون مع الفرق الاخرى لهنا تسمى مسيت من حقيتها في جنه تنافس منافسه كيما الاخرين. يعني انا سي حمود عباره انت تحط الناس كل في اللينيو دو ديبار. وقت تعطي سينيال الناس كل تخرج من لينيو دو ديبار تجيني لي انا تحطني 10 متر والتالي وتقول لي يخرج. يعني
5: هو رو ايران فما الحاجه اللي كاي تي سولفي اكثر من الحكايه دي البينالتي والا البونت ما تحسبش في الماتش اللي كان لها سبب في الخروج هذاك كي فريمون
3: حاجه من الحاجات هو التحكيم كان حاجه من الحاجات
5: خلق فريمون مشكله بالحق.
4: اما راهو كرويا خليها لابار. انا نحكي على مبدا فيفا, مبدا انه الفيفا تقول
5: بالعكس بالعكس
4: ما تدخلش السياسه في الكوره وما عندش حتى حق الدوله تحكم فينا في الكوره. طلع كذبة المبدا هذا. هذاش حاب
5: يلعب ياخذ كارتون روج حرام ياخذها ما يستحقهاش. اي بورتون ليك نتاعو سودان دوبلومون اي فينالمون وتنجم تربح. معناها انت اللي كنت تعمل لي عراقيل تنجم تعطيني توليني سوفورم دو موتيفاسيون شوز كي نا با اي ليو تولي تتحدى كيما نقول.
3: شنو هو الكلمه الحره نتاعك سي حمود؟
5: والله حاجتين باش نحكي على هولندا والمانيا. زعما الزويز هذوما تابعين لاوروبا ولا تابعين لافريكا؟
3: عليه في الانسحاب نتاعهم المذل تبعي تونس هذا وقت اقول مش تبعي
5: لافريقيا. لا لا لي زافريكان ديسكفر ريزون الكيت اول اللي تعداو قلنا وقلنا فيهم قلنا ان شاء الله يعملوا حاجه اللي هذا اسافاسون وبالطريقه نرجعوا لها ويخرج. دونك بما ان المانيا وهولندا خرجت معاهم دونك كانهم دي زافريكان. الهولندا الكره الشامله ولات ترانسفورمي اون ايكيب كيك سي ديفون فريمون تلعب 10 تالي وتبارك الله عليك يا رونالد كوم ما فريمون كرايف راهو يندب فيهم كما يقولوا فيها في القبر نتاعو يقول هذه الكره اللي خليتها انا شو كيفاش وليت دلوتر كوتي الماكينات اللي قالوا ماكينات يظل يتحولوا
3: الى حبان
5: كانهم بسكليتات
3: ما عادش ماكينات الترشيحيه الماكينات تاع حبان ما كاينش
5: شيء. الحوايج الاخر حبيت نقولها بيلينغهام والجارديان تاع اش اسمه تاع الارديسي اللي هو مباسي ليونيل مباسي عمل معاه جيست ياسر ياسر سبورتيف وياسر ما تعودناش به. معناها شد له الكره الاولى شد له الكره الثانيه مشى وحملوا قالوا برافو. حتى ميم حتى الكومونتاتور عجبتني حتى كومو الى كومونتي لا شوز برافو بور بيلينغهام بور بور لو جيست كي لا فيها على خاطر مش اللي يجي يعمل هالفرق.
3: ما وقع تواصل اجتماعي قال لك مشى يتفقد فيه اسكو مخبي سحر وين كلكو بار معناها الحاجه اخرى كما قلت معناها لقطه ممتازه جدا خاطر معناها الميريت الحارس المرمى كيفاش منع معناها
4: هذاك سي لو فري فيزاج نتاع الفوتبول نورمالمون
3: نورمالمون.
5: وفما نقطة ثالثة الدقائق الأخرانية ولا هي كي ديتيرمين لو ريزولتا
4: تقول لك علاش
3: خلينا ما هزيتونا طول القلب صلب الموضوع خلينا نمشيو للكرة العالمية وفي الأثناء اثنين بلاش اسبانيا
6: الكرة العالمية
5: الكرة العالمية
3: والهدف الثالث للمنتخب الإسباني 3-0 قدام منتخب النمساوي. وسمحني يا مهدي الله غالب روك يبدأ حمزة بنبدأ شد عاملة مركاج مش رهيبي دوك معناه انت تنجم تشانتي علينا كما علمو نزار كيفاش معناه باللغة متاع التكنيسيان باش تتفاعل يلا الكلام اللي كان يحكي فيه زي حمود قبل ما نحكيو على الكرة العالمية.
1: حبيت جونشين مع حمزة في تدخل الرياضة في البوليتيك وجونشين زادة مع سي حمودة كيش بدأ للRDC ريبوبليك ديموكراتيك دي كونغو. فعما الRDC عنده مشجع عرفناه برشا اللي هو يجسد باتريس لومومبا الفيجور ناسيونال متاع الانديبندانس متاع الكونغو ديموكراتيك en 1960 دونك هذا كان يشجع كي كانت الRDC في المكسيك كي تحولت للولايات المتحدة ما سامحولوش باش يدخل الأراضي الأمريكية. مانيش عارف كي العادة مشكل
3: عنده إيبولا في بالي وإيبولا يقعد باش معناها كونفينمون نتاعو ديجا جمعتين معناها ميم با باش يخلط على المباريات. هذه هي المعلومات اللي موجودة. هو وريناه في كوب دافريك برشا وتم تكريم وقتها من الرئيس وغيره لكن معناها المعلومة انه عنده إيبولا.
1: سمعت انا زاد اللي هو تحرم الفيزا باش يدخل
3: دونك حتى شيء
1: دونك ما هذه هي حبيت معناها انا ريت اللي هو معناها كيفاش انسان يجسد فيجور معناها نتاع الانديبندانس نتاع الحريه نتاع كل شيء في بلاده وامريكا زاد تنادي بالحريه واللي هي بلاد معناها ترسخ في الديمقراطيه والحريه معناها كيفاش ولات الامور تتضارب بين بعضها
3: مبادئ معلنة وما هيش معناها ما يتمش تطبيقها مالوروزمون.
4: هي كتجي من البلدان سياسات حكومية خلي يقول ما نستغربش خاطر ابريتو سياسة لكن وقت اللي تخرج من قلب وقالب منظمة عالمية اسمها فيفا ومن مبادئ الكبيرة مبادئ اللي تتبني عليها الكرة القدم والرياضة في الفيفا انه فصل الرياضه على السياسه على السلطه كذا وهي اللي مفروض تدافع على المبدا هذا وتحرص على تكريسه على ارض الواقع. شوفوا فيها كما قال سي حموده قال ان بون اكزامبل لا بون ريزون افيك لو بلو فور دونك وقت اللي صارت في الكويت كل عام شيء وعاقبوا الكويت وحلوا الجامعه وما نعرف شنو وكذا تجي في امريكا ما تنجمش تعملها وتخلي منتخب ايراني بلغه الكوره يتمرمت. انا تمرميده هذه ضحكه خليه حطوا ابي ديغاليتي كوم توت لي زيكيب يخسر ولا يربح يروح من الدور الاول او يتعدى هذيك توا احنا نحكموا كروي لكن انت خليته عباره يحب يجي يجري وانت تضربوا على ساقيه وانت تحط له في لي بياج وانت تعمله في العراقيل ريانكو باش يخرج بون. والفيفا اللي انت جبت ايران وانت استدعيتها وانت اللي منظمه كاس العالم صحيح تاخذ تيريتوار بتاع بلاد جيوغرافيك ما وي اما مش معناتها تخلي
1: صحيح. حمزه المنتخب الايراني لاخر وقت راه كان مترشح البونتو الاخراني نتاع الجزائر
3: اكزاكتومون
1: هو اللي طيح ايران
4: علاش قلت لك احنا ما نحكيوش كروي
3: كروي التعادل نتاع النمسا في اللحظات الاخيره هو اللي خلى
1: الماتش بين النمسا
4: اما زاد تعب
3: مالوريزمون، وكنا يمكن نستناو حركه نتاع سوليداريتي مع المنتخبات معناها الاخرى، ما مالوريزمون ديما نراوهش في لي كومبيتيسيون الكبار. باهي النتائج الحاصله حتى لتوا في الدور الثاني دون اعتبار بالطبيعة المباريات اللي مازلت ما تلعبتش، جنوب افريقيا كان خسر وغادر قدام كندا واحد بليش، البرازيل ربح اليابان 2-1، الكوت ديفوار خسر ضد النرويج 2-1، المانيا خسر ضد الباراغواي بالركلات الترجيحيه 3-4 بعد التعادل 1-1، المنتخب الفرنسي ربح السويد 3-0، هولندا خسر ضد المغرب 3-2 بركلات ترجيحية بعد التعادل 1-1، الولايات المتحدة الأمريكية ربحت البوسنة والهرسك 2-0، بلجيكا ربح السنغال 3-2، المكسيك فاز على الإكوادور 2-0، انجلترا فازت على الكونغو 2-1، وحتى لتوا المنتخب الاسباني متقدم على النمسا 3-0، دونك بلوجيك معناها في 94 دقيقه لعب، خلينا نقول المنتخب الاسباني في طريق مفتوح نحو الدور القادم. دو بلي سوربريز اللي صاروا معناها حسب رايكم كان تعتبروهم بطبيعه دي سوربريز، ما نعرفش راهن هو باش يكون موجود في النهائي ولا من الناس اللي لعبت على كاس العالم ولا لا، المنتخب الالماني يغادر بالركلات الترجيحية ضد الباراغواي بعد التعادل 1-1 على بكري، معناه منتخب ألمانيا اللي نصور برشا ناس استغربت شنو اللي خلى المنتخب الألماني بطريقة هذه تعادل ما يتمكنش معناها باش يتأهلوا بالركلات الترجيحية، معناه أمور عادية فيها زهر ساعات لكن زادة فيها برشا ريوسيت للملاعبية اللي تشو. تعليقكم على انسحاب المنتخب
5: مني قلت لك ولا تبع أفريقيا
3: ألمانيا تبع افريقيا رديت هجمه واحده
5: من نسيوش 2022 وقتاش خرجت المانيا من التور الاول راه المانيا رئيس ديفيان كاتاستروف راه معناها نو سولمون التور الاولاني يظهر لي كان ذاكرتي مش غلط من التور الاول في 2022 في قطر والمره هذه تخرج لك من الدوزيام تور وين ماشيه المانيا اللي هي راه عندها 4 كوب دي موند
4: المانيا
5: المانيا بيكن باور المانيا ميلر جارد ميلر المانيا فريمون تاع لي غران جوار جي تو تلقى روحها واحله حتى الدوزيام تور ما تفوتيهاش سي غراف سي غراف معناها سي سا بدير كيك شوز ما يعني الا وان الكره الالمانيه ماشيه في الطريق الخايب واحنا نلوموا على كرتنا
3: رغم اللي الدوري الالماني تم اعتباره ولا تصنيفه من الخمسه دوريات
5: الدور حاجه معناها
3: الدور حاجه كيفاش نحكيوا على البطوله الشامبيونات.

0: d'autres fois.
1: Bien sûr.
0: Voilà le problème.
1: هو راهو كي تجي تشوف احصائيا كي
2: نحكي دخول بقوه راهو
1: نعملوا احصائيات كنشوفوا قداش من مدرب اجنبي في البطوله الالمانيه وكنشوفوا قداش من لاعب اجنبي في البطوله الالمانيه اذا نحكيوا على البطوله الالمانيه واسكو ال ريفليت فريمون لو روندمون تاع ليكيب ناسيونال الموند ولا فما لهنا فما تنجم فما عندك ما تحكي خاطر كي نشوف انا بايرن ميونخ مثلا القاطره تاع الاولى تاع البطوله الالمانيه شكون يدير فيه مدرب انجليزي اللاعبين اللي ماير بيتر في المانيا شكون
3: هاريكي
1: يعني يوريك انه لا برودكسيون دو بون تالون اي دي جوار المان اللي نعرفوه من قبل في المانيا قلت
3: لهنا نجم ناخذك في حويجة
1: قول
3: برونو الاسباني الاسباني هاي الاغلبيه نتاع العبيات هاي يلعبوا في البارسا والريال اللي اكثر واحده عندها دي ترونجي وهي سيبوزي اون دي ميور زيكيب سي با لا ميور ما يظهر لي ما عندها حتى لاعب يلعب في الكوب دي مون
2: لا فما ابراهيم دياز
1: ابراهيم دياز في المغرب
3: المنتخب الاسباني راهي سنة
2: على موجود المونديال بصفة عامة
3: اون دي ميور زيكيب ما عندها حتى ملاعب في سي كيستيون كو سوبوز و سا سو كونتردي افيك الالماني كي نحكيو على المانيا وبايرن ميونخ
2: سبعة من البارسا
4: شوف
3: معناها تحس فما
4: حاجة حكيت لجانب بالنسبة للمدربين لجانب ولاعبين لجانب راهم في البطولات الكل تشوف انجلترا من اكثر زاد الجمعيات اللي فيها لجانب دونك على الناس الكل الحكايه اللي المنتخب الالماني بصراحه بدا يفقد الهويه نتاعو عنده راه لاعبين بون بالنسبه للكاليتي في المنتخبات الكل راهي الكاليتي في العالم قاعده تنقص فهمت هذا زاد التو شوا في المانيا ولا صعيب برشا نتاع لي جوار عنده ما عندوش كاليتي كبيره برشا ما عندوش كاليتي
3: كبيره تلاحظش اللي كل ايكيب هذا اون فيديت هذا اون فيديت امبابي هذا فرنسا عاش هاري كين هذا انجلترا
2: المانيا ما
3: عندهاش شكون يهز
4: ما
3: تحسش
4: ما عندهاش
3: اللي يقلب لك الاطراف
1: خاطر المانيا ملي هزت كوب دو موند الاخرانيه وسورتو وقتاش كيفاش هزتها ما عملت ديسيبسيون كبيره من تورلور وعملت ان بروجي دو 10 وجابوا شو اسمه الانترونور اللي ديما اخدم وهزوا كوب دو موند شنو المشكل بعد ما هزوا كوب دو موند اوليو
3: تي هزتوا كوب دو موند وما تستحقوش لعامتها العام هذاك ربحت البرازيل بسبعه
1: التاريخ شنو سجل
3: وخسرت كونتر شكون وربحت شكون في الفينال ربحت يظهر لي الارجنتين وسيتي ان بوت اي سي تو معناها في فينال كامل شفنا ان بوت
1: كوميم سي حمود كوميم سي حمود
3: ميسي في الطنبك نتاعو اي بورتون خذيته
1: سي حمود كوميم هزت كوب دو موند المشكله انها ما بنتش على الكوب دو موند اللي هزتها يعني بعد ما هزت كوب دو موند وكاني بها كما قولوا شمعت الفيديراسيون ما عملتش لو بروجي نيسيسير اللي باش يخليها تواصل اغزر من السهل الوصول الى القمه لكن
2: صحيح علاش زاد ما نقولوش اللي راهو المنتخبات الاخرين خدموا وعندهم معناها موتيفاسيون معناها منتخب كيما الباراغواي كيما غيره
1: من اللي بقاو موجودين
2: الوغ كو منتخب المانيا قاعد استغني في اسماء وفي ايبوك
3: معينه معناها وقت تلقى بيبينيار صغار وخارجين ما عندهم في سقليم كوره راهم هما اللي يعطيوا البلوس ليكيب ناسيونال توك انت كي تاخذ اسبانيا ديك لاماسيا نتاع البرسا قداش اربع خمس ملاعبيه خارجين من لاماسيا تحس اللي فما ملاعبيه انت فما بروجي ما تلقاش هذه كلمه البروجي انا ديما ما نمنش بها انا
2: ايوا لا ما تعمليش بوز على البروجي خلينا نكملوا ساعه مش وقته البروجي خلينا من بعد
3: خاطرش انت عندك ملاعبيه ولا ما عندكش كيما
1: تونس منين الملاعبيه سي حمود
2: لحظه بالله حمزه خلي كا يقول معاكم كلمه معناها سينو انا باش نهز الميكروويت ونمشي انا قبل ما تتفق جوست باش نعطيك اضافه على ما نوير قرر الاعتزال مره اخرى والمره هذه ظهر لي سي وفيت معناها ما نتصورش باش يلعب
4: انا حبيت نايد حمزه راهو ثلاثه نسخ الاخرانيين
2: اي
4: ثلاثة نسخ الاخرانيين نتاع المونديال راهو تخرج من التور الاولاني دونك المانيا تعيش مشكل كبير زاد فما حاجه اخرى بصراحه نشوف فيها اللي ولات تعمل فيها المانيا شاك فوا كيف ملي عملته في المونديال تاع قطر ولات تعمل فيه ديزيكسترا سبورتيف فهمت حاجات نتاع تأييد لشعارات أخرى وأمور بعيدة على الفوتبول وفهمت حاسيل
2: هما محسوبين عليهم
1: بيان سور
4: دونك إي
2: محسوبين عليهم
1: ما فماش بروجي إي أنت توك تشوف أحسن مدرب الماني

0: ننساش شكون جملته
1: في شكون يريني ترى احسن مدرب الماني انا عندي انا
2: اي عندهم المدربين
3: في انجلترا تخيل
1: فوالا انت لانجلتير تلعب بالاسبري المون ايش
3: هو لانجلترا بدها زين ولا دنيير مينوت امريكان نحيل هاريكين تلقى
0: القوه البدنيه اكثر منه ساعات امور فنيه
1: نحيل هاريكين انا كمدرب عندي ان بوان فور راني نستغل هاري كين سي ان بوان فور جو با ليكسبر
2: عنده عنده بالنسبه لي الانجليز موجودين
3: الانجليز لكن ترشحوا المره هذه مش قوه هاري كين زاد فما حكايه بليها نتاع ديفونس فما لو ميم جوار يعطيك هو الباس ديسيزيف وانت قاعد تتفرجوا بالطالون
0: كملتوا على المانيا قبل ما نحكيوا على بليها نتاع ديفونس
2: حبيت المانيا المانيا راهي عندها يورغن كلوب عندها المدرب كيف ما قلنا متاع
1: وينو يورغن كلوب
2: يورغن كلوب هو حب يعمل وقف التأمل كيف ما قوله هو ديما يقول ينجم يرجع
0: أما ديما كونسي موجود
1: لأن توا حسب ما تبع شوية ديرنيير مون سيرتو بعد خروج ألمانيا أبارمون يفا تتر
2: أمبليكي
1: في بروجي دو ريورغانيزاسيون دو ريدوفلوبمون تاع الفوتبول ألمان سي توتا في نورمال
2: عندها من أكبر المدارس اللي تخرج المدربين اللي مدرسة لايبسيك.
1: لايبسيك من أحسن المدارس.
0: أما إسكو قاعدين يتم معناه يستغلوا في المدربين اللي قاعدين يخرجوا فيهم إلا لي خاطر راهو الفريشور معناه على مستوى التدريب والميزاجور اللي قاعدة تصير في الكورة بصفة عامة ميزم زادة يتم تطبيقها مش نقرأ وبعديك ما نعمل
1: بها شيء. توا وجدين كما قال مهدي قبيلة بعد شوية على الكورة وليت ليه هي بحاجات حتى على مستوى فهمتني. دولي حكومي في وسطهم يعني تحس انه الماني معاش ليه هي بالكوره
0: بالالغاز
1: بالكوره ليه الشعارات على المثليه وعلى الواحد ما من المانيا كلها خارج المغادي يعني ولينا معاش ليه بالكوره ولينا حاجات بعيده على الكوره بعيده على الكوره
3: بربي ما تلاحظوش اللي الفرق او المنتخبات اللي قاعده تنجح سو لو بلان فوتبالستيك وقاعده تبرز بالحق هما غراس اوز افريكان الانجليز شوف قديش عندها دوريجين افريكان قديش من لاعب فرنسا الور لا سي 99% ولا 90% دونك ما حدا ليكيب الوحيده اللي مش قاعده فما دو زيكيب اللي مش قاعدين يبرزوا
1: كرويا برشا
3: لا يبرزوا وما عندهمش هي اسبانيا والارجنتين
1: والبرازيل
3: ما عندهمش البرازيل عندها دوريجين كي تاخذ انت تتبع
0: فينيسيوس ولا
3: تتقام دوريجين افريكان المانيا لو كانت عندها
1: نحكيو دوريجين افريكان مش مجنس
3: عندها دي جوار كانوا دوريجين يجي ويجنسوا مسعودو زيل وغيره فهمني اي دوبوي وكان زاد البي ناسيونو هذوما ولا اولاد المهاجرين عطاو برشا بلوس البامال ديكيب وذاك علاش دون لو طون كان تذكر حكيت قلت بلي قروا الفيتور راه موجود عند لي زافريكان ما ظهروش مع لي زيكيب ناسيونال نتاعهم هكا ظهروا هو في
0: اي مع كونديسيون تم استغلالهم بالقدا في منتخب فرنسا وبعد نحكيوا على فرنسا بنتي جبتنا المنتخبات الافريقيه قلنا معناها السنغال والكونغو والكوت ديفوار اوت بتبيعه من دور ثاني واحد كي منتخب السنغال مثلا كان ينجم يمشي لبعيد كيف الكونغو معناها ديمقراطيه وقفلها لكين خلينا نقولوا معناها البارح وايضا المنتخب الايفواري في الدقائق الاخرى يقبل هدف بطريقه ساذجة والإجماع الكل إنه الأفريقة هذو ما كان من معناه احتي احنا كنا أفريقة لكن معناه أفريقيا سوداء خلينا نقوله عندهم نقطة تقابل ولا إنه ساذجين برشا في اللعب متاحهم في الأخر ما عندهمش أونجيروس مونتال بشي يكملوا مباراة في الأخر وتكون مهمة عندها معناها رهان فيها بعد مش مباراة عادية فما شكون قاعد يتندر قالوا ما ينحطوا لهم إلا فيش تاكوب دافريك فمش ما نلقاوهم معناها اسكو الفينومين هذا شنو حسب رأيك
2: وجدين الانديرانس مونتر هي كاليتي اللي تتخدم تو تشوف معناها السنغال كيفاش تكتيكمون كانت باهية بالكدا واقفة بالكدا فيزيكمون كيف كانت واقفة بالكدا تجي تقبل لك دو بيوت في 3 مينوت ثلاثة دقائق
0: ميم با
2: دونك الحكاية حكاية اندورانس مونتال هذايا معناها انت حطيت صبعك على الداء بالضبط اندورانس مونتال سي كيلكو شوز كي سو ترافاي تخدم في وسط الجروب و معناها تحط المجموعة في دي كونديسيون تاع تدريبات شاقة وتشوف معناها
0: كونتيست يفون
2: كراكي فهمت مونتالمون كل شيء دونك هي ديما الفيزيك يأثر على المونتال اما ساعات زاد المونتال يأثر على الفيزيك
0: مونتال هو اللي ساعات يقول للبدن راك مازلت ما تعبتش تنجم تكمل
2: مازلت ما تعبتش. دونك انا هذا موضوع اللي لازم الجمعيات اللي طاحوا في البياج هذا لازم يخدموا عليه اكثر بما فيهم المنتخب الوطني زاد خاطر المنتخب الوطني كيف كيف نرجع المنتخب الوطني عندنا نفس الموضوع دايره
0: احنا عندنا من كل شيء شويه
2: عندنا الموضوع هذا عندنا الموضوع
0: عندنا كل شيء فبليس تكتيك
2: معنا ما نقبلوش في الاخر ولينا
3: معنا حتى شيء من كل شيء
2: في الماتشات الاخرانيين ولينا مش نقبلوا في الاخر نقبلوا في اللو
0: صحيت نقبلوا سكور ماتش الاولانيين
2: وهذا زاد داخل في
0: الكونفدراسيون لونتام تاعنا ياسر خايبه دفاعيا تشوف المنتخبات الإفريقية حمزة خلينا باقي في الأمور الفنية قبل ما نجي معاك سي حمودة دفاعيا وإلا تكتيكيا مش قاعدين يعملوا في اللي يلزم وإلا المنافسين كانوا أذكى تو سامبلومون معناها واحد كما أريكين هذاك الملاعب اللي يعطيك البلوس قرب لك ماتش منتخب السنغال معناه نشوف كيفاش البارح وتو نحكيو على باب جاي معناه اللي يقول لك انا ما عادش لاعب مادام لونترينور هذا موجود على طريقه التوينس ظهر لي عديناه كيف كيف نفس الشيء بالنسبه للمنتخب الايفواري اللي من المرات القليل نشوفوهم يتيحوا فيزيكمان
1: هو احنا من قبل ما تبدا الكوب دي موند وانا واحد من الناس قلت انه لو بارامتر اللي بيستخدم عليه سي لا ريكوبيراسيون اقوى حاجه اي لو فاكتور كي توش ديريكتومون لا كونسنتراسيون كو سوا باش تعرفها في التوب نتاعها والا في الفلوب نتاعها سي ليتا فيزيك دو جوار يعني اذا الجوار اللي في التوب فيزيكمون راه الكونسنتراسيون نتاعو تكون 100% كونسنتري معناتها موجود مركز اذا يبدا بدنيا تعب ما ينجمش تكون ما تلقاش عنده لونديرونس كون ابل لونديرونس بسيكولوجيك اللي باش تخليه كونسنتري jusqu'au dernier moment jusqu'au sifflet final de l'arbitre هذا اللي طاحوا فيه généralement les équipes africaines علاش خاطر physiquement يبداو بقوه الماتش لكن le dosage de l'effort par rapport à la récupération يكون تعب هذاك علاش يكملوا par souffrance خلينا نقول الماتش نتاعو عكس لي جوار اكسبريمونتي وشكون اللي قاعد يعمل في لي ديفيرونس كاين لي جوار اكسبريمونتي اللي عندهم سيت كيما هاري كين بار اكزومبل سي تان اكزومبل تري فرابون بارابور لعمرو ديجا كنشوف انت في ماتش الكونغو لونغلتير شكون لو بلوز اجي في لي 22 توتولير سي هاري كين
3: فيرلي ساديو ماني ولا فرد عمر
0: ليه 35 عام هو ساديو ماني هاري كين في بالي اكبر تنثبتوا في العمر 34 عام ساديو ماني
3: هاري كين و 31 و
0: 32 هاري كين والله يصحيح كلامك سي حموده 32 سنه دونك ساديو ماني
1: يعني قلت سي تان جوار اجي مي لاج نتاعو نو رفليت جامي
0: سامحني 32 اجي
3: لا مش اجي في التمبر لي مور تو بالحق
1: سي حمود نحكيو كروي لاج فوتباليستيك ما حكيش لاج كرونولوجيك
3: اي مش
1: تشوف انت
3: كوارجي تونسي
1: لا مش كوارجي تونسي
3: نقولوا كي يوصل 30 نقول كبر انا في الاوروب
1: نو لا ما نحكيش
0: بالجين دو في نتاعو هذيك بصراحه مازال عنده 3 4 سنين
1: كيناخو وجدان كيناخو هاري كين 31 عام قول لي انت قداش من ماتش لاعب في 31 عام ودون كيل نيفو في لي 31
0: برشا مباريات وكل
1: يعني عنده
3: سي تان بلوس ليو
1: ايه
3: اللي يتكلم وحده
1: هذاك ايش حبيت نوصل انا يعني شفت الفرق هنا بارابور سايدو ماني مثلا ولا اي واحد
0: حتى سايدو ماني زاد من اللاعبين اللي لعبوا في او نيفو حمزه زاده راهو اجي اندو في ممتازه واكزامبل
1: لا سي تان اكزامبل مي لا جيستيون
0: نتاع المدرب تاع السنغال
1: تحكي لي جيستيون بيرسونيل
3: تاع هو ساعه يدي ساديو ماني من بين الغلطات تاع لونترونور انه خرج ساديو ماني
0: صحيح ساديو ماني جين دو في نتاعو انا با ديسكوتي سامحني حمزه راهو
1: اغزل لي انا نحكي في كونتكست اخر
0: باهي ساديو ماني جين دو في نتاعو راهي لا تناقش
1: لا معاك انا نحكي على الجيستيون تو ساديو ماني خرج باهي ليكيب كونغونيان تحسها طاحت في النيفو
0: ايكيب نتاع السنغال
1: خليتني كنت رجعتني في
3: الريجيستر ممكن بعضهم ما كنتش بعض
1: خاطر جبت نفس الطريقه في الريجيستر ورجعتوني ريجيستر مش مشكل دونك انا ايش حبيت اقول قلنا جيستيون دو ليفور خاطر راهو سي تري امبورطون. اذا تحب تقعد في التوب دو لا كونسونطراسيون تاعك تي دو جيري بيان تون ايفور في التيران. خاطر كي تتعب انت في التيران ما عادش تنجم تخمم، ما عادش تنجم تي بو با غاردي لو توب تاع كونسونطراسيون.
0: فما حاجه
1: اللي عمل لا ديفيرونس
0: خمسه
1: عندي حاجه سامحني افريكان، علاش؟ خاطر في ساقيهم اتعب وما نجموش يخدموا مليح على الفاكتور دو ريكوبيراسيون دورون لا كوب دو موند عكس الاخرين. هذاك علاش نشوفوا لي زيكيب افريكان ال كومونس تري فور لي ماتش نتاعهم مي تيرمينون في سوفرانس.
0: فما حاجه اخرى بلي سامحوني، هما زوج مدربين حكيت البوز نتاع الماء، وفما برشا مدربين تشكاو منها قال كسر طايح الريتم، واشاك فوا ياخذوا بوز الفريق اللي يكون رابح بعد يطيح له الريتم ويخلع عليه لون يخلع عليه لو ليف معني من عاشي سكو
1: خدمه انت اول بوز هذه نتاع ليدراتاسيون وليت قانون ما ما فيهش شوا يعني جو بو با ما انت تقول لي ما عينيش
4: في 22 مينوت شترميتون
1: تو ترافاي. وهذه هذه راهي تدخل في الفاكتور في لي بارامتر دو ريكوبيراسيون اترافايي ونورمالمون تتخدم في لي زونترينمون
0: نورمالمون
1: وتتعمل عليها دي سيونس وتعمل
2: ترجع. حبيت جون سينا معاك حمص
0: اكتبهم سي حموده افكارك شنو
2: فيما يخص فيما يخص الفرق هذه. فما في الماتش نتعداو بدي دي زيتاب معناها يا اما دي مومون يا اما المومون فور نتاعك يفو سافوار بيان لو جيري
0: اكزاكتومون
2: والمومون فيبل نتاعك يفو بيان لو جيري اي لو بريباري
1: فوالا. تعود كي تشوف مثلا الماتش لانجلتير وش اسمه لانجلتير في في في المومون فيبل اللي تو احنا شفنا الكونغو الدومين وسيركيلاسيون
0: ماركيت
1: لانجلتير شقاده تعمل قاعدة السبيل الجو الجو البلوكي
0: حتى يتعبوا فيزيكو
1: بوا ماشي سي با اون فيبليس ولا اون دومينونس نتاع ليكيب
0: ولا اقل ايفور
1: سي سي تان دوزاج دي فور اللي قاعد يعطي روحه فرصه خليك انت تكور جو ريكوبير نرجع في الواحد نبدا عكس احنا في الافريك كما قلت لكم كومونس فور يون تيرمينو
0: علي شحال المنتخب الايفواري سامحني بدا بالقوي وجي وثلاثه اربع فرص ما جسمهمش بعد قبل هدفته يلا صح حمود
4: انا نقول لك فما
0: اقرب شويه للميكرو
4: فما اثر فاكتور اللي هما اللي خلاو لي زافريكان يخرجوا وبار لا بيتيت بورت لانهم كانوا فافوري اي تو دانكو مشاو للنقيض نتاع اللي يلزموا يقع معناها كانوا باش يترشحوا بيتمون ودون فاسون ستوبيد يخرجوا من الطرح هذا. انا نقول لك لي زافريكان يتخمروا سيتادير يمركي البونت الاول ولا الثاني ساي
0: مربح
4: كي تجيه لوكازيون الثالثه والرابعه ما يقتلش الطرح ما يقتلوش معناها السنغال كنت عدت تروح انا كنت اتفرج مش شيخ ال 85 مينوت وانا نقول هذه تنجم تلعب على كوب دي موند شنو
0: دومينيسيون قلنا بلجيكي هذه اللي عطتنا خمسه
4: تعطي اربعه فاسيلمون مي سولمون راتيتش دي زوكازيون وكما يقول المثل نتاع الكره
0: اللي ضيع يخسر
4: اللي ضيع يخسر
0: يقبل بلوتو.
4: انت تولي اولا هذه نقطه. النقطه الثانيه البلاهه وين تجي البلاهه نتاعها ما سون با انتيليجون مازال لي خمسة دقائق خمسة دقائق نعديهم كره تدور خمسة دقائق
0: نقتل اللعبة
4: با كيفاش انت تعطي لوكاز من الحيط تعطي اوكازيون
0: كيما قال
1: ايبويزي فيزيكمون اون بوف با
0: مونتالمون قبل فيزيكمون وفيت اللعبه عندهم هما رابحين ويخمموا باش كوم شيرابو
4: تعداوها
1: نعطيك او نعطي انا اكزومبل اخر بلجيكا بلجيكا خذ انت الاكزومبل تاع بلجيكا 2-0 خاسره ولا
0: في دقيقتين ماركات زوز بونت
1: احنا فما خاطر تو حكينا دان كوتي راهو فما وجدان زاد لو ميريت
4: الميريت دو كي
1: الميريت دو
4: ليكيب ادفيرس ما تقوليش لوكاكو الميريت نتاعو
1: لا لا لا لا ثم ميريت بتاع ستاف تكنيك تاع ليكيب ادفيرس سي كالكان اللي يعرف مليح اللي انت في ال 80 مينوت وفي 75 مينوت تو فا بيردر لي بيدال تو فا بيردر لي بيدال لي شونجمون اللي عملته بلجيكا وقتاش وشوف شكون خرج
4: بربي لوكاكو يا اخي ولا غول وقت اللي هو اكثر واحد
1: مشغول مشغول سي حمود عنده فالور
4: اسمع لوكاكو كيما اللي بيلج ولا معناها يدكوا عليه بلغه اخرى تلمو تجيه الكره في عرض باش يحطها في الشبكه يولي يصير ترانسفورم
1: اون ديفون خرج خرجوا
4: لوكاكو في فينالمون كي جا مع ان ادفيرسير افريكان ولا غول ولا ماركي
1: ولا سامحني خرجوا لوكاكو
4: شنو خرج
1: هو خرج
4: ليه عاد هو دخل رومبلاسون
0: هو دخل رومبلاسون
4: هو دخل رومبلاسون مارك البون
0: سجل البون
1: يعني كي شوف
4: خلق الدونجي
1: مش حبيت نقول كي شوف الكوتشينغ
2: عمل كوتشينج.
1: شنو تفهم انت؟
3: انا ما نحكيش كوتشينج.
2: انا ما عجبنيش. انا ما عجبنيش رودي غارسيا في الكونفيرونس دو بريس. تكلم بلغه فيها برشا استعلاء. تاع المنتخبات هذوما اللي تاع افريقيا جنوب الصحراء احنا نعرفوهم اللي هما في الاخر في اخر المقابله
1: ومش غلط يا مش غلط كلامه
0: يا ما كلامه فيه مش غلط
3: مش غلط
1: مش غلط كلامه
2: لعبت على كيلكو مينوت
3: بربي تاع البينالتي هذيك وكان جيت للسنغال
2: فيها فيها شكل
0: ما تتعطاش مشكوك
1: فيها هذا الاربيتر ولا الانترونور
2: شنو مشكوك فيها فما عوامل كان ينجم زاد ما يقولش هكاك خاطر فما عوامل خدمته هو في المباراه
3: ترك خدمته
0: هي كما جاتش ضربه جزاء هذيك بوتيتر انا
1: شفتها بون انترونور لو بون انترونور سي سي لوي كي سي بيان
3: انت اكسبلواتي
1: توت لي سيركونستانس اللي تعدي
0: السنغال اي
3: بربي نظرناش قاعد يعمل شاد ورقه وانا نروح جمله
0: اي اما راهو وقت ربح السنغال حتى للاخر
1: سي حمود
0: ما نحكيش مع بعضنا باش نسمع بعض
1: احنا نحكيو على نوعيه نتاع مدربين تربح تعرف تربح ما نحكيش على
0: اسمعني مدرب بلجيكا تحسه ما متفاجئ بالربح اكثر من كل شيء
1: نعطيو اكزومبل اخر احنا حطينا من ليزافريكان واحد خذ البرازيل واليابان
3: نجبي
1: ان تري بون ماتش
3: ان تري بون ماتش
0: يابان ماركيني
3: من اليابان كي اكوردي لا فيكتوار لش اسمها البرازيل راه مش البرازيل اللي ظهرت لا جراند ايكيب خاطر ان با جوي لاتاك تو سامبلومون ياسر لعب ديفونس ديفونس ديفونس اي سي نورمال كي تلعب ديفونس كي تلعب ديفونس باش تقبل اللعب تكثر الاغلاط نتاعك وهذاك اللي وقع
1: ايبويزي مونتالمون فيزيكمون بار لا بروسيدور
3: في اليابان تلعب نهارين ومتعي بربي اسمعني يلعب
1: روك تشد برشا كار
3: اسمعني
1: تخسر برشا
3: فيزيك الياباني سون لو بلوس اون فورم سور لو بلان فيزيك نجم يلعب لك نهارين وما يعياش بارابور زوتر جوار اكثر ناس اكثر
1: من
3: شهرت مع
1: البرازيل البرازيل فيزيكمون كان
0: اما اليابان وقت جيتها فرصه
3: باش تسجل الثاني
1: ما سجلش حمود ما فهم
3: مع البرازيل زاد بصراحه
0: خاصة وقت ماركي كازيميرو انا اخر ملاعب توقعت انه في ماركي
3: كازيميرو
0: بكى الحضور البدني هذاك
1: هو ماركي
0: ونفس الوسط اللي عليه مشاكل
3: راك تحبك الكره ايش نقول لك تحبك الكره تحبك راه البرازيل
1: كي لابيل دو بال يعمل
3: ميسي تحبوا الكره لو
1: تايمينغ دو بلاسمون يا سي حمود لابيل دو بال يعمل لو تايمينغ دو بلاسمون لا ليكتور تاع هذه كل زهر
3: انا نقول لك ارجع لماتش السنغال وتفرج قداش يلزمها تاكل بلجيكا باش في الاخر لونترنور نتاعها يلوز دير دي شوز باري والله
1: مانيش ندافع عليه مانيش ندافع عليه
0: خاطر عمرها ما تتعاود في مسيره الجمله
1: لا انا مانيش ندافع عليه اما سكيلا دي اي فري
3: جي جامي في برانسرني في الكلمه هذه جي جامي في لا بلجيك اكرازي بار اون ايكيب اوسي بيان
0: اي حصه تدريبيه العبيد كل قالوها
2: شوف صرت ماما فما كاميرا محطوطه على البنك نتاع لي بيلج صرت ماما تحس اللي لونترينور
1: عادي
2: غلبته لهم تعرف صرت ماما جي قعد بحذا واحد من جواريت ومشالو وجوار نتاعو هو اللي يعطي فيه في النصائح
1: عادي
2: البارح في بلاتو من البلاتوات تاع الشانات الكبار فهمت قال هذا تعطي ايماج خايبه على المدرب
0: عليه خاطر يتفاعل مع الملاعب
2: اي قال تعطي ماتش خايب لونترينور ما ينجمش
0: اللي هو الى بيرتي بيدال
2: بيان سور تعطي ماتش خايب اللي هو ما عادش مركز على اللعبه كريمة ما عادش يسيطر على اللعبه نتاعو وعلى اللاعبين الجوار نتاعو اكسبيريمونتي انا تو ما نستحضرش اسمه مشي قعد معاه وقعد يحكي له شنو اللي يصير ويأشروا بيديهم وكل شنو لازمو يعمل من بعد قام من بحذاه شد الكارنيه نتاعو وعمل الشانجمونات
1: امركم جورا فيما بينه
0: هذا هو
1: عادي
0: باش نكملوا مع السنغال شنو رايكم في
1: مادي مي سي تي نو في سين ايكيب سا بو اريفي اخي احنا نعرفوا مادي في الكوره ايش اقول نعرفوا في الكوره اللي لونترونور ما ينجمش يكون هو في لي مومون الكل هو كل شيء
2: عنده ستاف
1: حتى ستاف نتاعو ينجم يكون
2: ستاف بيلجي راه
1: خل في نفس
2: لازم يكون عنده 15
0: في كاس عالم راهو ذي ماهيش مباراه بطوله
2: ستاف تاع سيليكسيون راهو سي با مش واحد واثنين
1: انا تو نحكي
0: مين هو عندك 10
2: عنده دي جورناليست هذاك على الاقل ثلاثه اربعه الفوق قاعدين
1: يشوفوا تصور انت تو فما بوجود ستافيت هذه الكل اللي ستاف هذوما الكل مبابي مثلا il n'a pas de parole sur
3: le شنو عنده كلمه
0: بيان خاطر بي خكمل السنغال
1: شسمو اي واحد
0: حنكملوا مع السنغال وبعدا نحكيوا على مبابي وعلى فرنسا
3: الغلطه اللي المدرب نتاعو نتاعو نتاع السنغال سي تخريج ساديو ماني ان شاء الله حتى يمشي على الساق وحده ما تخرجوش هذاك هذاك وكان قاعد ساديو يمان لو جو والخمس دقائق ينجم يخطر
0: هو خمم يمكن في الماتش اللي بعده قبل ما يبي شنو رايكم في تدوين اللاعب بابغاي وقت يقول لك انا ما عادش جاي كيما يتبدل الاطار الفني للمنتخب السنغالي
3: تيس نيمبورت كو
2: انا صراحه هذا اللاعب كونه باش يدخل في برادفير هذا ينعرض لاعب محطوط لاعب محطوط باش يلعب باش يحترم هذا كيب ناسيونال تمثل بلاد كاملة تمثل راية وطنية ما عندوش الحق باش يقول شكون يجي وشكون ما يجيش وباش يحدد معناها الإطار الفني شكون يرانيه وشكون ما يرانيهش
3: ليه نجم يقولها بين روحه
0: هو تدوينة كاملة
3: مش عملها ديكلاراسيون ولا خرج في
0: فيسبوك
3: ولا في ستاتيو معناها سي سي سي نو ريسبي ما يحترمش ما يحترمش لونترنور نتاعو سي سي اونتو انا بالنسبة لي انا هو اللي يتيح من العين مش لونترنور
1: انا رايي من راي الاخيان الحقيقه
0: لا حبيتك تكون غير انا ماني عليه
1: عاد هذه الملاعبين نو سي تام برينسيپ جامي راهو الملاعب الموجود على ذمة الفريق الوطني نتاعو
3: حق الكابتن تاع بلجيكي يقول لونترنور تاع بلجيكي هز روحك ورا ورا وانا اللي جبت تروح مجدي اللي جبته مركز زبونت صح ولا لا ياسر اللي جبت تروح من العيد زاد
1: معليش مش توصيات المدرب
3: توصيات انا يودي جاب من بينالتي حتى
1: في بلاصه انا سي حموده حسيت تعرف نقول لك بصراحه نحس لا سي حموده مش عاطي قيمه المدرب
0: الحقيقه
1: ما يعجبش
0: المدربين
3: عنده بلجيكي لا تاع بلجيكي فريمون انا راني نقول لك تروح كامل شاد ورقه راه حتى الكومنتاتير يقول يا اخي اش قاعد يعمل لونترنور هذا
1: ماني كامبس يعمل في حسبه
3: كامبس في ورقه
1: هاكا الورقه الحسبه اللي عملها جبت الطرح
0: في الاخر لازم
1: نقولوا اللي نحبوا
2: الاختيار اللي نزيدك زياده اللي رودي غارسيا هو اللي ريكريت ان سارتان مومون لونترونور نتاع السنغال باش
0: مالا جاو هاو مش سي حموده تفرهد بعد فوز المنتخب الاسباني 3-0
1: نرجع نقول
0: كيما بدا كيما توا معنا
3: حموده اللي كان اسباني باش يخسر ضد
0: ليكيب وين نعرفوا
3: لا با سو بوان اما هاو نقول لك فما ايكيب اللي مخوفتني
0: الكافير مع الارجنتين حتى انا والله نتمنى هي
3: سامي تون با وان هذيك تعمل فريمون حاجه
0: بس انا كانت ترشيحيه وبعد هيك بعد اخبار موجز اخبار 10:30 مازال مش تحكيوا على المنتخب
1: سجل راهو سي حموده ماهوش عاطي
0: اهميه للمدربين
1: لا لا لا المنتخب الاسباني راهو ماهوش هكا ماهوش مرشحوا فيناليست
0: نحكيوا على منتخب فرنسا
3: مش مرشحوا باش ياخذ تيتر رد بالك
0: ايوه
3: اما هو باش يعرف فرنسا في الطريق صعيب برشا باش يربح فرنسا
0: بعد اخبار العشره
3: كما جيش تعرض فرنسا نقول لك
0: ونص نحكيو على المنتخب الفرنسي ونحكيو على المنتخب المغربي بطبيعه وعلى بقيه المنتخبات اللي موجوده في دور ثمن نهائي موزيكا اخبار العشره ونص مازلنا مواصلين معكم في ملا كوره.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سامي الويس وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
0: من الخمسة للسبعة ونص، وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالودي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: غدا الجمعة انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين للناجحين الجدد في البكالوريا. 63.96% نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام، وتوجيه أكثر من 6000 تلميذ إلى المعاهد النموذجية. و 68.29% نسبة النجاح في شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 2026. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، ولكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعة. أهلا بكم. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريا 2026 ابتداء من غد الجمعة وإلى غاية 5 جويلية 2026، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية 2026. ودعت المهتمين بهذه الدورة والراغبين في الحصول على أكثر تفاصيل الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي 2026 على الموقع المخصص للتوجيه والمنشور عدد 15 لسنة 2026 المؤرخ في 17 من أبريل 2026، موضحة أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا 2026 في الدورة الرئيسية الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16 من 20 بالنسبة للرياضيات لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14 من 20 بالنسبة لشعبة الأدب. 63.96% نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام، عدد الناجحين بلغ 16182 تلميذا من بين 25301 اجتازوا المناظرة. وتصدرت التلميذة تسنيم الشريف قائمة الناجحين بمعدل 19.21. التلميذة تسنيم الشريف عن المدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية تحدثت لقسم الأخبار عن تميزها طيلة مشوارها الدراسي، معربة عن أملها في أن تكون في مجال الهندسة.
5: الأول ما كناش نتوقع جملة اللي بشتابت اليوم، جاني النساء فلحنا على الأخر خاطر جزناف، والحق ما توقعناش الحق باش نجي الأولى في تونس، وفرحنا برشا الحق بالغزتاء هذية. ملي أنا صغيرة كنت مستوقع معناتها في القراية وحاولت ما نضيعش حتى كي مشيت للكليش، والحمد لله جيت في السيزيام الأولى في الولاية متاعي. الحق توقعت شوية النتيجة متاع نجي الأولى في جابس خاطر فما برشا معناتها متميزين في كليجنا، ووسط العام حاولت نخدم عادي جست ننظم وقتي وما حاولت نضغط على روحي برشا ستريس لا. والحق نحب نشكر على الاخر الاطار التربوي نتاعي في جابس، الاساتذه نتاعي واهلي سختو اللي دعموني وشجعوني. نحب نجيب معدل باهي في الباك ونكمل نقرا في الخارج، وديما نحب هكا متي تبدا في الانجينيري.
4: والد التلميذة تسنيم الشريف أكد أن ابنته كانت متميزة منذ الصغر وقد تحصلت على المرتبة الأولى جهويا بولاية جابس في مناظرة السيزيام.
6: تسنيم كانت متميزة من اللي هي صغيرة، من روضة ديزون، من روضة ما أنت بين عليها تميز، وفي الكونكور متاع السيزيام ما أنت جات الأولى جهوية. كملت قراءتك هيك في الكوليج بولاية جابس، حق مستوى قوي خلتها ما أنت تكمل في نفس المستوى. وفي النوفيام قررت توصل عام بالباهي في البريود ريفيزيون، قلت روحها حاضرة ما أنت جيست عملت لي ريتوش وهي الحق ما عندهاش مشكلة، ما أنت لخدمتها وصل عام لقيتها في آخر العام، ما أنت ما لقيت مشكلة كبيرة في التحضير. هذه ماذا بيه معناتها تكون حاجة في الهندسة، حاجة في فضاء كيكي معناتها شوفوا حاجة كبيرة اللي ما عملناش احنا ان شاء الله تعملها ان شاء الله، هي معناتها تتألق بخدمتها وتميز على المستوى الوطني ولملا العالم ان شاء الله قادرة ان شاء الله.
4: وفيما يتعلق بامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 2026 فقد بلغت نسبة نجاح 68.29% حيث بلغ عدد المسجلين 203 مترشح حضر منهم 164 ونجح 112 مترشحا. وجاءت التلميذة آلاء المنصورية في صدارة الناجحين في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52 وهي تدرس بالمدرسة الإعدادية التقنية. قسم الأخبار تحدث إلى التلميذة آلاء ووالدها عن هذا النجاح.
7: آلاء منصوري تلميذة في التاسعة في الإعدادية التقنية برادس، عديت الكونكور ونجحت فيه ب 14.52. الحق قريت ملقاية كان سهل، الحق ما قلقتنيش المراجعة الكل، والله الحق ما كنتش باش نعدي أصلا، ما كنتش متوقع أني باش ننجح فيه الحق جملة، وما كنتش ناوية أني باش نرجع يعني نقرا والكل، مي الطور الحق بدل كل شيء كي بعد ما نجحت والكل، خما أني باش نرجع نقرا في الليسي عادي نكمل يعني مسيرة يمكنش حتى نكمل نعدي الباك والكل.
8: قطعت هي عامين على الدراسة هذاك، هما كي رجعت بحماس يعني رجعت متشوق للقراية، هذاك علاش بدات تراجع مجهود تتعب أمها شوية ماشي جاية معاها هذاك أمنيتها يعني تقرأ. شوف
4: المعطيات كيفاش تقرأ. توصل وزارة التشغيل والتكوين المهني استعداداتها للسنة التكوينية المقبلة عبر الترفيع في طاقة الاستيعاب لأكثر من 25,000 موطن تكوين موزع على مختلف مراكز التكوين المهني التي ستوفر 262 اختصاصا في مختلف المستويات. المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني بشير بن عمار.
9: المبيتات والمطاعم هي موزعة على كامل تراب الجمهورية بتقسيم عادل، يعني عنا مراكز فيها مبيتات بالإضافة إلى عنا وحدات مبيت مستقلة بذاتها، وحدات مبيت ومطاعم جديد اللي صار تويكا زدنا أسرة إضافية، عنا ما يقارب 1700 سرير إضافي موزعة على كامل تراب الجمهورية في مختلف المبيتات. دونك زدنا رفعنا من طاقة الإيواء، زدنا حسننا في ظروف الإعاشة، صارت برشا صيانة على مستوى المراكز وصارت صيانة على مستوى المبيتات والمطاعم، دعمنا برشا مبيتات بالموارد البشرية بالموارد المادية اللي لازمهم أن يسير استباقا للسنة التكوينية ذي، علما أنه رو ما بديناش تويكا في الاستعداد للسنة التكوينية ذي، بدينا من جانفي فيفري بدينا نخدمه على العودة التكوينية ذي، بدينا نخدمه على تكون المواطن التكوين تستجيب لحاجات سوق الشغل، مواطن تكوين تستجيب طالبي التكوين، فما اختصاصات عليها برشا طلب، زدنا رفعنا في طاقة التكوين هذا على مستوى المراكز.
4: دعا يسري المزاتي رئيس المنظمة التونسية لدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم إلى التسريع في إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بعدد من الأجراءات الاجتماعية على غرار الفصل 32 من قانون المالية والمتعلق بإحداث صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والفصل 104 من قانون المالية والذي ينص على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الانتفاع بالامتياز الجبائي عند توريد السيارات.
10: بعد ما استبشرنا بما جاء من تنقيح خاصة وإضافات في قانون المالية لسنة 2026 وبعد إصدار عديد القوانين التي تدمج الأشخاص ذوي الإعاقة سواء في الحياة العملية والتشغيلية خاصة بالانتفاع بقانون الامتياز لاقتناء السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى حد هذه الساعة معناها بعد 6 أشهر من مرور سنة 2026 لازلنا ننتظر الأوامر الترتيبية من أجل التمتع بالامتيازات الجبائية. هو لأكثر حاجة نعمل عليه هي تضافر الجهود خاصة العمل المتواصل وإعطاء الأولوية لهذه الفئة اللي نسبتها ارتفعت خاصة في السنوات الأخيرة، وحسب المعنى الوطن الإحصاء يقول لك معناها حوالي 1,740,000 شخص ذوي إعاقة. أنا يلزم أخذ بعين الاعتبار لأن جزء هام خاصة في وسط المجتمع التونسي فئة فاعلة وعندها حق داخل الدولة.
4: دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع المتداخلين في القطاع الفلاحة والبحري لا توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وذلك على أثر التقلبات الجوية المنتظرة خلال الفترة الممتدة من مساء اليوم إلى يوم غد. أفادت الشركة التونسية لأسواق الجملة بأنه تم التسيطر على حريق بسيط جدا على الساعة 11 صباحا بفضاء غير مستغل مجاور لمأوى السيارات بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببير القصعة وإخماده بالكامل دون تسجيل أي خسائر بشرية وأضرار مادية تذكر، مع ضمان استمرارية النشاط العادي بالسوق. في الرياضة، توج المنتخب التونسي لكرة السلة الشابات أقل من 18 سنة مساء اليوم بلقب البطولة العربية للعبة لهذه الفئة العمرية إثر فوزه على نظير الجزائري بنتيجة 90-41 في المباراة التي جمعتهما بقاعة البجاوي بصفاقس. في العالم، اتفاق تهدئة مؤقت في الدوحة بين واشنطن وطهران يضمن إتمام مراسم تشيع جثمان الراحل آيةالله علي خامنئي في إيران دون توترات ميدانية أو سياسية. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وليكم تذكيرا بالعناوين. غدا الجمعة انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين للناجحين الجدد في بكالوريا 2026. 63.96% نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام، وتوجيه أكثر من 6000 تلميذ إلى المعاهد النموذجية. و 68.29% نسبة النجاح في شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 2026. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليمة حياة قسم الأخبار، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
11: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
11: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
12: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
12: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
11: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
2: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
11: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
2: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
12: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 للتسعة ونص،
11: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
12: نعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
11: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
12: تسمعوا التونسي
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
11: عدل موجتك وصيف معنا.
2: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
11: إذاعة الشباب،

0: poteau Pavard. Pour la tête.
1: Mal la cura. Mal la cura.

0: ملا كورة.
1: ملا كورة مازلنا مواصلين معكم أكيد في رحلتنا سهريتنا الرياضية. حكينا على المنتخبات الإفريقية اللي غادرت المونديال، أيضا المنتخب الألماني، ثم توا باش نحكيو على المنتخب الفرنسي بعد ثلاثة بلاش فاز فيها وتأهل بها للدور ثم النهائي. هل تشوفوا أن المنتخب الفرنسي قاعد يأكد في أنه هو الأفضل وبعده البقية؟ قاعد ماشي في 2-1 المنتخب الفرنسي بال الأرمادا معناها نتاع الملاعبية اللي عنده، فرنسي وحيد رابيوك هاو، والأخرين معناها جنسية أخرى لكن بطبيعة مجنسين فرنسيين دونك يمثلوا المنتخب الفرنسي.
2: منتخب العالم كان وصف.
1: منتخب العالم أيوة. مبابي خلينا نقولوا ماشي في ثنية أنه باش يخلط على ليونيل ميسي بتيتر في عدد الأهداف الرقم القياسي اللي محقه حتى التوا. ساعة ثلاثة بليش ما هوش يمكن المنافس اللي ند بند للمنتخب الفرنسي، معناه ربح بطريقة سهلة جدا خلينا نقول المنتخب السويد، المنتخب هذا اللي تعدى بالبراج واللي عمل فينا حالة وهزنا في ثنية خايبة معناه في كاس العالم هذا، لكن رينيه قدام منتخب فرنسا وتحسهم في الاخر كان لي معاش عينهم باش يزيدوا يسجلوا هكا رأفة بالمنافس. معناها
2: هو منتخب فرنسا، المنتخب الفرنسي الحقيقة منتخب كما قلنا قبل انه سور لو بلان تكنيك سي لا ميور ايكيب معناتها اللي موجودة توا في كأس العالم من ناحية الكم والكيفة، لا كاليتي لا كونتيتي، معناتها سي اون ايكيب اللي عندها اون ايكيب تيتولير معناتها كي جو سور تيران، اون دوزيام ايكيب تيتولير سور لو بون اللي بريت معناتها باش انها تكون حاضرة في اتو مومون. ما ننساوش زيد الحقيقة انه المنتخب الفرنسي عنده اكتويلمون احسن ثلاثة ملاعبية في العالم من جملة خمسة موجودين في المنتخب
1: ديمبلي ومبابي
2: ولا ديمبلي ومبابي واونيزي، خاصة اونيزي خاطر اونيزي الحقيقة بالنسبة لي انا اكتشاف كبير برشا. سي تان جوور كومبلي بالنسبة لي، سي تان جوور تري تري معناتها كومبلي، انتيليجونس او جو، فيزيك بريت معناتها 100%، ديسيزيف، كاليتي فورميدابل بي غوش سورتو في لونشينمون تاع لي زيدي تكتيك سور تيران، وهذاك علاش مبابي وخاصه مبابي قاعد يساموز تري تري بيان انه يلعب معاه وقاعد يلقى
1: هو فينومين زاد على مستوى الكاركتير والفازيت اللي عم فيهم.
2: شوف مبابي شوف نحينا من الكاركتير كل شيء ما يحسب له، هو عنده وقفه في التيران تخليه ينجم يكون يعمل لا ديفيرونس سورتو او نيفو دي زابيل دو الادفيرسير في لي بتيت اسباس اونتر لي ليني اونتر لي بوست، هذا قاعد يلعب فيها برشا، ولقى معاه اوليزي اللي قاعد الحقيقه كما يقولوا يعطيه في كور كما يحب هو دون لي بون مومون كما يحب هو، تحسهم ان ديو كي سو كومبليت كي سو كومبليت تري تري بيان. دونك هذه نقطة قوة فرنسا الحقيقة، قاعدة تخدم وطور دي ست كاليتي، هذاك علاش احنا نشوف مثلا كما مايور جوار زاد قاعد على البنك اللي هو اشرف شرقي ولا
1: ريان
2: بن شرقي سامحني c'est un doublure l'Onisé لكن الحقيقة Onisé actuellement il est plus efficace surtout au niveau des enchaînements tactiques et de la rapidité au niveau de la décision tactique par rapport à Chargi خاطر Chargi تحب ولا تكره يعني encore un petit enfant avec le ballon يحب مازال يشد شوية كورة
1: سيش نحكي بالعربي
2: فهمت يعني طفل صغير مازال الكورة تحب يحب ياسر يدريب ويعمل كذا c'est un talentueux joueur talentueux. دونك هذاك علاش انا بالنسبه لي فرنسا الى حد الان معناتها وصولها للدور هذا ما كانش من باب الصدفه وما كانش من باب العكس، سي اون ايكيب كي امبوز ديل دوبو ديل دوبو لو سيفلي دو لاربيتر، هي كي امبوز لي ريتم تاعها وتامبوز اللعب تاعها وتخلي لادفيرسير هو اللي يجي.
1: دونك مقنع حسب رايك وفي ثوب البطل حتى
2: التوب
1: فما حاجه يلا سي حموده شنو هي الحاجه؟
3: فما حاجه عطات الفلوس
1: لفرنسا باي في الميكرو
3: تعرف شنو عطات الفلوس لفرنسا؟ لو بي اس جي دو فوا دو سويت شامبيون دو شامبيون دوروب، هذايا عطات ثقة الملاعبية اللي هما ماجوريتير في ليكيب ناسيونال تاع فرنسا. دونك نون سولمون يلعبوا مع بعضهم. دونك
1: الاوتوماتيزم موجود,
3: الاوتوماتيزم بطبيعته موجود, مي اوسي نزيد لهم ان بلوس اسمه مبابي. دونك مبابي اللي يحب يثأر, يحب يلفش فونجي من الكره اللي خرجته مارتين صفر القاب في العامين الاخرين مع الريال. دونك فرصته لا الدفاع راهو دو شوز, هو هذا الدفاع الحسيد على فوا يحب ياخذ ريكور نتاع نمبر دو بوت اوسي, هو البيتور نتاع كوب دي موند, يحب ياخذ كوب دي موند rien que
1: بشي ناحي شكاية للسبطل
3: لأنه ينجم ياخذ بلندار, لأنه هو ميخو الميار بيتار في إسبانيا وياخو ميار بيتار في شو اسمه في كوب دي موند, ويخول كوب دي موند ويساهم فيها هو
1: وقتها ينجم ياخذ بلندار,
3: ينجم ياخذ بلندار فاسيلمون. دونك فرنسا نصل مو كلام اللي كنت تحكي فيه تو على خاطر حكاية الملعبية الكبار اللي موجودين فيها, رو منقصها كان فيتينيا في الملوت ربيو برون بلاس نتاع شكون في بلاس شكون في البي اس جي بلاست فيتينيا, لو انا جا فيتينيا معاه يظلي تولي فرنسا ما تتشد الجمله, راه ما تتشد الجمله معناها تو هكا وديجا المساكر طول الموند ما فما حتى واحد قاعد يوقف ينجم يوقفها. وانا جو لا فوا سانسيرمون الرافعه ماشيه وحدها في الطريق ما ينجم يوقفها حتى حد, راه والان بيناتنا التيتر ماشي لها هي على شرط
1: سجل عليه هافين
3: جوليا جدي بيان, على شرط الفورمة الموجودة عليها مبابي تتواصل, لأنها بصراحة فما بونتو ماركيه من عرش كونتر سويدا اللي بده كسره حتى في الدوزيام مهوش في المتناول البونتو هذاك, سي با لا بورتي دو نيمبورت كيل جوار, هو بونتو
0: هذاك كورنير
3: من احلى يمكن من احلى بونتويات المونديال.
1: انت قلت حاجه مهمه خلينا نقف عليها, تتصور المنتخب الفرنسي نجم يواصل بنفس لونديرونس فيزيك هذيه يربح بسكور مع منتخبات اقل منه بوتيتر تصعب شويه معنا القديم عنده باراغواي ثم نهائي وبعد مزي
0: منتخب فرنسي بصراحه دخل التورنوا هذيه في ثوب البطل. وانا نجم نقول لك تو بعد ما شفناه اللي الماتشوات هذوما اللي تعطيه وكل اقل حاجه اقل حاجه المنتخب الفرنسي باش يكون في النهائي اقل شيء.
1: هل الدرجه ذي ثقه في المنتخب الفرنسي ولا في المنافسين؟
0: الكاليتي نتاع جوار الكاليتي نتاع جوار وكيفاش يلعبوا في الاكيب, كي تحكي فرنسا تحكي اي ستاف كامل فهمت, كي تحكي فرنسا تحكي ترانزيسيون, كي تحكي فرنسا تحكي فيتيس, كي تحكي فرنسا تحكي فيرتيكاليتي يمشيو طول الكاش
3: لو جو ديريكت.
0: دونك سي اون ايكيب صراحه متكامله برشا, عنده دوبلور البنك قوي برشا زاده,
1: بنك عم جمعيه وحده.
0: دونك فرنسا عندها كل شيء بالرغم اللي فما شويه سفسف كيف يعني. ماتش اللي فات شفنا شرقي متغشش على ديشو ما حبش يصافحوا ما حبش يصافح مبابي خاطر وعدوا كان مش باش يلعب في الجزائر
3: بلاش شكون برب بشد
1: بلاش
3: شكون
0: باش يلعب في فرنسا باش ياخذ طونجو
1: في اقوى جمعيات في
3: في بلاش شكون في ليكيب هذيه تو في بلاش شكون شرقي باش يلعب
0: اي نجم يلعب
3: انا با سي اون شوازي لي ميور هذيك
0: من الوقت فما طونجو
3: فهمت يعطي شويه.
0: بالنسبه لفرنسا فرنسا بصراحه ثوب البطل, فرنسا بصراحه كاليبر كبير بالرغم اللي انا قناعتي اللي صار في الكوب دي موند 98 باش يتعاود مع الباراغواي. كوب دي موند تاع 98 الباراغواي كبشه تكبيشه مع في فرنسا زعما لا طيحتها الا ما لوران بلون في يظهر لي في لي برولونغاسيون باش معناها حسم الماتش.
1: تتوقع معناها باراغواي تنجم
0: تتصور لي باراغواي باش تقلق فرنسا تكتيك مو على
3: سي اون كومبار لا فرانس دو 98 تاع زيدان ولا فرانس هذه انا هي الاقوى
1: تاع زيدان
3: انا هذه جاتني اقوى حتى من تاع زيدان صدق لا ديفيرونس لو سول جوور كي مونكي مونكي تاع فرنسا سي زيدان اما كي تخون لعب تو هذم خير
2: هو بتاع
3: زيدان وي ما اكزيست با في ليكيب هذه ما فهمش منه
2: تكتيكمون تكتيكمون 98 كانت اقوى لكن او نيفو دو لا بويسونس او جو هيري اقوى بويسونس او جو هذه انورم
3: الور لا كو جا عندها زيدان الور لا ما تحكيش
2: بويسونس او جو بالعكس هو هو هو تبدلت الفيزيونومي نتاع لو طومبون فرونسي في الواحد وقت اللي ما فماش زيدان خاطر عندك اوليزي، عندك شرقي، عندك مبابي، وعندك
3: دوي،
2: وعندك شو اسمه دونك سو سونتي جوار تري تري رابيد، خاطر سورتو في لي ترانزيسيون
3: ولي باركولا مش عادي.
2: وريت
1: نرجع بلي
2: على شرقي، على المشكله مش توسيع حمود قبيله
1: قال لي اذا سمحت حمزه نتاع الكومبورتمون نتاعو برشا برشا برشا معناها ماكش ميخو او سيريو اللي انت موجود في كاس عالم، معناها فما برشا حاجات قاعده تهبط على مواقع التواصل الاجتماعي. معناها
3: شكون نتاع مبابي
1: نتاع شرقي، معناها انت جاي باش تضحك ليكيب، انت هكا عاملوا لهم جو مي
2: هو سي سي كون حاجه من ساناتور هو هكاك
1: هي اما راهو كاس عالم
2: هو تو انت في ماتش
1: اول مره في حياتك تلعب كاس عالم
2: غوارديولا وهبلوا
1: هاي
2: كنترول ويقعد يجنقل بالكورة في الماتش، يعني سي سي كالكان علاش انا قبيلة قلت لك il se comporte comme un enfant مازال يغزل الكورة عبارة عن جوي هو إلي كوم سا. لكن لكن سي حمود مش تقولي ما عندوش بلاصة في ليكيب ناسيونال فرونسيز، نقول لك لا سامحني علاش
3: في بلاصة شكون مش نقول لك
2: مش بلاصة شكون
3: باش تخرج واحد باش يدخله
2: انت كان جاي ما عندوش بلاصة اللي تعيط له
3: نو اللي فان 3 جوار ميكو 11 كي جو بيان سور
2: نو 2 المشكله انه في ليكيب ناسيونال ناسيونال فرونس

0: هذا الكل نفس الشيء اللي خاطر قلنا بيدوي
1: صعب لنا برشا في الامور.
0: فهمت حبيت نقول لك
2: انا حبيت اقول لك انه شرقي موجود دون ان بلون.
1: لا لا انا راو راو لا
2: راو يا سي حموده انا نحكيو فيها شبينا نحكيو فيها كي جبدنا القائمه على كعملنا تونس المنتخب الوطني نتاعنا قلنا راو القائمه تتعمل جوارات وكومبليمونتير وهو البرلونترونور شيف وشيف وتو نشوفوا بعض مو هكا ولا كي تجي شنو ليه
0: يا اخي ما عندكش ملاعبيه تحط لي راه ما عندكش ملاعبيه ما
2: عندكش شويه
1: فما حاجه ناسينها انتم زوز مهمه جدا ساعات المدرب يجيب احسن ملاعبيه ينتميوا للمنتخب هذاك غير كبش نزيدوا في القيمه التسويقيه نتاع ليكيب سامبلومون معناها جوار من احسن ملاعبيه في انجلترا نجيبوه حتى كان مش شارع باش يتحط في
2: ليكيب
1: ناسيونال
2: دي فرانس نحكي على حاجه اي قائمه نتاع منتخب
1: هو بيدو تزيد قيمته الملاعب
2: اي قائمه نتاع منتخب تتعمل سويفون شكون احسن جور هذا نحبوا نسوقوا هذا نحبوا كذا هذاك الشيء الانترن اللي ما يظهرش
1: ما خمش في مصلحه الملاعب قد ما خم في مصلحه المنتخب هما بصفه عامه كي
2: نحكيو
1: انت تصور ديجي ديشام شي خم في مصلحه شرقي قبل ما يخم في مصلحته هو اخر كاس عالم يلعبها مع فرنسا
2: ديجي ديشام هي اصلا شوف راهي ناس تخدم علاش تحبوا كومباريو احنا بالباهي
1: قداش حسنيه عندك
0: لا لا ما تكبرهمش اكثر من حاجه مش تكبرهمش اكثر من لازم لونترنور تاع بلجيكا كان كعبالي 2-0 ودوميني دو اس تي زيد بوندون 85 مينوت اي تو دان كو يلعب معاه الكره
1: يولي
0: كعبائي يولي هو كل يولي عنده تكتيك هو ما عنده شيره هو الزهر والكره مشات معاه صح عليه
1: اللي زعما شفنا غنيت معاكم لو لعبت يا زهر بلاش نهديو الخمسه من بعض
3: تفرج
2: تعرف
1: خاطر كثرت لنا بالمثاليه والامور الفنيه والتكتيك والمتصور تجي تجي شو مشي امه توفيت خلى المنتخب اهل البلاي في البلاي كما يقولوا مشي الوفيت مع امه
0: الراجل سي جميل الارجنتين تاخذ كوب دي موند السنه انا جو في كروار اوز اونترونور
2: ما لا هاني باش نقول لك
0: اذا علاش على خاطر ليكيب نتاعو اني با بالموجود عنده ما نجمش يربح فرنسا اللي كان بالشيء اللي نشوف فيه الى رابيديتي ديكزيكسيون اي جو ديريكت تلعب بجو ديريكت بالتيكي تاكا بل تحب انت فرنسا تلعب دو لوان خير من الارجنتين راني نحب الارجنتين انا راه اما جو لا فوا ال دي با لا دي باس سينسيرمون جو في فرنسا ال دي باس الارجنتين
1: اي سي
0: الارجنتين غانيورا سا سوري غراس ا ميسي ان اونترنور تاعي
2: شرقي ما ينجمش يلعب تو بلاست شو اسمه مع
0: بسكون
2: بلاست اوليزي
1: سا ديبون مبابي يحب ولا ما
0: يحبش فرد باسترا لا هذاك اكثر منه كونستركتور دو جو هذاك اكثر منه
2: الي هاك جاوب تاني هاك هاو
1: خلينا عندك اضافه قبل ما نحكيو على المغرب يزي من فرنسا
3: المغرب بالنسبه للمغرب
1: لا مازال باش نحكيو على المغرب عندك حاجه على فرنسا تحب تزيدها قبل
3: لا فرنسا قالوا
1: قلت انت باراغواي تنجم توقف فرنسا
3: باراغواي بصراحه باش تقلق فرنسا تكتيك مو باش
2: سي حمود ما يحبش
3: فهمت قال فرنسا ما نتصور بالاخر فرنسا مش تحسن الموضوع
0: مش باش تنجم الفا اسي دو ريفير نفس الماتش اللي لعبته
1: وتعدك
0: مي باش تاكل سكور
3: انا نقول لك باش تقلق
0: عندها ملاعبيه عندها ياسر اندفاع ما يجيكش عجب اليورا دي
3: كاتالونيا ليتا دي سبري اللي تلعب بيه ليكيب تاع الباراغواي وحتى التكتيك ما وقفتهم به هي بالدي بالدي
0: فهمت مستري لعب البارح بلجيكا في ال 15 مينوت ديال الاخرين
3: دونك الباراغواي نتصورها تكتيك ما باش تقلق فرنسا يمكن فرنسا تحسم الامور خاطر عندها اون بون دي فونس ما تتعب
1: برشا مش ماتش سهلاني
2: اذا باش تحسم فرنسا الامور مع الكوره في انديفيدواليتي مش دون زان اسبري كوليكتيف خاطر الباراغواي خير
1: خلينا نحكيو على المنتخب المغربي
0: باراغواي رحت المانيا احنا قلنا المانيا
1: عملت
0: هذاك معناها اليد كواتي خرب حتى بينالتيات راهي خسرت بينالتيات معناها اون ايكيب كوم الالماني اللي تري موديست
1: تري موديست في الدور الاول
0: خسرت معاها بينالتيات ما ربحتهاش بسكور ولا حاجه دونك باراغواي انا با كومباري مع فرنسا
1: اما المانيا خسرت اخر مباراه في الدور الاول حتى كي لعب بدوزيام ايكيب كوم معناها ديجا هما ديسيني بداو
2: تحطهم في الميزان شكون ستهرب بالباراغواي
1: ما عندها
2: حتى في الميزان اما راهو كي نحكيو كوره راهو اقل منك نجم يربحك
0: كي تبدا عندك كل شيء ما يربحك
3: يسكر لك
0: مش كيما البارح مش كيما البارح السنغال ال ديباس لا بلجيك سور تو لي بلان معناه 85 دقيقه لما
1: سكر الماتش
0: ثلاثه
1: مينيموم اربع
0: ماتش في الاخر تجيني دون فاسون بيت تتبدل تعمل يا رسول الله ينهبط خمسه ديفونسيرات خمسه ديفونسيرات ونخرج الكل وين يجوش.

0: ابو تبون
1: ماليدو في الميه مش كيما
2: ليدو ليه ليه ليه نحكيو على المغرب
3: تربيت الحقيقه
2: نحكيو على المنتخب المغربي اللي خرج المنتخب الهولندي بتبيع في الدور الثاني بعد مباراة وفيت 1-1 في دقيقة 91 تمكن المنتخب المغربي من تعديل النتيجة ثم بالركلات الترجيحية وأكيد كما العادة ياسين بونو موجود في الموعد أفضل حارس بصراحة حتى توا في المونديال عنده معناه باش يزيدوا طريقة جديدة في تصدي الركلات الترجيحية سبيسيال ياسين بونو ريتوها أكيد قاعدة تدور إسكو هذا قوة نتاع منتخب معناها واحد منتخبات شمال أفريقيا وصل بفضل الملاعبية للمستوى العالمي ولا هو قليب وقرينتا معناها اللي احنا فاقدينها ما هوش عامنا شنو السر باش يخلي الملعبية كونسنتري حتى للاخر معناها انت تقعد تمن بروحك تسجل في دقيقة 91 ترجع لروحك في اللعبة تلعب برولونغاسيون وبعد معناها ركلة ترجيحية كما كيكا يضيع أفضل لاعب معناها كابيتان المنتخب المغربي حكيمي وبعد كان نشوفوا معناها الملاعب اللي باش نحكيوا عليه اسماعيل صيبيري وين يلقى روحه يلقى روحه في البايرن وما أدراك ما البايرن خلينا نبدأ معك مهدي
1: بالنسبة للمنتخب المغربي منتخب المغربي ستيل دو جو نتاعو تبدل بارابور وليد الركراكي المنتخب المغربي زاد تو تحس بصراحة يلعب ثقة كبيرة ما عاد يكبر في عينه حتى أي منتخب يقادر باش يحاكم باش يحتك بالأرجنتين بالبرازيل بفرنسا دايور فرنسا ما زالت في الباركور متاعه فنستناه باش يصير شوك فرنسا المروك فهمت دونك كانت تكمل الأمور كيف ما هكا في التقسيم تاع كاس العالم هذا بالنسبة شفنا لاعبين من أعلى تراس بصراحة فهمت منهم السيباري منهم برشا ديسيبلين تكتيك برشا ثقة في النفس شفنا لاعب زيدا
2: عيسى ديوب اللي عاد
1: عيسى ديوب معناه تشوف في وسط اللعبة في وسط اللعبة معناه وقت اللي كيبك تطلع انت في وسط اللعبة راو سي با دوني ما هيش سهلة كونك اكسيال تسيب البلاصة متاعك انا نشوف فيها تكتيك مو كيفاش عيط لصاحبه باش يمشي يقف هو في بلاستو وطلع هو باش هو عمل الريسبسيون تاع السونتراج ومارك البونت وذاك
2: ثقه كبيره في روحه
3: يظل هو اللي تسبب في البونت هو اللي تسبب في البونت
1: من بعد هو طلع باش مارك فهمت دونك وخذا دايور لوم دو ماتش
2: صحيح
1: دونك بصراحه كيف كيف الطفل البيفو الصغير هذاك يحكيوا عليه برشا حتى عنده ديزوفر من مانشستر سيتي دونك بصراحه المنتخب المغربي منتخب متكامل منتخب قادر باش يقارع الكبار وباش يمشي لبعيد وذا ما جاش هكاك معناه بامور جاتو جينيراسيون باهيه وكهو لا جا بفضل تخطيط وخدمه و او نيفو معناه ناسيونال او نيفو ديتكسيون او نيفو فهمت
2: ايوب
1: بوعدي
2: بوعدي فوالا هذا هو الملاعب مواليد 2007
1: دونك المنتخب المغربي عنده ليزاتو حتى في تصريح معناها المدرب نتاعو قال احنا اون فيز لا كوب دو موند كاريمون قالش لا اي قال معناها
2: اما تصعب على روحك الامور هكا منه هذا معناها سلاح ذو حدين اتصاليا سي حموده كان نحكيوا احنا على المستوى الاعلامي وقت اللي مدرب يخرج يقول انا من اهدافي كاس العالم يا اما موتيفاسيون معناها وتشارج ملاعبيتك بطريقة أو بأخرى وإلا راك غالط برشا يمكن في اللي من عرشينا معناها الفالوغ اللي عندك تخايبها أكثر من اللي موجود وإلا خير أسو بوان تشوفي روحك خير من الأخرين اللي كورة مدورة في الأخر وانا شفنا معناها ديز اكزامبل وما زلنا باش نشوف تقاولك في المغرب
3: أنا يظهر لي جوري إسبيري روح تسقيع القاع ما يفكرش هكا لا جراند ايكيب عنده ايكيب تبارك الله سولمون راه فما حاجه ما ننساوهاش سي فري نومبر دو باس يظهر لي دوبل نتاع هولندا
2: حتى هولندا لاول مره تصويب على المرمى زيد
3: هولندا لاول مره تلعب الديفونس بك الطريقه هذيك ولات هي اللي هي يقولوا كره شامله ما عادش كره شامله كما قلت في الاول اثنين اما راني فما حاجه عملت الانالوجي لقيتها موجوده ما بين الممرن نتاع السنغال والممرن نتاع هولندا اللي هو
1: كومان
3: رونالد كومان راهو نفس لا ستوبيديتي جو دي بيان ستوبيديتي لانه وقتاش ماركي له البونتو هذاك والاخر كيفاش يقبل البونتوات سي بريسك ديما في الوقت الميت وانت من وقتاش هولندا تلعب الديفونس هكاك انت تيوري بي لو انك انت لعبت كره للكره وخليت ايكيبتك تكور للكره من غير ما تلعبك سيستم تقوليش لادفيرسير فرض عليا باش نرجع لتالي نو الا فولي كونسيرفي لو ريزولتا حب يحافظ على الان زيرو خايف من البوت
2: وقبل ما يقبل الهدف هو جا برشا فرص راه المنتخب المغربي قبل ما يقبل
3: هدف هو حب الى كالكولي نوبليون با هذا اللي رونالد كومان راهو خرج مطرد من البرسا من مناش
2: ريفيرونس البرسا
3: C'est une référence, une des meilleures équipes du monde, c'est pas. C'est une grande référence. Mais il y a qui te qui te c'est vrai. Tu as les Hollandais qui ont le courage chèvre. Le courage chèvre, c'est quoi? C'est de dire, tu ريتو اسبانيا كتكور قبيله ريت الكره كيفاش الدومين لادفيرسير نتاعها شنو الشيء اللي يقول انا فرنسا توا صعيب برشا باش تربحها ولات عندها كاركتيرستيك هذيا نو سولمون عندها لو جو ديريكت وهم دي زونترونور بحذايا مي اوسي عندها لا دوميناسيون
0: اعتراف ضمني اللي احنا مدربين
3: اعتراف بيان سور كنت مدربين ما انت ما مدربين مش كنت مدرب مش مدرب يلزمك الظهر لي تطلع لي كيبر ناسيونال وتشد وتخبيها تيتر ونقول لكم برافو هكا
2: على عليكم البارق
3: نقول انا اللي المراك ما تمنيتوش قال هالكلام هذايا على خاطر صعب على روحه المهمه نتاعو ناسي اللي هو باش يقابل
2: انا باش نقابل
3: باش يقابل فرنسا ما يجيكش عجب باش يقابل فرنسا لا لا ليكيب لا بلو ديفيسيل راهو اصعب ايكيب باش تعرضوا في التاريخ نتاعو هي فرنسا
0: قلت علاش انا قبيله قلت لك راهي فرنسا مش تدخل فينا
2: ايوه
3: اذا المره اجي نقول لك انا نمشي معك اكثر من هذا نمشي معك اكثر من هذا اذا فرنسا تربح اذا المراك تربح فرنسا ناكد لك المراك تاخذ كوب كوب دي مون
0: وهذاك علاش من اول
3: مره اذا معناها راهو لوسول اكبر اوبستاكل باش يعرض المراك سي
2: منتخب فرنسا بقيت المنتخبات الاخرين كيف سوا برازيل ارجنتين اسبانيا
3: تنجم توقف لو سيرباسي راهو تنجم تتجاوزهم علاش عندها حاجه مش موجوده عند لي زوتر ايكيب موجوده بوتيتر عملتها البارح بلجيكا بالجرينتا اللي عملتها نتاع 4 ساعه ولا الدرج الاخراني ولا الدرج
2: المغرب من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره جرينتا موجوده بصراحه
3: الحاجه اللي عجبتني فيها الجرينتا نتاعها الى فولونتي دو فانكر معناها ال دي تعطي دوبلومون اي تريبلومون الملاعب يعطي اكثر من قيمته من الروندمون نتاعو وهذاك باش ماهيش سو لو بلان تكنيك ولا تكتيك ولا حاجه
2: اكزاكتومون ديك على
3: سيتكم انا شنو انا نقول لك انا قاعد نتبع في الطرح وليت نعيط قلت سيبوه حكيمي انت شنو اللعبه ولات مايله فقتوا بها ولا اللعبه مايله
2: اللعبه نتاع الصباح مساكن الجيران والله
3: مايله اللعبه مايله على حكيمي حكيمي حكيمي للونترنور فهمني اللعبه على حكيمي فهمتني انت علاش البارتي غوش ما عدتش تخدم جمله وليت البارتي دروات برك الحكيمي
2: ولا عصبه في الاخر كان حفتوا ديجا حاجه
3: والدليل انه وتعب سور لو بلان مونتال فيزيك بين الاسباب اللي خلته يشوط شوت البرا بون هو شوت كرة على البارا بريدوز مش ماهيش ما متعود يشوت في الوسط هو ما نعرفش علاش وبربي بور اون فينير لو غارديان بونو مش نقولوا برافو
2: تخايبش تقول فيه حاجه خايبه تغشش عليه
3: لا انا نقول لك هذاك سي ريفيرونس بور موا اي سي تا غراس لوي نقول لك مش 90% اكثر من 90% غراس لوي الباساج تاع المراك راهو يعطي في ثقه للملعبيه
2: تعرف شنو السر في هذاك؟
3: السر
2: عنده حاجه اقوى برشا كريتوها في الطياره البروس هذيك نتاعنا اللي المدوره اللي تسوسلوا لي يستعملوها اكثر حتى عرفت هكا البروس المدوره نتاع الشعر اللي مشتوا بها الحجام ما ريتهاش الروز نتاع يسيمبونو في الطياره كيفاش ما ريتوهاش هذايا
0: تفوتكم اصحابه من الساك
2: صحيت مشات بها شعر قبل ما يهبط هذيك عملت كل شيء دونك هاكا كنت تحب
3: مشيش مالي فيها بخوخ ولا حكايه
0: هولندية كيما احنا عندنا سي فوزي من بالسطلع الجبل هذيك بريباراسيون تجيب له زهر بطوله
2: هذيك خاطر بصراحه ملاعبيتنا ياسر مرخوفين وناقصين كبسه وخليني ساكت كمل على
3: ما عندكش ما تحكي على فوزي لانه خذا التيتر دونك نسك توكا
0: ربحنا نسك كل لا غانيتو نو نو غرون برافو غرون ميشيل مانيش لا بالعكس ما نحكي لك على فما ناس تستبخت بحاجات
2: هي ذيك في الكرة موجودة
3: يا أخي. رونار رونار يلبسك السورية البيضة ذيك ديما يلبسك السورية البيضة إني بورت بونور نتاعو
0: يا أخي طلعت
2: دي بخيمي بين قوسين مش بورت بونور على إرفي رونار. يلا على المنتخب المغربي شنو رايك وإسكو تشوفوا مازال ينجم يمشي البيت؟
0: أكيد أنا قلتها من أول مرة قلت المنتخب
2: المغربي يلعب مع كندا
0: منه مفاجأة كبيرة. شوف
3: مش خايبة
0: فما فرق بين التحليل الفني والوصف وال كما تقولون توما الوصف والتعليق.
2: أيوة بدينا برعلينا احنا توا سي حمودة عكس الهجمة
0: تولي كان يحكي فيه سي حمودة وصف حكيمي وكذا وعشير نين بركة ويبليل الفلانكوش في الفنية بلي سي حمودة اسمعني الاخر ما تقاطعنيش
3: خضرة
0: فنيا
3: لما رو تزقزقنا
0: لا مسيرش
3: تزقزقش
0: توتي فوليو شفت ليكيب ماروكين سي اون ايكيب تري ماتور تكتيكمون اي تري كومبليمونتير ا لونسامبل سي اون ايكيب كو جو كونسيدير با شمال افريقيا سي اون ايكيب اوروبيان خاطر براتيكمون يلعب
3: كل برازيل العرب
0: لا لا حتى برازيل العرب لا ما نجمش نقولها ما سي اون ايكيب اللي عندها
3: يا ودي هكا هي ربحت هولندا ولا هولندا
0: لا لا لا اصلا مش على خاطر ربحت هولندا
1: اللي تكور فيه
0: الملاعبيه نتاعها الملاعبيه نتاعها وين ينشطوا الكل ينشطوا في بطولات اوروبيه في ايكيبات
3: مقبولين وكا لا لا مقبولين وكا هو مش لي جراند كلوب شنو زاد
0: كومام عندهم لو ريتم اوروبيان عندهم لا ديمونسيون اوروبيان
3: حتى انت راك جبتهم في تونس الشطر نتاعهم ميم بلوس
2: هي ما عندهم حتى
0: احنا جبنا جواريت سي حمود جبنا جواريت عندهم اربع شهور خمس شهور بطاله في ديالو تي باش تقارن ما تقارنوش
3: لا ديفيرونسي لي فولونتي
0: ليها وجيك عاد
2: هذيك حاجه
0: فما حاجه فما حاجه فما حاجه هذا كله موجود تكنيك تكتيك فيزيك ويعرفوا خدموا ويعرفوا خدموا برشا على البارامتر كما قلت من اول ما بديت كومبيتيسيون البارامتر ريكوبيراسيون اقوى حاجه في المنتخب المغربي هي
3: ياسين بونو
0: لا لا جو بار با او نيفو جوار نو نو جو بار با او نيفو جوار هذاك
2: خاطر
0: لا او نيفو دي ستاف او نيفو دي ستاف لا كومونيكاسيون اللي مبنيه برشا ما بين لونترينور اي سون اسيستون اي لا سيلول دو فيزيوناج اللي عنده
2: بالوقت يشوف
0: عنده سيلول دو فيزيوناج حاجه خارقه العاده وديجا وقت اللي يوريك
3: كيفاش فقت بابي
1: هو تحدث لونترينور وراهم وعملوا عليهم دوكيومونتير
3: وين وين ظهرت
1: فهمت
3: وين ظهرت وين ظهرت
2: لي شانجمون اكيد تصور
0: وين ظهرت وين ظهرت في البنك المغرب شوف لي بي سي المحطوطه بجنب المدرب تو تعرف شنو هي قيمة السيلول دو فيزيوناج
3: فو كروي ترو على تيوري بربي زعما انت لونترون تاع ليكيب ناسيونال اللي كلا اربعة وخمسة وثلاثة ما عندوش سيلول دو فيزيوناج وما عملش فيزيوناج
2: شكون
0: ياسي حمود
2: صبري لاموشي
0: ياسي حمود
3: صبري ولا اللي بعد
2: احنا نقصد باش انا بريباراتور فيزيك واحد ياسي حمود
0: انا جو كروا تيوري انا حمزة ديابي جو كروا تري فور على تيوري وعندي لا كاباسيتي إنورم باش لا تيوري هذيك جولون ريال سور تيران نعترف بروحي هذه حاجه اثنين
3: معناها شامبيون
0: لا لا الحمد لله
3: تري برشلونه في ناسيونال وشاهدوا حايده من الكبار من الكبارات تاعنا وانت شامبيون
0: باش نقول لك لو تعطى الفرصه لو تعطى الفرصه لي انا كما تتعطى للغير السيد هذا اللي مقابلني مش في وجهه مش في وجهه
3: هيا هيا
0: هو وغيره وبرشا من الزملاء
2: دونك الى انت انت انت تو عطيتني
0: عملتني هكا نزلتني على حاجه توجع فيا
2: ايش
0: على حاجه توجع فيا وتو جوفر اون بتيت بارونتيز بلي سامحوني
3: تو لو موند ا كومونسي بيتي
0: لي زونترونور تونيزيان اي جو كوني بوكو نبدا من روحي نعرفوا واش قاعدين نقولوا عنا ما نقولوا في رواحنا وهذا والحمد لله لا
2: بروف هاو في العالم العربي كل
0: المشكله في بلادنا في بلادنا يضويوا على البراني ويمشيوا للبراني وما
3: يعرفوش يعني التونسي يخرج من كوبا لعب خرج من كوب دافريك هذا مش بر...
0: التونسي انا تو باش نتكلم بوجيع
3: عند وقت تقول لي تشوف على البراني التونسي اللي خرج من كوبا راب والتونسي اللي خرج من كوب دافريك
0: انيس بوجلبان اللي سمح خمسه في انيس بوجلبان العام اللي عملوا مع جرجيس ما سحرش
2: مشى للاهلي
0: ما سحرش سوني با ميجيسيان سيت ان انترونور سي اسكندر القصري كي كان يمشي ومع مهدي ديجا كي كان يمشي والجمعيات تعاني يردوها جمعية ريسبكتابل وتلعب كورة.
4: بربي نسألك بربي بربي برونفينيو سي فوزي اسكندر مشي القفصة طيحة مشي القبصة طيحة مشي البيزة طيحة
0: مش صحيح
4: شنو
0: يا مش صحيح
4: حقيقة
0: شنو فما حاجات
2: مش موضوعنا راهو هذيا
0: أنا حليت باوتيز
2: راهو مش نحكيو على المنتخب
4: المغربي
0: لأن مش
4: صحيح أنا
3: أما كمام زاد
0: سي فوزي سامحني سي فوزي أي جمعية خذها يردها جمعية بتاع تيتر ويوصل يعمل بها حاجات معين شعباني من الاسبيرانس اللي قالوا كي مشي المروك نهضة بركان اللي سيزيام ستيام تابلو شوف شو عمل بها راو راو والأمثلة كثيرة
2: خالد بن يحيى وبرشا مدربين
0: خالد بن يحيى يعني شوف المدرب التونسي ما فهمش مخير منه وانا راني نحكي مش نمتع تيوري احنا اوني دي زونترونور مي مالوروزمون مي مالوروزمون ان سالتم الله فسالوا البخت هذه حاجة وثاني حاجة احنا مالوروزمون اللي جاي من البرد ديما احنا اوني كلاسي مالوروزمون
2: هكي خلنا نرجعوا للمغرب
0: شو فيرم ست بارونتيز نرجع تاو المروك تقول لي انت القوة فيش فما انترونور كي يبدأ معاه سيليل ديفيزيوناج متاعو يسمعها 100% ويمنها 100% اللي هو الكام تاع المروك
2: عنده ثقة هو اللي حطهم خاطر
0: وفما انترونور وقت اللي يحط سيليل ديفيزيوناج يسمعها صحيح ما يمشي بكلامه ما يمشيش سي تلوي وذاك اللي كيفي لا ديفيرونس هذا وهذا
3: ونجم حتى يمشي بكلامه اما جوارات ما تجاوبش
0: وجوارات ما تجاوب لهنا شنو هو القوه
4: في بالك
0: بلا سمح سي حمود نكمل فكرتي بربي باش ما خاطر سي تري زامبورتون
4: خليها الفكره فيها وضوح مش اون تور تور صح
0: هاني وضوح اكثر من هكا وضوح
4: قال لك ليلي
0: قال لي شنو مش واضح
4: اكثر واحد صعيب واكثر واحد ما راسه كاس هو لومير ولا لا زعما يسمع
0: وقت لومير سامحني لومير ما فماش اناليست معاه ما فماش اناليست معاه
2: نبيل معلوم ما فماش جدي وقت
0: هي دوما
2: هي اما انتوما
0: اما لو سبري
2: اناليست ما
4: تعرفش قلت لي توا زدت كونفيرميت لي لا كونتراديكسيون في الكلام ما معاهوش اناليست راه من غير اناليست ومن غير ما ندخل للاورديناتور
2: مع مدربين مساعدين
4: خذينا كوم دافريك ومن بعد كي يجيو دي
2: زاناليست ما فماش حاجه
4: تعملوا فيكي
0: ما توا خذينا بيراد سياسي
1: 2004
0: 2004 فما بيراد سياسي وراك
1: توا 2026 فوتبول
4: فما ملاعبيه
1: يا توا فما
4: تكنولوجيا
0: الاناليز دي ماتش ماهيش اون 2004 كيما توا 2026 سي با لا ميم راهو فما هنا عندك نعطيك راهو حدي اللوجيسيير الانستونتي يعطيك
4: يدير با جوي اللوجيسيير يعيش خويا عيش
2: اللوجيسيير مهم راهو الفيزيوناج صحيح راهو يحكي لك في حاجات ريال
4: راهو
0: يا سي حمود راهو مش يعطي فيك في دي دوني تيوريك اللوجيسيير يعطيك في دي دوني براتيك الانستونتي اللي بلو لي كوريجي ليكزيكوتي او مومون موجود تو نهار ان شاء الله نبدا في التيران عيط لك ويجي بحدايا
4: عايشك راني سي ماتو ماني
0: يا سي حمود لوجيسيال يعطيك لي بوان فيبل مثلا لادفيرسير من كولوار قاعد يدخل لك ديما يعطيها لك لانسونتي
1: يعطيك يعطيك الجوار
4: يسوفي دو شونجي يسوفي باش تبدل يبدل لك من التكتيك نتاعو لونترونور تمشي غادي
2: لا لا يعرف المدرب باش يقرا شنو يعطيه
0: يا سي حمود حتى كيبدل حتى كيبدل راهو نتبعوا راهو من عرش ان شاء الله تو تجي الفرصه تجي الفرصه ونستدعك بحذا في التيران ونوريك ريال موت تو فا مو كومبروند المشكله شنو فما دي زونتروني اللي يمنوا برشا بالهذا ويعطيوا اهميه كبيره وهذاك علاش في لوتيل الخدمه
4: بربي الكلام هذا يقعد بلابل لو انا بونو ما شادش البينالتي
0: استنى عاد لحظه في بالك انت
4: كل شيء تو في المثل
0: بينالتي انت بونو شفت يا سي حمود
2: بالواحد بالواحد حمزه لحظه خلي يتفاعلوا معاك انت من قبيله
0: ما خلي ما ما ما كملش فكرتي راهو
2: ان شاء الله يوم تكمل
4: يوريك انا هذاك علاش نشوف فيك مترو تيوريسيان راهو اسمع دون دي دون دي فوا يجيك ميراكل يجيك ميراكل يجيك معجزه تولي انت تتكلم كيما تحب ومشيت معك الكوره انا نقول لك انا بونو هو اللي جاب الطرح وبونو هو اللي صنع
0: الانتصار انت تكروا
2: هو يحكي لك على حاجه حاجه ظاهره من اول كاس العالم
1: لي بينالتي هذيك هاو انا نقول لك
4: ما تقوليش
1: الكوره ذيك صارت بالفيزيوناج
0: ايوه
1: اوكي الكوره ذيك صارت بالفيزيوناج هما شافوا
2: لحظه حمزه خليه
1: هما شافوا في الفيزيوناج اللي اللاعبين نتاع تاع المنتخب الهولندي يشوطوا الفوق
4: جو في تو كونتراديون اون فوا هاي سي خويا البونتو اللي دخل السيد شدها الكره من بعد ضربت في سيخ وذاك بالفيزيوناج
1: اي لا الفاكتور شانس
4: سي حمود سي حمود
2: سي حمود ما فيزيوناش موجود لا شانس
4: لا شانس لا
1: شانس
4: ما زي ما حمود تعرف منها اما تبع كورتك والا لا
2: هي ما زيد
4: تبع كورة تاعو ينجم ينجح
2: فما ملاعبيه معروفين كيفاش يشوتوا رام ديجا فما وقولها معروفين كيفاش يطيشوا دونك ليس كول تاع فيزيوناج من الويش الفيزيوناج موجود نحيوه
4: كل لاعب باش يشوت بيناتي نعرفوا منين باش يشوت
0: هيك وهذا الفيزيوناج
4: نعرفوه منين متعود يشوف
0: هذا
2: الفيزيون كيفاش عرفتوا انت ما تفرجت عليه برشا مرات
1: حتى يكتبوا راهو في المنشفة ولا يكتبوا
2: اي ولا في دبوست كيما برشا
0: دور الفيزيوناج مهم برشا في المغرب وقاعد صاير ودوره راهو ما يفش في التيران وفي الماتش يروحوا الخدمة تبدا بالعكس تبدا وقت اللي في الماتش يبدا هو خدمته مش وقت الماتش لي ريونيون بريفي في الاوتيل افيك شاك جوار لي ميساج يبعثوا لهم تجي تليفون في بيتك وشنو باش تعملوا على شنو باش تركز غدوه لي بوين فيبل اليوم تاعك في الماتش
1: ولا تفسر ديريكت نتاعك اللي
0: ولا تفسر ديريكت نتاعك كي تجي كوره لاتيرال كي تجي كوره ان بروفوندور كي تجي كوره دياغونال شنو يعمل كيفاش يجري هذا الكل يتحط اون ديتاي باش انا
4: معناها ما يتحطش في تونس هذا
0: موجود في تونس
2: معطينا التطبيق
4: بالخمسه خويا
0: ابكي علي يعرف يقرا ولا ما يعرفش ريت انت تعرف كيما شنو نعطيك اكزامبل في الميكانيك
4: غادي فما ملاعبيه اللي هنا ما فهمتش
0: يا سي حمود نعطيك اكزامبل في الميكانيك تعمل كهرباء فما دي ديفو سامحوني في في الاكزامبل تزال دياغنوستيك يعطيك يقول لك الديفو كذا كود كذا اما فما ميكانيسيان يعرف يقرا الديفو
2: فما ميكانيسيان
0: ما يعرفش يقرا الديفو
2: يعمل لك ديفو
0: سي لا ميم شوز اون فوتبول تويكا وهذه هي لو بوين فور دو ماروك وهذه اللي يمن بها محمد وهبي
2: العكس اللي كان صاير مع وليد راكراك
0: وهذاك علاش
2: انا اختلافات على الحاجه هذه
4: مازال ما ان با دي باسي لي تابلي
2: وصل لا لا مانيش نحكيو على لي تاب فما حاجه اخرى
0: لا لا فما لا با دي باسي وفما حاجه اخرى
4: دي باسي معنا فيناليسترا
0: انا باش نقول لك فيناليست اي المغرب باش توصل فينال وحاو كلامي ويجي نقول لك لو فات انهم هزوا كوب دو موند في الاو 23 سا لور دون لا ليجيتيميتي باش يهزوا كوب دو موند هذيا وتفكر كلامي
2: في حكيتو حموده بن سليم وحمزه بيبي سؤال مباشر المهدي دقيقه لحظه
4: قلت لك باهي سكينا على القاعه خلينا نمشيو دوسمون نتمناوها تعمل هذا
2: باهي لحظه ما عادش فما برشا وقت الاخبار مازال عندنا وقت من بعد او اولى صفقات المونديال بالنسبه للمنتخب المغربي من بي اس في اندوفن يمشي للبايرن صدفه مش صدفه ديسيزيف هدف وركله جزاء خليت منتخب
1: لهنا قيمه المونديال بصراحه في تسويق اللاعب اللاعب كي يدخل تورنوا كيف من المونديال اهم حاجه زادة صحيح باش يعاون جمعيته باش يمشي الماكسيموم لبعيد بالفريق الوطني نتاعو اما زادة باش يسوق روح لهنا من بي اس في اندوفن يمشي بايرن ميونيخ فما دي شوا نتاع الكوتش نتاع بايرن ميونيخ وباز راهم شافوا حاجات اللي معناها كيفاش يعمل في ليزابيل دو بال بارابور الستاتيستيك نتاعو والفيزيوناج
2: والبزوان
1: نتاعهم هما
4: لي لا بارابور على خاطر الموديل اللي كي نبدا يكبر الفول لو رومبلاسي بار ان جون او كومون ايل بونس هما
0: كي لو جون فما 100000
4: واحد
2: علاش هو بالذات
4: البوتو اللي ماركيه كونتر البرازيل انا كومو جي فوا لي شوز
2: بروفيل ملاعب في حد ذاته يا سي حموده
4: اللي ماركيه كونتر البرازيل يعطيك معناها ان حاجه اسمها الي اوبورتون ديفون البوت وران سي با نيمبورت كي اللي نجم ضد البرازيل ويقرصها بالغارديان مش ايفيدونت دونك سي ان بون جوار
1: شوف بالنسبه لي زالمون حتى لو نيفو بصفة عام راهو يسون تري تري اكزيجون في الريكروتمون تاعهم
2: صحيح
1: مش فما دي كريتير حاطينه دي كريتير ابار ستاتيستيك ابار لي زابيل دو بال نتاعك والفيزيوناج اسكو تعرف تتعامل تعرف تعيش في وسط جروب اسكو تمبيرامون نتاعك كيفاش اللغه اسكو تو سي كومونيكي في وسط في وسط مع ستاف اسكو تو سي كومونيكي في وسط الفستير مع اصحابك tu t'intègres bien les فهمت دونك برشا بوكو دو كريتير
0: برشا حاجات هذاك العام يورغن كلوب وغوارديولا قالوا يتعاركوا على صلاح اللي هي مش صحيحه اما بوركوا يورغن كلوب كان ينجم شو اسمه غوارديولا ينجم يجيب صلاح وقت وعلاش مشى ما جابوش ومشى يورغن كلوب شد فيه مالغري كل فما ديوتر جوار سيميلير في الميم كاليتي حتى كان مش وقت اكتويلمون كيف مي قراب لبعض محمد صلاح سي كيسيون دو بروجي جو الملاعبي هذا il coïncide avec ce que je veux et ce que je demande par rapport aux autres avec علاش يختاروا هذا مش هذا ويختاروا malgré que فما le choix choix موجود
1: فما برشا des attaquants في
0: المونديال بخلاف لي كريتير اللي
2: كنا اخبار 11 ونص وحنا مازلنا مواصلين البرتغال كرواتيا بعد شويه مباراه تنطلق نص الليل دونك كريستيانو رونالدو و مش نقول ياكو انت ليلى محمد
0: شكون باش يربح
2: كرواتيا ابراهيموفيتش غاب عليا الاسم نسيتوني في اسم شنو اسمه كرواتيا القصير نتاع ريال مودريتش يعطيك الصحه نزار مواجهه بين زوز معناها اصدقاء سابقين موجز الاخبار ومازلنا راجع
4: ولاد ريال وجه لوجه
5: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى مواكبات سهرات وأخبار جديدة
5: موضة سياحة وإضافة أكيدة
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
5: دباير صايح وأنسب الوجهات برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
6: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
5: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
6: عشويتكم علينا في تبع الموجة
5: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
6: وباش تبعث السلام
5: تجيكم ديديكاس من 8 لتسعة ونص
6: تختار الغناية ونعيش معاك الحكاية
5: نعيش معاك الحكاية
6: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
5: غنيات كواليس متابعات وجونا ترانت
6: السبت والأحد كل البرامج الصيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
5: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
6: تسمعوا التونسي
5: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
6: عدل موجتك وصيف معانا
5: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
6: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
7: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
6: موجز الأخبار
8: السلام عليكم موجز الأخبار من إذاعة الشباب أهلا بكم غدا انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين للناجحين الجدد في بكالوريا 2026 63.96% نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيم وتوجيه أكثر من 6000 تلميذ إلى المعاهد النموذجية ضمن الدورة الترشيحية لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة المنتخب التونسي يفوز على نظيره المغربي 3-0 ويضمن صدارة المنطقة الأولى مخطط التنمية 2026-2030 تونس تراهن على إحداث نقلة نوعية في المنظومة التربوية عبر إصلاح شامل وتسريع التحول الرقمي في بنزرت حملة رقابية مشددة بالشريط الساحلي بالرمل برأس نجلة تسفر عن حجز وإزالة وقية شمسية ومعدات وبيوت خشبية الوضع المائي في بلادنا مطمئن بأكبر سد بتونس وهو سد سيدي سالم بعد تساقطات وإيرادات مكنت من تعبئته بنسبة 59% في أخبار العالم اتفاق تهدئة مؤقت في الدوحة بين واشنطن وطهران يضمن إتمام مراسم تشييع جثمان الراحل آية الله علي خامنئي في إيران دون توترات ميدانية أو سياسية منظمة الصحة العالمية تعلن بدء تجربة للعلاج من سلالة إيبولا في الكونغو الديمقراطية نهاية هذا الموعد الأخباري في أمان الله
7: إذاعة الشباب عدل موجتك عدل موجتك تسمع صوتك
9: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية تصنيف الشركات الأهلية شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية تكوين الشركات الأهلية 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية مبلغ رأس مال الشركات الأهلية 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية أحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي: منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة، إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص: انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية: منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.

0: second poteau, Pavard. Pour la tête.
1: Mal la cour. Mal la cour.
2: مازلنا مواصلين معاكم في مال كورة، وكيد التوقيت الصيفي سهرية 100%. بدينا معاكم من 9:30 باش نقعدوا تقريبا إلى حدود ماضي ساعة، وكان يحب يكمل مباراة سويسرا الجزائر حمزة ذيبي ماني علاش ليه نكمل نتفرجوا ونحلوا حمودة بن سليم معنا
3: ما يقعدش معنا شي حمودة
2: علاش هو ما يحكيش على المدربين انت احكي على المدربين وهو يحكي على الملاعبية، وكان بدي وكيكا متفاهمين. بعد شوية باش نحكيوا على كورتنا، لكن في كما قلنا دونك مازلنا في الدور الثاني، منتخب البرتغال هم نقولوا كريستيانو رونالدو ضد مودريتش بعد تقريبا 20 دقيقة من توا. قبل هذا المنتخب الإسباني يفوز على النمسا 3-0، نتيجة تشوفوها بتبيع ناخذ تعليق فيسا فيسا عادية ورحيمة معناها على النمسا اللي كان من المفروض نجم تاكل أكثر من 3 لولا نخليو شوية جهد بتاتر للدور القادم.
4: لا معناه ريزولتا لوجيك برشا اتوندو، معناه ريزولتا ما كانش المنتخب الإسباني كان في طريق مفتوح، كان ينجم معناه يعمق الفارق أكثر فيو الكاليتي موجودة اللي في المنتخب الإسباني وستيل دو جو اللي تلعب به والاستراتيجية اللي وضعها المدرب دولا فوينتي. المنتخب الإسباني ساير زاد في طريق مفتوح، معناه باش يلعب على الأقل الدومي فينال
2: باش يواجه اللي باش يربح من مباراة البرتغال وكرواتيا. منتخب الإسباني
4: كيف معناه باش يخرج لنا نتصوروا في الدومي فينال
2: بالنسبة حتى كانت عدت البرتغال
4: إسبانيا جماعية سهلة
5: ما تنساش البرتغال ربحت إسبانيا.
2: قل لي كلمة تعجبني ما تقولي ماني نجم يغادر كريستيانو من دور الجاي
5: خذيت على حسابها تيتر
3: شي حمود إسبانيا و دوميل الكوب دي موند دوميل 24 كيفاش بديت؟
2: ناي ديما تبدا بشويه كيما الاهلي ما يتهز ليه كوب دوروب مش
3: لينا حط كوب دو مون.
4: شوفوا زين انا ديما نقيم راني المنتخبات حسب اللي نشوفه في التيران، معناها كيفاش نقوى اسكو تشوف في حاجه محضره فما معناها فون جو معناها فما اون اسيس ديفونسيف صحيحه.
2: هي مازلنا ما جيناش منافسه قويه معناها توا يمكن بتيت كيرا اسبانيا بورتوغال. اسبانيا لعبت مع النمسا معناها ماهيش حاجه ماهيش ناسيون كبيره ما عندهاش تقاليد كاس عالم
4: حتى على البرتغال على البرتغال فيو المنتخب هذا قاعد عنده مده كبيره راهو يخدم معاه المدرب
5: بريسك لا ميم ايكيب اللي ربحت فرنسا وربحت انجلترا في الوقت اللي خذت الاورو.
4: دونك اسبانيا جمعية بصراحة متكاملة قادرة باش تمشي لبعيد في المسابقة ذي.
2: ونتندو ماتش اليوم معناها حطيتو برتغال باش تتعادى قدام كرواتيا.
4: نتصور برتغال زادة باش تتعادى في بالرغم اللي كرواتيا راهي باش تسبب لها مشاكل زادة، خاطر كرواتيا زادة عندها معناها ديفونس باهي عندها بون بلوك اما راهي سانا ريانا فوار بين النيفو نتاع برتغال ونيفون تاع كرواتيا.
2: سويسرا الجزائر حمزة، منتخب سويسري في مواجهة احنا معناها ماذا بينا المنتخب الجزائري يكون في الدور القادم، لكن معناها ماهيش بالمنتخب الساهل رينيه وكان في نفس المجموعة مع منتخب قطر وتأهل كمان معناها الشوكولاتة موجودة في الدور الثاني.
3: المنتخب السويسي والجزائري ما هو طبق كروي الحقيقة صعيب بالنسبة للجزائر الحقيقة الكونتكست اللي تحط فيه ومع القلق اللي قاعد صاير توا سورتو نيفو انترن ومدرب يخدم وينوجو على مدرب آخر ويتفاوض مع مدرب آخر وتصريحاته زادة الأخرانية تتوري لي فما التشنج منه الحقيقة. إن شاء الله معناته يكون تجاوزوا شيء هذايا ورجعت الامبيونس بوزيتيف سورتو مع الترشح للدور الثاني. هذا ما يعنيش انه راهو مقابله صعيبه ضد منتخب زاد الحقيقه فنيا معناتها محترم برشا المنتخب السويسري باش يكون ماتش اللي اللي باش يحكم فيه ديتاي صغير نتاع ان ديفو دو كونسونطراسيون اون باناليتي اللي باش تخلي تعمل فارق. وهذا هو يعني باش ننتظروا زاد ان الماتش يمشي جوسكو بو في الوقت مش نشوفوا اهداف من الاول الحقيقه باش يمشي جوسكو بو ومن بعديك نشوفوا شكون فاز ولو انه الاقرب على الورق خلينا نقول المنتخب السويسري هو اللي باش يكون.
5: وعلى نقيضك على نقيضك جوا
3: على نقيضك
5: لا لا لا لا, لا. انا فما حاجه موجوده عند المغرب موجوده عند الجزائري
2: القليب والقريد
5: بالحق الحاجة هذه هي
2: أما ساعات سمحني منتخب الجزائر يعمل على طريقة منتخبات الأفريقية الأخرى يكون عنده سذاجة دفاعية وفي الأخر يدخلوا بعضهم ويتخمروا أكثر من لازم.
5: أنا أقول لك الجزائرية عندهم أون إيكيب كابابل باش تربح وتتعدى سويسرا
2: هذيك اللي ماذا بينا بيها
5: نو عندها دي جوار عندها هذيك أنيس حاج موسى
3: إسبيرو
5: لا لا ملاعبي ملاعبي بور دو بون سي ان تري غران جوار
2: يقلب
5: انا جي لي في جوي الحق بصراحه سي ان غران جوار
2: عجبك انت من الماتش هذاك واحد بلاش ضد هولندا
4: تشوف
5: لا لا عندها عندها عندها اون ايكيب فالابل اقصى درجه وتنقل بي سي باسي لادفيرسار
4: نشوف جيو لوكازيون انا باش دربت عامين معناها في الديفيزيونير في سويسرا بصراحه معناها ونعرف زيد استاجيت مع برشا مدربين دي زالجيريان في السابق زيد في الكارير نتاعي بصراحه معناها شغف نتاع الجزائريه بارابور الفوتبول ما يتنجمش يتقارن بالشعب السويسري بارابور الفوتبول
2: بيردين برشا هما
4: الشعب السويسري البرومي معناها سبور في عندهم ناسيونال هو لوكي سور غلاس
5: فهمت
4: راهو الكوره بالرغم راهو لي مويان لي موجوده صدقني انا دربت 4 ديفيزيون تيرام تاعهم همت كي تدخل تنجم تقارنوا بارك لسبيرونس مش هم صدقني همت الماتريال في كل بقعه الغازون منين دور ترقى في الغازون لي مويان لي فيستير عندهم انفراستركتور قويه برشا اما الحب نتاع الشعب السويسري ما عندوش حب كبير للكره الكره
2: القدم اي جوستمون ديك
5: علاش الأمريك يا أخي يحبوا الفوتبول
2: لأسباب أخرى حطوا لها منتخب على قد يديها البوسنة والهرسك وربحتوا 2 بلاش
3: تعديت
5: تصفيات تتعدى مش خايبة كبتها
3: لكن الفرق بين الجزائر وسويسرا
2: تحكي على سويسرا يا خطر
3: سويسرا نحكي على سويسرا الفرق بيناتهم فما اون ايكيب سودي جو لو فوا اللي هي سويسرا بار كونتر الجزائر مالغري لي كاليتي اللي فيها الحقيقة أن با بريزونتي دوران 3 ماتش انا با بريزونتي
2: معطاتش ساتيسفاكسيون
3: نيفو تعكس قيمه اللاعبين الموجودين فيها
2: صحيح.
3: يعني تحس انه فما اشكال وظاهر سافوا تري كلير انه الاشكال او نيفو دو لا كوميونيكاسيون انترن معناتها
2: وقد ما يقوى المنافس باش تظهر
3: فوالا دونك هذيك علاش معناتها تحس انه سويسرا بلوز اليز انها تلعب الماتش نتاع باقل ضغوطات وكما قال مهدي وقت اللي تبدا جمعية ما عندهاش في لي تراديسيون نتاع الفوتبول وكيما نقولوا داخله من الربح خارجه من الخساره هي اللي باش تكون دومينونت سور تيرا.
2: باهي كلمه كلمه على زوج مباريات زاد يتلعبوا غدوه الجمعه ويهمنا بتبيعه المنتخب المصري في مواجهه لاستراليا ومنتخب الارجنتين في مواجهه للسوربريز مش كي داير بتبيعه نتاع الكوب دو موند هذا هو الكابفير الارجنتين الكابفير هل تتوقع سوربريز
5: سور بابي وسكو جو بونس الارجنتين باش تتعدى وش اسمه ليكيب الثاني شكون الثاني
2: كابفير
5: لا لا
2: استراليا مصر
5: مصر باش تتعدى تيوريكمو هذا هو اللي
2: تيوريكمو
5: لكن انا
2: كره مدوره
5: تقلقني اكل كاب فير ما نعرفش علاش مقلقتني بالحق
2: لو احلامي تولي حقيقه
5: والله العظيم مقلقتني ما نعرفش علاش ما عندهاش لا جراند ايكيب مي عندها موتيفي
2: كي ذبين عرفتك
5: جايين من اخر الدنيا يحبوا يعملوا حاجه يعني نجمي
4: دولوان
5: نجم يوقفوا الارجنتين ما نقولكش يربحوا نجم يوقفوها عندهم دي جوار رابيد عندهم دي كونتر عندهم
2: علاش لا يربحوا
4: دولوان كاب فير
2: ارجنتين كاب فير
4: دولوان الارجنتين معناها
2: السكور تتوقع انت باش
4: نجم تاع تيسكو نجم تاع تيسكو
2: واستراليا مصر
4: استراليا مصر نعطيك 65 مصر 40 استراليا
2: بالحق
5: مصر خير مصر خير فول دير
3: انا بالنسبه للارجنتين كاب فير سي الارجنتين افيك بوبيتر 3
2: بسكور حتى انت زاده
3: دونك صحيح
2: هي كاب فير علاش حتى حد ما جا معايا في احلامي
3: كاب فير هي عطات راي بريستاسيون حلوه اما كوميم لو سوفل او نيفو فيزيك تكتيك نو لوي بيرمي با سورتو مع ليكسبيريونس اما كوم اكسبيريونس كوم بروميير اكسبيريونس كاس العالم برافو برافو
2: تعادلات تتعدى اون
5: شكون يلعب اكثر كره مزيانه تو في الوقت الحاضر سي اون كومبار الارجنتين اي الاسباني لو انا مقارن جوج شكون اللي معناها كره مليانه مليانه كره مليانه كره
3: ديفينيسيون تاع مزيانه
5: لا لا لا مزيانه سادير لفري فوتبول كره مليانه كره شكون اللي تكور خير
2: ارجنتين ولا اسباني
5: اما خير الارجنتين ولا اسباني
3: السؤال ما الحقيقه
2: فرنسا
3: انا ناخذ خاطرك انا بالنسبه لي انا اذا باش بون اسبانيا
5: اذا خاطر كرويا تو قاعده تكور خير
3: اذا نحبوا اذا نحبوا نحكيوا افيكاسيتي بوتي باركه ما تكفيش بوتي افيكاسيتي
2: فما زاد شويه استعليل سي حموده الماتش الاول راه ما تنساش
5: راه الاسباني موقفتها كان الكافي
3: لا عاد هذاك الماتش في ديبار
2: ماتش الاول برشا استعلاء منتخب اسبانيا دخل دخل رابح الماتش
3: ماتش دو ديبار عادي
1: وحنا عاد
3: مش وليش نقول
5: ماتش دو ديبار يمشي عليهم هما عادي واحنا ناكلوا خمسه ما يوليش عادي نربحوا
2: احنا انت قلت الماتش الاول خايف منه انت اللي قلت اول واحد الماتش الاول خايف منه وحصلت
5: احنا الناس الخمسه حاطين في بالنا اللي شو اسمها السويد على تروبورتي الناس كل حاطينها في متناولنا
3: اكبر غلطه قلت غلطه هي اسبانيا عندت عملت نفس الغلطه كي حطت كافيري على بورتي وعملت معها ديفيكولتي
1: ايوه
3: اما ما تنساش نرجع
5: راهو الجارديان راهو الجارديان عندها جران جارديان
3: عندها برشا جارديان ما تنساش راهو الديبار تاع اسبانيا راهو ايدونتيك على 2024
2: باهي خلينا نحكيو تونسي
3: في الاخر
2: قلوبكم مازالت معبيه على المنتخب الوطني التونسي تو سويت نحكيو
5: نجم
2: شنيا عطيت كل شيء
3: مصر
2: واستراليا
3: ما عطيتش
2: سامحني باش كنت تتوقع عكس العباد تتوقع
3: استراليا
2: حتى انا كيف كون عرفت عليك رغم اللي المنتخب المصري
3: ممكن ماشي مليح افيك ديفيكولتي
5: بربي صلاح صلاح لاباس ما رجع يلعب
2: ما فماش حتى اذا رجع صلاح جروب وعمل جو
1: مرموش لاباس
2: مش فيه شمس واجواء
5: كيف كيف
1: كيف كيف زاد الفيلم تاع الاهلي اسمه
5: عنده وليدات باهين
1: اللي ماركا
2: امام عاشور
5: امام عاشور بونتو مزيان
1: عنده دي بون
2: توت سويت نحكيو على ش عنا في تونس في كورتنا
5: عنا حاجة
2: كورتنا باهي نقطة نظام في البارتي هذي بالذات نتاع كورتنا ممنوع واحد يخص على الآخر كل واحد ياخد طون جو نتاع دقيقتين باش ينجم يعبر على فكرته باش هكاك تكون مفهومة واضحة لا لا اكيد مش بيزي ونحكيو في اطار فادلك وحنا كنا
5: فرصته تو باش ينجمش يشدك
3: تعرف من الحاجات بالحق جو ما ميش تري بيان خاطر باللي نتناقش ونعمل هكايا خاطر فما منفع وفان كونت فما كلام يتسمع فما حتى راي اخر يتسمع لوجيك هذاك علاش احنا ونيكم ساره ومش
5: احنا ما حسناش بالكلام اخوي حاجتنا بالبراتيك اخوي حاجتنا بالكره تطلع
3: نرجع
5: حاجتنا بالنتائج
3: انا من المدربين اللي راني تيوريكمون نحطها سور تيرا
2: باه خلينا نحكيوا على جديد دونك كلنا نستناو شنو القرارات الناس كل استنيت انه المكتب الجامعي اقل حاجه يفهم روحه ويستقيل ولا ما نعرفش معناها ما يروحوش ولا ما كل واحد كيفاش كان ماذا بيه لكن صار عكس اللي 90% من التوانسة هوني توا نحكي على أساس محب للمنتخب مش صحافي خاطر بصراحة بوان دانتيروغاسيون كيفاش جات هالجرينتا اللي ما ريناهاش في الملاعبية ريناها في المسؤولين بكل ثقة في النفس معناها موجودين وحاضرين والبارح في اجتماع بين وزير الشباب والرياضة السيد صادق المورالي ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري بحضور المدير الفني الجديد رضا الجدي دونك وقع الاتفاق ولا ملخص من الاخر ما قعدتش نحكي برشا المكتب الجامعي ذا بشي واصل وما حتى حد ما طالبوا أنه يستقيل ولا وجود لنية إقالته هذه الجملة أنا اللي استفزتني شخصيا بتبيع المقال من عند زملائنا في الإذاعة الوطنية لا وجود لنية إقالته معناه ديجا المسؤول الأول على الرياضة في تونس ما عندوش النية أنه يقيل المكتب الجامعي اللي تونس الكل اتفقوا أنه كان فاشل عاملين تروا كومبيتيشن واحدة كل واحدة أدعس من الأخرى واللي زاد على الطين بلة هي الفضيحة معناها اللي خرجنا منها في كأس العالم دونك ما نعرفش شنو صار وبشي واصلوا على امل انه ايرفي روناري يوافق باش يكون موجود معناه في البروجي نتاع المنتخب باعتبار انه العقد اللي تعمل معناه اونترتون يوفى لو 15 جويي. خلينا نعلقوا ساعه على مواصله المكتب الجامعي. شنو رايك مهدي؟ خلينا نبدا معاك.
4: هذا قرار مش فني، قرار سيادي فهمت واداري اكثر منه معناه فني. المكتب الجامعي كان باش يواصل ومعاهم ايرفي رونار، معناه رونار معناها فني اللي الناس كلها مشهود له عالميا، وإضافة متاعه المنتخب شكون مؤكدة كان يخليه يختم على روحه معناها دون دي بون كونديسيون، كان يوفروا له لي مويان نيسيسير. أنا عارف اللي معناها كان يتحط في كونتكست باهي وفي انفيرونمون تاع خدمة باهي باش ينجم يخرج معناها المنتخب من الأزمة ذي ونعملوا فريق معناه صحيح اللي نجموا نرجعوا به على النيفو معناها افريكان وعلى النيفو معناها مونديال. فيما يخص اداريين هذي معناها سلطه الاشراف والمكتب الجامعي هم معناها اجتمعوا السفوار معناها شنو ما نعرفش شنو اللي صار في الحوار.
2: فماش بوادر انه صار تقييم معناها حسب طبيعة المقال والكلام
4: المكتوب. ما عنديش معناها رؤيه واضحه على الموضوع هذي، اما اللي نعرف اللي كونه كان ديسيزيون باش ياخذوه باش يثبتوا ايرفي رونار ينجم يكون معناه لابور متاعو تري تري بوزيتيف، نجم يكون خطوة في الواحد معناه في المسار الصحيح، خاصة نتمنى كونو ايرفي رونار كان باش يجي يطلبوا منه كونو يلسامبليك مش في الاكيب الأولانية بركة، يلسامبليك معناه في سلاح حتى المنتخبات الأخرين مع الإدارة الفنية ون كولابوراسيون مع الإدارة الفنية الجديدة اللي تحطت، كيف ما معناها يعطي افكار كيف ما روجي لومير قبل كيف ما كاسبر جاك قبل جاو معناها وخدموا ان كولابوراسيون مع الاداره الفنيه نتاع تونس، ووصلنا في وقت من الاوقات عملنا فرق منتخبات وطنيه اللي معناها شرفونا سور لو بلان مونديال.
2: باهي سي حمود، شنو رايك بقاء المكتب الجامعي هذا، تعيين رضا الجدي مدير فني في الجامعه التونسيه لكره القدم مع امكانيه انه في صوره الاتفاق يواصل ايرفي رونار مع بطبيعه هو ديجا قالها وقتها كنت تفكروا في اخر مباراه يقول لك انا ماذا بيصير تقييم باش يشوف معناها لي فاي وبعديك يقرر يقعد مع المنتخب والا لا مع العروض بطبيعه اللي عنده.
5: خلينا نبدا بالمكتب المكتب الجامعي.
2: أيوة.
5: المكتب الجامعي هو منتخب. معناها لن يستطيع احد باش يقيل وراه.
2: نعم.
5: وحده وحده السوليتير.

0: شو راح نفكوا بديو مات وإلا أنفع أتندر ستندر أنكار أربع سنين الجاية باش نجمو تظهر الخدمة متاعنا.
1: ليه عندك ساعة إشيونس قريبة راهو تصفيات كاس أفريقيا.
0: إيش نحكي مالا أنا قلت أدميتون كون سو ديستانك ولا ديستانكرا في كوب دافريك المرة الجاية ونوصلوا للفينال ونوصلوا ماهيش ما عنديش ريفيرونس عندي أنا كوب دافريك بور أون سامبل ريزون لأنهم لي زافريكان ها الثمانية العشرة اللي تعداو وجوسكا بريزون حتى واحد ما فات الدوزيام تور دونك ش عملتوا ش عملنا بها تاخذ تيتر ومن بعد تمشي دوزيام تور ماكسيموم وترجع على برا. اثنين لي بي ناسيونو انا سكو جيسبر نتمنى حاجه تقع بربي تتذكر وقت اللي نحاول لي غارديان ايترونجي
1: اي صحيح
0: ولاو بور باش ينجموا دوني لي سونس لي غارديان توانس ولا نتمنى يتنحى هذايا اي ملاعب ايترونجي يلعب في تونس. تقول لي انت علاش يا اخيكم معقول نقول لك انا ايطاليا والا لو فوتبول راه دون فاسون جينيرال ما تقوليش اللي كي تجيب ملاعبيه من برا باش يطلع تطلع على النيفو ديال الفوتبول نتاعك. الدليل اكثر واحده خاسره فلوس على اللي فوتبول لي ايترونجي هي العربي السعوديه هكا ولا ليه السعوديه قداش خاسره مليار دويت ميم الاف مليار دويت
1: اي
0: فينالمون ماكله كيما ماكلين احنا
1: حتى قطر زاد
0: بالسكور في وقت وخاسره سورتو لو بلون نفس الشيء بالنسبه للقطر. دونك اكوا اي بون انا نجيب في ديزيترونجي ونصرف عليهم
1: مش ديزيترونجي هما توينسا
0: ماكش فاهم
1: فرق معناه.
0: لا انا مازلت نحكي ما نحكيش على ليكيب ناسيونال نحكي على لي زيكيب كي جو في تونس. ماذا بيا انا جو بريفير اللي ما فما ان يورا بلو حاجه اسمها
1: انتدابات
0: جايبه هاو تزيري هاو مغربي هاو من جنوب افريقيا
1: نيجيريا
0: هاو كاميرون هاو لو ملاعب تونسي لا حمودام
2: بطوله محترفه
0: بطوله محترفه لكن ما نمنع عليها كما منعت
1: كيما تزير هل يعمل حاجه كيما
0: عملنا للدروات دو باريكوليتي دي غارديان اترونجي نعملوا نفس الشيء خلي يولي الملاعب التونسي هو كي بوراس ديستينغي ان جور. علاش؟ على خاطر الامكانيه هذه ظهرت توا. هاي ايطاليا مثلا لبون اكزامبل اللي عندها تروز شانس ما تعداش الكوب دي موند. عليه لانها نفس العمليه لانها الاولاد ما عندهاش دي جوار عندها كانت الاغلبيه من لاعبيه من برا وما عندهاش دي فيتات ما عندهاش ملاعبيه احنا بيتيتر كساسوري ان سوليسيون دي سي لا معناها في المده 4 5 سنين بالك اولادنا اخويا فين ولا ليكيب ناسيونال ماذا بيا انا بي ناسيونال لازم تكون تلعب في ايكيب فريمون دو اوت جام دو او نيفو سيتادير هاي ليفربول هاي المان سيتي هما نعرف شنو هاي بي اس جي هاي
1: اما بتلعب لي
0: ديفيزيون 2 وجيني لهنا بور مدير على خاطر انا حسيت في قلبي بكل صدق تمنيت الاولاد اللي وصلوا ليكيب ناسيونال لكوب دي موند هما راهم يمشيو
1: اي مينيموم الناس الكل قالوا نفس الشيء
0: هذا مش معقول انا نوصل نترشح لكوب دي موند في الاخر نلقى ناس اخرى ماشي تلعب في بلاستي شو ني لونترونور ني الجوار على الاقل الزهران راهو جاهم شرف تواجدهم يقول لك عملت مونديال اما هو تعدى وفي الاخر ما مشاش يلعب في المونديال
1: وتصور كي مشيت ليكيب هذيك مع سامي تربلسي انا ما كنتش في الفضيحه هذا
0: شنو هو مكتب جامع اش قلت لي
1: اي جاوبت انت ديجا على
0: حكيت جدي هكا
1: رضا جدي مدير فني اي
0: باش قول يا اخي مش خدم قبل
1: اي مش مدير فني الخطه هذه
0: اللي يعمل فيزيوناج اللي قبلنا
1: كان في ستاف تكنيك مع
0: يعمل فيزيوناج اللي باليتي هو اللي يعمل
3: لا كان اسيستون دو جولوم
1: فوالا هذا هو اي اول مره
0: نقول لك انا نقول لك
1: اما ود الاداره الفنيه
0: مش
3: بيان سور
1: اي فوالا
0: ماني احنا نوتر بروبليم راهو نو ريزيد با في العباد اللي شكون باش تحط مشكلتنا في الملاعبيه انا با دي تالون
1: ما عندناش دي تالون
0: بالنسبه ليا لي تالون ما يتخلقوا كان افيك ديزي سباس يلزم يكون عندك وين الناس تلعب عندها انفراستركتور فالابل باش تنجم انت ملاعبي يلقى وين يلعب مش معقول باش انت تلعبوا في تيران ميزرو وتنتظر منه باش يولي فلته كرويه ماهيش مقبوله
1: باهي واضح سي حموده واضح
0: يلزم يكون عنده على الاقل استاد كيما نتاع بيجا ما نقولش حاجه اخرى
1: باهي حمزه ساعة مدير فني رضا جدي شنو يمكن أولويات توا حسب رايك وبقاء المكتب الجامعي هذا طو معناها كما قال لك هو قانونيا حتى حد ما ينجم يقيلهم لكن اقل حاجه استنينا انه من نفسهم اموال الناس اللي مشاو خاطر بالطبيعه مكتب جامعي راهو مقسم راهو فما ناس ما مشيتش راهو فما ناس لاهيه بالمنتخب بدرجه اولى معناها حتى كما نقولوا مش عقاب هو حتى المحاسبه باش تكون بالدرجات.

0: محاسبه شكون باش يحاسب؟ شكون باش يحاسب شكون؟
1: هذيك المشكله. من كيش يقول الكابتن هو من يقيم من؟
0: من يقيم من ومن يحاسب من؟ هذه الحكايه. بون احنا ولينا نحس كانه كالمثل نتاع اهل مكه ادرى بشعابها يعني. كما قال مهدي قبيله صارت قاعده بين وزاره الاشراف والمكتب الجامعي هكا ولا شنو اللي دار؟ شنو صار في في القاعده هذه؟ ما عندي حتى فكره واحد من الناس شنو اللي صار شنو اللي تقال
1: وحتى حد ما عنده تفاصيل.
0: ما عنديش تفاصيل لذا مش نجم نعطي ان جوجمون. ما نجمش خاطر مرتبط بشنو؟ هل صار تقييم؟ هل صار رودريسمون؟
2: شنو تقييم؟ ما احنا التقييم
0: هاني قلت
2: النتائج تدلك على ما عندكش معاش تحكيم.
0: ما اربع خمسه تقييم
1: يكمل سي حموده فكرته
0: هو هو هو انت هي النتائج في حد ذاتها تعكس تقييم. لكن كيفاش اخذها التقييم هذا؟ ما نعرفش ما نعرفش ما عنديش تفاصيل دونك ما نجمش
1: معاهم احنا في
0: الاشياء. وكنت نتمنى لو انه وزاره الاشراف تخرج بعد الجلسه تخرج ان كومونيكي يكون ديتاي اكثر واش صارها واش قلناها واش حكيناها وكذاها وكذا باش على الاقل نكونوا واقعيين في تحليلنا وفي ما نجمش نحلل حاجه فلو. صار تقييم ولا قاعده جاوا خرجوا قالوا احنا نتحملوا مسؤوليه وعنا العهده لمده حتى 2030 هذا القانون يكفل لهم هذا دونك
1: بالانتخابات
0: ما نجموش نتناقشوا فيها الحكايه هذه. يصير لور بلان دو روا زاد باش يقول لك يا خويا بوتيتر جو سي اون تران دو سوجيري احنا غلطنا وعرفنا الغلطه وهاو تقييمنا كيفاش وهاو نظرتنا للاصلاح. اسكو هذا صار الكلام هذا؟
1: ما نعرفوش احنا عندنا خبر انه هو باش يواصل.
0: اذا هو اذا باش يواصلوا نتصوروا على اساس الكلام هذا.
1: الله اعلم
0: الله اعلم. لكن اذا صار اشوف مش نقول لك فما باش يصير باساج اون فورس ولا نوع من اونتر غيمي متبوريب من المكتب الجامعي ما نتصورش الحقيقه. جو بونس با ولو اني تعرف موقفي شنو.
1: انا باش نقلب لك السؤال
0: علاش صار
1: مكتب جامعي بعد اللي صار هذا كله بعد لي كومونتير هذا كل كيفاش ينجم يزيد يواصل يسير تو باش تبدا البطوله والناس هكا معناها كيفاش؟
0: ماني قلت لك انا قلت لك سا دي بون شنو تحكي شنو القاعده شنو صار فيها ديسكوسيون على ان اساس تبني ما نجمش نحكم. لكن انا لو كان جيت على بلاس دو بيرو فيديرال وقلت انا ديجا قلت نستقيل وفي استقالتي شجاعه مني انا وراو اعتراف ضمني بالفشل ويا حبذا لو كان نقول نستقيل اما راو هاي ما بروبوزيسيون تاع الكوريكسيون يا هل ترى نعاود ناخذ فيها الثقه باش نمشي فيه والا ما خديتش فيها ثقه او كجوكيت كما قلنا دو دو دو لا جراند بورت على القليل اعترفت بالفشل.
1: هو تم تعيين مدير فني من الاول قبل حتى ما نسمع
0: هو راه التعيين نتاع سيريدا ما جاش البارح ديجا نتفكروا البريود اللي فاتت الوزاره عملت دي زونترتيان وابارامون مع سيريدا سي با لا بروميير اونترتيان ديجا تعاملت مع
1: اول
0: دونترتيان. دونك الحسم في امر تعيينه يعني ديجا بري تابلي حاضر فهمت
1: هو السي في نتاعو موجود ديجا
0: فوالا من قبل من قبل حتى الكوب دو موند معناتها عملت لونتروتيان الوزاره مع السيريدا مع ظهر لي سي سليم ومع
3: وسيم
0: معلا دونك صارت اسماء لونتروتيان معاهم كل واحد يلا بريزونتي ان بروجي بما فيهم زاد وقت نذكر زاد منظر كبير كان موجود و وقع اختيار مضرب وين. لكن الصيغه القانونيه بعد في انه على حكايه السالير نحطوه وما نحطوهش ويلزم كذا وبعد حطوه مدير تطوير ما لقاولوش كذا هذه خليت المشكله قعدت الوزاره في اختيارها وما كانش الاختيار بتاع سيريدا وليد البارح كان سابق ونتصور بالبروفيل انه سيريدا ينجم يلبو رومبلير معناتها لو كريتير دي ديريكتور تكنيك ناسيونال
4: نيمبورت كي بو رومبلير
0: بالبروفيل نتاعو لا نيمبورت كي بو رومبلير موجود موجود
1: موجود ما نجمش مدير فني يكون نيمبورت كي يعني بصراحه
0: نحكي
1: مو عنده ورؤيه كيفاش يطور كره القدم
4: بربي اللي قبله اش كان اش عمل
1: هي هذيك حاجه اخرى هذيك حاجه اخرى
4: اش بينا اش بينا كان من بعد نرجع نقولوا راهو مش اللي يجي اش بيها في اللي قبله ما قلناش مش اللي يجي
1: نقولوا ديما
0: شوف واش نقول لك سي حمود ما نجمش يدو حدا تصفق ما تنجمش يدو حدا تصفق مدير فني وطني اكس واي زد ماشي هذه المشكله احنا قلنا ديما المشكله راهو الكلمه اللي انت ما تحبهاش. ما عندناش مشروع وطني للنهوض بكره القدم التونسي. وين عطيني عندك تعرف اني فما مشروع
4: تقول لي ما عندناش
0: ما عندناش
4: اون دوا ديسكوتي
1: صح خاطر تو سامبلومون ديما نجيبوا مدير فني على العينين اكهو بعد المدرب الاول هو اللي يعمل كل شيء.
0: المشروع الفني الوطني هو اللي باش يضبط لك خصائص او خلينا نقول لي كريتير دوموندي في لي زاجون اللي باش ينفذوه. راني يعني قاعد نبعد على الفرنسية ماكسيموم بجدين باش ينفذوه. شكون هم وشنو شنو شنو الخصائص الفنيه المطلوبه في كل شخص باش ينجم يجسد.
4: بربي نمشي معك اكثر من يمكن نمشي الاكثر جيب يا سيدي جيب هذايا المدير الفني من اعز ما فهم ولا اسوء ما فهم بي امبورت ما يهمنيش مش هذه المشكله. وعندك دون لي ميم كونديسيون اللي قاعد عايش فيها تو في الوقت الحاضر تبي ايفولي الفوتبول
0: ما تنجمش. اش قلنا انا نحكي غادي
4: مشكلتنا مشكله مدير فني راه
0: مشكل توجهات كبير.
4: مشكلتنا مشكله انفراستركتور تواجد نتاع خلق نجوم خلق كوارجيه هذا هو
0: سي حمود.
4: والباقي الكل ورا سافيان دو
0: سو.
4: انا نقول لك تاخذ نيمبورت كيل انترونور كيبدا عندك بربي دون لو طون
0: تعرفوا انت مثلا انا سؤال مدير فني وطني للشبان تاع المغرب تعرفوا؟
1: لا ما نعرفهمش.
0: كي نحكي لك تعرفوا مهدي انت؟
3: لا
0: هذه حاجه. المغرب علاش حاب تنظم كاس العالم؟
4: باش نرجع نحكي خليها المغرب
0: باش نرجع
4: خذيتنا فيها الكفايه نرجع خلينا في تونس.
0: لا ناخذ فيها كمثال
4: كمثال باش
0: رانا ناخذ فيها كمثال انا
4: لا عاد ما نرجعوهاش زاد ما انا كنت تاخذ دي ماتش شنو نعمل
0: سي حمود الفو كومونسي دو كالكو بار.
4: لا لا لا
0: الفو كومونسي دو كالكو بار
4: عايش خويا مش ما لازم المغرب كي وصلت ترشحت ولا وصلت ديمي فينال
0: باش تولي ريفرنس. لا لا لا سي اون ريفرنس. نو نو سي اون ريفرنس انو سامحني لو فات انها توصل في الاو 23 في الاو 23 تهز كوب دي موند في اصناف الشبان نتاعها نلعبوا ضدها وقاعدين صافي دو زون وقاعدين نشوفوا في البروغري انورم اللي قاعد تعمل فيه. سي با دو باغازار سي با سحري الشيء اللي تعمل فيه. ناس قاعده تخدم تنظيمها لكاس العالم الجايه يدخل في اطار يدخل في اطار المشروع قاعد تعمل فيه للنهوض بالرياضه نتاعها وفي تحسين الانفراستركتور اللي كنت تحكي فيها اللي كنت تحكي فيها
4: خاطر
0: لا وتحسينها خاطر تحب تحسن تحب تطور. لو فات انها تحط روحها في انجاجمون في ايشيونس تاع كاس العالم سالوبليج ابوجي سالوبليج ابوجي يا سي حمود
4: بربي ما تجبرنيش باش انا ندخل دون لوتر سونس. بربي قطر وقت اللي نظمت كاس العالم عندها الانفراستركتور
0: عندها الفلوس قطر
4: شويه
0: عندها الفلوس
4: عندها عندها ايكيبيتا عندها ملاعبيه
1: سي حمود عندها الفلوس من قبل البروجي خد مع لي
0: قداش
4: عندها الانفراستركتور
0: قداش
4: المشكله المشكله
1: لحظه راهو راهو قطر ليكيب هذيك اللي وصل بها 2022 خدم عليها يمكن من 4-5 سنين باش وصلتها معناها ديجا لو بروجي الي لا بو نابورت شنو الطريقه سي حمود البروجي موجود راهو
4: فونكسيون فونكسيون دو الانفراستركتور عندك ساديتا
0: شكون
1: يعملها؟ ساديتا عملتهم خاطر عندها كل
0: جمهور
1: ساديتا عملتهم 90 دقيقة
0: شكون يعملها الانفراستركتور؟
4: بلغة أخرى عندك الإمكانيات تسمح لك
0: باش نعطيك حكاية أكل عام ما نعرفش تذكروها ولا كان فما مشروع وطني اللي خوصصت أو تخصيص ما كيفاش نقولوا سبيسياليزاسيون
4: خوصصة
0: بصفة عامة. جينا وقتها حكينا قلنا لو كابون كابون باش مشهور
1: بالعنب هوند
0: لا لا بالسبور نحكي
1: ولا باسكيت
0: هوند وفولي
4: هوند وباسكيت
1: باسكيت
0: يعني جينا في الكابون
1: برشلونة
0: جينا في الجنوب قلنا نبنيو لي جرون كومبلكس جينا في الشمال الغربي قلنا نكثروا برشا من لي بيست نتاع لي ماراثون ما نعرفش كانت فما توجه وما كان فما حاجه نتاع مشروع وطني في اختصاصات معينه ومن وراه باش يصير فما تطوير. للاسف ما مشيناش فيها ما مشيناش فيها بالكل.
1: هو المشكله وين احنا كل شيء نحطوه ما نمشيوش فيه مش اول مره
0: اعطيني
4: شوف نتكلموا برشا
0: مشكلتنا
4: ماهيش مشكلتنا اون بار لو ترو
0: شوف شوف سي حمود
4: تلقى كل منبر اللي هذا فريمون يخرج لك 20,000 حاجه وحاجه نجم نوصلوا لها اور تيوريكمون براتيكمون من احنا رانا قربنا نوليو في الحضيض راهو مش معقول بلاد كامله فيها انستول استاد وحيد اللي هو امولوجي
0: هذا مكتب جامعي مسؤول عليه
4: نو انا قلت لك
0: ما وجيت نحكي بالحق
1: مي توا هربتوا بينا راهو بالموضوع الاصلي توا انا سالتك سؤال قلت لك شنو الاولويات تاع الجد
0: هو مسؤول على
4: اولويات في بربي ما معنى وزاره الشباب والرياضه فوالا وزاره الشباب والرياضه هي هما مربوطين ببعضهم وزاره الشباب والرياضه والجامعه التونسيه لكره القدم واحد جزء من الثاني
0: وقت اللي تحط
4: لي ما هذاك بالانتخابات وهذاك لكن لورسك انت كمكتب جامعي tu tiens bon مع الوزاره باش تعمل لي باش تعمل لي باش تعمل لي باش يعمل لك فينالمون
0: المكتب الجامعي انت
4: تعمل علاقات وكهو
0: يا سي حمود المكتب الجامعي ما يحكمش في الملاعب يكري في التيرانات باش يعمل ماتش اميكال يمشي يكري من البلديه
4: شنو الجديد شنو الجديد اللي قلت
0: يعني قلت لك انا ليش هي
1: مشكل وحده على روحه
0: المشكله انه ما بين وزاره الشباب والرياضه اللي يلزمها هي تكون الاولى اللي تحط لو بروجي ناسيونال دو ديفلوبمون دو فوتبول تونيزيان بخطوطه العريضه وتاخو هي توسكي لوجيستيك تتليا بيه مثلا وكذا الوكاله الوطنيه للنهوض بالملاعب باش تاخو الملاعب اون شارج وتخرجها من عهده البلديات وتولي عندها استقلاليه في لونتروتيان وفي الواحد وين شبيه ما تفعلتش وبعد تعطي توسكي تكنيك للبيرو في الاداره الفنيه باش تحطو اون اكسيون اول شيء لازم يصير
4: كي على بورتي دي كلوب نجم انت كدوله تجي مثلا لي غران كلوب كل واحد تقول له انت عامل ستاد وتتفاهم
1: مع الفريق الترجي
0: الرياضي التونسي الترجي الرياضي التونسي حب تعمل المشروع هذا ومشيت فيه والسيد الوزير اللي هارب توا لبرا ما حط له وعط له شنو ها موجود
4: مي كوم سا كو النجم نحلوا
1: مش نقعدوا برشا في الموضوع هذا مش كنا
4: فراسيتوريزم بالطريقه هذه
0: ما هو علاش حط
4: لك دوافا انترفينير زيد
0: يخلي بدل قانونك
4: اما تقول بروفيسيونيل وتمشي في البرو بالحق ولا تسيب عليك وترجع للهوايه وخلينا نقعد نتفرج وكهو
0: هذا هو
1: بالنسبه في كل مره تكون فما حاجات وقرارات وبعديك مدير فني ما تعطيش صلاحياته الكامله زيد باش تحط بوست من غير ما تعطي
0: صلاحيات
1: كل مره يتحط مدير فني باش نجاوبك انا كل مره يتحط ديريكتور تكنيك اكس واي وزيد وانا مش كون البرا موجود في جرته قضيه يتحط غيان كو خاطر فما ستركتور وهيك لازم نكملوه شكون ياخذ قرارات رئيس الجامعه شكون يعيط للملاعبيه المدرب بالاول والا الناس اللي لهي بال معناها بلي لي زاجون اللي معناها عندهم مصلحه مع ملاعبيه بي ناسيونو باش يجيبوا اكس واي لمصالح خاصه ولا لمصالح عامه فيك هي معناها مش تبدل حتى شيء هذا هو
0: اما المشكله
1: انه بدلوا الموضوع
0: ليه ما يتبدل اذا فما اراده اذا فما اراده سياسيه تو يتبدل لكن
4: بربي كان نرجع احنا بربي ايزون بيزون لازم نقولوا الكلام هذا كل شيء واضح واضح وضوح الشمس
0: شكون عنده القرار
4: النتائج اللي وصلنا
0: شكون عنده القرار
4: سامحني دي شوز كاتاستروفيك دونك سون من غير بلاتويت من غير حتى شيء الفو كلي انترفونسيون من اعلى مستوى
0: هاي صارت الانترفونسيون
4: بور ريزودر لو بروبليم هذا
0: سي عمود هاي صارت الانترفونسيون
4: شنو الانترفونسيون
0: هاي صارت الانترفونسيون ما صارتش الوزاره
1: اجتماع بين الجامعي هو كان منتظر
0: ووقع الاتفاق هذه مش انترفونسيون تعجبك الانترفونسيون
1: ضمنيا اتفاق هو احنا نسمع انفورماسيون
0: تعجبني هذه او ما تعجبنيش انا وانت وغيري
4: انا كلفني بمهمه وما ننجحش فيها ايش تقول لي
0: شنو نسمعك
1: قولي كيف عندي بوفوار لازم نقول لك
4: قولي سامحني سامحني مارك ما نجحتش في المهمه
1: ايه يعني كدروا نقول لك الوزاره
0: ما تنجمش تقول انا كدروا القانون ما انت منتخب انت وحدك قلتها سي حمود
4: يعطيك الصحه
0: انت وحدك قلتها تو
4: لا انا سالك يا اخي مانيش متناقض مع روحي انا خويا اذا انا الفيفا باش تخليني انا عمري كامل وانا متخلف خليني تعاقب ونمشي يدخل بوليتيك في السبور وما نشاركوش على مستوى قاري مده 3 و 4
1: شكون اللي يتجرى ياخذ القرار هذا؟
4: لا الرئاسه تاخذه
1: باش تاخذ
4: ما بيسور يا اخي لكن انا باش نقعد انا الفيفا شدت لي اعمل هكا عملت
0: نو تصور
4: البلاد انا البلاد عندها مسؤول عليها اول رئيس دوله دونك ينجم يقول لك بون انا مستعد نضحي مده 4 سنوات من اجل ما عادش حاجتي بالمشاركات الافريقيه اللي هي في حد ذاتها تي كما وصلوا في الاخر خرجوا من الدوزيام تور دونك ما عادش بالمشاركات ولا على هزوز فرانك اللي تاخذ فيهم ليزيكيب كي تاخذ شامبيونز ليغ شوك الدز الكبيره مش حسبه كبيره دونك انا خويا
2: انا جو بور باش نصلح الفوتبول. الفوتبول نصلح الرياضه تصلح
0: نجم نصلحو اوترومون.
2: انا لو كوموند
0: نجم نصلحو اوترومون.
2: اونتر باغ اكزومبل كيما قلت لك اي فرانك خارج لبرا بالدفيز مش لازم انا لي جوار بروفيسيونيل يجوني من برا.
1: مهدي ما يسالش راه تنجم تقول معاهم حاجه خاطر الزوز هذوما راهم في الموضوع هذا مش فيوفه. يا باش نسكر معاك في الموضوع باش نبدلوا
3: الموضوع هذا. شانتي كبير برشا شانتي كبير برشا وزين في لي معناها سيتواسيون اللي جاي فيها المدير الفني جديد بصراحه من اخيب لي سيتواسيون اللي مر بهم المنتخب الوطني في المشاركه نتاعو. دونك باش يلقى روحه في ظرف صعيب. اول حاجه اللي لازم معناها بصير هو التقييم بصير ايتا دي ليو شنو اللي عندنا شنو مشي شنو ما مشاش شنو لي زوتي اللي عندنا تو بعد باش نحددوا لي زاكسيون شنو اون فا انترفينير اكل نيفو فهمت باش نبداو باللي جون باش نتلهاو بالساعه خاطر زاده فما تراجع كبير زاده في الفرق الوطنيه. احنا تو نحكيو برشا على ليكيب ناسيونال سينيور اما لي جون زاد فما تراجع كبير في النتائج نتاعها. كيفاش باش نجمو نعملو لهم البرنامج هذوما باش نحسنوه كيفاش باش نتبعو الصغار نتاعنا.
0: قبل يا مهدي اي مشكلة لومبلوا دو طون سكولير
1: هذيك
0: على ساعة تحل هيك انت ساعة مشكلة ليبرجمون
3: صحيح
0: انت تو انا هاني نحكي اون كونيسونس دو كوز اوني انكابابل في تونس كامله نيمبورت كيل جوار دو كلوب باش نعمل ان ترافاي سبيسيفيك
3: لوجيك لوجيك
0: وداك شحال تاو سبيسيفيك ولا كل واحد وراه شفت هذه اولويات سيريداتو مثلا
3: اي
0: هذه من الاولويات
3: بيان سور
0: من اولويات وزاد انا نشوف انا ليكيب ناسيونال خاطر كانت عندنا الصنعه انه الاداره الفنيه الوطنيه ما تكونش عندها يد على المنتخب الوطني
3: سينيور
0: هذه غلطه
1: هي ما هي اللي تحط التوجه
0: توا يلزم ليه توا يلزم الناخب الوطني
3: ما صارتش راي في المنتخبات الكل فمثلا مع روجي لومير كانت الاداره الفنيه يخدموا كولابوراسيون
1: سؤال بسيط كان ايرفي رونار وافق شي قد مع المنتخب تتصوروا باش يمشي بتوصيات اذا جدي مدير فني مش يجيب معاه
3: مش توصيات يتعاملوا كولابوراسيون
0: موقف واضح في الموضوع هذا ونرجع نقولوا بالنسبه لي انا وجود ايرفي رونار توا في تونس ما عنده ما باش يضيف لنا حتى شيء
1: بيه موقفك ونقفوا نقفوا نقفوا غادي بيه كمان مع المنتخب نمشيو لحاجه اخرى نحكيوا على ترجي الرياضي التونسي
2: بيان كو جو سوي بور ايرفي رونار سي فري ما عطا شيء في الكوب دي موند اما راهو عنده ما يعطي
1: شو هذا با انت والملاعبين اللي باش تحطوا معنا فهمت
0: اش يعرف هو وضعناه
1: مش شوف الموضوع ما عادش عندنا وقت راه
2: ليزيكيب ناسيونال اللي شاد
1: ميكرو
2: عنده تاريخ ويثبت هذا
0: كي وليت لهنا حطيته في مهمه خاصه اما كي وقت نسمع يجي مشروع شنو المشروع تاع ليكيب ناسيونال
1: ها هو نسمع هو
0: قلت تقولوا جاو مشروع مشروع
1: المنتخب خلينا نحكيو الترجي الرياضي التونسي من ساعه تقريبا اعلن على تعيين ابن النادي كما كتب خليل شمام في خطة مسؤول على أكبر الفريق الأول لكرة القدم ترجي لي منذ قدوم شكري الوعر قاعدين نشوفه في برشا موفمون معناه خلينا نقوله آخرها ثلاثة ملعبية مركز الفريق الموسم الماضي ثلاثة غادروا ياسين مرياح نحو النادي الأفريقي وأمين بن حميدة في السعودية وحسين تقا في الجزائر ده اللي كمانيش غالطة شباب بالوزداد دونك ثلاثة ركائز عم ناول اثنين اوت شي نقصوا حاجة من الفريق لي مع
3: ديما نفس الكور نتاعهم باش يكون معناها اسكو الترجي عوضهم نقولوا احسن تعويض ولا ما عوضهمش خاطر الميركاتو مازال انكور مازالت ناس تخدم على رواحها فما اتصالات بلاعبين في الشامبيونا لوكال كيف ما فما اتصالات بدي جوار بي ناسيونو كيف ما عندهم اتصالات بدي افريكان شكون باش يفسخ شكون هذا زاد ملف محلول توا معناها على مصراعيه في الترجي الرياضي التونسي دونك ما نجموش نعملوا ان جوجمون نقولوا الترجي الرياضي التونسي عمل ميركاتو ناجح ولا ما عملش ميركاتو ناجح نقولوا عوض ياسين مرياح احسن تعويض لما نشوفوا ساعه ديفونس جديده كيفاش باش تكون في وجود حارس مرمى جديد اللي هو منتصر السيد فهمت في غياب امين بن حميده وفي غياب مرياح فما مروان الصحراوي جاي زاده برشا مو معناها دخول وخروج تو وقت اللي تستقر ما نعرفوا شكون هم لي ريكروتي ليست نتاع لي ريكروتي اللي في الترجي الرياضي التونسي شكون جاي شكون زاد كي فون كيتي توا عندنا ثلاثه بركه كيون كيتي مي مازالوا فما مازال انا نتصور مازالت الحكايه فما برشا دوتر جوار اللي باش يفسخوا لهم فهمت اليوم سمعت لي كوسيل ابو علي عنده زاد
4: يمشي
3: على روحه
1: يمشي هو من قبل
0: فهمت عنده عروض ما يمشي
3: فهمت دونك هذا كله مازال مش مستقر معناها مارشي او موفمون كيف ما يقولوا مازالت وقت اللي نشوفوا الترجي بملامحه جديده نجموا نحكموا على الترجي نتاع السيزون الجايه ان شاء الله.
1: سي حمودة مع ريغي كام في التغييرات هذية توا في الدفاع تقريبا مع ملاعبي وسط وهذا مع العلم أنه الأدوار التمهيدية الخاصة بالمسابقات الإفريقية تنطلق نهار 4 سبتمبر دونك 4 سبتمبر وعندنا 4 أندية معنية بطبيعة وإحنا نحكيه على الترجي الرياضي التونسي.
4: الإسبرانوف الهدف متاعها هو الشامبيونز ليغ لأنها عم نول ما وصلتش وين ولا وين فالي وزاد خسرت البطوله دونك يقول القائل الملاعبيه امين بن حميده اتقى بلوس ياسين مرياح لو انهم كانوا باش يعطيوا الاضافه راه معناتها عملوا دونك هي تحب تجيب مخير مش معناها هذم خايبين راه
1: هي ما ثلاثه راكي
4: اما انا كي نقول ياسين مرياح سي الكابتن ديكيب الكابتن دي ليكيب ناسيونال ان اكسبيريونس اون فيريتي امين بن حميد اوسي سي لو كابتن زاد كوم بارازار بون اتقا سي بلوتو لو كابتن دو ميليو دو تيران يعني هو اللي يقود في الميليو معناها ثلاثه كوادر نتاع نتاع نتاع الفريق جو سي با اسكو ينجم يعوضهم ولا لا توجور يتيل لهنا ترجع راهو اسمع لونترنور هو رأي لونترنور لونترنور وقت اللي هو ما تصورش أن هذم خرجوا و...
1: دون رضاء المدرب
4: نو ينجم زاد ما يظهر لي فانت كونترا
1: فما شكون فانت كونترا
4: فوالا هذاك علاش فانت كونترا يقول لك بالضبط الفانت كونترا هما اللي خليتهم بتيتر يقول لك انا اما نجيب مخير والا ما ندفعش فلوس بتيتر والا والا زاد حتى بور تاخذ امين بن حميده بالكش تدبر كونترا به
1: دبر هو فما كلام تقال انه معناها شكري الواعر يمكن كان اقترحها تقليص بوتيتر في جرايات بعض الملاعبيه ولا البريم نتاعهم دونك هذه الحاجه
4: دونك اللي ما خلتش لو سول اللي قاعد في تونس هو ياسين مرياح اما امين بن حميده في الخليج وتقافل الجزائر دونك سي سور باش ياخذوا حاجه عادي انا
0: شوف وجدين الترجي الرياضي التونسي نهايه
1: جيل
0: مش جيل كيفاش نقولوا يعني
1: حقبة
0: وبداية حقبة جديدة نهاية حقبة كانت بالنسبة للترجي الرياضي التونسي كان فيها فشل تحصل كان على كأس تونس وما خرجنا من الشامبيونز ليغ خرج من الشامبيونز ليغ وخرج من البطولة التونسية
4: أول عام
0: هذه التقييم
4: راه دوبوي 2019 ولا 18 ما خذاش الشامبيونز ليغ دونك عنده 4 5 سنوات
0: كان في الكور
4: ديرير يجري
0: ورا الفيناليست
1: اللي توجور تمرير راه وقت الموسم هذه نتاع الترجي التونسي اسوء من الفيرسيون اللي تعدي
4: المشكل اكيد لانها زدت البطوله ما خذهاش هو قبل على الاقل كان
1: والطريقه نتاع تضيع الماتشات
0: دونك نهاية حقبة وبداية حقبة البداية حقبة تتطلب معناتها دي ميجور معناتها جدد وقرارات جديدة وتوجهات جديدة بارابور لأهداف مرسومة فيها المعلوم شامبيونز ليغ حاجة
1: هذا اللي تحط في عقد المدرب
0: سي نورمال سي توتافي نورمال الترجي الرياضي التونسي جمعية تاع ألقاب تلعب على الألقاب دونك مطالبة أنها تكون ديما موجودة في البوديوم على كل الوجهات دونك بالنسبه للاعبين اللي خرجوا من الترجي الرياضي التونسي خرجوا بعد قضائهم لمواسم عرفوا فيها برشا نجاحات كما عرفوا فيها اخفاقات وعادي جدا باش توفى النهايه التعاقديه مع اللاعبين هذوما وتتوجه الترجي الرياضي التونسي في توجهات جديده لاعطاء معناتها اون نوفيل امبلور للنادي بارابور ليزيشيونس اللي جايين للفريق دونك حاجة عادية جدا هذيك هي الكورة في كل نهاية موسم فما مغادرين وفما لاعبين جايين الترجي الرياضي التونسي ما الحقيقة ما تخدمش مش خاطر ممكن كلامي يتفهم على أساس أنه لا لا الترجي الرياضي التونسي ما تخدمش بعدي الترجي الرياضي التونسي تخدم دون فاسون ميثوديك وكل قراراتها مدروسة وتصير بتقييم في آخر السنة اللي يخلي قراراتها في الاستغناء على اللاعبين ولو يكونوا ديكابيتان وإلا كوادر تكون مدروسة. وهذا ما يعنيش أنه اللاعب إذا خرج ينقص من قيمته، لا باديتو، لكن توجهات جديدة الترجي هذه تونسي تفرض تاخذ قرارات من النوع هذا
4: ماهوش جديد على الترجي. نتاع نائب رئيس شكري الواعر دونك شكري الواعر سي ولد الدومين راهو زاد اسمع حتى كي تاخذ لاج نتاعها من الاولاد اكسبتي تخا والله ما نعرفش عمره قداش ياسين وامين فوق 30
0: دونك وليه وعطاو للجماهير
4: فوق 30 دونك يقول لك انا كي يلقى لوكازيون باش يدبر ان كونترا اليكس الترونجي حتى
0: انا اللي هو او نيفو دو لا بيرفورمانس الترجي الريالي التونسي على بزوان دو جوار بيرفورمون باش تلعب على اربع وجهات نورمالمون فما كاس العرب زاد العام الجاي دونك عندك اربع وجهات اربع وجهات لازم يكون عندك ان افكتيف قوي وهذاك علاش حتى التوجه تاع الترجي الريالي التونسي فير لي جوار بيناسيونو ماهوش اعتباطي ماهوش هو عمل مدروس نظرا للفورمول نتاع عدد الاجانب اللي تتفرض عليك هنا في بطولة تونس.
1: واضح واضح يعطيكم الصحة شكرا
0: توتي إتودي
1: شكرا وهذه وقت إتودي على الأخر باش نعطيو الميكرو للأخبار. شكرا حمزة ذيبي، شكرا مهدي بن حسين، شكرا حمودة بن سليم. خليكم تتفرجوا في ما يتبقى مازال 0-0 مباراة كرواتيا البرتغال في انتظار مباراة الجزائر. يعطيكم الصحة. موجز أخبار نص الليل ونص ليه فماش موجز أخبار بي موزيكا أول مرة نقعد الوقت ذي نزار دونك يلا موزيكا ورجعين.

ما زلنا معكم في ملا كرة، مباراة قاعدة تتلعب حاليا. منتخب البرتغال ما زال متعادل 0-0 مع المنتخب الكرواتي، نلعبوا في 46 دقيقة لعب مباراة من الشوط الأول. دونك بعدها في البرنامج ما نحكيو على الدور الثاني من المونديال. الأربعة متاع الصباح المنتخب الجزائري يواجه المنتخب السويسري، وقبل هذا نذكر المنتخب الإسباني كان فاز على النمسا 3-0. أكيد كنا حكينا في برشا مواضيع مع ضيوفنا اليوم، مادي بن حسين، حمودة بن سليم وحمزة فيبي، مشكورين على حضورهم معنا. أيضا شكرا نزال ورتيني في الإخراج. أكيد ما زالت السهرية متوسطة على موجات إذاعة الشباب، الموزيكا كوكتيل لعمرو فييب، وأكيد خطوة إن شاء الله في كافي أمريكا الحديث على المباريات متاع اليوم من كأس العالم.